ربك وما الله بغافل عما تعملون.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء.

0: بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم

0: واهبطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: رأسي رأسي يكاد ينفجر.
1: نادي عليهم يا أمي، قولي لهم الساعة ساعة قيلولة.
0: أنادي على من؟
1: نادي على الجيران.
0: ناديت وقلت كثيرا وكأني أنفخ في قرب المقطوع.
1: أنا أصعد إليهم.
0: لا يا عبد الله، لا يا بنيتي،
1: لم تبنى البيوت للعب الكرة وفي هذه الساعة.
0: قلت لها مرارا وتكرارا وسألتها الرفق بنا.
1: وبماذا أجابتك؟
0: قالت لقد حذرهم أبوهم من الذهاب إلى النادي أو إلى أي حديقة، لذلك يلعبون كرة في داخل الشقة.
1: ما ذنبنا نحن؟ ماذا جنينا؟
0: الصبر يا عبلة، الصبر حتى يعود أبوكِ.

0: أنا حر يا أخي، أنا حر.
1: أنت حر؟
0: نعم أنا حر، ولقد خلقنا الله أحرارا يا سيد مسعود.
1: ولكن الحرية لها ضوابط يا أخي.
0: الحرية هي الحرية،
1: ولعب الكرة داخل الشقة، والخبط واللبط، والجري وأصوات جهاد التسجيل التي تدخل علينا من النوافذ وتؤرق مضاجعنا.
0: كل واحد حر ما دام في داخل الشقة وبابها مقفول.
1: الحرية كما يقول المثل الإنجليزي أن تغني وترفع عقيرتك بالغناء داخل شقتك، ولكن بشرط ألا تدخل رأسك القبيح من داخل نوافذ الجيران وتشنف آذانهم بصوتك الأجش.
0: أنا صوتي أجش؟
1: مجرد مثل فقط.
0: أنا رأسي قبيح؟
1: قلت لك إنه مجرد مثل.
0: والله والله وما لك علي يمين لا أكلمك، فبئس الجار أنت يا تاجر الغش والخراب.

0: المصعد، أغلقوا باب المصعد يا سكان الدور السادس. يا ناس أغلقوا باب المصعد.
1: اصعدي بنفسك وأغلقيه.
0: أصعد بنفسي، هل يرضيك أن أصعد والمصعد أمام باب شقتك؟
1: لن أغلق الباب.
0: عيب يا ناس عيب، نحن جيران، أغلقوا الباب.

0: لا تذكر اسمه أمامي، بئس الجار التعيس.
1: أما زال يضايقك يا مسعود؟
0: تصور يفتح باب المصعد أمام باب شقته، وإذا نادينا وقلنا أغلق الباب، بماذا يرد ذلك الغبي؟
1: بماذا يا مسعود؟
0: اصعدوا وأغلقوا الباب. قل لي ماذا أفعل؟
1: ضايقه، عامله بنفس المعاملة.
0: وكيف؟
1: أغلق الماء، اقطع الكهرباء، اصعد إلى أعلى المبنى وألقي عليه القمامة. لا تسكت يا أبا وليد، فأمثال جارك لا يصبر عليهم أبداً.

0: لن أصعد معك في مصعد واحد.
1: ولا أنا.
0: إذن اصعد أنت أولا.
1: ولما لا تكون أنت أول الصاعدين؟ تفضل، فلعل الله يجعلها آخر مرة تصعد فيها.
0: لن أرد عليك، ويكفي أني أبادلك السباب بالإهمال.
1: تفضل. أين كهرباء المصعد؟ ها هي.
0: المصعد توقف. المصعد ساعدوني.
1: هل تنادي أيها الجار العزيز؟
0: أوصل الكهرباء، فأنا معلق بين الأدوار.
1: ولما أوصلها؟
0: هل يرضيك أن أموت مختنقا؟
1: انزل انزل وأوصل الكهرباء بنفسك.
0: ولما لا توصلها أنت؟
1: أنا حر.
0: وهل الحرية أن تترك جارك يموت؟
1: وهل الحرية أن تزعج جارك وتحرمه الراحة هو وأولاده؟
0: أوصل الكهرباء ودعك من الكلام الذي لا طائل من ورائه.
1: انزل وتصرف بنفسك، أما أنا فسأصعد السلم على رجلي كما تعودت.

0: وأين والدك الآن يا عبلة؟
1: في قسم الشرطة يا عمي.
0: الشرطة؟ وما لأبيك والشرطة؟
1: اتهمه جارنا بمحاولة قتله.
0: محاولة ماذا؟
1: أرجوك يا شيخ صالح، أسرع إلى مركز الشرطة وحاول أن تصلح بينهما.
0: لا تخافي يا بنيتي، لا تخافي. يقتل جاره؟ أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أستغفر الله العظيم.

0: والله لا أدري يا عم صالح، كل منهما يتهم الآخر اتهامات يعاتب عليها الناس ويعاقب عليها القانون.
1: وماذا فعلت يا حضرة الضابط؟
0: حجزتهما حتى أعرف من منهما يريد قتل الآخر.
1: إنهما جاران يسكنان في بناية واحدة.
0: هو ما الذي دعاهما إلى التناحر والسباب والاتهامات؟
1: دعهما لي، دعهما لي، ولعل الله تعالى يوفقني فأصلح بينهما.
0: لك ما تريد يا عم صالح.

0: يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: وفي قوله تعالى: يوصينا ربنا عز وجل بالجار القريب منك في الجوار أو النسب، والبعيد عنك في الجوار أو النسب، والرفيق في سفر أو صناعة، ومن الجيران من له ثلاثة حقوق، وهو جارك القريب المسلم، ومن له حقان، وهو جارك المسلم، ومن له حق واحد، وهو جارك الذمي. يقول صلى الله عليه وسلم:
1: عليه الصلاة والسلام،
0: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
1: صدق رسول الله.
0: وقال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: واسمع هذا الدعاء الذي كان سيدنا داود عليه السلام يدعو الله تبارك وتعالى به. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء، إذا رأى حسنة كتمها، وإذا رأى سيئة أذاعها وأفشاها.
1: أعوذ بالله، لست من هؤلاء والله يعلم.
2: ولا أنا.
0: إذن تصافحا وتحابا واعملا بكلام الله تعالى الذي أوصانا بالجار وحسن الجوار، وسيرا على درب السراج المنير صلوات الله وسلامه عليه. وإن أساء إليك جارك فحسبك هذه الوصية المحمدية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا ذهب إليه يشكو جاره، قال عليه الصلاة والسلام: كف أذاك واصبر على أذاه وكفى بالموت مفرقا. ثم أضاف: ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار، ولكن حسن الجوار الصبر على أذى الجار.

كل شيء رحمتك فاجعل لنا ربي لرحمتك المقر فاجعل لنا ربي لرحمتك المقر.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

هي أسماء بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة عثمان بن عامر، وأمها قتيلة بنت عبد العزة بن أسعد. وأسماء هي أخت عبد الله بن أبي بكر الصديق لأبيه وأمه. أسلمت قديما بمكة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ذات نطاقين، وقد أسلمت بعد 17 إنساناً.

أخذت أسماء نطاقها فشقته باثنين، فجعلت واحدا لسفرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر عصاما لقربته. ليلة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الغار، فسميت ذات النطاقين. وعن أسماء قالت: صنعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربطه به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين، فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين.

0: من حسن إسلام أسماء أن قدمت قتيلة بنت عبد العزة أم أسماء، قدمت على ابنتها أسماء بنت أبي بكر، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية ومعها هدايا، فأبت أسماء أن تدخل هدايا أمها إلى بيتها أو أن تقبلها، فأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لتدخلها ولتقبل هديتها. فأنزل الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم.
1: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى يثرب مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، احتمل أبو بكر معه ماله كله وقدره 5,000 أو 6,000 درهم، وانطلق بما معه. ثم دخل جدها أبو قحافة على أسماء وقد ذهب بصره فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه. فقالت له: لا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. ثم أخذت أسماء أحجارا فوضعتها في كوة البيت حيث كان أبوها يضع ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقالت: يا أبتي، ضع يدك على هذا المال. فوضع أبو قحافة يده عليه وقال: لا بأس، إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. والحقيقة أن أبا بكر لم يترك لعياله شيئا، ولكن أسماء أرادت بعملها هذا أن تسكن روح ذلك الشيخ.

وعن عكرمة أن الزبير كان شديدا على أسماء، فأتت أباها فشكت ذلك إليه، فقال: يا بنية اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة. لقد كانت أسماء ذات جود وكرم، لا تدخر شيئا، وكانت تمرض المرضى فتعتق فيها كل مملوك لديها، وكانت تقول لبناتها وأهلها: أنفقوا أو أنفقكن، وتصدقن ولا تنتظرن الفضل، فإن كن إن انتظرتن الفضل لم تفضلن شيئا، وإن تصدقتن لم تجدن فقده. وكانت أسماء سخية النفس.

وشهدت أسماء وقعة اليرموك مع زوجها الزبير وأبلت فيها بلاء حسنا، وقالت لزوجها الزبير: يا أبا عبد الله، والله إن كان الرجل من العدو ليمر يسعى فتصيب قدمه عروة أطناب خبائي فيسقط على وجهه ميتا ما أصابه السلاح. واتخذت أسماء بنت

بنت أبي بكر خنجرا يوم سعيد بن العاص للصوص، وكانوا قد استعروا بالمدينة، فكانت تجعله تحت رأسها، فقيل لها: ما تصنعين بهذا؟ قالت: إن دخل علي لص بعشت بطنه.

0: كانت لأسماء نفس أبية ذات عزة وكرامة. دخل عليها عبد الله بن الزبير ولدها حيث رأى في الناس ما رأى من خذلانهم إياه ليستشيرها، فقال: يا أماه، لقد خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، فلم يبق معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا. فقالت أسماء: أنت والله يا بني أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامض له، فقد قتل عليه أصحابك، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتلوا معك. وإن قلت كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت، فليس هذا فعل الأحرار ولا أهل الدين. وكم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن.
1: فدنا عبد الله فقبل رأسها وقال: هذا والله رأيي، والذي قمت به داعيا إلى يومي هذا، ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها، وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن يستحل حرامه، ولكنني أحببت أن أعلم رأيك فزودتني بصيرة مع بصيرتي. ثم جاءها مودعا وقال لها: إني لأرى أن هذا آخر يوم يمر بي من الدنيا، واعلمي يا أماه أني إن قتلت فإنما أنا لحم ما يضرني ما صنع بي. قالت أسماء: صدقت يا بني، أتمم الله عليك بصيرتك، ودن مني أودعك. فدنا منها فقبلها وعانقها، ثم خرج وقاتل حتى قتل.

لقد أوصت أسماء أهلها فقالت: إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني وحنطوني، ولا تذروا على كفني حنوطة، ولا تتبعوني بنار. وماتت أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل ابنها عبد الله بن الزبير بليال، وكان قتله يوم الثلاثاء 17 ليلة خلت من جماد الأولى 73.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسم. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: كفى يا هذا، كفى، ارفع يدك عنه.
3: كلت يداي يا سيدي، وما بكى أو اشتكى.
2: لا عليك منه، انصرف لشأنك، دعه لي.
3: بأمرك يا سيدي.
2: لا عشت هذا اليوم الذي أراك فيه على هذه الحال. تعز علي يا أبا حنيفة.
4: اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. أقول كما قال نبيك: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي.
2: أبا حنيفة، يعز علي والله أن أراك في هذا الموقف وهذه الحال. ما أفعل بك هذا إلا مكرها.
4: أدري أدري يا أخي أدري، أنت عبد المأمور، راحك الله من عناء هذه المهنة.
2: ففيما لا تريحني وتريح نفسك؟
4: أريحك، أليس الأمر بيدك ويد الوالي؟ أنا لم أفعل ما أستحق عليه السجن والضرب والتعذيب.
2: حقا لم تفعل، ولكنك تعصي ولي الأمر، ترفض العمل مع الوالي، وهذا عمل رسمي للدولة لا لأمر شخصي. لا،
4: لا أريد العودة لما قلت. ولتعلم أنت وهو أنه والله لو طلب مني أن أعد له أبواب المسجد لما فعلت.
2: تهلك نفسك.
4: نفسي؟ أو أظن بها شهادة في سبيله سبحانه؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله عليك يا شيخ،

0: أعلنت له الجانب بما فيه الكفاية، ثم إنني أقسمت يمينا مغلظة بالله العظيم لأن لم يطع رغبتنا لا يناله منا السجن والعذاب، وليس أمامي إلا أن أبر بقسمي، وقد فعلت. أما إذا تراجع صاحبكم عن موقفه فيكون قد ساعدني وساعد نفسه.
1: يا سيدي، ربما كان تأثيرنا عليه نحن زملاءه ومريديه بحسن الكلام أفضل من القسوة والتنكيل.
0: أمهلته كثيرا أياما يفكر فيها على مهل من دون جدوى، حتى إنني زرته بنفسي في السجن لأسمع جوابه.
2: الحق معك يا سيدي، لقد اجتمعنا معا وتناقشنا في الأمر، والحقيقة ربما يأبى على نفسه أن يقال. قبل أبو حنيفة وظيفة الوالي خوفا ورهبة.
0: ربما كان هذا، وأنا أثمن قدومكم عندي معشر العلماء، ابن شبرمة وداود والجميع. وإن كنت أرغب في سماع ولده، ماذا يقول عن أبيه الإمام؟
3: القول ما قال الشيوخ الأفاضل يا سيدي، وبالحسنى تستعبد القلوب، خاصة قلوب الرجال.
0: حسنا، سأفكر بالأمر. وقلت أثمن قدومكم هذا عندي، أو تحسبون أني يملأني الرضا والغبطة أن أسجن فقيها وعالما مثل أبي حنيفة؟ ولكنه هو من وضعني في هذا الموضع الضيق. على كل، أبشروا، سترون مني ما يطيب خاطركم، وأرجو أن أسمع عنكم ما يطيب له خاطري.

0: لقد وعد الوالي خيرا.
1: أي خير هذا في حجز أبيك بين جدران مظلمة؟
0: ربما يفرج عنه اليوم أو غدا حسب تقديري.
1: ما أطول الليل على من لم ينم، اليوم أو غدا؟ تحسبها قصيرة على من هو في العذاب؟
0: لا يا أماه، ولكن ما العمل؟ نثور على الوالي بالسيف والرمح؟ نخرج في جماعة ونصرخ بوجههم: حبستم والدي ظلما وجورا؟
1: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. اذهب يا ولدي وتسقط أخباره، قلبي لا يطمئن لما يجري له، قلبي غير مطمئن.

0: تورم رأسه من الضرب ولم يتألم ولم يشكو؟
1: بل هو في عداد الأموات يا سيدي، ولكن ما ضعف قلبه ولا كلت عزيمته.
0: ألزمت نفسي بالقسم، ألزمت نفسي بالقسم.
1: لقد بررت بقسمك يا سيدي، أذقته من السجن والعذاب ألوانا. ذكرني هذا فعلة الحجاج بابن جبير، وأنا لا أريدك حجاجا آخر.
0: كيف أتحقق من طاعته لنا أو عدم موالاته لغيرنا؟
1: يا سيدي اقبل نصح ناصح، دعه لي، ربما غيرته الحسنى.
0: حسنا، هو لك، هو لك، انظر بشأنه كيف تريد. ثم إني وعدت زملائه خيرا، إن رأيت أن تفرج عنه فافعل، لكن اجعله تحت بصرك ووافني بأخباره أولا بأول يا صاحب الشرطة.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أبا حنيفة، كأنك تبكي.
0: أو ترى أبا حنيفة قد من صخر؟
1: بل رأيت العصا تنال من رأسك والصوت يلهب جسدك، ولم تذرف عينك دمعة واحدة. تبكي؟ تبكي وقد رفع الصوت والعصا عنك؟
0: تالله ما بكائي إلا لعجوز أحسبها بكت وتألمت لما أنا فيه، فهمني بكاؤها وألمني ألمها.
1: فهمت، أقدر لك ما أنت فيه، ولك الحق في ذلك، لك الحق. هي أمك وأنت ولدها وفلذة كبدها.
0: صدقني أيها الطيب، ما ذرفت عيناي الدمع إلا إشفاقا عليها.
1: لك الله يا أبا حنيفة، مع هذا الجنان الثابت والعقل الراجح تملك قلبا رحيما وعاطفة مرهفة.
0: ليس مثل قلب الأم، ليس مثل عاطفتها وسموها، ليس مثلها.
1: ما جاوزت الصواب، ولكن ما رأيك لو أخرجتك من السجن وتعمل فكرك في الأمر؟ عساك تجد ما يخرج الوالي من قصبه.
0: لا بأس، أستشر أهلي وإخواني في الأمر.
1: عسى الله يأتي بالخير والفرج.

0: ما الذي تقول يا أبا حماد؟ أجد أنت؟
1: قلت اجمعي ما خف حمله وغلى ثمنه.
0: كأنك تريد هجر البيت؟
1: بل نهجر البلد كله.
0: الهجرة؟ إلى أين؟
1: اخفضي من صوتك يا امرأة، لن أهاجر إلى الحبشة أو الصين، بل هجرة إلى بيت الله الحرام.
0: إلى مكة؟ وفي هذا الوقت العصيب؟
1: لأنه عصيب كما وصفتي نويت الهجرة.
0: لا إله إلا الله، تضيق عليك العراق كلها؟
1: ليست العراق يا أم حماد، بل من في العراق من ضيق علي. لا يسعني غير بيت الله الحرام، لا يسعني الآن غيره.
0: وإلى متى؟
1: إلى أن يغير الله حالا إلى حال، وهذه علمها عنده سبحانه. وما أظنها تطول، وما أظن عهد دولة مروان وبني أمية إلا في زوال.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أعرف إلا العراق لي موطنا.
1: بل في بلاد الله خير متسع، وطن يعيش المرء فيه محروما من نقي أنفاسه هو غريب فيه، والغربة وطن مع كرامة النفس ونقاء الأنفاس يا أم حماد.
0: عسى الله يأتي بالفرج، ولتكن مشيئتك يا رب.
1: هيا يا أم حماد، الوقت يمر والليل ساتر، هيا.

0: أهلا أهلا بصاحب شرطتنا الهمام. قل لي كيف جرت الأمور؟
1: كما تشتهي يا سيدي، عرضت عليه الأمر بداية كناصح، ولم يبدو كلامي كأمر بالإبعاد أو النفي.
0: أحسنت صنعا يا صاحب الشرطة، بوركت همتك.
1: أحسبه الآن في طريقه إلى مكة المكرمة.
0: هذا أفضل لنا وله، نرتاح من مراقبته ومن سماع آرائه التي تؤلب الناس علينا، ويرتاح هو مما يجب أن نعامل أمثاله. ألا توافقني الرأي؟ أراك تصمت حين أرغب في سماع رأيك.
1: لا أعتقد أن في هذا راحة لا له ولا لنا.
0: ويحك، كيف؟
1: المرء لا راحة له يا سيدي إلا في بيته، جنة المرء بيته، ولو أنه ربما يلاقي الترحيب والحفاوة هناك، لكنه أبدا عينه على بيته في الكوفة وعلى متجره ومريديه.
0: صاحب الشرطة، وفر كلامك لغير هذا. هل تريد أن نصنع من أبي حنيفة كابوسا يلاحقني في صحوي ومنامي؟ كفى كفى، لا تعد لذكره أمامي البتة، أتسمع؟ البتة.

0: تقبل الله طاعتك يا والدي.
1: وطاعتك يا ولدي. أترى أي نعيم نحن فيه في بلد الله الحرام؟
0: الحمد لله على نعمه أن يسر لنا أداء العمرة ودون سابق قصد.
1: في كلامك بعض أسهل يا ولدي.
0: الحق يا أبي، كانت فرحتي أكبر لو لم تكن هجرتنا قصرا.
1: قصرا أم طوعا، كنا بحاجة لهذه الطاعة. ثم إني أقول لك ليهدأ بالك، لا أظن إقامتنا ستطول.
0: كيف والخيرة ليست بيدنا يا أبا حماد؟
1: الخيرة فيما اختار الخالق يا ولدي، ولكني قصدت أن حكم بني أمية لن يطول، سواء في بلاد الشام أم في غيرها، وسيغدو ذكرهم أثرا بعد عين، لا مروان بن محمد ولا ابن هبيرة.
0: أرجو ذلك يا والدي، أرجو ذلك، ولكن لمن قلبوا عليك بهذه العجلة؟
1: حمت حولنا الأقاويل يا بني، وما كان فعلهم إلا تحققا من ولائنا لهم حسب طليقتهم.
0: لما أنت بالذات؟ لما لم يلحق بالآخرين من أقرانك ما لحق بك يا والدي؟ ألي هذه الدرجة؟ حبس وتعذيب وتشريد.
1: لم يكن موقف الجميع كموقف والدك، قبلوا ما عرض عليهم من متاع الدنيا تقية لأنفسهم حتى يدرأوا عن أنفسهم الظن والريبة أو خلاصا لهم لما تورطوا فيه.
2: أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، تقدمها باسم مولدات، والبداية مع العناوين. نائب رئيس مجلس النواب يؤكد مواصلة الأردن للدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير. الأردن يدين استهداف ميليشيات الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي. القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية. وزارة الإدارة المحلية تطلق برنامج بناء قدرات موظفي البلديات. 4 شهداء برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع بدء العام الدراسي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أن الأردن يمضي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في مسار التحديث والتطوير، ويواصل في الوقت ذاته أداء دوره السياسي والدبلوماسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ورفض محاولات التهجير وتغيير الواقع في الأراضي الفلسطينية. وبحسب بيان للمجلس، قال عطية الذي يترأس الوفد النيابي الأردني المشارك في أعمال جمعية شعوب العالم المنعقدة في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة برلمانيين من مختلف دول العالم، قال إن ما يجري في فلسطين يضع البرلمانيين والإعلاميين والمثقفين أمام مسؤولية تاريخية في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وتهجير وسلب للأرض بالتزامن مع محاولات طمس الحقيقة وفرض روايات تتناقض مع الوقائع على الأرض. وأكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، ويتمسك برفض التهجير ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، كما يواصل الدفاع عن القدس ومقدساتها في إطار الوصاية الهاشمية وتحريك الجهود السياسية والدبلوماسية لإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم. وأشاد عطية بجهود الحكومة في مجال التطوير والتحديث. أدان الأردن استهداف ميليشيات الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراضه وتدميره، إلى جانب محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن عدة، معتبرا ذلك انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي بأن الدفاعات الجوية السعودية نجحت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيين باتجاه الرياض. وأوضح المالكي أن تصعيد الحوثيين واستمرار محاولاتهم لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض والتي يسكنها أكثر من 8 ملايين مواطن ومقيم يؤكدان تعنتهم وإمعانهم في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج في سلوك إرهابي عدائي. وأشار إلى أن الحوثيين حاولوا استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع، إلا أن الدفاعات الجوية أحبطت هذه المحاولات العدائية. وشدد المالكي على الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لردع سلوك الحوثيين. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم أثناء محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وتعاملت قوة حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره. أطلقت الأكاديمية الأردنية للإدارة المحلية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية المرحلة الأولى من برنامج بناء قدرات موظفي البلديات ضمن خطة إصلاح القطاع البلدي بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ورئيس الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية الدكتور مصطفى الحمارنة. ويستهدف البرنامج الذي أطلق بحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس محمد العموش وأمين عام الأكاديمية المهندسة سهام الخوالدة ورؤساء لجان البلديات في المملكة تدريب وتأهيل أكثر من 2000 موظف وموظفة من جميع بلديات المملكة في مرحلته الأولى والتي تبدأ اعتبارا من اليوم. وقال المصري إن هذا البرنامج الضخم يأتي ضمن خطة إصلاح القطاع البلدي بهدف تحسين وتطوير الأداء البلدي عبر الذراع التأهيلي والتدريبي المتمثل بالأكاديمية الأردنية للإدارة المحلية. أكدت غرفة صناعة الأردن أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل محطة مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي من إطار التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات استثمارية وإنتاجية أكثر عمقاً، بما يعزز التصنيع ونقل التكنولوجيا والقيمة المضافة والتشغيل والصادرات. وبينت أن أهمية المؤتمر تتمثل في إتاحة منصة لعرض القدرات والإمكانات التي وصلت إليها الصناعة الأردنية وربط المستثمرين والشركات الأوروبية بالفرص الصناعية المتاحة في المملكة. هذا وسيعقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في 19 من تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أطلقت مطلع العام الماضي. إلى ذلك، أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن أن الارتفاع الملحوظ في الدخل السياسي وحوالات العاملين الأردنيين في الخارج يعكس استمرار تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلية، بما يعزز حركة النشاط الاقتصادي ويدعم القطاعات المرتبطة بهذين المصدرين. وأشار إلى أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي ليصل إلى 5.56 مليار دولار، معتبراً أن هذا الارتفاع يمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار النشاط السياسي وتدفق العملات الأجنبية إلى المملكة. ولفت إلى أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج تشكل رافداً مهماً ومستقراً لتدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة، لافتاً إلى ارتفاع الحوالات الواردة بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع. وقالت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 4 شهداء و17 مصابا. أشارت المصادر الطبية إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليها. هذا وانطلق العام الدراسي الجديد لطلبة قطاع غزة في ظل ظروف استثنائية وبعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع عام 2023. وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 جاء بعد استكمال الترتيبات اللازمة وتقييم الواقع التعليمي عبر مسارات تعليمية متعددة لتراعي ظروف جميع الطلبة داخل القطاع وخارجه وفق وسائل إعلامية فلسطينية. وإلى الضفة الغربية، حيث أطلق مستوطنون يهود الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في القرية. إلى جنوب

بلبنان حيث أصيب 3 أشخاص أحدهم بحالة حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة شقرة فيما شنت القوات الإسرائيلية غارات على طلوسة والقنطرة وقصفا مدفعيا على المنصوري ومجد الزون بالتزامن مع تحركات عسكرية في مناطق حدودية بينها دير ميماس واستهدفت منشآت مدنية وصحية. ونتحول إلى سوريا حيث قتل 11 شخصا بانفجار مجهول المصدر وقع الجمعة في موقع عسكري تابع للجيش السوري في دير الزور بشرق البلاد وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. وعلى صعيد أمني أيضا أعلنت قوات الأمن السورية توقيف أحد أبرز المسؤولين في خلية ضالعة بمقتل 3 من عناصرها خلال عملية ضد جهاديين في جنوب البلاد. وعودة إلى محلياتنا، حيث حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من رسائل إلكترونية احتيالية تنتحل اسم تطبيق سند وتستخدم شعارات الجهات الرسمية وتطلب دفع مبالغ مالية أو تحديث البيانات الشخصية أو متابعة شحنات بريدية. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الضغط على الروابط أو فتح المرفقات المشبوهة وعدم مشاركة بيانات الشخصية أو البنكية أو كلمة المرور أو رموز التحقق مع أي جهة أو شخص. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، حار في الأغوار، البحر الميت والعقبة. وقبل الختام مستمعين، هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. نائب رئيس مجلس النواب يؤكد مواصلة الأردن الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير. الأردن يدين استهداف ميليشيات الحوثي في مدينة الرياض بصاروخ باليستي. القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية. وزارة الإدارة المحلية تطلق برنامج بناء قدرات موظفي البلديات. 4 شهداء برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع بدء العام الدراسي. وفي الختام مستمعين، هذه تحيات فريق العمل من غرفة الأخبار محمد شوكة المجالي ورائد كريشان، ومن الهندسة الإذاعية محمد رمضان. وهذه تحيات مقدم النشرة باسم مولدات. دمتم بخير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

جبالك عبايات القصب وانت الرزي بالعز رايات العرب يا ملبس جبالك عبايات القصب

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo.

تطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون

والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

دقيقة بعد 8 ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، متابعين أيضا عبر الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية، راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. الله يسعد صباحكم جميعا، وأيضا موجودين معكم أكيد في بث لايف على الهواء عبر صفحتنا البث المباشر من عمان، وأيضا موجودين معكم عبر باقي صفحاتنا على المنصات الاجتماعية الأخرى عبر الانستغرام وإكس وعبر اليوتيوب. فضلا وليس أمرا أحبائي وأعزائي وإخواني، تعملوا مشاركة لحلقة اليوم عبر صفحاتكم ونكون لكم أكيد من الشاكرين. اليوم أحبائي هو الأحد، بداية أسبوع جديد، وإن شاء الله يكون سعيد ومليء بالخيرات والعطاء. اليوم 29، قربوا الرواتب يا أستاذ مأمون، متى؟ يعني بدهم يومين إن شاء الله على خير، إذا ما كانوا 3 أيام. طيب اليوم 29/9/2026، اليوم هو 9 ربيع الأخير، صححني أستاذ مأمون إذا أخطأت في التاريخ الهجري. 7 ربيع الأخير، 7 ولا 9؟ طيب اليوم هو 7 ربيع الأخير للعام 1448. اللهم يا رب اجعل هذا اليوم يوم خير وسلام وبركات على الأردن الحبيب، على وطننا الغالي والعزيز. يا رب يكون هذا اليوم يوم خير وسلام على أمتنا العربية والإسلامية، وأن يكون يوم مليء بالخيرات على العالم أجمع. صباحكم ورد وياسمين، وأهلا ومرحبا بكم.

للتصويب اليوم هو 8 ربيع الآخر. زي ما قلت لكم دائما في عنا مشكلة بالتقويم الهجري، لأنه للأسف فيش كتير اهتمام بالتقويم الهجري، فمرات يطرح التقويم الهجري عبر الانترنت وفق دول أخرى. اليوم هو 8 من ربيع الآخرة للعام الهجري 1448. يسعد صباحكم جميعا، يا أهلا ويا مرحبا بكم جميعا. صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة أيها الأعزاء.

يعني منطقي اليوم يكون 20/9، وإذا حدا سألني ليش يعني طبعا أكيد طبعا منطقي، لكن من حيث الأجواء، من حيث الأجواء منطقي إنه اليوم 20/9. يعني اليوم أنا لأول مرة، لأول مرة يعني بعد فصل الصيف أو مع فصل الصيف أقرأ درجات الحرارة وتكون العظمى بالعاصمة عمان بالعشرينات، أول مرة، أول مرة هذا العام. دائما وأبدا على مدار الشهور الماضية دائما وأبدا درجة الحرارة بالعاصمة عمان العظمى بحكي بتكون فوق 30. اليوم لأول مرة، لأول مرة أنا بدي أقرأ درجة الحرارة بالعاصمة عمان تحت 30، واليوم عمان ستسجل 29 درجة مئوية. ترى ديروا بالكم بدأت اليوم أو بدأت هيك الدنيا بساعات المساء والليل تبرد، وأظن أن البرودة راح تزداد يوما بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع. هلا ممكن اليوم تيجي يكون درجة الحرارة أعلى، بكرة أعلى، لكن عموما عموما الأيام القادمة راح تحمل براد. فترة المساء مش برد، بنقول براد، راح يكون في براد. إذا بتلاحظوا برضو يعني حتى الدنيا بدأت تغرب يعني أبكر، كل يوم صلاة المغرب بترجع كل شوي بترجع، والشمس صارت تغرب أبكر، كل مالها بتغرب أبكر. فلذلك يعني استعدوا، استعدوا جيدا، يا رب يكون هذا الموسم موسم خير. ترى الموسم الماضي كان خير وكان طيب في الأردن، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسقينا الغيث في هذا الموسم، ولازم نرفع عدينا ندعي رب العالمين نقول يا رب أغثنا، يا الله أغثنا. ترى إحنا وضعنا المائي يعني يستحق أن بكل صلاة نرفع أيدينا إلى السماء ونقول يا رب أغثنا، أغثنا بالخير وبالمطر. زي ما قلت لكم عمان اليوم راح تسجل 29 درجة مئوية، في إربد 30، وفي الزرقاء 31، وفي المفرق 30، وفي جرش 30، وفي عجلون ستسجل 29، في البلقاء ستسجل اليوم 26. تخيلوا البلقة اليوم براد، مادبا ستسجل 29، الكرك 29، الطفيلة ستسجل 28، معان ستسجل 32، وفي مدينة العقبة 38. أنا على ما يبدو أني ما حييت زملائي هذا الصباح، لا لا لا هاي كبيرة بحق مأمون. صباح الخير للأستاذ أكيد مأمون شحادة، آسف اعذرني يا أستاذ أبو ينال الحبيب، وأنت أخ وعزيز، وبعدين أنا بخشى أنك تزعل لأنك في يوم من الأيام قلت لي أنت ما بتعرفني. بس تقبع معي، ستقبع معي. صباح الخير تمارا النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر الجبور، وأكيد دائما وأبدا لكم تحيات فريق التقديم مهط بيشات، ويسعد برفقتكم العبد لله صدام راتب المجالي.

هالزمانات كانوا أهالينا يعني من أسس الترباية عنا إنه يقولون اللي ما إلك فيه لا تتدخل فيه، وكان يقول من تدخل بأمر لا يعني وجد ما لا يرضي، صح ولا لا؟ يعني هذه من أسس التربية كان الزمان، يقول لك يا أخي ما تتدخل الإشي اللي بتتدخل فيه ترى بدون سبب راح تجد يعني مشقة في التعامل معه. من تدخل في أمر لا يعني وجد ما لا يرضيه، راح يلقى إشي ما برضي، راح يا يسمع كلمة يا يعني يتفاجأ بحد، يعني كيف ما كان الأمر. كان زمان هذه عادتنا، يقول لك يا أخي لا تتدخل في اللي من حواليك. وحتى كانت الناس مش تتنمر، كانت تعلق على الناس أو الجار الذي يتدخل بشؤون جاره ويقولوا يا أخي هذا والله العظيم هذا ومعروف بالحارة، هذا الرجل الذي يتدخل أو هذه المرأة التي تتدخل بجيرانها كانوا معروفة، الناس يطرحوها مثلا ويجي يقولوا لا تكون مثل فلان، لا تكون مثل فلان، لا تقلد فلان يا أخي بالناشئ. أو حتى إذا يعني كان والدك أو والدتك بدهم يعني قوموك يعني يطرحوا لك هذا المثال، بقول لك أيوة بدك تصير لنا مثل أم فلانة ولا تصير لنا مثل أبو فلان، بتدخل في كل إشي. كان هيك، لكن اليوم برضو أنا شايف إنه الناس بتتدخل بكل إشي. مش مشكلة تتدخل بكل إشي من باب المواطنة، هلا مرات أنا في وطني حق لي أتدخل بكل شيء بالمناسبة، لكن في الإشي الذي لا يعنيني والله ما بتدخل. مثال، وما تأخذوا المثال يعني بحصريته، يعني أنا مش قاصد هذا المثال إنه هو النموذج الذي نبني عليه. على سبيل المثال تقام حفلات، مش حفلة أسبب يجب ناس بقول قصدك حفلة عمرو دياب، لا والله قصدي بالعموم، لأنه كل حفلة بتصير، كل مناسبة، كل تجمع، كل ملتقى، كل دعوة بصير مرات هذا الجدل تحديدا بنشوفه على منصات التواصل الاجتماعي، طبيعي لأنه صارت منصات هذا تعكس آراء الناس وأفكارهم. طيب كل ما يصير في عنا احتفال، حفلة، مناسبة، مؤتمر، مهرجان، تجد الناس بعلقوا أنه ليش يا أخي، ليش هذا المهرجان؟ يعني ظروفنا تسمح، لا الوضع يسمح، لا الوضع المادية. يا أخي ما هو أنت لم تلزم على هذا الحضور، يعني حفلة تجارية القائمون عليها شركة سياحية، شركة فنية، بمعنى حتى هي ليست يعني حفلة تحييها الدولة على سبيل المثال، حتى تقول يا أخي مال الدولة أنا لي حق إني يعني أن أبدي رأيي حوله. شركة تجارية قامت بهذا استقطاب الفنان سين، استقطاب الفنانة صاد واستضافتها في مدينة أردنية، وطرحت مجموعة من التذاكر بأسعار، إن شاء الله يا أخي التذكرة حقها 1000 دينار، إن شاء الله التذكرة حقها 100,000 دينار، وجدت أشخاص الله معطيهم وأجوا اشتروها وجاءوا لحضور هذه الحفلة. أنا شو مشكلتي؟ يعني أنا لم أجبر على حضورها، أنا مش مجبور على حضورها، ممكن أبدي رأيي برضو من باب إنه هذه الحفلات تقام في وطني، أبدي رأي عام، لكن إني أتشدق برأيي وأهاجم الناس اللي حضروا هاي الحفلة ليش؟ وهاجم الناس اللي حضروا هذا المؤتمر ليش؟ وهاجم الناس اللي حضروا هذا المهرجان ليش؟ أنا لم أجبر على الحضور. وزي ما قلت لكم برضو من باب حرية الرأي، يمكن تبدي رأي عام، يمكن تبدي رأي عام حول مهرجان شيء الدولة مثلا لها علاقة فيه، مهرجان، مؤتمر، تبدي رأيك بالعموم، لكن هذه القضية قضية

مختلفة تماما، قضية فنية تجارية، شركة تجارية فنية استقطبت فنان معين، استقطبت فنانة معينة، جاءت بهم هنا وروجت وطرحت يعني تذاكر، وهذا تحصيل الأموال يذهب لصالح هذه الشركة، وهذا الفنان بأخذ حصته والناس

لا، وأن أهاجمهم وإني أدخل إلى صفحاتهم وأسرق هذه الصور اللي طرحوها بهذه المناسبة وأنزلها، وأدعي أن هذه الحفلة فيها من المجون ما فيها، ومنها ما يعني منها ما يسيء إلى عاداتنا ما فيها. إخواني، في كل الدول من حولنا بس فيها موجودة هاي الحفلات، بكل مكان من حولنا موجودة هذه الاحتفالات، والأمر لا سمح الله يعني ما انسحب إلى درجة أخلاقية يعني لا سمح الله فيها شيء من المجون ولا فيها شيء من الخروج عن الدين. يعني فنان وجرت العادة، إحنا طول حياتنا الفنانين بمهرجان جرش كنا بالثمانينات ونحضر لعمر عمرو دياب، وكان يقفز هيك على مدرج مهرجان جرش ويغني والناس تتمايل وترقص وبتغني معه، يعني ما جد شيء جديد إلا أنه ممكن يعني انطلب منهم يلبسوا أبيض، وبعدين حتى لو انطلب منهم يلبسوا أبيض أنت ما علاقتك، ما حدش أجبرك تلبس أبيض، من حضر وافق على هذا الأمر. على سبيل المثال الحصر، أنا بطرح يعني قضية حفلة عمرو دياب كمثال، على كمثال نقيس عليه. بكرة لو يجي مين ما يجي، يجي فنان العرب، يجي خالد عبد الرحمن، يجي راشد الماجد، تيجي ناسي عجرم، يجي أصالة، من يأتي يأتي، حفلة فنية موجودة ومقامة في حيز معين تستهدف فئة معينة، هذول الناس راضين ويدفعوا هذه المبالغ ويأتوا ويسعدوا. حري، هل أنا بديش أقولكم أكثر من ذلك؟ يعني ما بدي أقولكم على فكرة إلها أثر برضو اقتصادي على البلد مهم، لأنه اللي نزلوا يحضروا بالعقبة هذولا دخلوا رفعوا نسبة الإشغالات في فنادق العقبة وصلت ل 97% أو 93%، والله مش متأكد، لكن يعني هذه تقريبا النسب، ارتفعت نسبة الإشغال، هذولا موجودين قديش ألف نزلوا حضروا الحفلة، هذول بدهم يدخلوا الأسواق، بدهم يأكلوا، بدهم يشربوا، بدهم يناموا، راح ينزلوا الأسواق قبل ثاني يوم قبل ما يروحوا يشتروا أكم من غرض. يعني هذا انعكس على المشهد في المدينة كاملة. بديش أحكي بهاي الإيجابيات لأن واحد راح يجي يقول يا أخي أنت تبرر، أنا لن يعني لن أقول خيرا أو لن أقول شر، لكن أقول إنه أنا يعني لست مجبورا أنا إني أتدخل بكل شيء، خاصة إذا كان هذا الشيء لا يمس مال الدولة رقم واحد. أنا بقول لك إحنا بننتقد مرات قرارات الحكومة والدول، بنقول يا أخي بنحكي عن الضمان، يا أخي هذا فلوس الناس، ماشي أوكي فلوس الناس، الدولة يا أخي هذا مصاري خزينة الدولة، ما هي تم تحصيلها من خلال الضرائب والرسوم وغير، طيب ماشي، ما وهذه كيف تفسيرها؟ ما تفسير هذه؟ حفلة فنية خاصة قطاع خاص، وبكرة يمكن يكون الموجود الفلاني والفنان الفلاني، ويمكن بكرة يكون الفنان العالمي، يمكن بكرة حد يجيب شاكيرا على الأردن، شاكيرا تيجي على الأردن وترقص وتغني وفي ناس يكونوا بيتابعوها وطيب يعني، وواحد بيجيب هذا الفنان وواحد بيجيب هذا الفنان وهذا بيجيب. إخواني، هذه بلد، هذه حياة وهذه بلدان، كل البلدان يحدث في هذا الأمر، فيها مهرجانات وفيها احتفالات وفيها مآتم وفيها أحزان وفيها أفراح، هذه هي الحياة. إحنا بحياتنا بتفاصيلنا العادية عنا أيام فيها فرح نقيم فيها أعراس ونغني ونرقص ونبتهج، وأيام بنبكي فيها وبنحزن فيها على فقدان أعزاء، ويوم نتألم فيها لأن مرضى، ويوم نفرح فيها لأن صحتنا جيدة. إخواني، هذه الحياة، يعني ليس من المنطق وليس من العقل إني أصير ألتقط أي حدث حتى يعني حتى أنتقد، أو بالأحرى حتى أجمع لايكات. يعني سوري أقولكم هيك، مو هيك النتيجة، مو هذا هو الحاصل. إخواني، أنا الإخوان اللي قاعدين بتواصلوا معانا، أنا عن جد مهتم أقرأ، اللي عنده فكر مختلف بعد بقول لك لا يا أخي هذه الحفلة، لا يا أخي حفلات موجودة بكل مكان ولم تتجاوز يعني الخطوط العامة، يعني هلا ليش أنا علاقة ببعض التفاصيل، وإذا بعدين أنا لا أستطيع أن أحاسب الناس، يعني أنا لا أمارس هذا الفعل، يعني لا أمارس الفعل، وهذولا فنانين مشهورين ولهم متابعين، لهم فانس، يعني اليوم بلغة السوشيال ميديا متابعين، فانس، محبين، معجبين، يأتون إليهم بين الدول وشخصيات معروفة ويأتوا ويمثلون الفن ويعبر ويغنوا، والفن ترى يا أخواني ترى رسالة، يعني أنا بعض الناس يعني يعتبروا الفن مصيبة وكارثة. أصالة نصري نزلت على سوريا

0: وغنت أغنية لعودتها إلى الشام جعلت كل الناس حتى الذي لم يتعاطف مع السوريين في يوم ما تعاطف. في رسالة، في رسالة. ياما من الشعراء قالوا قصيدة استمالوا عواطف الجمهور وغيروا آرائهم. كان في مشكلة عند الناس على سبيل المثال الحصر، ابن العم بخذ بنت عمه، ابن العم بنزل بنت عمه من الفرس، وبنت العم المسكينة مرات بتشوف ابن عمها أخوها. صح يا أستاذ سهر؟ ما بتهيا. فجاء فنان شاعر مثل عمر الفرة حكى قصيدة واحدة غير فكر الناس كامل اتجاه هذه الرؤية. حكى قصيدة حمدة، ابن عمي ومثل أخوي ودم وريدي من وريدك، أما يخطبة لا يعيني، لاني نعجة تشتريها ولاني عبدة من عبيدك ما أريدك. وبعد هذه القصيدة تغيرت الوجهة النظر، وما عادت المرأة تلزم على ابن عمها أو الفتاة تلزم. قصدي الفنان قد يغير. أنا بطرح لكم مثال أنه في فيلم إخواني في مصر غير قانون حينما سلط الضوء على قضية. يعني لا تأخذ الأمور فقط وفق رؤية ما، وبشوف ناس بطلعوا قالوا وفاقد أعصابه ومعصبه بسيء و... والله ليس منطقا وليس عقلا. برجع للقضية الرئيسية، الشيء اللي أنا مائل فيه لا يؤثر علي ولا على بيتي ولا حدودي ولا على مالي ولا على تفاصيلي، وأنا لست مرغما عليه، لماذا أتحدث به؟ وسلام أسلمكم، يسعد صباحكم.
1: غريب الناس، غريب الدنيا الدنيا.
0: بالمناسبة على سبيل المثال الحصر، نحن في عالم الإعلام تردني مثلا مرات دعوات المشاركة في مؤتمر سين، في مؤتمر صاد. بعض المؤتمرات بكون حريص أني أحضرها، أو بعض اللقاءات بكون حريص على اللقاء. بعض المؤتمرات أعتبر رأيي الشخصي، أنا رأيي الشخصي بأنها لن تضيف لي شيء، لا أمكن يكون عندي ما أخذ عليها، ولا أمكن أكون شايف فيها شيء ما عجبني، لكن مش مستعد أكتب عبر صفحته أسيء لها ولا لا لا، خلص بكتفي بقول ما بدي أروح. وأنت حتى لو واحد يسألني يقول لي ما بدك تروح، بقول لا ما بدي أروح. ليش؟ بقول والله هيك مجاهلة بالي، ما لست مضطرا أشرح لكل واحد موقفي. أنت بتعزم على مناسبة عند شخص أنت لا تحب هذا الشخص، لا تحب عائلة هذا الشخص، لا تحب هؤلاء الناس، عاداتهم أطباعهم طريقتهم غيره، وبتجي بقول لك تروح، تقول والله ما بدي أروح. ليش ما تروح؟ تقول خلص يا أخي ما مجاهلة بالي. الله يبارك للي بحضر.
1: غريب الناس، غريب الدنيا الدنيا.
0: السعر 20 100 200 300 400، هو لم يتم تحصيل هذا المبلغ منك، ولم يضرب الناس على أيديهم كي يدفعوا هذا المبلغ. من أراد وهو مقتدر ويدفع ويروح يحضر، عر هو.

أنا بعتقد أنه لن يتغير شيء إذا بقينا نتدخل بكل صغيرة وبالكبيرة. إخواني أهلا، بعيدا عن يعني ما نفكر به، أنا بعرف كيف كل واحد بيفكر. هذه دول تتطور تزدهر، والازدهار عادة وأبدا مش مرتبط فقط بالاقتصاد في المحاور الرئيسية، وتقول القطاع الصحي والاقتصادي والسوق المالي. لا يا إخواني، التطور والازدهار يضرب كل المحاور وكل المواقع، أو يؤثر عفوا على نفس السياق. الفني يتطور، الأدب يتطور، الشعر يتطور، النحت يتطور، الرياضة تتطور، الرياضة تتطور، الاقتصاد يتطور، العملية السياسية تتطور، اجتماعيا عقول الناس وتفكيرها وعاداتها وتقاليدها تتطور. طبيعي طبيعي طبيعي، احنا عام 2026 اخواني، نحن في عام 2026. على سيرة 2026، قال في مجموعة من العلماء متنبئين انه تفنى البشرية قبل نهاية 2026. والله دراسي يعني انا ما جبت الخبر من عندي. وعلماء شهيرين يعني قالوا ب 13 نوفمبر. نوفمبر شو هو نوفمبر؟ نوفمبر 11 صح؟ نوفمبر. في فيلم اسمه سويت نوفمبر. 13 نوفمبر قال بتنوّوا انه هذا يعني فناء البشري في 13 نوفمبر، وثلاث علماء، واحد

منهم كان له تنبؤ بال95 أجروا معاه مقابلة يعني تنبأ أنه يخلق عندنا شيء أنظمة معينة تفكر مثل تفكير البشر، وقالوا هذا الشخص أول واحد تنبأ بالذكاء الاصطناعي. يعني قصدي أنه هذا الرجل واحد منهم متنبأ، حدسه أصاب في إحدى توقعاته، فالناس يعني مرتبكة يعني شوي. بس طبعا احنا بالنتيجة شو بنقولهم؟ يعني بنقولهم ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الساعة تأتي بغتة، ونهاية الدنيا تأتي بغتة، لا يتوقع فيها أحد ولا يعرفها أحد، والله تعالى أعلم.

يلا نقول صباح الخير لأحبائنا الأعزاء، تأخرنا عليهم اليوم. صباح الخير لجهاد الكسواني وكوكب المعاطة. جهاد طبعا مسلم على والدته، خلص تعودنا وين ما نشوف جهاد نسلم على والدته. أم زياد، أبو يزيد لعبيدات، وأختنا أم أسامة لحنيطي. والله مين اللي وصل إلي سلام من المهندس جلال أبو الغنم مدير السوق، كنت أقول السوق المالي، السوق المركزي في أمانة عمان الكبرى. طلال أسعد المحامي، صباح الخير.

0: حلو يا زريف الطول. احسنت اخي ابو غازي خشان، صباح الخير. ووليد خرمة وابراهيم الانسور، خالد ازريقات واخونا الحبيب رزق التلاوي بقول كل واحد حر، حرية شخصية، بقدر واحد يجيب كلودي الشمالي عز
1: رزق التلاوي رهيب عنده كلودي الشمالي
0: وسوق انتهى سيدي ما بقى. خرجت من ساحة الفن عوض الزعل رحمات صباح الخير، ومنال اشديفات ربي يحفظك يا منال، ام يوسف صباح الخير، موسى خشان طبعا صباح الخير، ايمن العبادي صباح الخير، بقول الله جمالها بالستر هذول مش احنا، بغض النظر احنا ولا مش هنا، يعني بالنتيجه اخواني يعني هو اللي معاه فلوس مش احنا يعني، يعني احنا لماذا نصمنا؟ على فكره الاردنيين منذ يعني نشأت هذه الدولة فيهم الأمور المادية كويسة وأمور المادية متوسطة، وفيهم اللي وضع المادي مش كويس، وفي طبيعي ترى يعني طبيعي إخواني عادي، والناس من حقهم يعني. وبعدين لا أستطيع أن ألوم على شخص يعني أن يسعد بالطريقة التي يراه مناسب، حملوني يعني والله أنا بحبش يعني أركب موجة الترند، وبحبش أظني أتاجر يعني، وإحنا إحنا ما لا والله أنا لو كل واحد عنده يعني زي ما يقولوا بحبوحة مادية يمكن يطلع وينبسط ويروح على فنادق ويسر ويحضر حفلات ويسافر ويغير جو، طبيعي طبيعي ما في وين المش، أنا ما شايف في مشكلة بالموضوع، إلا إذا أردتم يعني أن أحكي فقط بلهجة معينة بطريقة معينة مثل بعض الأشخاص الذين يجملوا لكم الحياة أو يشعركم وكأنهم ملائكة يمشون على الأرض وهم في حقيقتهم، الله يكفينا ويكفينا، نحن بشر، البشر عادة هم ليسوا ملائكة وليسوا شياطين، بشر يمارسون الحياة يعيشوها. طيب صباح الخير لسهام مردين، أبو شاكر الخلايلة تحياتي لك، وسبر هارت صباح النور أهلا وسهلا. تركي هذا كأنه تركي ولا كردي؟ دكتور فيصل نايف أبو قعود صباح الخير يا دكتور، أسعد الله صباحك، طبعا أبارك له الدكتور، كان في مصر مؤخرا يعني توج مسيرته العلمية والتربوية، وإن شاء الله يكون القادم أفضل بنيلي شهادة الدكتوراه في مصر، ألف مبارك يا دكتور، اللهم يعني بك، اللهم انفع بك البلاد والعباد يا رب العالمين. شريف ضمرة صباح الخير، وأخي محمود أو محمد العودة عاطف الفراية صباح النور، الله يرضى عليك، الحمد لله رب العالمين، أنا بألف خير. الأولى دون أن تنتقد الناس أو تؤذيهم أو

0: تجرحهم في كلامك؟
1: يعني أنت تجتهد على نفسك، تحملوني في الكلمة، تعمل لنفسك شيء، تعمل لنفسك واقع، تغير شيء.
0: هذا صفاء الدين الحلي، من الحلة. هو بقول لا يمطط المجد، لا يمطط المجد، يعني ما بركب المجد ويناله من لم يركب الخطر. إذا ما جازفت، إذا ما غامرت، لا يمكن تلمس المجد. ولا ينال العلا من قدم الحذر، من كان حذر من كل إشي وخائف من كل إشي، لا يمكن أن ينال العلا. ومن أراد العلا عفوا بلا تعب، ما بده يتعب، قضى ولم يقضي من إدراكها وطر، ما بتجي الدنيا. لابد للشهد من نحل يمنعه، لا يشتني النفع من لم يعمل الضرر. إذا بدك تنال العسل بدك تتحمل من وخز النحل، صح ولا لا؟ اللي بده يمد إيده بخلية النحل ويدوق الشهد العسل بده يتحمل قرص ال... لا تحسب المجد تمرا أنت أكله يا أبو ينال، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، مش الصبرة، الصبرة هذا نبات شديد المرارة، الصبرة. فلا يمكن أنك تنال وتمسك وتدوق التمر وتسعد إلا إذا مرت عليك الحياة بصعوبة. هذا الأولى أنك تنظر إليه، هذا الأولى أنك تشتغل عليه، بعيدا عن تحجيم الناس واتهام الناس ومنحهم الوصوف التي لا تتناسب لا مع دينك ولا من عقلك ولا مع عاداتك ولا من تقاليدك، وكأنك قاضي تحكم على الآخرين. أظل إلا أن تملك، يعني الحمد لله أنه فيش معك، يعني زي ما بقولوا حاكم عدلية تقضي فيها الناس، ضابط عدلية تسجن الناس، يعني يا رب.
2: الحوس معمورة وثل الماضي جدودنا
0: هاي. صباح الخير مهند المجالي، الله يسعد صباحك ابن العم، نور سلامة، تحياتي لك. أهلا وسهلا بأختي أم مراد من البتراء، موسى خشان من الغور، قربت أيامكم الجميلة. كنا راح نصير نغبطكم، يقول يا ريتنا في الغور. علي العسود صباح الخير أخي علي. أبو حازم الدباي بصباح النور والسرور يا عزيزي. أحمد جمال عباس. فطوم قاسم بتحيي والدها العزيز قاسم خلف أبو خلف، الله يحفظه إليك. عواطف المعايطة صباح النور. أختنا العزيزة وصديقة برنامجنا الطيبة رجاء صبحي صنقرط. فواز أبو حصان كل الحب والاحترام، زمان عنك أخي فواز، والله من زمان ما شفنا رسائلك الجميلة. نوال قاقيش تحياتنا إليك يا ستي، صباح النور ست نوال. محمد الكوفحي أهلا وسهلا بك. ومين بهجة العويني صباح الخير أخي بهجة من إربس. وسعود صالح العمامرة، أترككم مع بشار الجميل بشار. محمود أبو حشيش صديقنا وأخونا وزميلنا الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية. ياسمين لسعود صباح الخير يا ياسمين. أبو معتز العرعر، خالد لضمور، كانوا ناس بيقولوا لي اسكت خلينا نسمع بشار، يلا.

صباح الخير لعلي الشوبكي ام اسعد الشوبكي ام عبد الله كبها. صباح الخيرات دلال المدادحة. صبحنا عليك يا دلال والله انت ما سمعتينا. لؤي تيم بتواصل معانا من اربد الحبيبه. صباح الخيرات لعلي الصرايره وعيسى ابو حماد من الزرقاء من حي معصوم.

محمد مفلح صباح النور، اهلا وسهلا بك. طارق قدوم بقول انا زعلان، كل اشي ولا زعلك سيدي، احنا بامرك، صباح الخير. السيدة العزيزة هالة ابو الرب، تحياتنا اليك. ابو قاسم العنيزي بتواصل معانا من وادي رم. زكية اسعد ابو زكي صباح الخيرات من الازرق. ام ايمن من الطيبة الجنوبية. رائد محمد القيسي صديقي العزيز والاخ الغالي شرحبيل لفقه الحمايدة، صباح الخير. وليد المؤمني صباح الخير، صباح الخير يا استاذ شرحبيل. سالم خطار، يعني اعذروني هذا صديقي افردته له يعني، ومن لا وفاء له لأصدقائه لا خير فيه للناس. نهلة ناصر المحاسنة صباح الخير، ومخلد القريني أهلا وسهلا بك. رائدة السرايرة صباح النور، وعامر أبو سيف أهلا ومرحبا بك. محمد محمود علي العلاونة

حمل اسم رغد صدام بتقول صباح الخير. أيمن العبادي بيقول مطولة تنزل الرواتب حسب علمك، والله علمي مثل علمك. الله ما بعد. فرايد الهلسة صباح الخير، أو ريد الهلسة صباح الخير عفوا. محمود الوحش مهندس محمد بركات العمري. يلا خلينا نروح لقراءة أهم العناوين الإخبارية صباح. إذا نبدأ بقراءة أهم العناوين الإخبارية التي حفلت بها الصحف المحلية والمواقع الإخبارية المختلفة، رح نرجع لكم ولمشاركاتكم. نبدأ بقراءتها إليكموها. صحيفة الغد عنونت الجولة الملكية تحت العنوان التالي: الجولة الملكية الأوروبية ثقة بالدور الأردني وتنويع للشراكات. طبعا تعليقا على زيارة جلالة سيدنا إلى فرنسا وبعدين إلى التشيك، وبتعرف أنه سيتوجه لاحقا إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة في افتتاح الدورة 81 الجمعية العمومية للأمم المتحدة. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي، والقبض على 3 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الجنوبية. إدارة السير، مهم هذا الخبر لكم، 153 حادثا مروريا بسبب قطع الإشارة حمراء في عام 2025. 153 حادث بسبب أنه شخص قرر أن يقطع الإشارة حمراء. الأردن، في الأردن هذا الخبر والله بدنا نتأكد منه. تجار يمتنعون من بيع الدخان وسط أنباء عن رفع أسعاره. بعيدا عن هذه السلعة، وهي سلعة ليست حميدة ومطلوب من الجميع أن يقلعوا وأن يبتعدوا عنها، ما اختلفنا، هذا أمر فيه، لكن أنا بحكي عن التجار. يعني خلينا نفترض أنه مش دخان، أي سلعة أخرى. فكرة أنه حينما نسمع أنه في رفعة، لماذا يحتكر أو يخبئ هؤلاء التجار؟ بالمناسبة هذا حرام دينيا، يعني والله أعلم، لكن هذا ما قاله العلماء، أن نيجي نتحفظ على هذه السلع اللي اشتريهنا بسعر ومنروح نضطر نبيعها بسعر ثاني مختلف. أنا بعتقد أنه هؤلاء من يستحق أن تحرر المخالفات باسمهم وأن ينالوا أن تغلظ العقوبات بحقهم، لأنهم فعلا هذول الناس، يعني لا لن أقول غير كلمة، يعني أنهم يؤذون الناس بطريقتهم ويظنون أنها تجارة وهي ليست تجارة. نروح لوزارة الصحة. سنتين هذا القطاع شهد متابعة وتواصل وإنجاز في مستشفيات جديدة، في تطوير، في يعني عمل وجهد كبير. بدنا نحكي فيه كمان شوي مع وزارة الصحة، خليكم معنا.

0: أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي. كلمة حق يجب أن تقال، يجب أن تقال. القاصي والداني حتى يعني خلينا نقول أكبر المنتقدين أو من اعتادوا على الانتقاد أو المحللين أو الصحفيين أو المراقبين للمشهد الصحي الأردني، لا يستطيع أحد أن ينكر البتة أن هناك تطور لافت جرى خلال الفترة الماضية. والأمر ترى بالمناسبة مرتبط بالأرقام، ولغة الأرقام هي التي يعني تؤكد دلالة هذه المعلومات. اليوم يعني أكثر حتى الناس تشاهم يقول لك والله يعني صحيح نطالب، بدنا عمل أكثر، بدنا توسيع، بدنا مستشفيات أكثر، بدنا تطويل الخدمة، بدنا للرعاية، بدنا التمريض، بدنا كوادر، ما اختلفنا، بدنا أدوية، كله وارد، يعني الناس يطلبون، لكن لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذا القطاع يشهد تطورا لافتا وأداء مميزا وتوسعا مقبولا، إن شاء الله أنه يصل إلى درجة نقول فيها بيوم من الأيام إحنا قطاعنا الصحي على أتم الاستعداد لمواجهة أي تطورات، وأي أنه أيضا مرضي للناس، وهم يعني تعدادهم بالآلاف الذين يراجعون يوميا المستشفيات والمراكز الصحية بشكل عام. يسرني أن أرحب بالناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة سعد العامور. وجدت مادة مميزة والله، طبعا هي مطروحة في وكالة الأنباء الأردنية بترا وتناقلتها عديد المواقع الإخبارية، أشارت إلى هذا الإنجاز اللافت وفعلا يستحقون مثلما دائما وأبدا نغطي ونتابع ونسلط الضوء على المشاكل في حالة الإنجاز أن نعظم هذا الإنجاز. صباح الخير أخي سعد العامور، يعني اليوم بالأرقام ما هي الدلالة فعلا على هذا التحسن في الرعاية وتوسيع الخدمات الصحية وما يشهده القطاع بشكل عام؟ تفضل أخي سعد.
1: صباح الخير أستاذ صدام، لك ولجميع الأخوة والأخوات المستمعين الله يعطيك العافية، وشكرا على المقدمة الجميلة.
0: حياك.
1: يعني بصراحة دائما يعني احنا بنشكر الإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية على دعمها للقطاع الصحي وجهود وزارة تطوير القطاع العام، اللي إن شاء الله إنه المواطن يعني عم بيشوف وبحس بي يعني الخدمات اللي تقدم له، والتطوير إن شاء الله مستمر. يعني كما تعلم يعني وكما شاهدنا يوم أمس تم هناك نشر فيما يتعلق بتطوير المنظومة القطاع الصحي في المملكة الأردنية الحبيبة، وهذا التطور يعني كان غطى العديد من محاور العمل في القطاع الصحي وتحديدا في وزارة الصحة. شمل هذا التطور تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي والتطوير التقني وتطوير الخدمات ورفع جودة الرعاية الصحية، وفيما يتعلق كمان بموضوع الحوكمة والتشريعات والشراكات. يعني حقيقة يعني اسمح لي أستاذ صدام أني أركز ماذا يعني تم خلال عامان من العمل حقيقة، وهي فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية. يعني كما تعلمون أنه يعني تم افتتاح مستشفى الأميرة بسمة من قبل سيدي صاحب الجلالة في بداية هذا المطلع هذا العام، وبطاقة استيعابية يعني تصل ل 504 أسرة، طبعا هذه الأسرة كمان قابل للزيادة. كما يعني برضو كمان افتتح جلالة الملك مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي في محافظة زرقاء في منطقة يجوز، وتم إنشاء وتأهيل 13 مستودع طبي جديد في مختلف الأقاليم، بالإضافة إلى ما تم افتتاحه في جرش من قبل سمو ولي العهد مركز صحي جرش الشامل، وأيضا وضع دور للرئيس وضع الحجر الأساس لمستشفى الأمير فيصل. أيضا كان هناك في افتتاح لمستشفى الأمير إيمان وتوسعة، هذا طبعا شمل عيادات الخارجية وغسيل الكلى، وافتتحوا دولة الرئيس بعد تأخر بهذا المشروع لحدود تقريبا 4 سنوات. أيضا

0: كان هناك في وضع حجر أساس لمستشفى مادبا، اللي هذا يعني سيتم تنفيذه بالشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأنشأنا حقيقة فيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية التي تعتبر بوابة المريض في حصوله على الرعاية. تم إنشاء 14 مركز صحي، بالإضافة إلى تأهيل وإعادة صيانة ما يقارب 49 مركز صحي في مختلف محافظات المملكة. هذا فيما يتعلق في البنية التحتية أهم ما تم العمل عليه، وبالإضافة إلى موضوع مستشفى عمان الميداني، والذي يعني تم إعادة تأهيله ليشمل استحداث قسم للكلى بسعة 40 سرير، وقسم للعناية الحثيثة بسعة 44 سرير، وقسم للإسعاف الطوارئ بسعة 70 سرير. أيضا في محافظة الزرقاء تم إنشاء وتجهيز قسم للجراحات القلبية وإجراء العديد من العمليات. هذا تطور يعني على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن في محافظة الزرقاء، وتحديدا فيما يتعلق بالرعاية القلبية. وتم هناك كمان في مستشفيات البشير تشغيل العديد من الأجهزة المتطورة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، مثل البيت سكان والسيت سكان. هذه تستخدم هذه الأجهزة فيما يتعلق بتصوير الإشعاعي المتعلق بالأورام. هذه ساعدت بشكل كبير على تعزيز خدمات تشخيص وعلاج الأورام في مستشفيات وزارة الصحة. أيضا تم توسعة وتشغيل قسم الكلى في مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في محافظة البلقاء، وبسعة 18 سرير. وتم التوسع في استخدام أنظمة الطاقة البديلة في أكثر من 100 منشأة تابعة لوزارة الصحة. هذا أستاذ صدام يعني فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية
1: وتوسيع الخدمات.
0: وتوسيع الخدمات أيضا كان هناك يعني اهتمام كبير من سمو ولي العهد فيما يتعلق بالتحول الرقمي، ويعني أثمر هذا الاهتمام على افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني في اللواء قصبة السلط. هذه قدمت خدمات الطبابة عن بعد، العناية الحثيثة، غسيل الكلى، الأشعة التشخيصية والاستشارات التخصصية. وتم ربط هذا المستشفى بداية بخمس مستشفيات، وتم إضافة سبع مستشفيات أخرى ليصبح عدد المستشفيات المرتبطة بشكل مباشر بهذا بمركز الصحة الرقمية 12 مستشفى حكومي، ثلاث مراكز صحية. وقدمت العديد من الخدمات للمواطنين على سبيل الأشعة التشخيصية أو قراءة الأشعة عن بعد. يعني خلال سنة التشغيل له لنهاية شهر آب الماضي، يعني قرأ بحدود 49 ألف صورة. تم معاينة والاهتمام بما يزيد على 625 مريض فيما يتعلق بغسيل الكلى. طبعا كان هناك في متابعة لمرضى العناية الحثيثة عن بعد لأكثر من 2440 مريض حتى نهاية شهر آب، بالإضافة إلى مواضيع العيادات التطبيب عن بعد مثل عيادة الغدد الصماء وعيادة القلب والشرايين، واللي يعني كان في هناك آلاف المرضى اللي تم معاينتهم وتقديم الخدمات العلاجية لهم بشكل كبير.
1: موضوع يعني تقليص يعني تجويد الخدمة، تقليص فترات الانتظار بانتظار المواعيد، بموضوع الصور، آلية جديدة لتنظيم مواعيد مراجعي عيادات المستشفيات، برضو هاي كلها مجموعة من القرارات كمان كانت جدا مهمة أخي سعد.
0: صحيح صحيح أستاذ صدام. يعني بما أنك تطرقت لهذه المبادرات، يعني دعني أستعرض يعني بشكل سريع حتى يعني ما أخذ من وقتك.
1: طبعا فضل. طبعا
0: يعني كان في هناك العديد من المبادرات خلال السنة الماضية حقيقة، واللي تم قامت الوزارة من خلالها بتحسين الخدمات الصحية والتخفيف على المريض وتقليل الوقت والجهد عليه. يعني كان من أبرز هذه المبادرات ما قام به مع الوزير من إطلاق بروتوكول وطني موحد لعلاج مرضى السرطان، بحيث أنه يشمل وزارة الصحة ومركز الحسين
1: نعم
0: للسرطان
1: صحيح
0: والخدمات الطبية الملكية
1: نعم
0: والمستشفيات الجامعية، بحيث أنه المريض يعني بغض النظر عن مكان تلقيه للخدمة العلاجية والعلاج سيأخذ نفس، سيتم التعامل معه في نفس البروتوكول العلاجي، وهذا يعني فيما يتعلق بالأدوية والإجراءات، وهذا يخفف عليه بشكل كبير ويخفف من الوقت حقيقة والانتقال من المحافظات. اثنين، تم البدء بتطبيق آلية جديدة مؤخرا، يعني كما سمعنا أو عفوا كما يعني سمعتم عن تنظيم مواعيد مراجعي عيادات المستشفيات، بحيث انه يتم تسهيل تقديم الخدمه وتحسين تجربه المريض وتخفيف الاكتظاظ في مستشفيات الامير حمزه ومستشفيات البشير والزرقاء والاميره بسمه. ايضا اطلقنا بروتوكول لعلاج الجلطات القلبيه الحاده
1: صحيح
0: بالقسطره في
1: صحيح
0: مستشفيات الوزاره، وتم تنظيم اجراءات تحويلهم لداخل هذه المستشفيات. ايضا قامت الوزاره توجيه مباشر من معالي الوزير بتطبيق اجراءات موحده لعلاج مرضى السكتة الدماغية وتنظيم إجراءات تحويلهم داخل مستشفيات الوزارة. تم أيضا إطلاق خطة تنظيمية للتخفيف من الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات، وتم البدء بتطبيقها حقيقة في مستشفيات البشير ومستشفيات الأمير فيصل والزرقاء، من خلال تفعيل الدوام المسائي للمراكز الصحية الشاملة اللي يعني أخي صدام بتحيط بهذه المستشفيات. أيضا قامت الوزارة بتنفيذ خطة وطنية لتحسين خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي وتقليص فترات الانتظار
1: نعم
0: في المستشفيات الحكومية، وهي بجوز كانت من
1: صحيح
0: أولى
1: صحيح
0: المبادرات
1: صحيح
0: مع بداية هذا العام. كان في هناك يعني ما يزيد على 27,000 صورة رنين يعني من خلال قوائم الانتظار، هذا ساعد بشكل مباشر على التخفيف على المواطن. أيضا كان هناك في خطة كمان فيما يتعلق بصور الماموغرام من خلال تسريع إجراءات هذه الصور، ومؤخرا تم وضع آلية استباقية لشراء وتوزيع الأدوية، يعني بحيث أنه تعتمد على الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة ومستويات المخزون الآمن. أيضا تم استحداث عيادات لتقييم المرضى المحولين من المراكز الصحية في مستشفى البشير ومستشفى
1: أمير
0: الأمير
1: حمزة
0: حمزة، بحيث أنه المرضى الجدد يتم معاينتهم بشكل مباشر، يعني يأخذ تحويله من المركز الصحي يذهب بشكل مباشر ويتم تقييم حالته ومن ثم معالجته وأخذ الإجراءات الطبية يعني التي يكون بحاجة لها بشكل مباشر.
1: نعم يعني بالمناسبة يمكن لازم أشير، قبل شوي قرأت خبر مجلس الوزراء يعقد اليوم في معان ومعالي وزير الصحة موجود، وأعتقد أنه غير يكون يشمل هذه الزيارة أكيد اطلاع دولة رئيس
0: صحيح.
1: الوزراء على بعض القطاعات الصحية، وسيرافق أيضا فيها معالي وزير الصحة. سنتابع لاحقا أكيد تفاصيل هذه الزيارة ومستجداتها، وأيضا الجانب التركيز على الجانب الصحي والقطاع الصحي في محافظة معان. دعني أقول شيء بالنهاية، أنه ما نقوله الآن، وأعتقد أنه هذا ما يقوله الأستاذ أيضا أو مؤمن به الأستاذ سعد وكل العاملين بوزارة الصحة، بأنه ما يتم الإعلان عنه لا يعني أننا وصلنا إلى الحالة المثالية، ولكنه
0: صحيح.
1: هناك
0: صحيح.
1: جهد دؤوب كبير تقوم به الحكومة وتحديدا من خلال وزارة الصحة بتطوير وتحسين المشهد الصحي وتطوير هذا القطاع لكي يخدم أكبر شريحة وأكبر شريحة ممكنة من الأردنيين. التطوير يومي مستمر إلى أن نصل إن شاء الله إلى يعني مرحلة متقدمة جدا. والأردن اليوم بالمناسبة في المنطقة وفي العالم يعني الجميع يشهد بأنه يقدم خدمات صحية راقية مميزة لأبنائه ولكل الموجودين على الأرض الأردنية. لكن عشان إخواننا ما حد يمكن حد يحكي معنا يقول لا أخي أنا عندي مشكلة بالمستشفى الفلانية، لا يعني هذا من عدم وجود المشاكل هنا أو هناك، وجود مشكلة هون، قضية يجب أن تصوب هنا، خدمة يجب أن نطورها هنا. يعني الأيام إن شاء الله حبلة بالعمل الجيد والدؤوب والتطوير المستمر لهذا القطاع. كلمة أخيرة أخي سعد.
0: الله يعطيك العافية، يعني جميل اللي تحدثت فيه، وأنا يعني بأكد أنه طبعا يعني هناك تحديات وهناك مشاكل تواجه القطاع الصحي ومن ضمنها وزارة الصحة، الوزارة حقيقة يعني ما

0: أن تحسن بالخدمة، أن تأخذ التغذية الراجعة من قبل متلقي الخدمات، أن تعكس المخرجات التي تأتي من التغذية الراجعة وتحولها إلى مبادرات تطويرية من شأنها أن تحسن الخدمة وتخفف على المواطن بشكل كامل. وشكرا لك
1: أخي سعد العمور الناطق باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك، وأسعد الله صباحك لك ولكل زملائك في وزارة الصحة. شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا.
2: اللي بتعمر الله يحميها ويعطيها قوي ويبارك فيها. ايد اللي بتعمر.
1: قريت خبر امبارح، وزارة الأشغال باشرت، هكذا الخبر يقول، بتشغيل كاميرات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من الطرق. طبعا شو الهدف؟ تعزيز الرقابة على مخالفات الشحن تحديدا والممارسات التي تلحق الضرر بالطرق أو تشكل خطر على المستخدمين. نعرف أكثر لأنه في ناس صاروا يحكوا ويتكلموا شو القصة، وفي ناس بيقول لك يا أخي جباي وغيره. تعرف كيف يعني الناس بصيروا يحكوا، خاصة حينما نتحدث عن موضوع الكاميرات الذكية، وأنه هذه الكاميرات هدفها يعني ليس فقط الشاحنات، وحتى جماعة الشاحنات راح يشتكوا الآن ويقولوا لا هذه لها أهداف أخرى. لكن الـ وزارة الأشغال ماضية بهذا المشروع وتقول أنه ليس الهدف منه لا سمح الله الجباية أو غيره، الهدف منه هو ضبط المشهد خاصة في موضوع حركة الشحن، لأنه مجموعة من الـ هذه المركبات، مركبات الشحن، تتجاوز إن كان الحمولات مما يؤثر على الطرق وتؤثر أيضا على حركة السير، وبعض انسكاب بعض المواد الموجودة منهم، بعض المخالفات التي تقوم بها الطرق. إحنا اليوم يوميا بنحكي ونتكلم عن بعض المخالفات التي ترتكب بالطرق، سرقة منال غير وغير، الكاميرات هذه كلها تلعب دور بضبط هذا المشهد وتحسينه. هكذا تقول وزارة الأشغال. موجود معنا حدا من وزارة الأشغال ولا لسه؟ طيب الأستاذ عمر المحارم الناطق باسم وزارة الأشغال مش متوفر معنا، تليفونه يبدو أنه مشغول باتصال آخر. الخبر أكيد جذب كل وسائل الإعلام للتواصل معه للتعرف أكثر، حينما يكون أكيد متوفر راح يكون موجود معنا على الهواء الأستاذ عمر المحارم حتى يحكي لنا أكثر عن هذا المشروع الذي تقوم به وزارة الأشغال، وهو موجود معي على الهواء. صباح الخير أخي عمر.
3: الله يسعد صباحك أخي صدام وصباح كل مستمعي الإذاعة الأردنية.
1: يعني كنت أقول هذا الخبر يبدو أنه جعل اليوم الأستاذ عمر محارم منذ الصباح منشغل عن آخره، وهو يجيب على اتصالات الزملاء الإعلاميين للاستفسار أكثر حول هذا الموضوع. سيدي الكاميرات الذكية دائما وأبدا، يعني إحنا أصلا تواصلنا معك إذا بتذكر في أكثر من مناسبة، كنا نيجي نقول عن أهمية وجود كاميرات على سبيل المثال والحصر، خاصة في الشكاوى التي كانت تردنا على حركة الشحن، الحمولات الزائدة التي تؤثر على حرم الطريق وتؤثر أيضا على تشققات الطريق، موضوع الإساءة، بعض الممارسات السيئة للكهرباء، للطرق، للمناهل، لغيره وغيرات، وكنا دائما وأبدا نقول بدنا كاميرات. اليوم يبدو أن الوزارة باشرت بشكل جدي ومشروع شامل لكل طرقها بموضوع الكاميرات الذكية لرصد هذه المخالفات. حدثنا أكثر لو تكرمت.
3: شكرا أخي صدام. وبالفعل يعني المسألة ليست مرتبطة بشكل واحد من أشكال المخالفات، في كثير من التعديات والاعتداءات اللي كانت تصير على عناصر الطرق اللي الآن بنسعى لضبطها ومراقبتها من خلال الكاميرات الذكية. احنا بدأنا في محافظة العقبة وطريق النقب والصحراوي بشكل مبدئي من خلال أنظمة لمراقبة الحمولات المحورية والشحن بشكل عام، لأنه المسألة ليست فقط مخالفات الحمولات المحورية، أيضا المخالفات اللي بتصير من انسكاب الزيوت والوقود أحيانا على الطرق، لأنه هاي كمان بتأثر على سلامة الآخرين طبعاً وعلى طبعاً أمن المركبات الأخرى. الغاية من الكاميرات أولا ضبط هذه المخالفات والحد منها، وثانيا معالجة أي خلل بالسرعة الممكنة، لأنه انسكاب الزيوت أو انسكاب الوقود لابد من التعامل
1: تستدعي تدخل سريع
3: بشكل فوري. أيضا شكل من أشكال المخالفات المحورية اللي بيتم ضبطها من خلال هذه الكاميرات اللي هو مسألة رفع المحاور للشاحنات. احنا أخي صدام، كل شاحنة حسب عدد محاورها مسموح لها بحمولة معينة.
1: نعم.
3: في محاور على الشاحنات بتكون محاور متحركة، يعني بيقدر السائق يتحكم فيها أنها تكون نازلة وماشي عليها أو برفعها وبريح، وهي هاي موجودة حتى لما يكون فارغ من الحمولة ما يكون ماشي على كل المحاور، بيقدر يرفع محورين أو أربع محاور حسب السيارة اللي معه.
1: تمام.
3: لأنه للأسف عند التحميل العشر محاور مثلا له حمولة معينة، أثناء مسيره بعد ما يحمل ممكن يرفع أربع محاور من باب تخفيف استهلاك الكاوتشوك، ويعني أسباب أحيانا يمكن تكون سخيفة للأسف، لكنه الشاحنة لما تكون محملة حمولة عشر محاور وماشي على ستة هذا بيأثر بشكل كبير، يعني بيصير عامل ضاغط جدا على سطح الطريق وممكن يؤدي للهبوطات اللي بنشوفها.
1: طيب لماذا هاجمكم البعض والأمر استدعى أنكم تطلعوا بتوضيح حتى لاحقا لهذا الخبر لتقولوا أنه كاميراتنا فقط لضبط هذه المخالفات وضمان عدم تكرارها؟ ما الذي
3: صدام انت بتعرف مساله يعني مرتبط عند يعني بعض الناس انه مساله ما دام في كاميرات معناته في شكل جديد من الجبايه وتحصيل المخالفات ومش
1: نعم
3: انا بنقول اللي ما بده يتخالف ما يخالف، سواء
1: صحيح؟
3: في هذا
1: صحيح.
3: الموضوع او في غيره او في كاميرات ضبط السرعه او حزام الامانه واستخدام الهاتف، كل اللي ما بده يتخالف ما يخالف، يعني الكاميرا ما راح تتبلى على أي واحد وترتب عليه مخالفة دون أن يكون هو أصلا قد ارتكب هذه المخالفة.
1: نعم صحيح.
3: وكذلك الأمر، ولكن هذه الكاميرات بالتحديد يعني الغاية الأساسية منها معالجة الخلل بأقصى سرعة ممكنة، لأنه
1: قديش دقيقة هذه الكاميرات؟
3: يعني دقتها عالية جدا، بالإضافة لأنها مربوطة بغرفة تحكم، يعني العنصر البشري أيضا موجود لمراجعة الصور التي تبث من خلال هذه الكاميرات حتى يثبت ويتأكد منها ويحدد الموقع ويتخذ الإجراء اللازم إن كان في تحرير مخالفة أو كان في معالجة خلل ممكن يكون تستدعي التدخل بشكل سريع. أيضا هناك توجه الآن مثلا على شارع المية طريق عمان التنموي، احنا عندنا مشروع لاستبدال وحدات الإنارة بوحدات منارة بالطاقة الشمسية، وضعنا مع كل وحدة إنارة كاميرا حتى تراقب وحدة الإنارة نفسها وحتى تراقب الطريق، لأنه احنا مسألة الاعتداء على عناصر الإنارة كانت واحدة من
1: صحيح.
3: يعني السبب الرئيسي،
1: يعني احنا اللي بنعرف هذا الكلام قد ما حكينا معاكم،
3: انقطاع الإنارة على
1: صحيح.
3: الطريق
1: صحيح.
3: وغيره من
1: صحيح.
3: الطرق. هناك كاميرات شغالين على تركيبها على المحولات الكهرباء في مختلف مناطق المملكة، وإن شاء الله أنه كل
1: الله
3: هذه الإجراءات تسهم
1: إن شاء الله.
3: في تجويد
1: إن شاء الله.
3: الخدمة وفي منع التعدي على ممتلكات عامة أولا، وثانيا عناصر مهمة من عناصر السلامة المروطية على الطرق.
1: أخي عمر المحارمة الناطق باسم وزارة الأشغال والإسكان، شكرا جزيلا لك، شكرا على هذا التوضيح، ويعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا.

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد احبائي. للتذكير واول شيء، انا بعرف انه في عدد كبير من احبائنا المقيمين على الارض الاردنيه، من احبائنا واعزائنا العماله غير الاردنيه اللي موجوده وتعمل في وطنهم، مرحب بهم وهم اهل واخوان، وان شاء الله بين اهليهم موجودين، والله يوفقهم ان شاء الله بالنتيجه، وان يكون هذا خير ورزق لهم ولابنائهم ولاهليهم. ولكن ذكر نفعت الذكرى، خلينا نقول لاحبائنا واعزائي انه انتم بتعرفوا انه في فتره، ووزارة العمل منحت هذه العمالة فترة لتصويب أوضاعها، بالمناسبة مش مرة ولا مرتين، يمكن ثلاثة أو أربع مرات هذا العام. الفترة ستنتهي مع نهاية هذا الشهر، بعدها في إجراءات مختلفة تماما مع التعامل مع إخواننا العمالة الغير أو غير الوافدة، باللغة التعريف ما بتدخل على غير نهائيا، غير الأردنية. فاسمحوا لي أني أرحب بالناطق باسم وزارة العمل الأستاذ محمد الزيوت. صباح الخير أخي محمد. يعني لابد أن نذكر أحبائنا وإخواننا الموجودين والمقيمين من العمالة غير الأردنية لضرورة تصويب أوضاعها قبل نهاية هذا الشهر. تفضل أخي محمد.
1: صباح الخير أخي صدام. صباح الخير لجميع المستمعين.
0: حياك الله.
1: أشكرك على هذه المقدمة، ونحن فعلا على وشك إنهاء فترة كونة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، والتي منحتها الحكومة بقرار من مجلس الوزراء منذ شهر حزيران الماضي شهر 6، وتنتهي مع نهاية هذا الشهر. ونحن اليوم نستقبل كافة المعاملات من كافة الجنسيات بمن فيهم العاملين في المنازل، وهذه دعوة نكررها مرة أخرى عبر إذاعتنا الكريمة لأصحاب المنازل وأصحاب العمل أن يتوجهوا إلى مديريات ومكاتب العمل في كافة المحافظات، أو عبر أيضا الخدمات الإلكترونية لتجديد وتصريح عمل العمالة المخالفة لديهم. وهناك دوام كما تعلم أخي صدام، هناك دوام حتى الساعة الخامسة مساء لوزارة العمل.
0: نعم.
1: وبما فيها أيام السبت.
0: نعم.
1: فهذه فرصة يستطيع
0: تقصد الوزارة ولا مكاتب العمل المنتشرة
1: مكاتب
0: بالمملكة؟
1: لا، مكاتب كاملة. المكاتب، لكن الدوام هو مستمر الساعة الخامسة.
0: تمام.
1: خلال الفترة المتبقية من أيام التصويت، ونتمنى أن يكون هناك استجابة يعني خلال الأيام المتبقية القليلة، حتى يجنبوا أنفسهم أصحاب العمل المخالفات الواردة في قانون العمل، والتي لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف يتم ضبطه لديهم، وأيضا أن يجنب العامل نفسه التسفير خارج المملكة، إضافة إلى أن هناك اعتبارا من 11/2026 كل من يثبت على الأنظمة الإلكترونية أن تجديد تصريحه غير مجدد سيتم وضع إشارة تسفير عليه لتسفيره خارج البلاد.
0: لإزالة هاي الإشارة قديش بدي أدفع عشان أشيلها؟
1: في حال لا يتم الموافقة على كل الحالات، هناك في حال
0: تمت
1: العمل احتاج محتاج لهذا العامل، يستطيع التقدم بطلب للوزارة بطلب إلغاء التسفير. في حال وافقت الوزارة إلغاء التسفير على اعتبار من 11 على صاحب العمل أو العامل أو بينهما بغض النظر من الذي سيدفع، هناك مبلغ عليه من يدفعوه مقداره 5,000 دينار لإلغاء التسفير.
0: أصحاب العمل أنتم بمن يعني عن تدخلوا بهذا الأمر؟
1: إضافة إلى كافة المبالغ الرسوم السابقة وكافة الغرامات الداخلية والعمل السابقة، يعني تنتهي فترة الإعفاءات فليدفع كافة المبالغ المتراكمة عليهم دون إعفاء.
0: الأمر يشمل جميع الجنسيات أخي.
1: جميع الجنسيات دون استثناء.
0: دون استثناء.
1: أيضا هناك العاملين في المنازل مشمولين في هذا الموضوع.
0: تسمح لي نوقف شوي عند العاملين، ترى في ناس وخاصة كثير من ربات الأسر إلى الآن ما بفهموا أو مش واعيين أو مش قادرين إنه هذا الأمر يشمل العاملات في المنازل، فبالله يا أستاذ محمد نوقف شوي عند موضوع العاملات في المنازل.
1: أنا أشكرك. أولا العاملين في المنازل يترتب عليهم غرامتين.
0: نعم.
1: الغرامة الأولى هي غرامة مقدارها لا تقل عن 200 دينار عن كل سنة لا يتم تجديد فيها تصريح العمل. المسألة الثانية يتراكم عليهم 3 دنانير يوميا غرامة استنادا لإحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
0: نعم.
1: لأن هذه الجنسيات مقيدة بإقامة، فهذا يراكم أيضا مبالغ مالية كبيرة على المخالفين. وهذه دعوة لأصحاب المنازل، صاحبات المنازل من لديهم ولديهن أيضا عاملات منازل بقونة توفيق أوضاع العمالة التي لديهم، بأنه سيكتشف عند بعد شهر أو شهرين أو ثلاث أنه حتى لا يتفاجأ، سيكتشف أن إذا هذه العاملة لم تقوم بقوانين أوضاحها سيجد أن عليها تسفير، والتسفير كما ذكرت لك له إجراءاته، إلغاء التسفير 5,000 دينار زائد كافة غرامات الداخلية والعمل تدفع، ولا يوجد تقسيط ولا تأجيل ولا أي إعفاء من المبالغ المالية اعتبارا 1/10.
0: أعطي مثال أستاذ محمد. لنفترض التالي، امرأة سيدة لديها عاملة أو مستخدمة قعدت عندها، لنفترض بدها تخلص الآن على سبيل المثال، أو بعد فترة راح تخلص عقدها، هي مثلا دافعة السنة الأولى، تعرف يوم ما يدفعوا يعني تستخدم العاملة السنة الأولى بتكون دافعها ومخلصها بالإجراءات، في السنة الثانية مثلا مترتب عليها السنة الثانية، وأجت قررت العاملة على سبيل المثال الحصر قالت لها أنا بدي أمدد معاك سنة، فكيفت هاي المرأة وظلت عندها سنة زيادة. هلا في عندها السنة الأولى اللي هي السنة الثانية، هاي مش دافعة عليها غرامات وعليها 3 دنانير كل يوم، وإذا تدخلت ودخلت السنة الثانية شو بترتب عليها وهي مش مصوتة؟
1: وأيضا يترتب عليها تسفير، لا مباشرة يوضع عليها تسفير، اعتبار من 1/10 يوضع عليها تسفير.
0: يعني في حال أي تم لحظة تم الضبط تسفير مباشرة.
1: تسفير نعم نعم، فهذه المسألة منتهية. لكن أريد التأكيد أيضا على مسألة أخرى. يعني
0: تفضل.
1: بالأمس تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الأردنية للأسف حديث على لسان ما يدعى ناشط من إخواننا
0: وجهة نظر عمالة غير أردنية.
1: نعم يعني اليوم تحديدا لا، وزارة العمل والحكومة الأردنية ترحب بكافة العمالة بغض النظر عن الجنسية، بما أنها دخلت وفقا لأحكام القانون هذه العمالة برحب بها، لكن عليها أن تبقى على أراضي المملكة ملتزمة بأحكام القانون
0: طبعا،
1: ولا يعقل ولا يقبل بأي شكل من الأشكال لا أردني ولا غير أردني أن يدافع عن المخالفين، لأن مثل ما الأردني عندما يتراكم عليه مخالفات سير، يتراكم عليه ضريبة الدخل، يتراكم عليه ضريبة المثقفات ويدفعها، على العمالة غير الأردنية أن تلتزم بأحكام القانون بما أنها موجودة على أراضي المملكة، إضافة إلى أن هناك أبنائنا من الجالية الأردنية في كافة الدول ملتزمون بأحكام قوانين تلك الدول، على هذه العمالة أن تلتزم بأحكام القوانين، وهذه ليست لا هي استقصاد ولا استهداف لأحد، هذه قوانين وأنظمة تعلمها الدول التي لديها عمالة في الأردن وتحترمها، وعلى الجاليات أن تحترمها، ولا يقبل بأي شكل من الأشكال التعاطف مع أي شخص يخالف أحكام القانون ويصر على المخالفة، بالرغم من أن الحكومات على مدار السنوات الماضية فتحت أبواب قوننة وتوفيق الأوضاع وتصويب الأوضاع لفترات يعني مستمرة على مدار السنوات الماضية.
0: أخي محمد،
1: من يصر على المخالفة هذا لا يمكن التعاطف.
0: أخي محمد، يعني كما يقال لنزد من الشعر بيتا، حتى إحنا في الأردن على مستوى المصطلحات، إذا بتتذكر قبل كذا سنة كانوا يتحدث الأردنيين عن إحلال، فحتى ما نؤذي أصلا إخواننا العمالة غير الأردنية أصلا، حتى ما تعاملنا مع هذا المصطلح صرنا نقول تنظيم سوق العمل.
1: نعم بالضبط.
0: ليس يعني هذا فقط، حتى وجهة النظر لكل إخواننا الدول اللي من خلالها يأتوا العمالة الوافدية يتم شرح ظروف العمل في الأردن، وقدرت بالمناسبة هذه الدول مع كل احترام وتقدير قدرت يعني الظروف اللي في الأردن، موضوع البطالة الموجودة في الأردن، وضع سوق العمل اللي في الأردن. أضف إلى ذلك كما قلت أنت، القانون هو الفيصل، من يلتزم بالأحكام فهو مقدر، نأنس ونسعد ونتمنى له التوفيق والرزق الحلال، والله يوفقه إن شاء الله ويعمل ويعمل، لكن كما ينطبق القانون على الأردنيين في أعمالهم يجب الأولى طبعا أن ينطبق على غير الأردنيين في وطننا الحبيب، كما يجري مع الأردنيين في أي مكان في العالم.
1: نعم صحيح، أشكرك أخي قدام، وأيضا أريد التأكيد أن قانون العمل الأردني لا يميز في الحقوق العمالية بين الأردني وغير الأردني.
0: نعم صحيح.
1: وأيضا هناك مسألة إصدار التصريح السيري أصلا تحمل عامل

0: تحمل عامل الاستغلال من البعض في
1: طبعاً.
0: العمل من
1: طبعاً.
0: اي شبهات
1: يعني تمنع صحيح ترتب عليك واجبات لكنها تمنحك حقوق
0: نعم.
1: وتمنحك
0: نعم.
1: امتيازات
0: نعم.
1: اخواني اللي بيسمعوني ارجوكم بقي 10 ايام عن انقضاء هذا الشهر تحديدا اخواني عمالة غير الاردني وانا بعرف انه عدد كبير من اخواننا قاعدين بيتبعونه

0: مو راح تكون صعبة عليه فعلا جدا. فهذه دعوة للجميع، ما تقولوا ما نسينا، ما انتبهنا، ما سمعنا، ما تبعنا وسائل الإعلام، ما غيرنا، هناك إعلان متكرر. بالمناسبة يعني الحكومة الأردنية منحت هذه العمالة مرات عديدة وعديدة لتصويب أوضاعها. هذا السنة قديش مرة منحت الحكومة العمالة غير الوافدة أو غير الأردنية لتصويب أوضاعها أخي محمد؟
1: سيدي، آخر قرار لمجلس الوزراء بقونة تصويب الأوضاع قبل هذا القرار كان في 2021،
0: تمام،
1: وكان إعفاء شاملا من كل غرامات ورسوم تصريح العمل. لو كان العامل متراكم عليه مليون دينار للحكومة الأردنية كانت الحكومة سامحت فيه في ذلك الوقت. وللأسف يعني جزء كبير من هذه العمالة لم يقوم بتوفيق أوضاع من سنة 21
0: للأسف. يعني طيلة السنوات الماضية منحت مرات عديدة للتصويب.
1: نعم،
0: خلال السنوات الماضية
1: البعض يجدني حادا في الخطاب بنسبة موضوع العمالة غير الأردنية، لأن العمالة الأردنية منحت فرص كثيرة، لكن هناك للأسف مجموعات ما زالت تصر على المخالفة طمعا منها في مزيد من الإعفاءات. يعني أكثر من إعفاء 50% في رتب التصريح، أكثر من إعفاء من كافة غرامات الداخلية والعمل. هذا ما قدمته الحكومة وإمكانيات الحكومة. فاليوم على كل من يريد أن يبقى على أراضي المملكة أن يلتزم بأحكام القانون، ومن لا يريد، يعني من لا يريد، أمامه 10 أيام نصيحة من العمال غير الأردني من كافة الجنسيات أن يغادر أراضي المملكة، لأنه إذا وضعت إشارة التسفير له يمنع دخوله 5 سنوات على الأقل بحسب قانون العمل دخول المملكة.
0: طيب انا بدي اشكرك اخي محمد، وهي رساله لاحبائنا، حتى والله وردتني بعض الرسائل من اخواني عماله غير وافده عبر صفحتنا. يعني انتم استمعتم،
1: هي حتى هذا رد عليهم قبل ما اسمعونا. حضر يعلم الاجراءات اكثر منه منك.
0: نعم،
1: يعلم الاجراءات اكثر من موظف العمل العماله غير الاردنيه، ولكن يصرون يعني يصرون شراء الوقت على في سبيل انه ان يكون هناك اي قرار مغاير. لن يكون هناك تغيير على القرار. بالمناسبة أموال وزارة العمل هي أموال الخزينة.
0: نعم.
1: لا توجد صلاحية
0: لا فرص جديدة أخي محمد.
1: لا لا لا,
0: لا يوجد.
1: وأيضا أريد التلويلة، مثلا وزير العمل لا يملك صلاحية مالية في إعفاء أو تقسيط أو تأجيل مبالغ وزارة العمل.
0: طيب عندي سؤال أخير. إخواني المترتب عليهم مبالغ خلال فترة حتى نهاية هذا الشهر، يمكن كان المانع لا يوجد معه مال، هل خلال 10 أيام؟
1: شوف سيدي، اليوم القرار 4 أشهر، أخذنا بعين الاعتبار أنه قد يكون أول شهر يجمع الأموال، ثاني شهر، لكن أن يصل إلى آخر فترة 4 أشهر. لكن المفارقة في صدام هذه ملاحظة أيضا فليعلمها الجميع، أن العامل غير الأردني عندما يتم وضع شرط التسفير عليه أو يضبط للتسفير بحقه التسفير يجد 5000 دينار خلال يومين ويدفع المبالغ المتراكمة عليه من التصاريح. يعني هنا المفارقة الغريبة في الموضوع. فلذلك بدل أن تخسر 5000 دينار تدفع ما تبقى عليه، قد يكون تصريح عليه أو تصريحين أو 3.
0: صحيح.
1: بجميع الأحوال هي أقل من قيمة المبلغ المتراكم.
0: طيب لمن أراد الاستفسار في في في في وسيلة للاستفسار، يعني أنا قبل ما أروح
1: منصاتنا ومواقع التواصل الاجتماعي، إخوانا العمالة غير الأردني مش مقصرين، بيبعثون رسائلهم على منصاتنا على الفيسبوك، على إكس، على الوزارة،
0: بكل مكان يتم
1: مكاتب الوزارة موجودة، القنوات كثيرة.
0: طيب شكرا جزيلا أخي محمد، يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا لكم. وهذا إخواني أرجوكم أنكم يعني تأخذوا بالنصيحة وأن تصوبوا أوضاعكم قبل نهاية هذا الشهر، كي يعني ما ندخل في مرحلة يصبح وجودك غير شرعي على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا جزيلا لك أخي محمد، شكرا من جديد لكل كوادر وزارة العمل العزيزة. تابعين معاكم أرقامنا 47 47 111 47 47 112. اعذرونا تأخرنا عليكم شوي في المتابعات، لكن يعني شفتوا القضايا اللي طرحناها جدا مهمة، كان لابد من التطرق لها وأخذت مساحة، لكن الآن زملائي بالإعداد سهر ما راح تقصر، حاول قدر الإمكان تأخذ أكبر عدد ممكن من مشاركات أحبائي وأعزائي المواطنين. فاصل ونتابع معكم برنامج البث المباشر من عمان الممتد حتى الساعة 10 صباحا. يحيي الله فيكم، أهلا وسهلا.
2: البث المباشر

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. 47 47 111 47 47 112 رقم الواتساب 078-147-4222. استقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة. صباح الخير لعبد الباسط الفراية، كل الحب والاحترام لك. معي عودي. صباح الخير يا عودي.
1: صبحك بالانوار النبيخ صدام.
0: تفضل سيدي، انت على الهواء.
1: سيدي، في من 2019 باقي يطلع لنا دعم تكميلي.
0: نعم.
1: ب 2019 اول ما بلش طلع اخذ حوالي 4 أشهر اعطونا وقطعوا عننا، ولغايه الان مقطوع عننا. كل ما بنراجعهم بيقولوا انتم قريبين على الدور ومحطوطين على الدور. قبل حوالي 6-7 أشهر حكينا مع الاخ مدير مدير المعونه الوطنيه الاخ ابو حشيش. شهر 3 أو شهر 4 اللي مضى قال نعم هذا مستحق الاسم، وخلال شهرين اللي جايات هذول يعني بالكثير لغايه شهر 6.
0: من الاسم عدي؟
1: عدي نعم.
0: عدي. طيب عندي سؤال، هو ليش انقطع عنه ب 2019؟
1: والله قطع يوم راجعنا ويقولوا انت لا تستحق.
0: طيب خليك معي. أخي محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية، دائما مغلبينك. صباح الخير سيدي.
2: صباح الخير أستاذ.
0: تفضل.
2: خليك سيد الله يكرمك. الله
0: يسعدك. عدي، هل هو مستحق؟ يعني حد قول أخونا أنك قلت أنه مستحق وعلى الدور قرب.
2: والله أستاذ صدام أنا لا أذكره بصراحة، يعني هو بقول أنه تواصل معي، لكن إحنا خلينا نحكي بالعموم. هو مش مقطوع أستاذ صدام للعلم. هو اللي بيحكي عنه اللي هو كان مستفيد منه برامج الدعم المؤقته اللي طلعت في 2019 ولا 2020.
0: نعم.
2: اللي هي تكافل 1-2 وتكافل 3.
0: تمام.
2: هاي برامج كانت قديمه وانتهت. احنا الان في برنامج الدعم النقدي الموحد. هو تقدم للبرنامج في 28/12/2025. يعني قبل 9 شهور من الان تقدم للبرنامج.
0: نعم.
2: وكون رب الأسرة يعني شاب صغير بالعمر وما عنده أمراض تعيقه عن العمل، وفي عنده كمان يعني من ضمن المؤشرات حصة أرض 600 متر في إربد. بناء على هاي البيانات كلها أستاذ صدام تم ترتيبه الآن دوره على التنافس 13,237. طبعا احنا أستاذ صدام حكينا يعني قبل المرة، ومثل ما بتعرف يعني الأولوية في برنامج الدعم النقدي لكبار السن والأسر اللي بتعاني من الأمراض والعجز والسن. يعني بالنسبة للشباب بصراحة يعني بإمكانهم الانتظار لحين.
0: طيب دور مطول يعني؟
2: والله لا أستاذ صدام، يعني للأمانة 13,000 رقم يعني مش بعيد. خلينا نحكي يعني مسألة أشهر يعني.
0: يعني مع بداية العام
2: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى ويمكن قبل أستاذ
0: صدام. سامع أخي هو عدي ولا متحدث باسم عدي؟ ما بعرف مين اللي بيحكي معي أنت. عفوا
1: يعني أنا عمو والله.
0: طيب عمو هو ليش مش حاكي معانا يعني؟ ليش
1: والله هو شوي الزلمة درويش يعني بده يحكي معاكم.
0: طيب أخي العزيز يعني إن شاء الله حتى بداية العام أو قبل بداية العام دوره راح يكون إن شاء الله.
1: والله

0: احنا يا اخ صدام تحدثنا مع الاخ ابو حشيش الله يجبره.
1: ما هو الان على الهواء بعيدا شو تحدث رقمه 13237.
0: وقال لي بشهر ثلاثة هذا الحشا وشهر اربعة حتهم معه، وقال لي بغايه شهرين 60 يوم بالكثير لغايه شهر 6 بيكون مغص.
1: رقمه 13237 ان شاء الله من هون لنهايه العام ان شاء الله يكون طلع له المعونه ان شاء الله. شكرا جزيلا لك،
0: حياك الله خير.
1: شكرا اخي محمود، كل حب والاحترام.
0: شكرا شكرا خلاص.

0: أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي المتابعين والمستمعين. نبدأ ونتابع معكم قضايا مياه. نبدأ مع لونا. صباح الخير يا لونا.
1: يسعد صباحك. يسعد صباح الأردن وصباحك أبو أثير.
0: صباح النور والياسمين، تفضلي.
1: إحنا بشارع اسمه عطاء بن السائب بمنطقة لاع العلي الشمالي.
0: اسم الشارع عطاء ابنه؟
1: عطاء بن السائب.
0: أوكي.
1: إحنا عندنا مشكلة بالمياه صار لها سنوات طويلة، وكل ما نتواصل يعني بتكون المشكلة شبه انحلت ونرجع لنفس المشكلة. منطقتنا فيها ارتفاع يعني لا يذكر بالنسبة لارتفاعات الأردن. المنطقة يعني بتيجي شارعنا بين مطعم طواحين الهوى وبين سوق السلطان. إحنا أربع شوارع متوازية، الشارع الأول والثالث والرابع بتوصل المي، إحنا الشارع الثاني بالعرض. العمارة على منسوبين، الشارع اللي تحت بتوصل المي، وإحنا كل أسبوع نفس المشكلة. تواصلنا مع شركة المياه مياه هنا وتواصلنا مع السلطة، حسب بتنتقل وصول المي ليوم الثلاثة بدل السبت على أحد. بتوصل المي للعمارات اللي قبلنا ببنايتين، وإحنا كل أسبوع نفس الشيء، نضطر نشتري مي. بأحسن أسبوع ممكن يوصلنا تنك وتسجل على العدادات المي، بس هذا يعني وين وكل مرة بيحكوا إنه ارتفاع. طب ما في ارتفاعات.
0: بالمناسبة احنا يعني تابعنا مرات عديدة إليك لونا هاي المتابعة، نشوف شو صار فيها مع إخواننا في مياهنا مع الأستاذ أكيد العزيز أستاذ إبراهيم. خليكي معي لو تكرمتي، خليكي معي. متى دوركم؟ متى دوركم هو؟
1: دورنا بوصل لكل منطقة من السبت لا يعني بعد عصر الأحد.
0: يعني المفروض اليوم تكون المي جاية.
1: إحنا ما وصلت إلا الساعة 3 بالليل للساعة 5 خفيفة جدا ورجعت انقطعت.
0: طيب الحارة حواليكم؟
1: الحارة يعني بتوصلها يعني لكل البنايات إلا
0: هل المي واصل للعمارات القريبة منكم؟
1: واصلة وقوية والناس شبه عبت يعني.
0: أوكي خليك معي، خليك معي. أيضا معي أخي محمد. صباح الخير يا محمد.
2: صباح الخير أخ صدام.
0: تفضل سيدي أنت على الهواء.
2: الله يصبحك بنوار النبي.
0: صباح النور والسرور.
2: احنا نحب الرجال اللي يخلصون للوطن وللمواطن والله.
0: الله يخليك، تفضل.
2: الله يعزك، الله يكثر من امثالك.
0: يا رب اجمعين، يا رب.
2: تسلم، شكرا. احنا سكان الذهيب الشرقية، سكان المكرمة الهاشمية.
0: نعم.
2: نعاني من 2008 من ضعف المية، المية ما تجينا نهائيا.
0: طب مش تابعناها يوم الخميس القضية؟ الذهيب الشرقية.
2: تبعناها يوم الخميس بس ما حلوا الموضوع. الموضوع ينحل بساعتين من 2008 لليوم. بنحل بساعتين، مش بيكون من خط 4 انش ما يشوف مش بيكون 4 انش.
0: خليك معي يا محمد. انت اللي تواصلت معنا يوم الخميس ولا صديق لك او قرابه؟
2: لا جاري.
0: طيب جارك تواصل معنا، شو اللي المياه هنا شو حكوا له، شو اللي صار؟
2: ولا حكوا معنا شيء ولا سووا لنا حاجه ولا شيء. اجت المياه ضعيفه يوم الخميس وفصلوها الساعه 12 كانت موصوله. وهذول طيب. كلهم هذول يستلموا من المعونة الوطنية، يعني ما عندهم إمكانية بيشتروا مية من برا. هذا هو الموضوع، موضوعنا احنا من 2008 واحنا نعاني مش من اليوم.
0: طيب تعرف أخي العزيز محمد إنه أنا يعني وصلتني فيديو

0: اللغات يوم الخميس من ذهب الشرقية للمية جاية ممتازة. بدي افتح اشي من الفيديوهات.
1: بتيجي عندك مقطع الفيديو بس المية ما بتطلع على الخزانات اخ صدام. المية ضعيفة، المية ما بتعبي البرميل الارضي.
0: خليك معي. هاي المية، خليك معي. هذا الفيديو اللي أنا فاتحه من بيت الشخص اللي قدم الشكوى يوم الخميس، المية جاي عنده قوية، وهذا من أعلى بيت بالإسكان. الآن الفيديو بدي أفتحه.
2: أنا حاليا أعلى بيت إسكان المكرمة ذهب الشرقية، أعلى من بيت المشتكى. هيني يا أبو محمد.
0: سامع أخي محمد؟
1: سامع. أنا
0: يعني هذا الفيديو الآن اللي أنا فتحته من أعلى بيت في إسكان المكرمة الملكية الموجود في ذهب الشرقية. أنا شايف قدامي المية وسمعتك صوت المية قوتها.
1: نعم.
0: كيف
1: نعم.
0: تبرر ذلك إذن؟
1: هذا الحكي إذا الفيديو صحيح ومقطعه صحيح، هذا من ضخ الماتور.
0: كيف ضخ الماتور؟
1: يعني الحنفية شاكة على الماتور.
0: لا هاي مش حنفية، هذا الساعة. أنا قدام الفيديو.
1: الساعة شبكينها على الماتور. طيب. أنا شو مصلحتي أحكي مع البث المباشر وبعاني من المية؟ شو مصلحتي إني أنا سمح الله طلع كذاب؟ أنا شو مصلحتي؟
0: أنت خليك معي. أنت المية مش جايتك الآن، ما أجتك.
1: إحنا 36 منزل بضخوا المية من الساعة 7 الصبح للساعة 12 الظهر وما بيعبوا الخزانات عندنا، بيفصلوها. اللي بركب ماتور اللي قبل جاره بيعبي، وجاره لسه ما عبى لأنه في مضخات مواتير مية.
0: طيب شكرا، خليك معي. أيضا سلمان، صباح الخير يا سلمان.
3: صباح الخير، صباح النور، صباح الورد،
0: صباح الياسمين. تفضل أخي سلمان.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: إحنا بنشكي من ثلاث سنين، وقدمت الاستاذة عندكم أنا سلمان أصبحات وأحمد سلام أصواخنا، ما بدينا المية بالمرة.
0: وين ساكن يا سلمان؟
3: أم قصير الجيزة.
0: وين؟
3: أم قصير الجيزة.
0: أم قصير في الجيزة. ونعم
3: شغالة لحد الآن على كيف المية قبل ثلاث سنين على حارتين. بدينا مية العشر سنين اللي قبل على كيف فصلوها، شبكوها على الشقتين بدل ما طول دورنا قسموا على شقة ثانية، بطل سدين المية بالمرة ولا نقطة. قالوا وند النفخة الساعة، قلت تعالوا نفخوها، كل سنة بنفخوها مرتين ثلاثة، نهار المية بنفخوها وما في، يجيك رد بلا رد، ما في رد. واليوم شغالة 100%، عجيراننا اللي منا وتحت احنا ما بدينا بالمرة، بنطالب ايش يفخوا دورنا دسواتنا قبل ثلاث سنين.
0: طيب
3: هذا اللي نطالب فيه، اول بدينا مية. ايوه
0: في منطقة محددة في أم قصير، يعني شو اسم المنطقة؟
3: الحي الشرقي. ما فيها
0: الحي الشرقي في أم قصير في الجيزة. خليك معي لو تكرمت. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ العزيز إبراهيم قبيلات. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم.
4: صباحك وصباح ضيوفك ومساعديك.
0: نبدأ من لونا، شارع عطاء بن السائب. بالمناسبة يمكن أنا وياك احنا تواصلنا كثير بخصوص أختي لونا وفي العمارة الموجودة عندها في موضوع المي، وأنتم ما قصرت في أكثر من مرة، حتى بعدتوا مياه زودتوا العمارة، لكن المشكلة مستمرة عند أختنا لونا وجيرانها في الإسكان اللي هي ساكنة فيه في العمارة والعمارة الثانية. الآن المي جاي في العمارات القريبة منها، يوم عندهم مش جاي.
4: إذا اليوم المي جاية بيتلاعن علي، شبابنا رح يتواصلوا مع لونا ويزوروها. صباح الخير اليوم حكوا معك شبابنا. ألو.
0: يمكن ارجعوا حكوا لنا مع لونا. خلينا نبدأ نحكي مع محمد لذهيب عبين ترجع لنا لونا.
4: بأمين أي ملاحظة؟
0: مع محمد ذهيب الشرقية.
4: ذهب الشرقية صديقي. أنا
0: أنت سمع؟ لا أنا فتحت الفيديوهات، إذا سمعتني على الهواء.
4: هو طيب اسمع، هو المشكلة بهاي المنطقة إنه أغلبهم ما عنده خزانات أرضية، وهو يعتقد إنه لازم توصل المي للأسطح. إحنا مسؤوليتنا تنتهي عند العداد. وبعت لك فيديوهات صديقي لنقطع الشك باليقين.

0: وهي مش على الضخ المدور، هذا الضخ العادي لمياه هنا، بس ما تطلع على أسطح المياه، تطلع متى ما تصعد المياه على الأسطح، لما الكل يكتفي لما الكل يكتفي تطلع لك نص متر متر مترين، ما بتعرف قديش يطلع مي على الأسطح. بس إذا بده يستفيد
1: لابد من من من من خزان ومضخة تحت.
0: بالضبط بالضبط.
1: أرجع لمحمد. محمد سامعني؟
2: صدام
1: تفضل يا محمد.
2: احنا موضوعنا مش موضوع مضخة وتصوير فيديو ومقطع فيديو، المية ما بتيجي نهائيا، لانه موضوعنا بدنا من الاربع انش لاربع انش، ما بدنا اثنين.
1: طب محمد تحملني.
2: انا واحد اثنين، انا رايح اصور لك يوم الخميس الجاي من 12 دار ال 15 دار وانا فاتح العنفية بصور لك اياها كل ببعض مكان على الواقع.
1: محمد خليك معي، اخونا بقول انت ما عندك خزانات ارضية، كيف المي كيف بدها تطلع؟
2: كيف بدي اعبي مي اذا انا عندي خزانات ارضية؟ اليوم ما في خزانات ارضية، اليوم كله على السطح، كل الاردن يحط خزانات على السطح.
1: لا يا محمد، لا محمد انا وغيري كل الاردنيين الان في عمان في عندهم خزانات ارضية ومضخة وخزان فوق بعبي مي تحت. ارجوك يعني في عندك صوت، بدي اسمعك يا اخي محمد لو تكرمت. بدي أعرف أحكي معاك أخي محمد.
2: طبعا.
1: الآن يعني هذا الإشي الوزارة حكته من 5 أو 6 سنوات، مش جديد، الوزارة حكته مش الشركات، إنه لازم يكون في عندك خزان أرضي المي بتنزل فيه، عندك مضخة بتفتح المضخة بترفع المي من الخزان للطابق الثاني الثالث الرابع الأول وين مكان يكون، وكل الناس بيعملوا هيك هلا. طيب يعني وانا عندي فيديوهات الان بتقول انه الميه يوم الخميس كانت نازله بهاي
2: انا شوف انا رجل يوم الخميس الجاي رايح اصور لك من 7 دور ل 12 دار انه الميه مش جاي.
1: طيب نتابع معك ان شاء الله تؤمر. بالنسبه لاخونا نرجع للونا. لونا صباح الخير.
3: صباحك يا رب.
1: تواصل معك حدا اليوم من شركه مياه هنا يا لونا؟
3: لا متواصل، وانا في عندي رقم بتواصل معهم الصراحه كانه عندهم ضغط
1: اليوم. خليك معي لونا، اليوم قبل ما تطلع على الهواء حدا حكى معك من شركة مياه هنا؟
3: أبدا.
1: أستاذ إبراهيم
0: وصلت شوف اليوم ما عندها دور، هم بحكوا معها بيوم دورها عشان يعني
1: اليوم دورها يا أستاذ إبراهيم.
0: اليوم في مي بالشركة عندك لونا؟ يعني جيرانك باصيتهم المي
1: لونا؟
0: واصلتهم المي اليوم يوصلوك الشراب وشوفوا
1: ما هي أستاذ الشراب. إبراهيم ما هو قديش مرة وصلوها؟ ما احنا يعني أنا وياك يعني تابعنا كثير.
3: أنا مشكلتي صدام، أنا مشكلتي لهم بوصلوني، لو ما بوصلوني بقول مش مهتمين، بيوصلوا كل أسبوع مرة ومرتين ما في يعني
0: نتيجة.
3: ممكن صدام
1: تفضلي. طبعا تفضلي أختي.
3: هلا إحنا نهاية خط البنايتين اللي بعدينا فيهم المي الثلاثة، المشكلة كانت انه في مشكلة عند الشارع الرئيسي اللي هو شارع وصف التل عند عمارة الشالاتي. كان في مشكلة بالماسورة سنين واحنا نستنى هالماسورة تتصلح وتصلحت، وكنا سعيدين انه انحلت المشكلة، رجعنا لنفس الاشي. في اشهر بيكون الشتاء لو فتحنا الخزانات بتتعبى من مية المطر وبنكون احنا مقطوعين، وهم بيضحكوا لما بنحكي هاي المعلومة. الفكرة يا اما بنضلنا زينا زي البنايات اللي بتسبقنا، او بيقولونا على خط يوم الثلاثة فبنكون احنا اول بناية بيوم الثلاثة وبتنحل المشكلة.
1: استاذ ابراهيم
0: ملاحظتها وصلت، راح انقل هاي الملاحظة لزملائي بالعمليات وبالفنية.
1: ما هم بيعرفوا الحكام يعني، هي بتقول ما بقصروا، الشباب بيجونا كل اسبوع مرة ومرتين. اخي ابراهيم
0: بدنا نعطيهم فرصة ثالثة، فرصة اخيرة يا سيدي.
1: طيب خلينا
0: نشوف اذا اليوم اذا فعلا حل ما بزبط الا بنقلها على زون ثاني، وهذا فنيا بزبط الشركه ما في ما يمنع. فاليوم الشباب راح يروحوا ويكون في بالهم اكثر من سيناريو، بحيث انه اذا طالما هيك المشتكيه يعني طلعت اكثر من مره، لا يعني لازم نحلها
1: يعني مرات عديده. وانا والله يعني حتى اكثر من مره تواصلت معك بخصوصها، لان تواصلت معنا كثير والله يا اخي
0: بامرك وبامر.
1: لونا خلينا نشوف اليوم كيف بصير الأوضاع، وإن شاء الله نوصل لحل جذري لحل المشكلة إن شاء الله.
3: إن شاء الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
3: الفكرة إنه المشكلة بالخط، المشكلة لو بالخط بنقول في مشكلة بالخط وده تصليح أو صيانة والله يعين البلد، لكن المشكلة إنها بتوصل لقبلنا وبعدنا، معناته ما في مشكلة إلا بموضوع التنسيق.
1: يلا لعله خير يا أختي، لعله خير.
3: يعطيكم ألف عافية، شكرا كثير.
1: هلا يا أختي، هلا هلا لونا. بالنسبة لسلمان، سلمان الحي الشرقي، أم قصير الجيزة.
0: لا
1: ما بتجيهم المي سيدي.
0: لا بتجي، بس هو عنده عدم اكتفاء، يبدو أنه هو أكثر من عقار، أكثر من بيت، توصل بمعدل 4 متر أسبوعي، وأحيانا بيزودوه الشباب ب4 متر. معدل استهلاكه ضمن معدل سقاية كل المجتمع.
1: هو أخي سلمان، أنت أنت شقة ولا شقتين؟
4: لا احنا شقة واحدة بس، فيها ما بتجينا لو انه نص بريق، لو نص بريق شاي ما بتجينا. ولا شغالة حاليا، هي شغالة
0: شغالة الآن وما بتجيك كيف
1: يعني؟ يعني جاية ضعيفة كثير قصده.
4: مش ضعيفة، تقول لي ضعيفة.
1: سؤال، انت عندك خزان ارضي؟
4: عندي خزان ارضي، وعندي طنبة تطلع على الخزان الفوق. نادي بالمرة، قول لي ليش؟
1: ليش؟
4: حطونا على شقتين، اول احنا شقة بنشرب لحالنا والشرقية بتشرب لحالها، تبقون مع بعضنا، حارتين كبار بالمرة.
0: عمي معدل تزويدك الاسبوعي حسب ما جابوا لي الكشف 4 متر ل6 متر اسبوعي، والاسبوع الماضي قبل 3-4 ايام زودينك ب4 متر صهريج الشركة.
4: لا لا لا،
0: المعلومات مش دقيقة.
1: شو يا سلمان؟ سلمان
4: نعم،
1: انت زودوك في مي الاسبوع الماضي؟
4: ما زود لا الاسبوع اللي قبله ولا اللي قبله.
1: المعلومات مش دقيقة يمكن استاذ ابراهيم.
4: مردينا حاسينا بالمرة، المدير مرد عليه اللي تبع المياه اللي بفرق المياه.
1: أخي إبراهيم، أستاذ سلمان بقول لا ما تم تزويته.
0: لا بأمرك، معناته في
1: يمكن في خطأ في المعلومة، بصير وارد. أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم
0: ماشي،
1: وداعتك الشباب.
0: لا بأمرك،
1: وداعتك وداعتك يا أستاذ إبراهيم. سلمان هذا من أم قصير من الجيزة، ومحمد من ذهيب الشرقية، وخدنا لونا يعني ناس طياب وأبناء طياب كالأردنيين جميعا طياب، وأنت طيب وكل العاملين بالشركة طيبة. شكرا جزيلا أخي إبراهيم، شكرا أخي سلمان، محمد لونا، كل الحب والاحترام لكم. مع هاي المتابعة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. يتكرر اللقاء إذا جعل الله في العمر بقية، بكرة بكون معاكم صباحا لتابع القضايا والملاحظات على الهواء مباشرة. اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل، شكرا أستاذ مأمون شحادة، شكرا تمار النهار من السوشيال ميديا، سهر الجبور من الإعداد. بعد قليل موجز لأهم وآخر الأنباء، راح توفيكم فيها الزميلة باسمة وليدات. لكم تحيات فريق التقديم مهط بيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. أعود وألتقيكم غدا إن شاء الله، حتى ذلك الوقت هذه تحية، في أمان الله.

العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز لأهم الأخبار تقرأه باسم وليدات. أهلا بكم. مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة في محافظة معان برئاسة رئيس الوزراء، وذلك في إطار الجولة الثانية من عقد جلساته في المحافظات. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي، نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراضه وتدميره. استشهاد 14 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة. مئة المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. إصابة 3 أشخاص بقصف مدفعي وغارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان. إيران تؤكد أنها أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. مقتل شخصين وإلحاق أضرار بمصفاة نفط مهمة في هجوم أوكراني بمئات المسيرات على موسكو في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية. ومحليا، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية. المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن حزمة من العروض والتخفيضات في جميع فروعها اعتبارا من غدا.

وحتى مساء الأحد القادم. وطقس معتدل، الحرارة في أغلب المناطق حار، في الأغوار البحر الميت والعقبة. ختام الموجز، في أمان الله.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: قراءة العالم خليل النعيمي الجزء الأول.

0: قراءة العالم في رحلات إلى العالم هو اسم رحلة اليوم مع صاحب هذا القول.
1: الرحالة قارئ، لكنه لا يقرأ الكلمات وإنما العلامات. للسفر وجوه، والوجه الذي يهمنا هو الذي يجعلنا نتشبث بمشاهد الكون وكأنها لم تكن إلا لنا. ولكن من نحن؟
0: أنت أنت، أما نحن؟ ويتساءل خليل النعيم قائلا: من نحن؟ من نحن؟ ويعيد ليجيب:
1: نحن الذين لا نرى فحسب، وإنما ندرك ما نراه. نقرأ المكتوب على رقيم العالم من أجل أن لا نعود بالوعي الذي به بدأنا. إنها طاقة الأمكنة التحريضية، وعلينا نحن الرحل أن نتمسك بالعلامات التي ترميها لنا، أن نستولدها معرفة وحسا.
2: هكذا، وكما وصف النعيمي الرحالة بالقارئ، فهو يضيف أيضا وبكل ثقة أن الرحالة لا يجوب العالم بحثا عن الصورة وإنما عن الجوهر. فلنطل معا أيها الأصدقاء المستمعون إلى ما دونه وحكاه الرحالة المعاصر، وما خصنا به من قصص في أدب الرحلات العربية، ومعا مع خليل النعيمي ومع قراءة العالم.
1: البحارة وليس الخيالة هم الذين اكتشفوا العالم. اكتشفوه فعقدوه وجعلوه يعتقد كما يعتقدون. جسم الكوكب الأرضي مثل جسم الكائن، مكون من 70% من الماء، وطرق الماء أوسع من طرق البر. أيكفي ذلك لتفسير خلو فكر اليابسة من المغامرات الخالدة؟ تذكروا أساطير الإغريق وقارنوها بالأساطير العربية، مع أنهما متجاوران. عندما أفقت على شواطئ كوبا وبعد 6 ساعات من النوم الإضافي بسبب التفاوت الزمني بين باريس وهافانا، كان رأسي مملوءا بهذه المفاهيم الغربية التي غزت. كانت عيوني صامتة ورأسي يتكلم. الكلمة الوحيدة التي انطلقت مني بصوت مسموع: صباح الخير أيها العالم. في الصباح الدافئ لكوبا سأمشي وحيدا على الرمال البيض في شاطئ فاراديرو، جنة كوبا كما يسمونها، وهي في الحقيقة جنة الغربيين الهاربين من جحيم مدنهم المليئة بالزحمة والتلوث والضباب. في فاراديرو وجدت مدينة نظيفة مرتبة وأهلها لطفاء. وفي الصباح الشفيف لهذه المدينة سأستيقظ على غرائد الطيور، وسأكتشف أنها لا تغرد كلها في وقت واحد، لكل منها مرتبة وأوان، يبدأ هذا الصوت الخيطي الحاد مثل صرير مغزل عتيق، بعده يأتي صوت أقل حدة وأكثر رخامة لكنه صغير ويختفي بمجرد سماعه، ومن بعد يعلو تغريد متناسق ذو طبقات يتعالى بانتظام إلى أن يصل الشمس التي لا زالت نائمة، وكأنه يريد أن يوقظها حتى لا تتأخر عن الشروق. وستستمر سيمفونية التغاريد في فجر فاراديرو إلى أن يطردها نور الشمس الذي يبدأ غزوه للكون بعد انبثاقه من المحيط. الطيور كالكائنات إذن، لها مسامع ومقامات، وكنا نعتقد جهلا أن الكون مفلوت وأن الإنسان وحده قام أو أراد أن يقوم بتنظيمه. عبثا كنا نعتقد وما زلنا.

0: يتجه خليل النعيمي إلى هافانا قادما من فراديرو، وكان يحدث نفسه قائلا:
1: سأحاول أن أدخل البحر القريب من النظر وأن أتمتع برؤية الأشجار العظمى المنتشرة في الفضاء، ولكن بأية لغة غير لغة الإحساس سأكلم الأطلسي؟ وكيف أعبر للنخيل ولأشجار الموز العريضة الأهداب عن امتناني لوجودها في مثل هذه الطبيعة؟
2: ويرتفع صوت خليل من جديد وهو يتحدث عن البحر، أجل عن البحر، ويقول:
1: في الأفق البعيد البحر، وفي الأفق القريب البحر، والناس الذين يحيطون بي مجبولون من البحر أيضا. ألا ترى هذه الأمواج الصغيرة التي تدغدغ الأرض بهدوء وكأنها تريد أن تذكرها بمصيرها المحتوم الماء؟ هافانا الأرض الخراب، في هافانا سيغمى علي من الروعة، فيها سأجد مدينتي التي أحلم بها، سأبدأ المشي فورا وسأفتح عيني، أما قلبي فلست بحاجة إلى إيقاظه. هافانا ليست مدينة، إنها جوقة موسيقية متعددة الأماكن والألحان، ألوانها الصاخبة ودق طبولها تجعل الزائر يرتعد من الفرح. أي عالم هو هذا الذي لا يأبه إلا بالنغم؟ ولماذا تتبدد هموم الكائن كلها هنا؟

0: هافانا تأخذ بالأديب بعيدا في تأملاته وتأويلاته وتعليقاته وحكاياته، فيسترسل قائلا:
1: هافانا، ما هذه مدينة؟ إن هي إلا شغف الكائن بالمكان. كيف أنظر الفضاء البهي حولي؟ سؤال غريب لكنه حيرة فعلية. فالنظرة الحقيقية رغبة، كما يقول موباسان. أول فندق نزلت فيه في هافانا هو فندق شهير، كان قصرا رائعا ولم يزل برغم القدم والحصار، يقع في قلب هافانا العتيقة على سنترال بارك تماما. وقد كان يأمه فيدريكو غارسيا لوركا وسارة برنارد ومصارع الثيران الإسباني مازانيني وآخرون كثيرون، وهو يعد اليوم من تراث الإنسانية. قاعدا في بهوه بين الأعمدة الجميلة والحيطان العالية المزينة باللوحات الرائعة، أرى ظلال النهار البادئة تخترق الأباجورات لتملأ الفضاء العابق بالتاريخ بأوائل أشعتها الهادئة. صمت قاهر يسيطر على الناس فيه، لكنهم يحاولون الإصغاء إلى حسيس المشي القديم لنزلائه المشهورين الذين ملأوا ذات يوم هذا الفضاء بروائحهم. فيه سأقضي أيامي الأولى في هافانا، بعدها سأنتقل إلى فندق آخر شهير أيضا، وهو الفندق الذي فيه كان يقيم إرنست هيمينغواي، والذي كتب فيه رواياته الرائعة لمن تقرع الأجراس. وقد خصص الفندق الجناح الذي كان ينزل فيه دون أرنستو ليصبح معرضا دائما لهيمينغواي، يزوره العابرون والقادمون من أصقاع الأرض المختلفة. في هذا الفندق سأقيم يوما أو بعد يوم. ما أطول هذه المدة!

0: غريب أمر هذا الرحالة، يرحل ضمن المدينة الواحدة. لقد قرر الانتقال للمرة الثالثة من الفندق، وقد وقع اختياره على فندق ذي ألوان زاهية مجاور للفندق الأول الذي نزل فيه. وفي هذا يقول:
1: هذا الفندق يضج بعلامات الحداثة الكونية، وقد كان أيضا في غابر الزمان من أشهر فنادق أمريكا اللاتينية. وسريعا ألفت مقاهي الفندقين، إنها تشبه إلى حد بعيد المقاهي الباريزية. من قلعة سان سلفادور المطلة على فضاء هافانا يبدو البحر هادئا وعميقا. في البحر نرى عمائر هافانا الجديدة بأبراجها الخضر العالية، وكأنها قطعة من نيويورك. بحر هافانا حالم مثل صحراء، لا زبد ولا أساطيل، لكأن وجه هذا البحر لم يملأ سفنا، صحراء من الماء اللامتناهي. وهل تعني الصحراء شيئا غير الخلاء؟ جمال هافانا لا يدع لك مجالا للاختيار، يستولي عليك من النظرة الأولى. وعلى أعمدتها التاريخية أقرأ بعض قصائد غارسيا لوركا وغيره ممن أقاموا هنا. أكتب هذه الكلمات، أكتبها مرة أخرى في الكافيتيريا، وأتذوق خطرات هذا العالم الملون بالصوت. ولكي أكمل ما بدأته بعد أن انتهيت من قهوة السوداء، أطلب شراب هافانا الساحر.

تغرب الشمس على هافانا، فيغدو العالم ليلا كما هو الحال في أصقاع الدنيا الأخرى، وليس في ذلك أي سر، لكن الحب

بيبات السود المضيئة مثل فراشات العتمة في ربيع الجزيرة هي التي تكسو الليل بغلاف من الشفافية والود، وألوانها الخضر والزرق والبرتقالية المليئة بالنور تكشف للرائي مصيره حتى لا يغدو من العبث البحث عن الذات.

مستمعين الأكارم، غدا نتابع وإياكم مع خليل النعيمي رحلته إلى كوبا في محاولة منه لقراءة العالم، ودائما في برنامجنا أدب الرحلات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الحادية عشر صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقرأه باسم وليدات. أهلا بكم. مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة في محافظة معان برئاسة رئيس الوزراء، وذلك في إطار الجولة الثانية من عقد جلساته في المحافظات. الأردن يدين استهداف ميليشيات الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي، نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراضه وتدميره. إيران تؤكد أنها أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم واقتحاماتهم اليومية لمختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة. مقتل شخصين وإلحاق أضرار بمصفاة نفط مهمة في هجوم أوكراني بمئات المسيرات على موسكو في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية. محليا، هيئة تنظيم النقل تقر حزمة قرارات لتوسيع خدمات النقل العام وتحسين مستوى الخدمة في المحافظات والمناطق غير المخدومة. الأشغال تبدأ التطبيق الفعلي لنظام تراسل الاثنين للمراسلات الحكومية الإلكترونية ضمن برنامج التحول الرقمي الشامل في الوزارة. المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن حزمة من العروض والتخفيضات في جميع فروعها اعتبارا من غدا وحتى مساء الأحد القادم. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار البحر الميت والعقبة، ختام الموجز، في أمان الله.

0: أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية، وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. واسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، من المراقب الرئيس الزميل نداء رمامنا، ويسعد معكم لهذا اليوم زين بشابشة على الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، عندما يكون الإنجاز والريادة لغة سامية فلا داعي للمقدمات، لأن الإنجاز هو من يتحدث عن ذاته وأبعاده الإنسانية والعلمية. اسمحوا لي أن أرحب بفارسة هذه النافذة والتي فازت مؤخرا بجائزة الباحثون العرب لعام 2026 عن بحثها في موضوع الاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة في الزراعة المستدامة، الأستاذ الدكتور خولة بنت الضاوي من المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي والكيميائي في تونس الشقيقة. أهلا ومرحبا بكم سيدتي عبر فضاء الإذاعة الأردنية وبرنامج نوافذ، ومبارك لكم هذا الإنجاز.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيدة بهذه الدعوة وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة.
0: العفو يا سيدتي. وبداية دعينا نتعرف على أهمية وأهداف هذا البحث وماذا يقدم في هذا المجال.
1: في البداية أود التوجه بالشكر لمؤسسة عبد الحميد حومان على هذا التتويج، وهذه الجائزة جاءت تتويج

0: يجني مسار بحثي متكامل يركز على تسميم المنتجات الثانوية الزراعية والغذائية ويحولها إلى مواد ومنتجات ذات قيمة مضافة، خاصة في مجال التغليف الحيوي والمستدام.
1: نعم.
0: الفكرة الأساسية هي أن ننتقل من اعتبار هذه المنتجات مخلفات يجب التخلص منها إلى اعتبارها موارد يمكن استغلالها ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري.
1: نعم نعم، أهم النتائج والتوصيات التي يحملها هذا البحث المهم.
0: أهم ما توصلنا إليه في هذا البحث هو إمكانية استخلاص مركبات فعالة ومواد حيوية من عدة منتجات ثانوية زراعية وغذائية، والمرحلة الأهم الآن هي تطوير مواد تغليف حيوية ونشطة قادرة على تحسين حفظ الأغذية وإطالة مدة صلاحيتها.
1: نعم نعم، وماذا أضافت لك هذه التجربة في هذه الجائزة على الصعيد الشخصي والمهني؟ أيضا ما هي أهم التحديات التي وقفت أمامك في هذه الجائزة؟
0: والله هي جائزة مهمة جدا لأنها تأتي من مؤسسة عريقة، مؤسسة عبد الحميد حمان. هي مصدر فخر كبير ودافع لمواصلة العمل، لأنها الجائزة هو اعتراف بمسار بحثي امتد لسنوات، وعلى الحقيقة المستوى المهني أعتبرها مسؤولية لمواصلة تطوير هذا التوجه وتحويل نتائج البحث إلى تطبيقات ملموسة. بالنسبة للتحدي الأكبر، هو لم يكن في الترشح للجائزة بحد ذاته، ولكن في بناء مسار بحثي متواصل في مجال يحتاج إلى وقت وإمكانيات وتجهيزات وشراكات حتى ينتقل من الفكرة إلى التطبيق.
1: نعم، وبرأيك كيف يمكن تطوير سبل التعاون في مجالات البحث العلمي بين تونس الشقيقة والأردن في مجال الاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة في الزراعة المستدامة، وبشكل خاص من خلال المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي والكيميائي لديكم؟
0: هناك مجالات تعاون عديدة بين تونس والأردن الشقيقة، لأن البلدين يواجهان نفس التحديات أو تحديات متقاربة.
1: نعم.
0: تتعلق بندرة الموارد، بالمياه، الطاقة، إدارة المخلفات الزراعية والغذائية. إذن نستطيع تطوير مشاريع مشتركة حول تثمين هذه المنتجات الثانوية وحول التغليف المستدام وتقنيات الاستخلاص والتحويل. ويمكن للمعهد الذي أنتمي له وهو المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي أن يساهم بخبرته في التحليل والتوصيف وتطوير هذه المواد ضمن شراكات تجمع الباحثين والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.
1: نعم نعم، وأود من خلالك رسالة للباحثين والباحثات بشكل خاص لتشجيعهم على المشاركة في هذه الجائزة المهمة.
0: أنا أشجعهم وأحثهم على التقدم لمثل هذه الجوائز. هي ليست فقط مسابقة، بل هي فرصة لتقييم مسارهم وإبراز أعمالهم على المستوى العربي والدولي، وهذا مهم جدا، ولأن البحث العلمي يحتاج إلى صبر واستمرارية وإيمان بأهمية الفكرة التي نعمل عليها. فأنا أشجعهم بكل قوة، خاصة على المشاركة في جائزة عبد الحميد حمان لما تمثله من دعم حقيقي للباحث العربي وتقدير للتميز العلمي.
1: نعم نعم، سعدنا جدا بهذه الإطلالة الصباحية وهذه الإطلالة المليئة بالإنجاز والأمل والعمل. أود أن أشكرك الأستاذ الدكتور خولة بنت الضاوي من المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي والكيميائي في تونس الشقيقة. شكرا لكم على طيب التواصل، ومبارك لكم هذا الإنجاز، ونسعد دائما بأن نسمع الأخبار الطيبة من كافة الدول العربية بالمشاركة في مثل هذه الجوائز الراقية والرائعة التي تسعى إلى تطوير الذات البشرية وتسعى إلى تقديم كل ما هو مجد ونافع للأجيال القادمة في مجالات البحث العلمي بقطاعات الدولة المختلفة. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا جزيلا، وأنا سعدت بهذا اللقاء الأول على الإذاعة
1: حياتكم.
0: على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأنا لي الفخر للتواصل معكم ومع مستمعيكم الكرام.
1: كل الاحترام، كل الاحترام لكم.

0: مستمعينا الكرام، انطلاقا من الرؤية الملكية في البناء والتطوير والإصلاح الوطني ومواكبة العالم الرقمي والذكي في فضاء الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وانطلاقا من توجيهات نائب سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظهما الله، تقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ببناء وتطوير الخدمات الحكومية الوطنية، ومنها مركز الصحة الرقمية وتطبيق سند والكثير من هذه التطبيقات في قطاعات الدولة المختلفة. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذة شروق هلال الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. صباح الخير سيدتي، وشكرا لكم على طيب التواصل.
1: أهلا، صباح النور، صباح جميع المستمعين،
0: حياكم الله. وبداية دعينا نتعرف على أهم مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل التي عملتم على تنفيذها.
1: شكرا لكم. بداية خلينا نحكي، المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل شكل بإرادة ملكية سامية برئاسة رئيس الوزراء وبإشراف ومتابعة بشكل مباشر من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. كان الهدف منه من المجلس تعزيز توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير القطاعات والخدمات وتحويل التكنولوجيا لحلول حقيقية بتنعكس على حياة المواطنين. من أبرز المبادرات اللي بيعمل عليها المجلس عدد من المبادرات، منها تطبيق سند ومركز الصحة الرقمية وجانب العديد من المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والريادة. اليوم عندنا تطبيق سند هو المنصة الموحدة لجميع الخدمات الحكومية الرقمية، بتيح للمواطنين الوصول للمستندات والوثائق الرقمية والحصول على الخدمات من الألف إلى الياء وإنجازها رقميا وإلكترونيا بدون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية في كل مرة. وهذا هو الهدف الأساسي من وجود المجلس، تسريع التحول الرقمي بشكل بلمس أثره المواطن وبينعكس على تحسين حياته.
0: نعم، كيف أسهمت هذه التطبيقات وهذه المبادرات في تسهيل التعاملات الحكومية على المواطن ومواكبة العالم الرقمي العالمي، وكيف أيضا هي طبيعة التغذية الراجعة حتى الآن من هذه المبادرات وهذه التطبيقات؟
1: يعني الهدف كان إنه المواطن يعني ما يذهب إلى الدوائر الحكومية في كل مرة بيحتاج فيها لخدمة، بإمكانه الحصول على الخدمات من خلال هاتفه بطريقة سهلة وبسيطة وآمنة والوقت اللي بيناسبه. وهون إجا دور تطبيق سند بتوفير وإضافة العديد من الخدمات، وإحنا دائما مستمرين بإضافة العديد من الخدمات، وحتى الخدمات اللي موجودة بنعمل على إعادة هندستها وتسهيلها وتسهيل استخدامها حتى المواطن يستطيع استخدام التكنولوجيا واستخدام التحول الرقمي وتطبيق سند بكل سهولة.
0: نعم. وماذا عن الرؤية المستقبلية لكم بالتعاون مع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل والجهات المعنية بالذكاء الاصطناعي والريادة والابتكار في بناء وتطوير تطبيقات خدمية، تطوير أيضا جيل ريادي وقيادي مواكب للعالم الرقمي والذكي؟ لا ننسى أيضا ما تقومون به من إطلاق للمبادرات والمسابقات في هذا الإطار.
1: صحيح، يعني إحنا بدنا ننتقل لمرحلة أكثر تقدم فيها بيكون الذكاء الاصطناعي جزء أساسي من طريقة تقديم الخدمة. يعني إحنا هلأ المواطن يعني ببحث المواطن على الخدمة بيعرف كيف بوجدها، لكن إحنا اللي هلأ بدنا إياه إنه يكون أسهل وأسرع، وهون بيجي دور الوكلاء الذكاء الاصطناعي والـ AI agents اللي قاعدين بنطورهم هاي بالمرحلة المقبلة لتطوير سند وإلى جانب تطوير المنصات الحكومية الرقمية.
0: نعم.
1: وأكيد إحنا مستمرين بتطوير جيل الشباب على بناء هذه الحلول، والوزارة مستمرة بدعم الريادة والابتكار وإطلاق البرامج والمبادرات اللي بتعطي الشباب فرصة لتحويل أفكارهم لحلول ومشاريع حقيقية.
0: نعم.
1: مثل عندنا العديد من المبادرات مثل جائزة ولي العهد أفضل تطبيق خدمات حكومية رقمية، هون إحنا هدفنا الشباب وخاصة الشباب اللي بيدرسوا بالجامعات. في عندنا مبادرات للريادة، في عندنا مبادرات للابتكار، في عندنا مبادرات للشركات الستارت ابس وحتى الشركات اللي موجوده من فتره والشركات اللي موجوده حابه تتوسع، يعني سواء خارج عمان او اقليميا وعالميا.
0: نعم. هناك ايضا جانب مهم لديكم وهو الايام المفتوحه مع الشركات المتوسطه والعملاقه والدوليه والناشئه، ليكون هناك تلاقي ما بين الطلبه وما بين اصحاب المشاريع والشركات الناشئه في مجال التقنيه، وهذا طبعا جانب مهم لديكم على مدار العام، تحاولون ان يكون هناك فرص يعني عمل وفرص تلاقي وفرص تبادل للافكار.

0: تماما.
1: فشكرا
0: وهذا من
1: لكم.
0: خلال
1: نعم
0: عندنا عدد من البرامج مثل برنامج شباب وتكنولوجيا والوظائف، واللي بينطبق عنه عدد من البرامج، منها برنامج جوردن سورس اللي بهمه جذب الاستثمارات وفتح الأسواق، فتح الشركات
1: نعم
0: للأسواق المحلية والاستثمار عندنا في الأردن.
1: نعم نعم أهم التحديات التي تقف أمامكم حتى الآن، هل لديكم من توصيات للشركاء، للجامعات، لكل من يهتم أيضا في المجال الرقمي والذكي، ونحن طبعا في هذا العصر عصر العولمة الرقمية والذكية؟
0: صحيح، يعني يمكن التحدي الحقيقي عندنا هو كيف تكون الخدمة رقمية متكاملة سهلة وآمنة. إحنا يعني والمتتبع لرحلة سند بيشوف إنه سند من بداية السنة الخدمات فيه صارت أسرع وأسهل وأبسط، وهذا اللي قاعدين عم نشتغل عليه، نزيد ثقة المواطن بتطبيق سند. وهذا الحكي عم بينعكس حاليا على عدد المفاعلين للهوية الرقمية، يعني من بداية السنة لليوم اللي فعل الهوية الرقمية أكثر من 1,200,000 مواطن. يعني بواقع إحنا وصلنا 3,200,000 وتجاوز العدد هذا الرقم. إحنا هذا دليل على إنه تطبيق سند صار يعني شريك مع المواطن، والمواطن بثق فيه، واحنا هون دورنا التعاون مع جميع الجهات، سواء كانت حكومة، قطاع خاص، جامعات، شركات ناشئة، مجتمع مدني. يعني هدفنا الاستثمار في المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لأنه مثل ما حضرتك تفضلت التكنولوجيا بتتغير بسرعة، بالتالي احنا لازم كمان نتطور معاها ونتقدم.
1: نعم نعم وأيضا تعملون الآن على موضوع نظام تراسل، موضوع مهم جدا، ويحاول إجراء نقلة نوعية في العمل الحكومي.
0: تماما،
1: نعم.
0: وهذا يعني تماما هذا اللي قاعدين عم نشتغل عليه، سواء كان تراسل أو تراسل اثنين، اللي هو عملية إدارة المراسلات والمعاملات الرسمية إلكترونيا ضمن برنامج التحول الرقمي. نعم
1: نعم
0: صحيح.
1: نعم وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم يا سيدتي؟
0: يعني مستمرين في تطوير تطبيق سند وإضافة العديد من الخدمات وتحسين تجربة المستخدم وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، وإدخال الذكاء الاصطناعي بطريقة أوسع وأشمل بالخدمات الحكومية، وتطوير حلول بتكون أكثر ذكاء وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وكمان متواصلين بمجال الريادة والابتكار وتمكين الشباب، ويعني إن شاء الله كمان بالنسبة للتحول الرقمي إحنا هدفنا كان الوصول ل 100% من الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة مع نهاية 2026، والعمل جاري على تنفيذ خطة التحول الرقمي.
1: نعم بارك الله بكم وبجهودكم الطيبة. الأستاذة شروق هلال، الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شكرا لكم على هذه الإطلالة المليئة بالإنجاز.
0: شكرا
1: لكم
0: شكرا
1: على هذه
0: لكم.
1: الجهود الطيبة، ونسعد دائما بالتواصل معكم. شكرا لكم،
0: شكرا لكم،
1: حياكم الله.

مستمعين الكرام، يحتفل المجتمع الدولي باليوم الدولي للرياضة الجامعية في 20 من أيلول لعام 2026 بمرور 10 أعوام على إطلاقه كمنصة عالمية رائدة رسخت مفهوم تكامل العقل السليم والجسم السليم داخل الحرم الجامعي، كما ويمثل محطة استراتيجية لتأكيد دور المؤسسات الأكاديمية في بناء مجتمعات أكثر صحة ووعيا من خلال دمج الرياضة في صلب الحياة الجامعية وتعزيز قيم العمل الجماعي، القيادة، النزاهة وصقل شخصية الشباب ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل وقيادة مسارات التنمية المستدامة في مجتمعاتهم. ومن جهة ثانية، يحتفل المجتمع الدولي أيضا في 21 من أيلول كل عام باليوم الدولي للسلام، وقد خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم لتعزيز قيم السلام واللاعنف ووقف إطلاق النار بين الأمم والشعوب، وتذكيرا بأن السلام ليس مجرد غياب للحروب والنزاعات المسلحة فقط، بل هو أساس متين لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة واحترام حقوق الإنسان في كل مجتمع. كما يعد هذا اليوم دعوة متجددة لكل الأفراد والحكومات لتوحيد الجهود ونشر ثقافة الحوار والتسامح للوصول إلى عالم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار. أما في 23 من أيلول فيتم الاحتفال باليوم الدولي للغات الإشارة للتذكير والتركيز بشكل أساسي على شعار إعلان حقوق الإنسان للأشخاص الصم، ليمثل محطة بالغة الأهمية في التأكيد على أن لغات الإشارة هي لغات طبيعية كاملة وحق أساسي من حقوق الإنسان. ويتزامن الاحتفال هذا العام مع تسليط الضوء على أهمية إزالة كافة الحواجز التي تقف أمام اندماج الصم وضعاف السمع في مجتمعاتهم وضمان حصولهم على حقوقهم الكاملة في التعليم المتاح والخدمات الصحية والوصول إلى المعلومات والفرص المتكافئة بكل عدالة، تكريسا لمبدأ العدالة والمساواة وبناء عالم لا يترك فيه أحد خلف الركب.

0: مستمعين الكرام، تحت رعاية سمو الأميرة دانا فراس تنطلق في 20 إلى 22 من أيلول الحالي فعاليات مهرجان العنب الثاني في الفحيص، تأكيدا على حكاية التراث والسردية الأردنية وحنين الذكريات من شجرة العنب إلى شجرة الذاكرة، وبيان أهمية التعايش والتكافل بين الأديان وفي مواسم العطاء. لذلك وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذة أليدة مضاعين، رئيس جمعية التراث والفنون في الفحيص، مدير مهرجان العنب. صباح الخير سيدتي، وأهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا أهلا أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية
0: ويسعد
1: صباحكم يا رب.
0: حياكم الله. وبداية، أهمية وأهداف هذا المهرجان، ما هو الجديد في هذه النسخة؟
1: والله أهميته وأهدافه الجديد، هو إحنا جديد، إحنا شبكنا مع مدينة السلط وماحس الشقيقة بهذا المهرجان، والأهداف طبعاً هنا زي ما قلت أنت حفظ الذاكرة وأحياء الذاكرة الجميلة اللي كانوا أجدادنا عايشين عليها، هي كيف ناس كانت تعيش من وراء العنب وقطاف العنب، وكان هو مصدر جزء رئيسي لعدد من البيوت. فهي هذا الهدف الرئيسي، أنه إحنا نرجع هاي الذاكرة وحتى نعرف الجيل الجديد على أنه قداش أجدادنا وأبائنا كان عندهم فكر اقتصادي ويعني اقتصاد منزلي من الطراز الرفيع يعني.
0: نعم، هو يعني حوار بين الأجيال من جهة، وأيضا تمكين الشباب من بوابة التراث والاهتمام
1: صحيح
0: بالتكافل. يعني مهرجان العنب أتوقع
1: صحيح.
0: أنه رسائل كثيرة تحتوي بين الحوار وحنين الذكريات والعمل والأمل. نعم، في هذا المهرجان، مكان انعقاد
1: نعم.
0: هذا المهرجان وأهم الفعاليات؟
1: مكانه هو بمسرح القناطر اللي في حيص،
0: نعم،
1: وشارع سياحي. احنا صار عندنا في شارع سياحي جديد وحبينا احنا نحيي هذا الشارع عشان جذب السواح، يعني كان كثير مهم ان نعمل هاي الفعاليات في هذا الشارع.
0: نعم.
1: والاهم الفعاليات هي راح تكون يعني فعالياتنا بسيطه بس بنفس الوقت عميقه، خلينا
0: نعم.
1: نحكي
0: نعم.
1: انه اول شيء راح نحكي عن الزي البلقاوي اللي هو السلطي والفحيصي، يعني بنجتمع
0: نعم.
1: احنا كمان بالبلقة بنفس الزي، راح نحكي عن تجربة مزارع من أهالي الفحيص، إنه رغم التعليم ورغم كل إشي لا هو حافظ على أرضه وزرعها ومهتم فيها إنها يزرعها مش بس العنب، كل أنواع الفواكه الصيفية.
0: نعم.
1: فهاي كمان جزئية، وفي عنا جزئية ثالثة هي اليوم راح تنعرض إنه من أغانينا التراويد والأغاني الشعبية مع الفنان صخر حتر،
0: نعم،
1: مع مجموعة من سيدات الفحيص يعني بشكل طبيعي يعني.
0: نعم نعم
1: إنها تنبت هاي على المسرح.
0: نعم.
1: وفي عندنا كمان في اليوم الثاني جلسة تعليلة هي لذاكرة العنب،
0: نعم،
1: بالسلط والفحيص، يعني إحنا هاي ندوة مشتركة حتى نحكي عن ذاكرة العنب أيام زمان، كيف كانوا أهلين عايشين وكيف يتعاملوا مع هذا اقتصاديا وسياسيا
0: نعم
1: واجتماعيا وكل هاي التفاصيل.
0: نعم نعم
1: في عندنا كمان
0: نعم
1: فعندنا كمان يوم الثالث احنا اشي سميناه تحت العريشة، هاي راح تكون بماحص، ماحص الشقيقة طبعا، برضو هي جلسة لستات ورجال المنطقة فحيص وماحص والسلط، برضو نحيي ذاكرة العنب كيف كانوا اهالينا زمان حتى بالحصيدة وكل هاي التفاصيل، كيف بعد الساعة 12 احنا مسوينها فعلا الساعة
0: نعم.
1: 12 لكانوا أجدادنا يعملوا هاي الجلسة الساعة 12، بين الساعة 12 لسنتين ونص ثلاثة،
0: نعم،
1: يحكوا كلهم عن أخبارهم عن الزراعة وعن الفلاحة وعن كل هاي التفاصيل. فإحنا حبينا أحيي هاي الأشياء كلها حتى نوثقها أولا، ونحكي إنه هاي سرديتنا الأردنية، ونحكي للجيل الجديد يعني إحنا قداش فيه كان يعني في أفكار عميقة في هذا المجال.
0: نعم نعم وحتى يعني في مثل هذه الجلسات كانت تطلب العرائس والخطوبة،
1: ويعني
0: ليس
1: نعم
0: فقط
1: صحيح.
0: الجانب الذي يتعلق بالأمور السياسية والوطنية، إنما كان هناك علاقات اجتماعية وطلبة العرائس،
1: صحيح
0: وأيضا
1: صحيح
0: بسموها بلغتنا العونة
1: صحيح.
0: على قطاف
1: العانة
0: المواسم.
1: والفزعة
0: نعم.
1: وبتعلم كيف العائلات ترجع تنضم مع
0: صحيح.
1: بعض، خصوصا العنب عندنا هاي الفكرة،
0: نعم صحيح،
1: انهم كانوا كل اهل الحارة وكل اهل الحي
0: صحيح.
1: كانوا يجمعوا كل عنبهم بمكان واحد عندنا
0: صحيح.
1: بالفحيص
0: صحيح.
1: هذيك الزمانات كانوا كل
0: صحيح.
1: اهل الحي والحارة والناس يجتمعوا كلهم يجيبوا العنب اللي عندهم يشتغلوهم بمكان
0: نعم.
1: واحد، وخصوصا الستات يعني
0: نعم. منتجات
1: حتى
0: كثيرة
1: الخلقة عندنا
0: نعم.
1: حتى الخلقة عندنا لها دور في
0: طبعا.
1: موضوع العنب
0: أكيد.

0: بالأفراح كانت الأم العروس تحط بالردن تبعها الزبيب،
1: نعم.
0: لما تيجي تفرجيهم جهاز العروس
1: نعم.
0: وسد اللحف والهاي التفاصيل، تحط بزبيب وتوزع النسوان من خلال هذا،
1: نعم.
0: خلال هذا الردن يعني،
1: نعم.
0: عرفت؟
1: نعم، سبحان الله.
0: فيعني يعني الذاكرة مليانة وجميلة.
1: نعم. الأجمل أن تطرح.
0: نعم
1: صحيح، التوثيق شيء جميل جدا. سيدتي
0: نعم.
1: يعني مثل ما تحدثت في جوانب عديدة، وأيضا في الفحيص العزيزة التي تسعى إلى استقطاب المشاركات من باقي المحافظات، وهذا التكاتف، يعني هذا التكاتف وهذا الزي الجميل من اللون الأحمر واللون الأخضر واللون الأسود، وهي ألوان العنب
0: نعم.
1: والمنتجات المختلفة
0: صحيح.
1: للعنب الجميل.
0: صحيح.
1: تحت العريشة حكاية، ومن شجرة العنب إلى شجرة الذاكرة، كيف تعيد هذه الجلسات والحواريات تحت العريشة ودالية العنب العلاقة بين الأجيال والبلدان والديانات في أجمل معاني التعايش والتكافل والذكريات الطيبة، حتى بين الأختين الأردن وفلسطين أيضا؟
0: صحيح صحيح. وإحنا والله هاي الحكاية زي ما حكينا، إحنا الفحيص والشقيقة ماحص يعني دائما على وفاق من أيام زمان، بالحفيدة بالعنب، حتى لما أهل الفحيص كانوا يخلص عندهم العنب راح يروحوا يجيبوا من أهل ماحص. وهاي الجلسات لما يكون فيها عدد من الشباب، يعني إحنا قاصدين يكون في عدد من الشباب عشان يأخذوا عبرة من الكبار، ونكون نحكي لهم إنه لكم أصل. يعني دائما الواحد لما يكون فيه له أصل وفيه له تاريخ وحضارة وتاريخ، 100% الشباب بيطلعوا كمان مميزين.
1: نعم.
0: عارفين هم في حضارة بالمدينة، في حضارة حتى بعمق في التفكير،
1: صحيح.
0: فهذا بيأثر على الشباب. والفحص وما حس وصلت، كان في علاقة وثيقة بيناتهم بينه وبين فلسطين، وحنا تحديدا بالفحص كل منتجات في زبيب تحديدا كانت تصدر لفلسطين، وكانت أهل الفحص كانوا يجيبوا كل الأغراض اللي مش موجودة بالفحص من فلسطين، فكان في تبادل تجاري بين الطرفين، وكانت من فلسطين وين تروح على بلاد أوروبا وزي فرنسا وإيطاليا، كل هاي المناطق كان يوصلها زبيب من الفحص في القرن الماضي، يعني مش من الزمان، يعني مش من هاي الأيام. فهاي العلاقة طبعا أنت لما توضحها وتحكيها لها الشباب، يعني هذا بحفزهم على أنه أنا لا، بدي أحافظ على تراثنا وأبقى على تراثنا وأستمر. إحنا وفكرتنا مش نضلنا واقفين محلنا، لا
1: أكيد.
0: هذا يحفزنا لأنه بالمستقبل إحنا نطور من هذا التراث ونحافظ عليه ونحافظ عليه لأجيال الأجيال.
1: نعم. نتمنى أن يتم تسجيل مثل هذه الفعاليات وهذه المحتويات والمكنونات التراثية التي تربط الماضي بالحاضر بالمستقبل، أن تسجل على وسائط متعددة مثل فيديوهات أو سيديات، أي شيء يذكر ليتم توثيقها ضمن السردية الأردنية، وبالتالي تعتبر جزء من ذاكرة هذا الوطن الجميل. أود أن أستفسر من خلالك عن أجندة العمل في باقي العام. لديكم طبعا أعمال من خلال الجمعية، ماذا لديكم من أعمال على هذه الأجندة المزدحمة سيدتي؟
0: والله إحنا يعني في أفكارنا كثيرة، وخصوصا بالتراث. إحنا الأسبوع الجاي في عنا، مش الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، في عنا مخيم للأطفال نحكي لهم عن شجرة الزيتون وتفاصيل الشجرة وحكاية شجرة الزيتون. فلطلاب المدارس الصغار ما بين خلينا نقول 12-14 سنة، هذول الطلاب راح نعمل لهم 3 أيام فيهم تفاصيل مهمة عن الزيتونة، كيف إحنا رجعنا زرعنا الزيتونة وحافظنا عليها. وبدنا نحكي لهم، نتطرق شوية العنب، إنه إحنا كمان هاي شجرة العنب راح نعمل فيها بنفس الطريقة، إنه نرجع نزرع الشجرة ونحافظ على هاي الشجرتين اللي هن فعلا تراث المنطقة، يعني شجرة الزيتون والعنب
1: رموز وطنية،
0: هم أساس. طبعا رموز وطنية. فعنا هذا الإشي، فعنا إحنا كمان مستقبلا يعني عم بنفكر في عنا نعمل مشروع الفخار في بيت قديم. كانت سيدة هذه البيت تصنع هذا الفخار، فإحنا بدنا نحيي هاي الذكرى في بأننا نعمل مشغل ويكون مقصد سياحي فيه كل المرافق السياحية اللي بيرسل سائح إنه يشوفها في مكان واحد. يصنع القطعة بإيده لحد إنه يأخذها من عنا هدية أو إشي زي هيك.
1: جميل جدا.
0: وفي عدة توثيق التراث، احنا شغالين احنا كجمعية خبراء في توثيق التراث سواء المادي أو غير المادي، فاحنا في عنا عدة برامج بهذا المجال.
1: نتمنى لكم التوفيق، ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من أنشطة تراثية تدعم هذه الاتجاهات الوطنية، وتدعم العلاقة بين الأجيال، وتوثق جزء مهم من تاريخ هذه الدولة في السردية الأردنية. أود أن أشكرك الأستاذة أليدة مضاعين، رئيس جمعية التراث والفنون في

0: الفحيص ومدير مهرجان العنب، وشكرا لكل من يشارك ويدعم مثل هذه المهرجانات وهذه الفعاليات التي نعتز ونفتخر بها بما تحتوي من قيم وتحتوي من ذكريات جميلة بين الأجيال. شكرا لكم على طيب التواصل وشكرا للجميع سيدتي.
1: شكرا لكم ويعطيكم العافية، ودائما أنتم داعمين لكل مؤسسة عامة وتشتغل بمجال كل شيء في كل المجالات. يعطيكم ألف عافية.
0: حياكم الله.
2: قول عن

0: مستمعينا الكرام، في ظل هذه الضغوطات الكبيرة التي نعانيها وسباق الوقت مع توفير الحياة الكريمة ومع دخول العالم الرقمي، دخل الإنسان فيما يعرف باحتراق نفسي، منه ما يتعلق بالحياة ومنه ما يتعلق بالأسرة، خاصة بعد فقدان الوالدين أو أحد الوالدين، ومنه ما يتعلق بالاحتراق النفسي الوظيفي وتوقف الدافعية وغياب الحدود الرقمية الشخصية. لا يقف الأمر عند هذا الحد، بل ينعكس على جودة الحياة وجودة العمل. لذلك كان من الواجب علينا أن نفتح نافذة مع الإخصائيين حول هذا الموضوع لإيجاد فضاء من أمل للتعامل مع الاحتراق النفسي. اسمحوا لي أن أرحب عبر الهاتف بالإخصائية النفسية أسيل محمود الجبور للحديث عن زوايا مهمة في هذا الموضوع. صباح الخير أستاذ أسيل.
1: أهلا، صباح النور.
0: شكرا لك على طيب التواصل سيدتي. وبداية دعينا نتحدث عن تعريف الاحتراق النفسي، ما هي الفروقات من حيث الأعراض بينه وبين الاكتئاب الإكلينيكي أو اضطراب القلق العام، خاصة عند مرحلة الإرهاق الشديد؟ نعم،
1: بداية الاحتراق النفسي هو حالة من استنزاف عاطفي وجسدي وذهني ناتج عن ضغوط مستمرة ومزمنة، وغالبا ما ترتبط ببيئة عمل أو مسؤوليات يومية مرهقة، حيث يشعر الشخص بأنه استنفذ كل طاقته ولم يعد قادرا على العطاء. وعن يتمثل الفرق الجوهري في أن الاحتراق النفسي يتركز غالبا حول المجال المسبب للضغط مثل العمل، بينما الاكتئاب واضطراب القلق يشمل جوانب الحياة كافة. طبعا من هاي الفروقات في الأعراض أنه الاحتراق النفسي تظهر الأعراض بشكل محدد تجاه مهام أو بيئة مسببة للضغط، وتشمل الشعور بتبلد أو عدم اكتراث تجاه العمل، وطبعا فقدان الإنجاز والشعور بأن الجهد المبذول لا قيمة له. طبعا عند الوصول للإرهاق الشديد يميل الشخص الانسحاب من المهام المهنية أو الدراسية تحديدا، لكنه قد يظل قادرا على الاستمتاع بهواياته أو علاقاته الاجتماعية في أوقات الراحة. أما بالنسبة للاكتئاب الإكلينيكي تكون الأعراض شاملة ومستمرة، حيث لا يقتصر الحزن أو فقدان الشغف على العمل بس، بل يمتد ليشمل كل جوانب الحياة. أما بالنسبة في مرحلة الإرهاق الشديد يظهر الاكتئاب كفقدان تام للمتعة واضطرابات في النوم والشهية وشعور عام بالذنب أو انعدام القيمة، وغالبا ما يجد الشخص صعوبة في ممارسة أي نشاط ممتع حتى في أوقات الفراغ.
0: في مراحل مبكرة، ما هي مراحل ما قبل الوصول إلى الاحتراق النفسي التام؟ هل هناك علامات وأعراض مبكرة تدل على ذلك ويمكن للشخص أن يقرأها وبالتالي يحدد أنه بحاجة لمساعدة ربما في الفترة القادمة؟
1: تمر عملية الاحتراق النفسي عادة بعدة مراحل تدريجية. في عنا مراحل ما قبل الاحتراق النفسي التام. عنا أولا مرحلة الحماس المفرط، تبدأ بالاندفاع الكبير والعمل لساعات طويلة جدا بهدف إثبات الذات أو إنجاز مهام، وغالبا ما يتم إهمال احتياجات الشخصية في هذه المرحلة. ثانيا في عنا مرحلة الإجهاد المستمر، يبدأ الشعور بأن الجهد المبذول لا يتناسب مع النتائج، وتتحول الطاقة من حماس إلى مجرد محاولة البقاء على قيد الحياة وتجاوز اليوم. ثالثا في عنا مرحلة فقدان السيطرة، يبدأ الشخص بالشعور بأن المهام تتراكم فوق رأسه وأنه لم يعد قادر على إدارة وقته أو مشاعره، مما يؤدي إلى تراجع الكفاءة. رابعا في عنا مرحلة الانفصال العاطفي، وهي المرحلة التي تسبق الاحتراق التام، حيث يبدأ الشخص بالانسحاب عاطفيا من عمله أو علاقاته، ويصبح التعامل مع المهام ببرود أو عدم مبالاة. بالنسبة للعلامات والأعراض المبكرة، في عنا أعراض جسدية تتمثل بصداع متكرر، اضطرابات في النوم، أرق أو نوم مفرط، تعب مستمر حتى بعد الراحة، وآلام في العضلات أو مشاكل في الهضم. في عنا كمان أعراض عاطفية، سرعة غضب، شعور بتشاؤم، فقدان معنى، قلق مستمر، فقدان متعة في الأشياء اللي كانت بتسعده سابقا. أما بالنسبة للأعراض السلوكية اللي هي المماطلة في إنجاز مهام، عزلة اجتماعية، صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات البسيطة.
0: نعم، دعينا نتحدث أيضا عن تأثير الاحتراق النفسي بأشكاله المختلفة على الوظائف الإدراكية للدماغ، مثل الذاكرة قصيرة المدى، التركيز، اتخاذ القرار. أيضا هل هي تغيرات مؤقتة أم أن هذه التغيرات ستبقى بشكل دائم؟
1: نعم، يؤثر الاحتراق النفسي بشكل مباشر وعميق على الوظائف الإدراكية نتيجة استنزاف موارد عصبية وارتفاع مستويات الكورتيزول المزمنة، فبيؤدي إلى عدة تغيرات من هاي التغيرات عندي أول إشي التغيرات اللي بتطلع على التركيز والانتباه، يؤدي الإجهاد المستمر إلى تشتت انتباه وضعف القدرة على الحفاظ على التركيز لفترات طويلة، حيث يظل الدماغ في حالة تأهب للتهديدات مما يجعله غير قادر على توجيه الموارد نحو مهمة واحدة. أما بالنسبة للذاكرة قصيرة المدى، يتأثر فص الجبهة المسؤول عن الذاكرة سلبا مما يسبب صعوبة في استرجاع المعلومات القريبة ونسيان مواعيد أو مهام بسيطة، وفقدان الذاكرة العاملة أيضا بتساعد في معالجة المعلومات اللحظية. أيضا على اتخاذ القرار بضعف الاحتراق النفسي القدرة على التقييم المنطقي مما يدفع الشخص نحو قرارات اندفاعية أو العكس، وبصير عندنا أيضا عجز عن اتخاذ أي قرار اللي بنسميه شلل التحليل بسبب الإرهاق الإدراكي. أما بالنسبة لطبيعة هذه التغيرات، نعم فهي تغيرات مؤقتة ليست دائمة، بشرط أنه يتم التعامل معها بمجرد انخفاض مستويات التوتر واستعادة التوازن النفسي والجسدي. يمتلك الدماغ قدرة عالية على المرونة العصبية، وهي القدرة على إصلاح المسارات المتضررة واستعادة الوظائف الإدراكية لوضعها الطبيعي. مع ذلك إذا استمر الاحتراق لسنوات طويلة دون تدخل، فقد تزداد صعوبة التعافي وتصبح التغيرات أكثر عمقا وتطلبا لعلاجات طويلة الأمد.
0: نعم، وخاصة إذا كان هناك انتكاسات بعد العلاج ربما تكون أقسى من المرحلة التي مر بها هذا الشخص، سواء على الصعيد المهني أو الصعيد الشخصي والعائلي. هناك من يسأل عن الفروقات بين الاحتراق المهني المرتبط بالعمل وما هو ناتج عن الحياة عموما، كالاحتراق النفسي الخاص بالأسرة بالعائلة أو بعد وفاة الوالدين أو أحد الوالدين.
1: نعم، يتمحور الفرق الجوهري بين الاحتراق المهني والاحتراق النفسي أو الأسري حول المصدر والبيئة والهدف من الاستنزاف. فعندنا الاحتراق المهني هو استنزاف ناتج عن بيئة العمل، حيث يشعر الفرد بفقدان سيطرة على المهام، تراكم ضغوط وظيفية، عدم التقدير، مما يؤدي إلى حالة من اللامبالاة تجاه العمل، فقدان الإنجاز. أما بالنسبة للاحتراق النفسي أو الأسري مثل الاحتراق الأبوي أو فقدان السند بعد وفاة أحد الوالدين، فهو استنزاف عاطفي عميق ناتج عن استمرار العطاء في أدوار الرعاية أو مواجهة أزمات وجودية دون وجود مساحة للترميم النفسي. في حالة فقدان أحد الوالدين، يتحول الاحتراق من ضغط مهام إلى ضغط هوية ومسؤولية، حيث يجد الفرد نفسه فجأة في مواجهة أدوار جديدة مثل رعاية الإخوة أو تحمل عبء العائلة إلى آخره، مع غياب دعم عاطفي الذي كان يوفره الوالد. مما يسبب شعور بالإنهاك الوجودي وليس فقط إنهاك وظيفي. أما الاحتراق المهني يمكن حله بتغيير وظيفة أو بيئة العمل، بينما الاحتراق الناتج عن فقدان الوالدين أو الأدوار الأسرية يتطلب رحلة من التعافي العاطفي وإعادة تعريف الذات لضبط غياب السند.
0: ماذا عن استراتيجيات التعافي الإداري والشخصي عندما يصل الموظف إلى مرحلة العجز التام تجاه القيام بواجباته المهنية، يعني ويتجه لانعدام الدافعية للعمل كما تفضلت سابقا؟
1: نعم، عندما يصل الموظف إلى مرحلة عجز تام وفقدان دافعية، فإنه غالبا ما يكون قد وصل إلى مرحلة احتراق وظيفي، وهي حالة من استنزاف عاطفي وجسدي بتتطلب استراتيجيات تعافي شاملة على مستويين. في عندي استراتيجيات التعافي الشخصي اللي هو التركيز على الذات. عندنا أولا الانفصال التام، يجب وضع حدود صارمة بين عمل وحياة شخصية، بما في ذلك التوقف عن تفقد البريد الإلكتروني أو رسائل العمل، أوقات الراحة للسماح للجهاز العصبي بهدوء. ثانيا في عندنا إعادة تقييم الصحة الجسدية، استعادة التوازن الكيميائي للجسم عبر تنظيم ساعات النوم، تحسين تغذية، ممارسة نشاط بدني خفيف، لأن الإرهاق الذهني غالبا ما يكون مرتبط بإنهاك جسدي. في عندنا أيضا الراحة النفسية واليقظة الذهنية، ممارسة تقنيات تأمل أو تواجد في الطبيعة لتقليل الضجيج الفكري والتركيز على استعادة الهوية الشخصية بعيدا عن المسمى الوظيفي. أخيرا في عندنا طلب الدعم المختص، اللجوء إلى مختص نفسي إذا كانت الحالة مرتبطة باكتئاب أو قلق حاد، لفك الارتباط بين فشل مهني وبين تقدير الذات. أما بالنسبة لاستراتيجيات التعافي الإداري اللي هو التركيز على بيئة العمل، في عندنا إعادة تصميم المهام، العمل مع الإدارة على تقليل حجم المسؤوليات مؤقتا أو تغيير نوع المهام من مهام معقدة تتطلب قرارا إلى مهام روتينية بسيطة لإعادة بناء الثقة بالقدرة على الإنجاز. تغيير النطاق أو الدور، أحيانا يكون التعافي في الانتقال من قسم إلى آخر أو تغيير طبيعة الدور الوظيفي، لكسر الرتابة والضغط المرتبط بالدور القديم. في عندنا أيضا الشفافية مع القيادة، التواصل الصريح مع المدير المباشر حول الحالة دون خوف من التقييم لطلب فترة راحة أو إجازة مرضية طويلة تهدف للتعافي وليس لمجرد الهروب.
2: نعم.
1: إعادة بناء المعنى، البحث عن الهدف من العمل من خلال ربط مهام يومية صغرى بأثر أكبر، أو تغيير البيئة المحيطة مثل العمل عن بعد لتقليل الضغط الاجتماعي والمكتبي.
2: نعم. وأخيرا، هل هناك استراتيجيات حديثة علاجية قائمة على الأدلة مثل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج القائم على اليقظة الذهنية في إعادة تأهيل من يعاني من الاحتراق النفسي وخاصة الاحتراق النفسي الحاد؟
1: نعم، تعتمد أحدث استراتيجيات إعادة تأهيل المصابين بالاحتراق النفسي الحاد على دمج تقنيات التي تستهدف كل من أنماط فكرية ووظائف فسيولوجية للجهاز العصبي. يستخدم العلاج السلوكي المعرفي CBT لمساعدة الأفراد على تحديد وتحدي الأفكار غير المتكيفة المرتبطة بالعمل أو المسؤوليات، وتعديل السلوكيات التي تساهم في استنزاف الطاقة مثل وضع حدود مهنية وإعادة تقييم التوقعات الذاتية. بالتوازي مع ذلك، يعمل العلاج القائم على اليقظة الذهنية على تقليل الاستجابة التلقائية للتوتر من خلال تدريبات التركيز على اللحظة الراهنة، مما يساعد في خفض مستويات الكورتيزول وتحسين التنظيم
2: العصبي.
1: أما بالنسبة للاستراتيجيات الحديثة، تميل الآن نحو النهج المتكامل الذي يجمع بين إعادة الهيكلة المعرفية وبين تقنيات التنظيم الذاتي العصبي، مع التركيز على استعادة التوازن بين جهد وراحة لضمان عدم الانتكاس. وتتضمن هذه الاستراتيجيات أيضا تدخلات قائمة على التعاطف مع الذات كأداة لتقليل النقد الذاتي المفرط واستخدام تقنيات تنظيم تهدئة الجهاز العصبي السمبثاوي الذي يكون في حالة استثارة دائمة أثناء الاحتراق.
2: نعم، يعني هي تكاملية بين العمل من جهة وتكاملية بين الحياة، ويعني أجمل ما فيها عندما يتكامل الإنسان ويتكاتف مع أخوه الإنسان، مع أخيه الإنسان عفوا، للتخفيف من ضغط الحياة من جهة وضغط العمل وإعادة التوازن بين الفترة والأخرى. وربما هناك يعني من يحاول أخذ إجازة، لكن للأسف لا يزال الارتباط مع العمل موجود، وبالتالي تصبح هذه الإجازة ركيك إنجاز التعبير. نتمنى طبعا السلامة الصحية للجميع والنفسية للجميع، ونتمنى دائما أن نجد فضاء من أمل وراحة في ظل هذه الضغوطات. أود أن أشكرك الأخصائية النفسية أسيل محمود الجبور على طيب التواصل وهذه المعلومات والنصائح الهامة. سنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا،
2: حياكم الله.

مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من باقة العمل هذا اليوم، من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحاذي والزميل غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، ولكم أجمل تحية من زين بشابشة عود الجبور وعلم العبادي. إلى اللقاء.

0: موجز الثانية عشرة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقرأه باسمة وليدات. أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ويعقد لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة في محافظة معان برئاسة رئيس الوزراء، وذلك في إطار الجولة الثانية من عقد جلساته في المحافظات. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية في معان، ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. الأردن يدين استهداف ميليشيات الحوثي مدينة الرياض بصاروح باليستي، نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراضه وتدميره. إيران تؤكد أنها أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم واقتحاماتهم اليومية لمختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة. مقتل شخصين وإلحاق أضرار بمصفاة نفط مهمة في هجوم أوكراني بمئات المسيرات على موسكو في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية. محلياً، هيئة تنظيم النقل تقر حزمة قرارات لتوسيع خدمات النقل العام وتحسين مستوى الخدمة في المحافظات والمناطق غير المخدومة. الأشغال تبدأ التطبيق الفعلي لنظام تراسل 2 للمراسلات الحكومية الإلكترونية ضمن برنامج التحول الرقمي الشامل في الوزارة. المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن حزمة من العروض والتخفيضات في جميع فروعها اعتبارا من غدا وحتى مساء الأحد القادم. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، حار في الأغوار، البحر الميت والعقبة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير، نلتقي دائما وأبدا، واسمحوا لنا في البدايات وكالمعتاد أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. نبدأها ونسعد بأن

0: أكون بمعية مهندسنا غاندي حداد من الإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. الشكر الموصول لك مهندسنا علم العبادي الذي تواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. وتابعونا مستمعينا كرما لا أمرا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وذلك التطبيق الذي يحمل كلمة واحدة JRTV من خلال الهواتف الذكية عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة مستمعينا الكرام باسمكم جميعا دعونا نرحب نحيي من أتانا من ثغر الأردن الباسم، الدكتور نضال موسى العوران، وهو مفوض شؤون البيئة والسلام العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. أهلا وسهلا بك دكتور، وشكرا لحضورك معنا وإثراء وإغناء هذا الأثير بالجديد الجديد. أهلا،
1: حياك الله أخت وفاء بداية، وشكرا على الدعوة الكريمة يعني لك ولزملائك بفريق العمل.
0: شكرا جزيلا لك. إذا مستمعينا الكرام، اليوم إحنا ضمن هذا اللقاء اللي بنسعد إنه نتحدث عن مدينة، هذه المدينة هي تختزل ضمن جغرافيتها ذلك الثراء، سواء كان السياحي البيئي الاقتصادي. كيف لنا أن نوازن، أن نضع هذه المعادلة التي تضمن ذلك التوازن ما بين حركة الموانئ والتوسع في ذلك الميناء وحركات المناولة، أخذين بعين الاعتبار تلك الأثر الذي يأتي على البيئة، البيئة بما فيها برا وبحرا وجوا. هذه المدينة التي بحمد الله دائما ندعو أن تتعافى دوما ويوما بعد يوم، نلمس أنها مهما أتى عليها من كبوات إلا أنها تستطيع أن تتعافى وأن تنهض من جديد. هذه المدينة التي أيضا نسعد أن يكون هذا الازدهار يأتي تباعا وأيضا على وتيرة متصاعدة، لولا وجود أهلها وأيضا العاملين فيها اللي بيعملوا بقلب واحد وبقلب مخلص. أهلا بك من جديد دكتور نضال.
1: أهلا بك ستي.
0: يعني يمكن ملف البيئة من أهم الملفات التي نجدها من خلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قد أولتها إيلاء واهتماما كبيرا، وبحمد الله الجهود أثمرت، والدليل والبرهان هو الشاهد على هذه القصة من خلال محاور إحنا أعددناها. وممكن أولى هذه المحاور هي إدراج محمية العقبة البحرية ضمن قائمة التراث لدى العالمي لدى اليونسكو. لكن دعنا نتحدث اليوم، إحنا بدنا نحكي سياسات، إذا بدنا نحكي خطة استراتيجية، بدنا نحكي بتفكير يحملنا إلى أبعد من ذلك، إلى أبعد من ذلك بكثير.
1: نعم. مساء الخير. أول شيء بكرر شكري لحضرتك ونمسي على السادة المستمعين. متابعاتك من خلال هذا البرنامج مهمة بالنسبة لنا، وأنتم شركاء حقيقة بالجسم الإعلامي الأردني وإذاعتنا الحبيبة تحديدا. زي ما تفضلتي، العقبة لها خصوصية، منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لها خصوصية.
0: نعم.
1: ودائما نسأل كيف هذا التوازن، كيف هاي المعادلة اللي انت سميتيها معادلة. فإجابتنا يعني سريعا، أول شيء اللي هي الإرادة السياسية، يعني هذا أول داعم لنا. ودائما احنا بناخذ الناس 25 سنة لورا. بالمناسبة السلطة تحتفل خلال هذه الفترة باليوبيل الفضي لإنشاء السلطة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فبناخذ الناس يعني تقريبا 25 سنة لورا. وبنحكي انه رؤية جلالة الملك تكون منطقة ذات تنمية مستدامة.
0: نعم. إذن حديثنا مستمعينا الكرام، والشيء بذكر، هنالك يعني خطة دائما تضعها السلطة تتابعها، وممكن إلها مؤشرات أداء وخطة للتتبع تقييم، يمكن في هنالك أيضا في جعبتكم التعديل، الإحاطة أكثر وأكثر، يمكن هنالك إجراءات يجب أن يتم ترجمتها على أرض الواقع. فدعنا نتحدث في البداية ضيف الكريم، كيف هو واقع الحال لإدارة هذا الملف لا سمح الله بداية عند وقوع الحوادث؟
1: ستي بجوز زي ما تفضلتي الخطط لا تبقى يعني كما هي، يتم مراجعتها وتعديلها. بروز يعني أبرز تعديل بما أنه تحدث بيئة ويعني سلامة عامة، أول تعديل أن تكون مفوضية البيئة هي مفوضية البيئة والسلام العامة.
0: نعم.
1: فالآن إحنا نتحدث حتى يعني مؤسسيا، وحتى تكون هناك رسالة واضحة لأهمية التناغم ما بين هاي الملفين.
0: نعم.
1: طبعا مرة أخرى انطلقنا من وجود سياسات وخطط ليس فقط على مستوى العقبي لكن أيضا على مستوى الأردن، لأنه دائما نتحدث أن المواطن هو رأس مالنا، ومهم جدا دائما أن يكون هذا التواصل مع المجتمع.
0: نعم.
1: بدي أتحدث بجوز باختصار سريعا لتفعيل ملف البيئة والسلام العامة. كان هناك مراجعة للتشريعات البيئية على جهة، وعلى الجهة الأخرى كان في هناك صياغة لأول نظام تشريعي فيما يتعلق بالسلام العامة. أنا بتحدث عن الملفين لأنهم بالنهاية هم بمسار واحد.
0: نعم.
1: طبعا مؤسسيا الآن إحنا في صدد إنشاء أول مديرية للسلام العامة حتى تكون رديف لمديرية البيئة والمديريات الأخرى المعنية، وننطلق بهذا الملف وتعزيزه في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
0: نعم. إذن في جعبتكم العديد من دائما التحسينات مع كل طالع شمس، وهذه يمكن يعني من باب المسؤولية والحس بالمسؤولية. لنتحدث أيضا عن أدوات الرقابة التي تتبعها السلطة. إذا ما أخذنا مستمعينا الكرام بعين الاعتبار بأنه هنالك ازديادا ونشاطا ملحوظا في حركة الموانئ، هذا جانب، والجانب الآخر مع وجود بعض التوترات التي حالت وعملت على قطع إمدادات من خلال طرق تجارية اعتمدتها دول الجوار، الآن يعني تعود الحياة أيضا لاعتمادها واعتماد خليج العقبة وميناء العقبة بأنه ممكن هو الميناء الرئيسي لهذه الحركة وحركة التجارة فيها. الأمر الذي وضعنا أمام مسؤوليتين هي الاستمرار في النهوض الاقتصادي، هذا جانب، والتعافي الكامل، والجانب الآخر كيف نوازن والبيئة، ثم البيئة في هذا الملف وسلامة الأرض والبر والهواء والماء.
1: شكرا ستي. هذا التوازن له أدواته.
0: نعم.
1: أنا تحدثت في البداية أنه الأهم العنوان العريض هو الإرادة السياسية اللي بتعطينا حقيقة هذا الداعم. عجبني أنك أشرتي لتشاركية مع المجتمع المحلي، وهو أحد أدواتنا بالمناسبة وأحد أدواتنا الرئيسية، لأنه لما يكون في عندنا مجتمع واعي لأهمية هذا التوازن، أهمية من جانب النمو الاقتصادي، أهمية الاستثمار، أهمية الخدمات التي تقدم في العقبي، وبالمقابل الأهمية لحماية مواردنا البيئية الطبيعية سواء البحرية أو البرية، فوجود المجتمع المحلي هو أحد الأدوات. الآن بدي أنطلق للأدوات العملية. الأدوات أيضا ممكن أقسمها لقسمين، الأدوات التشريعية، وبالمناسبة لدينا يعني أنظمة تشريعية مهمة وقد تكون يعني من الأفضل بالمنطقة وعلى مستوى العالم. وأيضا بدي أرجع لنقطة أنه حتى هاي التشريعات يعني لا تبقى يعني مصمتة لكن يتم مراجعتها، وأنا ذكرت ستي أنه في حاليا يعني أنهينا المراجعة نظام حماية البيئة، وأنهينا تقديم أول مسودي لنظام السلام العامي. الأداة الثانية اللي هي الرقابة، الرقابة والمراقبة. وأنا بتحدث عن رقابة ومراقبة ميدانية، وبدي أرجع لموضوع الشراكة. السلطة صحيح هي بحكم القانون والتشريعات هي المسؤولة، لكن المسؤولية مشتركة، وبجوز بالعقبي لدينا نموذج يعني دائما نتباهى فيه ونتفاخر فيه بشراكاتنا مع كل المؤسسات. أنا بتحدث عن رقابي بشراكة مع القوى البحرية اللي بتساعدنا بمراقبة شواطئنا وسواحلنا، لدينا شراكة مع محافظة العقبي، لدينا شراكة مع الشرطة البيئية، لدينا شراكة مع الهيئة البحرية. هاي الشركات هي اللي أعطتنا بصراحة الأداء المهم في موضوع الرقابة. الآن الرقابة زي ما حكيت ميدانية والمهم أنه الآن إحنا ندخل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة. طبعا هذا موضوع يعني كبير، بروز ناخده بموقع آخر إن شاء الله.
0: نعم، وبجانب آخر في هذا الملف. طيب، يمكن يكون إحنا أقرب للسان حال المواطنين والزائرين لهذه المدينة، وخاصة أن المدينة قد تشهد توافدا من السياح، وفي بعض الأيام يمكن يتجاوز

هذا العدد عشرات الآلاف مستمعين. يمكن أيام الأعياد دائما كنا نتابع ذلك، تلك التقارير التي تتحدث عن حجوزات بنسبة مئوية عالية، وأيضا نتابع الحال في هذه الصورة. أول ما بيخطر على بال من يريد أن يقيم هذه الإدارة وخاصة ملف البيئة،

0: الصلبة
1: نعم
0: ليس فقط في العقبة، وحضرتك عم بتتابعي المبادرة اللي عم بتابعها سمو ولي العهد وبتتابعها المؤسسات الحكومية المختلفة، ونحن جزء من هاي المنظومة. لكن برجع بقول بالعقبة زي ما تفضلتي، يعني خلال عطل نهاية الأسبوع الطويلة خلال الأعياد بيكون هناك عدد كبير من الزوار لمدينة العقبة. بطبيعة الحال إشي طبيعي أن يكون هناك زيادة بإنتاج النفايات بمختلف
1: نعم
0: أنواعها. إحنا بنبدأ من المربع الأول اللي هو التوعية، ونحاول نقلل قدر الإمكان إنتاج هاي النفايات والتخلص منها بطريقة، يعني إحنا على مدخل ومداخل العقبة أثناء الأعياد والعطل الطويلة بيكون هناك زملاء لنا ومتطوعين بينقلوا الرسائل التوعية، بقوموا بتوزيع أكياس النفايات، وبقوموا بإبلاغ زوارنا إن هناك تشريعات. يعني إحنا بنحب نوعي، بنحب يكون كنا مسؤولين، لكن في نفس الوقت ما في مجال، ما في مساحة لأي مخالفة. يعني هذا الموضوع منطلق منه. الآن بعد هيك، بعد كل نحكي مناسبة، عطلة طويلة، أعياد، بيكون هناك حملات نظافة سواء للشواطئ، للأحياء المختلفة، لجوف البحر. وأيضا من نعتز بصراحة بأنه دائما معنا متطوعين وشركاء من كل المؤسسات.
1: نعم، يمكن هالمنبر كان شاهد لعدد من المتطوعين
0: صحيح صحيح
1: والمتطوعات في
0: ستي،
1: عملية تنظيف الشواطئ، يعني حملات رائعة جدا، شباب مؤمن بعمله وأهمية التطوع في هذا المجال
0: صحيح
1: وفي هذا العمل. طيب، أليس لدى السلطة من خلال هذا الملف أنه يكون بعد الرقابة وبعد التوعية وبعد التمكين والتشريع الصارم أن يكون هنالك أيضا لديكم مشاريع فيما يتعلق في إعادة الفرز من المصدر ومن ثم إعادة التدوير؟
0: هذا ستي، هذا توجه لا رجعة عنه بصراحة. وبدأنا فيه، يعني إحنا ما بس فقط نتحدث، بدأنا فيه. الآن إحنا نعمل على موضوع زي ما تفضلتي الفرز من المصدر، نعمل مع بعض المنشآت لأنه إحنا بدنا نشتغل بشكل تدريجي من جهة، وفي نفس الوقت نبحث عن شراكات.
1: نعم
0: موضوع إدارة النفايات الصلبة بحاجة أن يكون القطاع الخاص معنا شريك بهذا الموضوع. الآن عندنا إحنا مركز خلال أشهر راح يكون إن شاء الله موجود وشغال، هو تحت البناء الآن، هو مركز للاقتصاد الدائري. من خلاله نسعى لنشر مفهوم الاقتصاد الدائري، وأيضا العمل على فكرة إعادة تدوير لمجموعة من النفايات اللي ممكن يتم تدويرها لمنتجات جديدة يتم استخدامها من قبل الجميع. الآن لدينا أيضا خطط مع بعض الشركات بمواد نفايات معينة مثل نفايات الأقمشة، أيضا للتشجيع والتوسع بإعادة تدويرها. وأنا بحكي مع حضرتك، إحنا الآن نعمل زي مخطط شمولي لإدارة النفايات الصلبة، بحيث مرة أخرى نتوسع بهذا المفهوم ونحاول نتخلص تدريجيا من فكرة التخلص التقليدي للنفايات.
1: نعم مستمعينا الكرام، أكيد يعني اللي زار مدينة العقبة وارتأى بأن يمشي على امتداد الساحل وعلى امتداد شاطئ هذا الخليج، لمسنا وشفنا بأم أعيننا أنه في هنالك كوادر تنتشر، هي تقدم الخدمة، هي تدعو بذلك الأسلوب القابل لإيصال الرسالة بكل حب وبكل انتماء، لأهمية عدم رمي النفايات، لأهمية عدم مثلا إشعال النيران بالقرب من بعض الازدحامات على هذه الشواطئ. وجدنا أيضا أن هنالك جهدا حتى لو كان في الخفاء دكتور نضال لأهمية التأهيل والتدريب لهذه الكوادر.
0: نعم.
1: يعني هذا يسجل لأنه أنت تتعامل مع أخوك المواطن، تتعامل أيضا مع السائح.
0: صحيح.
1: تتعامل مع الباحث في هذا المجال.
0: أشكرك، هاي يعني بجوز برضو حضرتك عم تضعي موضوع مهم بالنسبة لنا. يعني بداية إحنا لدينا يعني مجموعة من الشباب والشابات اللي يعملوا على مدار الساعة وعلى طول الساحل الأردني، وهمهم المراقبة من جهة، وزي ما
1: نعم.
0: تفضلتي هي نقل رسالة التوعوية. لا المواضيع المختلفة اللي أنا بفضلت.

0: لدينا زائر، لدينا سائح، فحتى نوع الرسالة وطبيعة الرسالة قد تختلف من مواطن لمواطن، فهم يخضعوا لبرامج تدريبية. هاي برامج تدريبية لا تتوقف،
1: نعم
0: يعني سواء من خلال السلطة مباشرة أو المديريات المعنية أو من خلال شركائنا الدوليين، فلدينا خطة كاملة للاستمرار في بناء القدرات العاملين على هذا الساحل.
1: نعم لنكن أكثر قربا من تلك الأماكن أو حتى الشركات الصناعية التي تعتمد على القيمة المضافة للأسمدة. ممكن الأمونيا هي الأكثر فائدة وفي ذات الوقت الأكثر خطرا. يمكن لكم توصياتكم، يمكن في لكم رقاباتكم تفحصكم، وخاصة أنه في هنالك مشرف وصحة وسلامة مهنية داخل هذه المنشآت، إلا أنه أنتم كسلطة منطقة العقبة الاقتصادية أنتم الحكم ولديكم القول الفصل فيما يتعلق في شروط السلامة التي لا يمكن غض الطرف عنها.
0: نعم ستي، أبدأ من آخر جملة حكيتها، لا
1: نعم
0: يمكن غض الطرف عنها وهي خط أحمر، وهاي يعني توجيهات على أعلى مستوى. موضوع السلام العامة للعامل بالمنشأة وللعامل بالمنشآت المجاورة وللمواطن وللزائر وللمنشأة نفسها،
1: نعم
0: يعني هاي العناوين اللي احنا دائما نتحدث فيها. السلطة بموجب مرة أخرى القانون والتشريعات هي الجهة المعنية بهذا الموضوع، وحكيت لك انه الآن احنا بنحاول نعزز هذا العمل من خلال النظام للسلام العامة. لدينا فريق نفتخر فيه، شركاء نفتخر فيهم. بدي بس إذا سمحتي لي، لأنه في نقاط مهمة. موضوع السلام العامة ليس فقط بالمصانع، وأنا هاي بدي الرسالة اللي بدي أنقلها من خلالكم. السلام العامة بالبيت، السلام العامة بالشارع، السلام العامة بالمدرسة. طبعا كل مكان له خصوصيته، يعني أنت سألت عن الصناعات بس أنا حبيت أني أستغل يعني
1: شمولية. نعم
0: برنامجك ومتابعتك لهاي الجزئية. الآن السلام العامي بالمصانع، نعتز بكل منشآتنا الوطنية وفي جهد طيب، عندهم فرق للسلام العامي، عندهم خطط طوارئ، لكن لا شك يعني هناك يعني بعض المنشآت بحاجة إلى توجيه، بحاجة إلى متابعة، وهون يأتي دورنا بصراحة. وفرقنا للسلام العامي تعمل على مدار الساعة، والآن لما أقول أنا فرقنا، أنا أتحدث عن فرق مشتركة ليس فقط من السلطة، وهذا إضافة لموضوع المهنية والشفافية.
1: نعم
0: لدينا فريق مشترك مشكل من تقريبا 9 أو 10 جهات يقوموا بعمليات التفتيش سواء المفاجئة أو المرتبة مسبقا، حتى يعني الرسالة لكل منشآت ليس هي فقط سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من يقوم بهذا. فهذا بنعطي رسالة طمأنينة أنه عملنا بمهنية وبشفافية.
1: نعم طيب لأؤكد على هذا الموضوع، وخاصة أن هنالك العديد من الصناعات اللي هي يترافق معها تصاعد الأبخرة والغازات، ويمكن اللي بيزور المنطقة الصناعية يشاهد بعينه أنه في هنالك مثلا نوع من البخار الكثيف الذي يترافق. أين دوركم في عملية مراقبة الهواء؟ وأيضا أين هي خطتكم فيما لو أتت الرياح بما تذروه، وبالتالي نقل مثلا هذه الأبخرة إلى جهات أخرى أكثر عددا للسكان أو الزائرين؟
0: شكرا. يعني بجوز النقطة هون إنه بدي أحيي زملائنا اللي بالميدان اللي بعملوا على مدار الساعة، وبجوز في أشياء كثيرة يعني لا نتحدث عنها لكن وراها جهود كبيرة. يعني بداية تحدثت عن الانبعاثات، والانبعاثات إحنا يعني ما بنقيسها بصريا، إحنا الانبعاثات لدينا محطات متخصصة لقياسها، فالآن إحنا نتحرك بناء عليه. لدينا محطة متخصصة ثابتة بالمنطقة الصناعية، يعني بحكم الصناعات. لدينا محطتين، واحدة بوسط المدينة وأخرى على الشاطئ الجنوبي. لدينا مختبر متنقل نتحرك فيه إذا دعت الحاجة. لدينا أجهزة محمولة أيضا نستخدمها. أغلب المنشآت أيضا لديها أجهزة ومعدات لقياس مستوى الانبعاثات. الآن في حال تجاوزنا الحدود اللي هي مطروحة بالمواصفات الأردنية، الإجراءات تتم مباشرة، والإجراءات يعني عندي سلم بدرجات تصل إلى حد الإغلاق، يعني أدناها تخفيض الأحمال وأدناها التوجيه.
1: نعم إذن مستمعينا الكرام، مكملين معكم والحديث بمعية الدكتور نضال موسى العوران، وهو مفوض السلامة العامة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل. لا.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، والحديث بمعية الدكتور نضال موسى العران، وهو مفوض السلامة العامة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. كنا قد تحدثنا في بداية هذا اللقاء حول خطة السلطة وهذا الملف فيما يتعلق في الرقابة، التشريع، وأيضا التنفيذ، والعديد من الخطط التي أشرنا إليها لأهمية النهوض بهذا الواقع البيئي لهذه المدينة. ملفها وهو ممكن نجده الأقرب إلى قلوبنا دكتور نضال، وهو إدراج محمية العقبة على قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو. ممكن هالملف اللي اشتغل عليه أهل الاختصاص لأعوام طوال حتى استطعنا أن نصل إلى هذا الإنجاز. محمية العقبة البحرية اللي أنا حابة أأكد أنه دائما لابد لنا أن نسلط الضوء حولها والحديث عنها ضمن هذا الاختصاص الذي يحمل الدكتور نضال، تفضل.
4: شكرا ستي. زي ما تفضلتي، موضوع محمية العقبة البحرية هي رحلة كانت، وبدأت بتوجيه ملكي بالعام 2019 وتوجيه لإنشاء هذه المحمية.
3: نعم.
4: طبعا رافق هذا التوجيه أنه لن نكتفي بإنشاء محمية بحرية. المحمية البحرية بدنا إياها تدار حسب أعلى المواصفات العالمية.
3: نعم.
4: فكان التوجيه الثاني أن نعمل على إدراجها على القائمة العالمية أو قائمة اليونسكو العالمية للتراث الطبيعي. ومن ذلك الوقت طبعا يعني بدأوا، يعني أنا أتحدث عن جهد فريق.
3: نعم.
4: زملاء يعني سبقونا جهد يقدر. فمباشرة بعد إعلان المحمية بدأنا الرحلة نسميها نحو اليونسكو. امتدت لأنه الرحلة هاي احتاجت دراسات، احتاجت عمليات تقييم، احتاجت مشاركة من الجميع، احتاجت تشجيع من الجميع، احتاجت إيمان من الجميع. لما بقول إيمان يعني بدي دائما أنا ببدأ بالمجتمع المحلي. المجتمع المحلي كان إيمانه واهتمامه يعني حافز كبير لأن دعم ومساندة كل الجهات في العقبة كلها كان لها الأثر الطيب. طبعا كان هذا كله مغلف مرة أخرى بالإرادة السياسية وتوجيهات جلالة الملك، فكان الطريق يعني سهل ممتنع يعني، وبضيف عليها ممتعة لأنه سهل زي ما حكيت بالتشاركية وبالتعاون، صعب الملف صعب يعني.
3: نعم.
4: المتطلبات ليست بالسهل.
3: نعم.
4: تحدثي عن متطلبات عالمية، متطلبات بدها أو بدك تنافسي فيها. فالحمد لله يعني كان في إصرار ونعمل هذا الملف. مرينا بمراحل تقييم مختلفة سواء للدراسات والتقاسف الملف اللي يقدم والتقييم الميداني، يعني زارونا مقيمين
3: فرق
4: ميدانية، والحمد لله يعني تيسرت الأمور وكان إنجاز كبير حقيقة.
3: نعم. يمكن حق علينا مستمعينا الكرام أنه حتى مرارا وتكرارا وبكل حب أنه إحنا دائما نتحدث عن هذه المحمية ونشوف امتدادها، نأكد على موقعها لأنه أكيد هي دعوة لكم من كل قلب مخلص أنه تزوروا هذه المحمية لاستمتاع بما حباها الله من هذه النعم فلنتحدث أيضا بتفاصيل ومن ثم نتطرق إلى ذلك المرجان الفريد اللي عزز مكانة وأعطى هذا الملف هذا الإدراج والاهتمام.
4: نعم ستي، موضوع الحياة البحرية بشكل نعم. عام والمرجان وما يحتويه ساحلنا تحديدا ساحل العقبة وساحل المحمية البحرية اللي بيمتد لها 7 كيلومتر هو كان المفتاح حقيقة والعامل الرئيسي للاهتمام العالمي. لدينا تنوع من ناحية العدد وتنوع من ناحية الأنواع في منطقة يعني جغرافية محدودة، فهي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي تبينت من خلال الدراسات أن المرجان والشعب المرجانية في العقبة من أكثر الأنواع مقاومة، خليني أحكي، لارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية. وحضرتك تعرف الآن موضوع تغيرات مناخية وارتفاع درجة الحرارة قاعدين نلمسه بمناحي كثيرة من الحياة وتأثيراته حتى على الغابات والمصادر المائية، بحيرات، أنهار. فالدراسات أشارت أنه ما نحتويه في العقبة من مرجان هو الأكثر مقاومة، فإحنا وصلنا أن يكون

0: هناك عندنا مختبر طبيعي للأبحاث العلمية، وليس فقط أنه أنا أستغل هاي الحياة البحرية والمرجان للسياحة، هناك مخزون كبير علمي خليني أسميه،
1: نعم.
0: وممكن هذا المخزون العلمي يوجه حتى الاستفادة منه بصناعة الأدوية والمجال الطبي.
1: نعم، يعني حتى وصل بنا الحال مستمعينا الكرام أنه حتى البحث العلمي يتم إفراد له ذلك تلك المساحة وأيضا ذلك الدعم. يمكن كمان البحث العلمي بده مخصصات، ويمكن
0: صحيح.
1: يكون أنتم ماخذين بعين الاعتبار أكيد. أهمية هذا البند. طيب، امتداد هذه المحمية كما أشرت يمكن من خلال 7 كيلومتر، لا
0: 7 كيلومتر.
1: نعم. فبالتالي هل يمكن للزائر أن يقوم بالعديد من الأنشطة، أم أن هنالك قيودا تحول، بل أنها تعمل على عدم جذب للسائح حتى أنه إحنا نحافظ على ما أنجزنا؟ دكتور،
0: شغلتين يعني بدي أبدأ بالشغلة الأولى. هي محمية لكنها ليست مغلقة.
1: نعم، هذا أمر
0: هذا المفهوم هام. مفهوم يعني بجوز عند البعض خليني أحكي قد يكون مفهوم يعني مغلوط. المحمية مفتوحة على مدار الساعة،
1: نعم.
0: مخدومة على مدار الساعة، مراقبة على مدار الساعة، يعني مراقبة أيضا لسلامة الزوار أنفسهم وسلامة الحياة البحرية والشعاب المرجانية. فهي ما في رسوم، يعني هذا
1: لا
0: مهم،
1: زيارة المحمية هذا أمر. نعم،
0: شواطئنا مرة أخرى يعني مفتوحة، لكن الأنشطة داخلها مش ممنوعة، منظمة. يعني لدينا يعني مناطق للسباحة، مناطق للأنشطة الأخرى، وهذا كله مشان ما يكون في تعارض. برجع بحكي إنه سلامة المواطن، فعمليا إدراجها على، وشكرا لأنك سألت السؤال، لأنه البعض يعتقد إنه إدراجها على اليونسكو سيكون هناك تشدد وإغلاقات والآخرة، على العكس، موضوع اليونسكو إدراجها يعني فقط فعالية الإدارة واستدامة هذا الكنز الموجود عندنا في العقبة.
1: نعم، يمكن نلمس دائما دكتور نضال بأنه كل محمية أو المجتمع المحيط بالمحمية أكيد بكون له نصيب، والنصيب جيد فيما يتعلق في تمكين المجتمعات المحلية المحيطة في هذه المحمية. طبعا تتعدد الأنشطة حسب طبيعة المحمية، فمحميات محافظة الشمال التي تعتمد على الإنتاج الزراعي، على الحرف اليدوية، على العديد من مشاريع التي يعني ضمنت أنه يكون في هنالك نهوض، وأنه في هنالك توزيع عادل لأبناء المنطقة فيما يتعلق في منتجات هذه العمليات أو نتاج هذه المحميات. كيف هو واقع الحال؟ أين هو دور ذلك المجتمع؟ دوركم أو خطتكم؟ هل أوليتوهم دور الشباب كمان عنصر فاعل وهام؟
0: بالتأكيد. وبجوز أول نقطة المدخل، بتعرف حضرتك أنه لدينا مفوضية تعنى بالشباب، لكن إحنا كمفوضية للبيئة عملنا يتقاطع مع كل القطاعات، فإحنا نعمل مع بعض بصراحة لتعزيز هاي المشاركة. هذا واحد. اثنين، أعتقد الآن إحنا انتهينا أو قطعنا الشوط بمراحل كانت تعنى بالتقييم والدراسات ومعرفة الاحتياجات، ومن هناك انطلقنا. الآن في برامج مكثفة ومنتظمة لبناء قدرات الشباب. الآن إحنا في عنا شباب اللي هم الرياديين، في برامج لبناء قدراتهم في موضوع إدارة أعمالهم، للإدارة المالية لأعمالهم، للابتكار، ويعني هذا يعني برنامج منتظم. إحنا بالمناسبة أنشأنا حديثا مركز الاقتصاد الأزرق، اللي هو أحد الأدوات اللي إحنا طبعا نستفيد منها ونستغلها للتواصل مع الشباب. طبعا هي هون جزئية إحنا بنحاول، بتعرف حضرتك أيضا جلالة الملك لما وجه بالاستثمار ونشر مفهوم الاقتصاد الأزرق، فإحنا هذا مركز الاقتصاد الأزرق كان يعني تجاوب لتوجيهات جلالة الملك وتواصلوا مع الشباب مع الرياديين لتوجيههم بالاستثمار والعمل بمشاريع تدر الدخل من جهة،
1: نعم.
0: تدعم الشباب وفي نفس الوقت هي صديقة ورفيقة بالبيئة.
1: بالبيئة أيضا أتى بكم الحال أن يكون في هنالك التأهيل للعديد من الشواطئ التي تلبي حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه حتى لو كانت إجراءات مستمعينا الكرام بسيطة ويمكن يتم إنجازها على رقعة واسعة، إلا أن وجودها هذا الذي يعزز ذلك الدور.
0: ستي، هذا توجه وسياسي.
1: نعم.

0: نعمل على أن تكون العقبة كاملة سهلة الوصول لكل الفئات،
1: نعم
0: وتحديدا شواطئنا سهلة الوصول حتى لذوي الإعاقة. بدأنا بشاطئ شاطئ مركز الزوار، وكانت يعني بصراحة مبادرة وشراكة مع مجموعة من الشركاء من القطاع الخاص. أنشأنا أول حديقة دامجة على الشاطئ. طبعا جزء من هاي التدخلات أو هاي المبادرة إنه سهلنا وصول ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، ليس فقط وصولهم للشاطئ، وصولهم للبحر حتى إنهم يمارسوا يعني السباحة. كان في هناك أدوات بتأهلهم بتساعدهم ليس فقط مرة أخرى إنهم يوصلوا الشط، لكن أيضا يمارسوا السباحة ويستمتعوا. طبعا هذا بالتنسيق مع الدفاع المدني، لأنه إحنا بحاجة إنه يكون في ناس هناك يعني مختصين وموجودين. الفكرة الآن الحمد لله طبقت، نجحت. الآن يعني جاوزنا حتى مرحلة التقييم، الآن إحنا في مرحلة تكريرها بمناطق أخرى على على على طول الساحل.
1: نعم، أيضا مستمعينا الكرام، ضمن حدود هذه المحمية التي لا تكاد تخلو من ذلك النشاط الذي يتوافق مع تلك الشروط ويحافظ على البيئة والطبيعة الخلابة لديها، هنالك أيضا الأنشطة التي أتى بها العاملون، وكان هنالك نوادي وحتى إنه جمعيات، جمعية الغوص البيئي يمكن من إحدى وأهم الجمعيات اللي هي ضالعة في ممارسة هذه الرياضة، لكن بما يتوافق وينسجم مع تلك الشروط التي تلزمنا من باب المسؤولية والمواطنة الصالحة أنه إحنا نعمل على تطبيقها والالتزام بها. الالتزام لا يعني ذلك التقيد، بقدر أننا نستطيع أن نتكيف مع كل ما أوتي في هذا الملف.
0: نعم ستي، قطاع الغوص تعرفي يعني هو مهم، لكن أيضا نعتز بشركائنا بهذا القطاع. يعني أنت ذكرت الجمعية الملكية لحماية الحياة البحرية، نعتز بأنشطتها جمعية العقبة للغوص اللي هي مظلة مجموعة من مراكز الغوص اللي لهم دور كبير. الجمعيات الأخرى، لأنه يعني نتحدث عن قطاع الغوص لكن أيضا قطاع الصيد، قطاع القوارب الزجاجية، كلها قطاعات تستخدم البحر وتستفيد من البحر، لكن أيضا لهم دور وعليهم مسؤوليات. إحنا نعتز بشراكتهم لأنهم هم عين ثالثة لأن برقابة ومراقبة الأنشطة إذا كان في هناك خلل، إذا كان في هناك مخالفة. طبعا كثير من المبادرات يعني تبدأ من عندهم للأمانة، وتصمم من عندهم وتنسق وبتم دعمها من خلالهم، لكن إحنا أيضا شركاء وبنساعد. هناك حملات نظافة تحت الماء، تحت المي، حملات النظافة للشواطئ، حملات توعوية، نشاطات كثيرة. فالتشاركية والشراكة تجديها على أرض الواقع بالعقبة.
1: نعم، يعني وهذا أمر إن شاء الله سوف يلمسه كل زائر لهذه المدينة، كل من ارتاد أن يكون على شاطئ هذا الخليج سوف يلمس هذه الجهود، سوف يرى هذه الخطط والسياسات التي تنفذ على أرض الواقع. يمكن أكيد السلطة الآن بتكون على أهبة الاستعداد حتى تعمل على إعداد العدة والخطة لاستقبال تلك التغيرات والاضطرابات اللي راح تكون خلال فصل الخريف. ويمكن المنطقة وهذه المحافظة شهدت الكثير الكثير، وخاصة هذا الملف الذي أنه أجده أنه أكثر تقاطعا مع ملف البيئة.
0: صحيح. يعني إحنا مع بداية كل فصل شتاء يكون هناك استعداد، لأنه زي ما تفضلتي مع التغيرات المناخية من 10 سنوات تقريبا بدأت العقبة أنها تشهد بروز مرة أو مرتين بالسنة للفيضانات المفاجئة. والفيضانات المفاجئة يعني إحنا بدنا نتعامل معها لا قدر الله خطورتها على المنشآت، على البنية التحتية، وعلى الإنسان وعلى البحر. فنستثمر بالبنية التحتية من خلال المفوضية المعنية والزملاء والمؤسسات الأخرى، لكن دائما لدينا خطة طوارئ للتعامل مع هاي المنخفضات والظروف الجوية غير الاعتيادية.
1: نعم، يعني أنتم شركاء في هذا الملف. يمكن هنالك ملف الأشغال هو حاضر، البنية التحتية كذلك الأمر، لكن يمكن أنه إحنا ننجز دائما، وخاصة أنه إحنا دائما حصلنا هذا الإنجاز. صحيح. وهذا الملف. سؤالنا الأخير مستمعينا الكرام، أنه دائما إحنا بيكون ضمن الفعاليات والمؤتمرات العالمية بيكون ملف

0: التكيف مع التغيرات المناخية من أهم الملفات التي تتقدم بها الدول، وخاصة الدول اللي تأثرت بالتغير المناخي واللي كانت هي أكثر تأثراً دوناً عن غيرها، مع أنها هي مش الأكثر أو هي مش المسبب في هذا الموضوع. هذا الملف يجب أن يدار بحنكة باقتدار حتى نستطيع أن نقدم الدليل والبرهان في هذا الموضوع. فأيضاً لكم نصيب في دائماً ومشاركة حقيقية في هذا الملف.
1: نعم ستي. احنا وزارة البيئة زي ما تعرف حضرتك هي المظلة وضابط الارتباط مع الاتفاقية الدولية للتغير المناخي، وكل ما نعمل به الآن في العقبة من مشاريع بيئية هي تحت عنوان التكيف المناخي، ولدينا خططنا لدينا خطط يعني للتكيف المناخي محليا على مستوى العقبة، ونحن جزء من هذه المنظومة.
0: نعم.
1: والجهد الوطني.
0: نعم. إذن مستمعينا الكرام إن شاء الله دائما نلتقي وقد تعاظم وتزايد ذلك الإنجاز للعديد من القطاعات التي تعنى فيها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يمكن ملف الشباب وهذه المبادرات اللي راح يكون لنا لقاءات قادمة بإذن الله. الملف الاقتصادي الأكثر أهمية في هذا الموضوع هو حاضر، وإن شاء الله راح ننسق حتى نستمع وكلنا يكون أذان صاغية لما سوف يدلو به أهل الاختصاص من مفوضي أو من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. لدينا مستمعينا الكرام وفي جعبتنا وجعبة برنامج متابعات العديد من القضايا التي ننوي إن شاء الله خلال الحلقات القادمة أن نسلط الضوء عليها أكثر وأكثر. يمكن ملف اللجنة الوزارية لتمكين المرأة حاضر معنا، وإطلاق العديد من المشاريع ذات العلاقة والتي تعمل على النهوض وتحسين واقع المرأة العاملة من خلال الحضانات ودور الاهتمام بالأطفال. هذا جانب. الجانب الآخر، لدينا الحديث حول مؤسسات لها الباع الطويل في الاهتمام بمن يوصفوا بأنهم فاقدي السند الأسري ضمن هذا الموضوع. أيضا العديد من الجوائز التي تعنى بالعمل التطوعي، وعلى رأسها جائزة سمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي التي سوف أتحدث بتفاصيل التفاصيل لهذه الجائزة، واللي رح يكون معي أيضا مستمعينا الكرام من فاز في دورات سابقة لهذه الجائزة، هم من سوف يتحدثوا بلسان الحال وواقعه. شكرا، شكرا جزيلا لك مرة أخرى حللت أهلا. إن شاء الله دائما نتمنى لكم مزيد من الإنجاز والتوفيق. الدكتور نضال موسى العران وهو مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كل التوفيق وبوركت جهودكم. شكرا سيدي الكريم.
1: شكرا.
0: إذن مستمعينا الكرام إن شاء الله حلقات ميدانية قادمة بإذن الله، وذلك ما نخوضها أو ننطلق فيها ميدانيا، ويمكن على أولاها العديد من المحميات التي تعمل سواء كان الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أو بعض الجهات الأخرى، لأنه أكيد أنتم المحمية تابعة للسلطة. ممكن هذا الملف هو حاضر أيضا حتى نتحدث وننقل لكم هذه الرسالة بأم أعيننا. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لمتابعتكم إلنا ضمن هذا البرنامج، واللي إحنا دائما نسعد أن نكون معكم أيام الأحد والثلاثاء على الهواء مباشرة من كل أسبوع. مهندسنا غاندي حداد شكرا جزيلا لك، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر. على أمل أن نلتقي بكم مستمعينا، نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ويعقد لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة في محافظة معان برئاسة رئيس الوزراء، وذلك في إطار الجولة الثانية من عقد جلساته في المحافظات. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية في معان، ويفتتح مشروع التوسعة الجديدة لمستشفى معان الحكومي. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي، نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراضه وتدميره. إيران تؤكد أنها أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم واقتحاماتهم اليومية لمختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة. مقتل شخصين وإلحاق أضرار بمصفاة نفط مهمة في هجوم أوكراني بمئات المسيرات على موسكو في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية. محليا، هيئة تنظيم النقل تقر حزمة قرارات لتوسيع خدمات النقل العام وتحسين مستوى الخدمة في المحافظات والمناطق غير المخدومة. الأشغال تبدأ التطبيق الفعلي لنظام تراسل 2 للمراسلات الحكومية الإلكترونية ضمن برنامج التحول الرقمي الشامل في الوزارة. المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن عن حزمة من العروض والتخفيضات في جميع فروعها اعتبارا من غد وحتى مساء يوم الأحد 24 تشرين المقبل. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماء

0: الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

تحت الرعاية الملكية السامية، تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور زيد الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأتشرف أن أكون معكم في هذا المجلس، ونسأل الله أن يجعله مجلسا مباركا منظورا إليه بعين جوده وإحسانه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
0: اللهم آمين. حياكم الله دكتور ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم دكتور محمود.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أشكركم على هالبرنامج الطيب.
0: الله يسلمك.
2: أشكر دائما الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني على هالمبادرات اللي بيقدمها، والله ما شاء الله عنه.
1: شكرا لك يا سيدي. شكرا لك.
2: الله يحفظك. السؤال سيدي، هلا العشر آلاف دينار كم يبلغ عليهم يعني الزكاة؟
0: زكاة المال.
2: زكاة المال. والسؤال الثاني توجيه من الشيخ زيد لهالناس اللي بفوتوا هالجوامع، انه يلتزموا يا سيدي، والله دائما اصوات ويعني فوضى، يعني كل واحد بياخذ مكان بيحكي لك هذا المكان الي، يعني هذا السؤال تكرر في فتاوي. بس والله انه احنا دائما متواجد في المساجد هذا، والله
0: اسمع توجيه ان شاء الله من فضيلة الدكتور.
2: البرنامج يا دكتور محمود،
0: حياك الله. الله يسلمك ويعافيك.
1: شكرا لك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
3: الله يرضى عنك. هسه احنا في التشهد بنقول السلام عليك ايها النبي، مضبوط هيك العبارة؟
0: نعم.
3: اللي احنا بنحكيها.
0: نعم.
3: طيب في سؤال ثاني لو سمحت. انا لما بكون الفاكهة يعني كثير يعني رخيصة بعصر وبحط في الفريزر في الثلاجة، فانا بعصر عنب وبحط في الثلاجة، فهل هذا يعني بسكر؟ زي ما بيقولوا لي قال بسكر، وانا بحطه في الثلج مشان يصير ثلج.
0: نعم، تسمع الإجابة ان شاء الله.
3: شكرا، يعطيك العافية.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: جزاكم الله كل خير حضرتك وحضرت فضيلة الشيخ.
0: الله يسلمك، حياك الله.
4: الله يحييك. السؤال الأول لو سمحت، بدنا نسأل عن زمان يعني بالوقت القديم بالنسبة للنفقة ولمشاهدة الأطفال، فهل كان في قانون بلزم القضاء أنه مثلا الأطفال يكونوا بحضانة الأم، والنفقة كان هل يعني هل جائز أنه تنعطى مثلا للأم للأولاد يعني بحكم قضاء؟
0: نعم.
4: والسؤال الثاني الله يكرمك، نمر السيارة اللي بيشتروها على المزاد اللي حقها نص مليون ومليون، هل عليها زكاة إذا كانت السيارة موجودة يعني بعد السنة والسنتين من الحول؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بس بدي اغلبك فضيلة الشيخ لو سمحت، انا في سؤال سالته هذيك اليوم وقلت لازم تراجعوا فيه المحكمه بالنسبه للورثه. حتى هم تسامحوا، لكن
0: لا اذا سمحت اعد السؤال. اعد السؤال، ذكرنا بالسؤال.
4: السؤال سالت انه في اخوين اثنين قالوا يعني حقوق خواتهم، تمام؟
0: نعم.
4: والخوات عشان يخسرن المشاكل سامحن.
0: نعم.
4: الاب كان حاط الارض والدار باسم الاولاد، بس الاولاد خانوا الامانه وقالوا الاب ما دفعش غير مبلغ بسيط في الارض وفي الدار، رغم انه كان المال من شغل المحل حر. يعني
1: هذا السؤال دكتور محمود الم يوجه لي ولا لغيري؟
4: لا لا، فضيلة الشيخ اللي ما كان قبلك في
1: دنيا. انا مش مستوعبه تماما. ممكن
0: في عده اطراف والله دكتور. حقوق ماليه وفي عده اطراف
1: هذه تحال الى
0: بالضبط.
1: تحال الى المحكمه، لكن هو عن اي شيء يسال تحديدا؟ عيد لي سؤالك سيدي.
4: السؤال سيدي الله يكرمك، انه الاب يعني بقبره توفى الاب, يعني هل يؤتم على الشيء اللي عمله؟
1: ايش عمل؟
4: انه سجل الارض بالدار باسم اولاده.
0: استثنى الابناء قصدك؟ خص بعض الابناء
1: قصدك بالابناء,
0: واستثنى الاناث.
4: ايوه واستثنى الاناث. نعم سيدنا الشيخ.
1: طيب نوضح نوضح المساله في هذه القضيه.
4: بارك الله فيك يا سيدنا.
0: حياكم الله. ناخذ

0: اتصال
1: السلام
0: أخير.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم.
1: عندي ملاحظتين لو تكرمت لي.
0: تفضل. الملاحظة الأولى،
1: الملاحظة الأولى صعوبة التقاط الخط، يعني بتمنى أن يكون في خط إضافي أو خطين إضافيين لأن البرنامج كثير مهم.
0: طيب،
1: هذه ملاحظة.
0: أبشر. الملاحظة الثانية،
1: الملاحظة الثانية وهي ضرورية أعتقد، عند لما يبدأ التلاوات يا ريت يكون مثلا اسم الصورة مع المقرئ.
0: نعم.
1: كثير كثير أوقات بصير في تشابه بين الآيات وتشابه بين هذا، فلو اسم الصورة بكون مع بداية القراءة بكون كثير، يعني هذا رأيي المتواضع. ويا
0: لا بالعكس، ملاحظتك يعني موضع اهتمامنا، شكرا
1: يعني
0: لك، شكرا لمشاركتك.
1: يعني الحمد لله. نعم. انه برنامج كثير والإذاعة كثير محترمة.
0: ابشر.
1: فاسم الصورة بكون كثير
0: احنا
1: يعني افضل
0: بخدمتكم. شكرا لمشاركتك وشكرا لملاحظتك.
1: شكرا
0: ابدا،
1: تصل
0: للمعنيين. ابشر.
1: تسلم
0: حياكم الله. معنا اتصال اخير، ناخذ الاتصال الاخير. فتاوى على الهواء.
2: الله يعطيك العافية شيخنا.
0: الله يعافيك.
2: معك أبو حمزة، الله يعطيك ألف عافية ونشكرك على البرنامج الطيب الرائع.
0: حياك الله أخ أبو حمزة.
2: أخوي يعني أنا كابتن تطبيقات.
0: نعم.
2: وفي غيري سايق من سواقين هالتكاسي.
0: نعم.
2: ونشتغل شغلنا بعمان. موضوع إغلاق المساجد، يعني أحيانا بتفوت على مسجد بتلاقيه مسكر وما في مكان إنك تصلي فيه.
0: طيب.
2: هل اللي اعطى هالامر او اللي سكر هالجامع يؤثم ولا لا يؤثم؟
0: طيب انت طبعا اغلاق المساجد خارج اوقات الصلاه.
2: ممكن يكون معي انا طلب، ما بقدر اقول للي الراكب الله وقف شويه بدي اروح اصلي.
0: صح.
2: فوصله يمكن تكون خلصان الصلاه.
0: بذات الوقت كمان يعني صعب انه المساجد على مدار الساعه تبقى مفتوحه. طبعا احنا نتحدث عن المساجد اللي في القرى وفي الاحياء السكنيه، في مساجد الكبيره هاي المطروقه على اغلب الوقت مفتوحه. عموما تسمح توجيه ان شاء الله من الدكتور.
2: ان شاء الله. وشيخ كونه يعني في لها امام وفي لها خادم وموجودين وفي كاميرات.
0: نعم.
2: وسلامة سلمك، الله يجزيك الف خير.
0: شكرا شكرا لمشاركتك، حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
3: هلا يا سيدي، حياك الله.
0: يسأل الأخ المستفتي عن نصاب الزكاة اليوم.
3: يا سيدي، الآن هو عنده 10,000 دينار.
0: نعم.
3: إذا عادلت 85 جرام ذهب خالص عيار 24.
0: نعم.
3: بضرب 10,000 ب2.5%، يعني على كل 100 دينار ديناران ونصف.
0: 1025.
3: 1025 بعشرة 250.
0: نعم. 85 جرام ذهب. سعر ذهب اليوم
3: الخالص.
0: نعم.
3: يعني بتصل بشوف قديش ثمن الجرام الذهب.
0: هو حوالي 98 24 عيار 24 8,330.
3: فبضرب 10,000 ب2.5%. أي نعم.
0: جزاكم الله خير.
3: ودائما نعتمد الذهب الخالص. اللي هو عيار 24. نعم.
0: جزاكم الله خير. يريد توجيه من فضيلتكم أداب المساجد دكتور.
3: نعم.
0: الدخول والانتظار للإقامة أثناء الصلاة بعد الصلاة.
3: نعم.
0: يعني البعض فضيلة الدكتور ربما يعني يشتغل بالحديث داخل المسجد، والبعض مشغول يكون بالذكر بالصلاة على النبي بقراءة القرآن بالصلاة. فيمكن يكون هناك تشويش، موضوع حجز المقاعد وما شابه دكتور.
3: نعم. يجب تعظيم شعائر الله، ومن شعائر الله المساجد، وهذا التعظيم يكون بالأدب والتزام السكينة والهدوء داخل المساجد، فهذه من الواجبات. الحق سبحانه وتعالى بيّن أن المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. إذن هذه المساجد جعلت للصلاة، للتسبيح، للذكر، وهذا ما بينه السادة العلماء عندما بينوا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ووضحوا وشرحوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد إنما هي لذكر الله، للصلاة، لتلاوة القرآن. والذي كان يرفع صوته داخل المسجد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة، ونهى عن أن يذكر الإنسان ضالته ويصير ينادي ويصيح داخل المسجد، وهذه محرمة ولا تكون إلا في ضرورة معينة للتنبيه أو ما شابه ذلك. فيجب تعظيم شعائر الله

0: بالسكينة، بالهدوء، بأن لا يشوش الإنسان على المؤمن، على أخيه المؤمن عند تلاوة القرآن، لأن هذا البيت هو بيت الله، وبيت الله يجب أن يوقر وأن تعظم شعائر الله.
1: جزاكم الله خير.

0: التحيات ولها دلالة. نقول السلام عليك أيها النبي. وهذا الخطاب دكتورنا يوجه لمن يسمع، وهذه علاقتنا مع سيدنا رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة والسلام تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما الصحابة قالوا كيف نسلم عليك وقد أرمت، يعني حال الموت بيننا وبينك، قال إن الله حرم الأرض على أجساد الأنبياء، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فرددت عليه سلامة. فهذه تشير أننا عندما نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من الصلة ومن المتابعة ومن المحبة ومن البيعة ومن العهد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله
0: السلام
1: وسلم.
0: عليك أيها النبي. فأنا لما أكون قبالك يا دكتور وأقول السلام عليك يا دكتور محمود، بعيد عنك سلام على الدكتور محمود، السلام عليك، نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
1: جزاكم الله خير.
0: حياكم الله.
1: أيضا استفسار آخر للأخت المستفتية، عصير العنب.
0: سيدي ما دام مبرد هذا لا يطرأ عليه التخمر، لا يغلي ولا يشتد، يعني لا يتحول إلى خمر، هذا لا اللي المبرد والمثلج تحديدا. الآن إذا إحنا أحيانا دكتور بيكون محطوط ليس في درجة التبريد اللازمة، فيطرأ علي أنه يبدأ يتحول إلى مذهب للعقل، هذا محرم.
1: نعم.
0: هذا محرم، متى ما أذهب العقل محرم. أما ما دام في في في
1: حفظ مبرد،
0: نعم، في التبريد في الفريزر، فالعادة أنه لا يطرأ عليه التخمر أبدا، لا يطرأ عليه التخمر أبدا. لكن إذا طرأ والله وكان عدم المؤاخذة، التبريد مش كما يجب، بروح وبيجي، ووصل إلى هذه الدرجة من إزالة العقل والتخمر ويغلي ويشتد ويقذف بما يخرج منه من زبد، وأنا بيكون وصل إلى التخمر المحرم.
1: جزاكم الله خير.
0: الله.
1: توجيه من فضيلتكم، يعني كيفية تحديد موضوع حضانة الأطفال وتحديد النفقة دكتور؟
0: يعني هو سأل سؤال دقيق الأخ السائل، قال هو في ورد إشي أنه الأم لها الحضانة؟ نعم، ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تتزوجي، هذا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه العمل في المحاكم الشرعية. لماذا؟ لأن الطفل الصغير يكون أحوج إلى رعاية النساء. وهذا لا يعني، وهون دكتور محمود خليني أحكي فقه وإرشاد، الحضانة أن يكون الولد في حضانة أمه لا يعني حرمانه من أبيه، لأنه بحاجة إلى حنان أمه وإلى توجيه أبيه وإلى حنان أبيه
1: ورعاية أبيه،
0: وهذا حق مشترك. الأب بحاجة إلى ولده أيضا. لذلك الآن في قانون الأحوال الشخصية الولد في حضانة أمه من الأحد إلى الخميس، للوالد أن يطالب بالاستزارة، بالاصطحاب، بالمبيت في باقي أيام الأسبوع.
1: نعم.
0: حتى يحظى الولد بالرعاية من أمه وأبيه، وهذا دكتورنا واجب شرعا، لأن الطفل الصغير عندما يحرم من أحد الطرفين يخل ذلك بنفسيته. يعني إذا سألت أي متخصص بيقول لك التفكك الأسري عادة يؤثر سلبيا على نفسية الصغير. أما اللي بيقولوا شبعان حنان، مظبوط، نقول هذا شبعان حنان.
1: نعم.
0: بتكون شخصيته متزنة وسليمة. فأنا الذي أبينه كحكم شرعي أنه من الواجب شرعا أن يمكن الوالد والوالدة من رعاية وحضانة ومشاهدة واستزارة الأولاد. قانون الأحوال الشخصية يضبط هذه المسائل ويمكن لها، وعلينا نحن كأفراد ألا نسمح للخصومة وأن لا نسمح للتنازع الذي حصل بين الوالدين بالتأثير على حقوق الأولاد وحقوق الأب والأم. الأم لها الحضانة، والولد له، والوالد أيضا له أن يبيت ولده عنده وأن يرعاه وأن يهتم به، لأن ذلك أحظ وأفضل ويحقق المصلحة الفضلى لذلك الصغير.
1: نعم. والنفقة دكتور؟
0: بالنسبة للنفقة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، النفقة على الوالد، النفقة

0: على الوالد لينفق ذو سعة من سعته، يعني ينفق حسب حاله على أن لا تقل عن كفاية هذا الصغير، ينفق حسب حاله تقدر.
1: نعم.
0: مبسوط تكون النفقة حسب قدرته المالية، وضع شوي يعني في رخاء وضيق حسب قدرته، لكن لا تقل عن قدرته، لا تقل عن كفاية الصغير. إذا ما عنده قدرة على تلك الكفاية نذهب مباشرة لقاعدة فقهية اسمها الغنم بالغرم. الغنم بالغرم، إيش يعني الغنم بالغرم؟ إحنا بنتكلم عن الميراث، داخلين على الميراث بعد شوي. الآن هؤلاء ورثة الإنسان في حال توفاه الله وترك مالا، هم الذين ينفقون عليه إن احتاج إليهم ولم يجد معيلا. هذه قاعدة الغن بالغرم.
1: جزاكم الله،
0: وتكون دينا تعود على الواجب عليه حين قدرته على الأداء.
1: جزاكم الله،
0: حياكم الله.
1: النمر السيارات أو أرقام السيارات تباع في المزاد،
0: فيها زكاة؟ هذه يا سيدي، هذه الآن اللي موجودة أنت تستخدمها عندك كمستهلك، كمستغل من المستغلات كسيارتك أنت، هذه حكم السيارة. إذا أصبحت تأخذ حكم العروض التجارية وصارت هذه تنباع وتنشر وتشتغل عليها كأنها عروض تجارية، تأخذ حكم العروض التجارية تقدرها وتدفع عليها زكاة المال كأنها عرض تجاري.
1: جزاكم الله،
0: والله أعلم.
1: جزاكم الله خير.
0: وإذا وصلنا إلى رأي جديد في هذه القضية نذكر الفتوى بها، أما الآن إذا بركز عليه
1: الوصول ما فيها زكاة.
0: أنا السيارات، بسيارتي اللي بسوقها، بيتي اللي ساكن فيه. أما إذا صارت تأخذ حكم العروض التجارية وأنا أتعامل معها معاملة البضائع عندي وقاعد ببيع وبشتري، بزكيها زكاة العروض. وإن شاء الله إذا صار عندنا فيها فتوى تفصيلية نذكرها بحول الله وقوته.
1: جزاكم الله خير. تخصيص أحد الأبناء بالأعطية دكتور،
0: يعني هذا بالله يا دكتور يمر عليك حلقة دون أن تسأل هذا السؤال
1: بشكل عام؟ لا.
0: يعني خليني أنا يعني أفصل شوي في هذه المسألة إذا سمحت لي.
1: تفضل.
0: إحنا بنقول بداية العدل هو الأصل. متى ندخل في الحرام؟ خليني أذكر صور الحرام. الآن أنت عندك أبناء وبنات، عندك أبناء وبنات، وبتقول أنا سائر إلى الأجل المحتوم، فهل أبقي الأنصبة الشرعية كما ذكرها الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لتسري على تركتي، أم أنا لا أرضى بهذه الأنصبة الشرعية؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا أرضى.
1: وهذه الأنصبة الله تعالى
0: قطعية الدلالة والثبوت، قطعية الدلالة والثبوت، يعني ما في مجال نختلف أنا وياك فيها، وردت في القرآن الكريم وواضحة هنا،
1: حددها الله تعالى،
0: حددها الحق سبحانه وتعالى. هل أترك أنا هذه الأنصبة؟ أنا شوف كلامي يعني إن شاء الله أنه واضح
1: ودقيق. نعم.
0: هل أترك هذه الأنصبة لتسري على تركتي، أم لا أرضى بهذه الأنصبة لتسري على تركتي وأقول والحالة هذه لا، أنا بدي أعطي الأبناء نصف، ثلث، ثلثا، 90% من التركة، وأبقي 10، ربع، ثلث، نصف لتسري عليها الأنصبة، لأنني لا أرضى بالأنصبة الشرعية لتسري على تركتي، حرام، هذا حرام شرعا. هذا ابن إلي، بنت إلي، هذا مريض، هذا طالب علم، هذا أريد أن أعطيه لأنه يكرم ويقدم، وأريد أن أشكره على ما بذل وقدم، أريد أن أقف معه لأنه محتاج، ولد من أولادي عنده حاجة وهذا مالي، أريد أن أسد حاجته،
1: طالب علم
0: احتاج، نزلت به نازلة. هذا لا تثريب على صاحب المال أن يتصرف في ماله، هذا ماله. الولد لا يحجر على أبيه، الولد ما بيجي بيقول أنا بدي أحجر على أبوي لأني أنا بدي أرثك مستقبلا. ها؟
1: نعم.
0: واضح دكتور محمود؟ أنا بدي ألتمس من الدكتور محمود إذا في نقطة

0: الوراثة
1: أبدا. أنا ما باجي بقول لأبوي ترى أنا وريثك ليش بتتصرف بألف وباء، لا، المال للوالد، المال للوالدة، لهم التصرف في مالهم. بدي أعطي ابن مريض، بدي أعطي ابن محتاج، بدي أساعده، بدي أوقف معه، ما حدا إله عندي. نقول الأصل أنه نعطي الجميع بالسواء، لكن أحيانا ترد بعض الحوائج أني بدي أوقف مع ابني. لكن هل هذا يبيح لي أن أتذرع بأنه والله هذا مالي وأنا حر بالتصرف به، وبما أنه الأجل المحتوم قادم خليني أعطي، ما هي هبة، خليني أعطي حتى لا تأخذ الأنثى نصف ما يأخذه الذكر، حرام غير جائز. هذه
0: أو ابن ذكر دون ابن،
1: أو ابن دون ابن، أو هذه العطية ستؤدي إلى الحقد والبغضاء والقطيعة، حرام. أما في الحياة اليومية دكتور محمود ترد أسئلة كثيرة، والله هذا الابن احتاج، هذا الابن مريض، هذا الابن بدرس، هذا الابن نزلت به نازلة، بدنا نكرمه على ما قدم، هذا ما في حرج. إنما الحرج أنا أتلاعب بالأنصبة الشرعية، الحرج أنا أريد أن أحرم من الميراث، الحرج أنا أسير بالورثة نحو الخصومة والعداء والبغضاء.
0: جزاكم الله خير. إذا عندكم توجيه دكتور بالنسبة للمستفتي أو المشاركة الأخ الكريم، يعني هو موضوع إداري وتنظيمي إغلاق المساجد.
1: نعم، هذا كما بينت لك سيدي من اختصاص أصحاب المعالي والفضيلة في وزارة الأوقاف لغاية حفظ هذه المساجد عن كل ما لا يليق وأن تؤدي واجبها. إذا في أي إشكالية لاحظها الأخ الكريم يتواصل مع دائرة مع وزارة الأوقاف.
0: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201، 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله،
0: حياكم الله.
2: دكتور أنا عندي سؤال في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وسلم،
2: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
0: نعم.
2: سؤالي أنا دكتور، هسه أنا إذا فاتتني صلاة الفجر أو الظهر أو العصر وقضيتها وقرأت آية الكرسي بعد الصلاة، هاي تدخل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم،
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته،
0: حياكم الله.
3: دكتور محمود تحياتي وتقديري لكم ولضيفكم الكريم، وجزاكم الله عنا كل خير لما أنتم فيه من خدمة الإسلام والمسلمين،
0: حياكم الله.
3: أولا أقول لكم بتوجيه منكم لما ذكرتم على الأمر الشائع عن مساجد المملكة. سيدي لو أن المساجد تركت فاتحة ما بعد الصلاة، والله سينتج عن ذلك أولا سرقة وتكسير حلفيات وما شابه ذلك، عرفت سيدي؟
0: طيب. فلذلك احنا عشان وقت البرنامج، شكرا يعني لمشاركتك، شكرا لمشاركتك من أجل وقت البرنامج، وحكينا احنا ووضحنا أنه موضوع إداري وترتيب وتنظيمي
1: إن شاء الله لغاية من المحافظة على تعظيم شعائر الله. نعم. في بيوت الله، وإذا أي في ملاحظة على عدم قدرة المصلي عن أداء الصلاة في أوقاتها أو ما شابه يمكنه أن يراجع. نعم.
0: في ساحات خارجية دكتور، وفي المساجد الكبيرة على مدار الساعة،
1: الحمد لله ذلك. نعم. من فضل الله.
0: نعم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: عليكم السلام وبركاته،
0: حياكم الله.
4: يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: والله غبك في النساء في حينما تكون جزء من الموصف ولا تكون في برجون شيء.
0: عفوا
4: في صوت النساء في صوت ودرك الموت.
0: نعم.
4: حتى في باخر ايام بشور ابن سبحانه وتعالى بقول وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كلهم في كل من عند الله فما لهلكم لا يكدون في كونه حديثة. الآية الثانية شوف تحكي وما أصبك من حسنة فمن الله وما أصبك من حسنة فمن عندك فمن نفسك.
1: واضح السؤال سيدي.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: بدي أسأل شو فتوى اليمين بلحظة زعل، وهل يجوز الواحد يطلب من أمه أنها تدعي له؟
0: نعم. اليمين ينحلف بالله؟
5: نعم، أنه أقسم باسم الله بلحظة زعل أني ما أحكي مع ابني تليفون، بعد فترة تواصلت معه بالغلط.
0: نعم.
5: شو فتوى؟
1: لا تواصلي معه بالصح، ما في مشكلة.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا.

0: فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
1: كيفك دكتور محمود؟
0: الله يسلمك.
1: أغلبك صديق شيخنا، احنا في عندي سؤال. أن رحمة أبوي الله يرحمه توفى
0: عليه رحمة الله.
1: آمين. أنا مريض غسيل كلى، قبل ما يتوفى بسنة باع لي محل من محلاته وأعطاني أنزل تاكسي. بالنسبة عن إخواني، فأنا كتبت ورقة بيني وبين أبوي وبين إخواني الله يرحمه أبوي، إنه أنا قدمت 22,000 ظل من الميراث، إنه بس يتوفى أبوي الله يرحمه نوزع الميراث نخصمه من الميراث. هل هذول
0: عليه رحمة الله قبل في حياته خصك
2: وهبك
0: خصك بأعطية
2: وهبك إلى أقربك؟
1: لا، أعطاني إياها عطوة، قال لي يابا بدل ما تظلك متضمن تاكسي ووضعك المادي تعبان
0: ومريض،
1: باع لي محل مريض غسيل كلى، باع لي محل ب 22,000 أعطاني.
2: يعني قال لك هذول مني إلك؟
1: قال لي هذول مني إلك.
2: وما ترجع لي إياهم؟
1: قال لي ما ترجع لي إياهم، بس أنا كتبت ورقة بيني وبين إخواني.
2: طيب راجعنا على دائرة الإفتاء، أنت واحد من الإخوة اللي بينك وبينهم أي استشكال؟ خلينا نفهم مظبوط، لأنه أنا جاوبت قبل قليل بوضوح عن هذه الإشكالية، لكن حوادث نفس الأشخاص يجوا عشان نسمع منهم حتى ما يكون في أي سوء فهم في الإجابة.
0: نعم، هي يعني هاي الأمور اللي فيها حقوق مالية وفيها عدة أطراف. أيوة. لا يفتى فيها على الهواء مباشرة.
2: نعم، نعم، حتى يكون جواب صحيح.
0: نعم. نعم، حتى الإجابة تكون واضحة وصحيحة.
2: نعم.
0: وسليمة.
2: نعم. نعم. نعم.
0: حياكم الله. اتصال أخير، فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
3: نوجه سؤال لفضيلته عن ما حكم ماء الأحدثين إذا أصاب أحد أعضاء الطهارة في جرح؟
2: إيش السؤال؟
3: ما حكم ماء الأحدثين إذا أصاب أحد أعضاء الطهارة في جرح؟
2: تمام،
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
0: فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
4: السلام عليكم دكتور محمود.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: دكتور محمود، أنا رجل الضرير.
0: حياك الله، نور الله قلبك.
4: الله يجزيك خير ويجي رشوش. بس عندي الصلاة الكبلي، أنا بخاف إني ما أعرفش يعني ما بزوطان شو أسوي.
0: تصلي لوحدك؟ ما عندك ناس بالبيت؟
4: والله عندي كلهم يعني جهال.
2: يعني ما حدا موثوق فيه قال لك؟
4: لا لا لا والله ما لا لا.
2: خليك معي. ما سابقا، أنت كم عمرك سيدي هسا؟
4: أنا عمري لسه شباب 24 سنة.
2: إيه سلام، شيخ الشباب أنت. ما حكى لك واحد من أبنائك، واحد من أحبابك، هاي القبلة يا أبوي، هاي القبلة هيك، من المصلين الذين تثق بهم؟
4: والله في يعني أنا بقول لك،
2: يعني أنت عليك أن تقلد الثقة يا سيدي، هذا عليه واحد موثوق فيه يقول لك هاي القبلة امشي معه.
4: أي واحد يمشي على بمشي
2: خلاص. تمام، يعني أي واحد تثق به قال لك هذه القبلة بهالاتجاه، خلاص بتمشي معه حيثما دلك الثقة.
4: لا مش أنا كشت على أساس مثلا صلاة الفجر بفرق علي بكون بحالي، بس المشكلة اللي بدي القبلة اللي عندي في البيت.
2: هي القبلة اللي عندك في البيت؟
0: نعم، احنا نحكي عن القبلة في البيت.
2: بيحدد لك واحد تثق فيه، بتقول لك هاي الجهة يا بوي، بتحط عندها علامة معينة أنت تعرفها باللمس، وخلص تعتمدها أنها هذه القبلة، يحددها لك الثقة.
0: حياكم الله.
2: إن شاء الله
0: سهل الموضوع.
2: إن شاء الله أنه بتلقاها دائما حواليك يا عمي، بالمحل اللي أنت فيه حواليك، بيكون في منطقة أنت بتعرفها عند مكان معتاد.
0: علامة. نعم، علامة.
2: نعم.
0: حياكم الله.
2: بشرط تدعي لنا طبعا، هذا شرط محبة مش شرط صحة.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت،
2: يعني
0: نسأل الله الجنة للجميع.
2: يعني هذا إن شاء الله هي من فضائل الأعمال. نعم. التي تدخل الجنة بإذن الله. وإذا قضيت الصلاة اعمل أذكارها، قم بأذكارها بعد قضائها، وإن شاء الله تكون مأجور بذلك وموعود ومبشر بما فيها من فضل.
0: جزاكم الله خير. استشهد الأخ المستفتي في عدة آيات، يعني في عدة مواضع وعدة صور.
2: نعم، يعني هو الجمع بين هذه الآيات عموما. نحن بعقيدتنا الله خالق كل شيء، ما في شيء يحدث في هذا الوجود إلا بأمره سبحانه وتعالى. هذه عقيدتنا في إيماننا بكل ما يحدث حولنا، هكذا يتعامل المؤمن مع كل الأحداث التي تجري حوله. قل كل من عند الله في خلق الله سبحانه وتعالى. الآن السيئات والمصائب يتذكر الإنسان ما ارتكب، ما حصل، ما قيل، حتى يدفع عن نفسه تكرر مثل ذلك مرة أخرى. وهكذا نفهم فبما كسبت أيديكم، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء. هذا بإيماننا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق كله، كل ما في هذا الوجود خلقه الحق سبحانه وتعالى. ولكن يتذكر الإنسان أن الذنوب والمعاصي والتقصير تؤدي إلى نزول الإشكاليات والمصائب طبعا، ولا يكرر ما قاله المنافقون، لأن المنافقون كانوا يتهكمون ويسخرون بإضافة الشر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
0: جزاكم الله خير. حلف يمين
2: المنافقون والمشركون أيضا. نعم سيدي، نعم. تفضل.
0: حلف يمين أو الأخت المستفتية، نعم. بالنسبة لليمين
2: يا سيدي،
0: من رأى خيرا منها.
2: يا سلام، والله ما يجاوب غيرك. على حلفت يمين أنا ما كمان. يلا كمل.
0: لا أنا بس من باب التذكير.
2: بدي تكمل أنت دكتور، كمل.
0: لا ما أنت عدى عليك دكتور،
2: كمل يلا. هنا من
0: تفضل
2: حلفنا يمين، تفضل دكتور. كل الأردن تسمعنا، تفضل.
0: من حلف يمين أيوة. فوجد غيرها
2: خيرا منها،
0: خيرا منها
2: أيوة.
0: فليأتي الذي هو خير
2: يعني أيوة
0: وليكفر
2: عن يمينه. نعم تفضل. يعني الآن كما تفضلت، وأنا بعتز والله أكون معك يا دكتور.
0: حياكم الله دكتور.
2: يعني أنا طلبت منك أن تجيب وأنا مسرور والله. نعم، بتصير معنا في حياتنا إنه الواحد أحيانا بلحظة غضب، بلحظة زعل، يقول لك والله ما أنا داخل عند فلان، والله ما أنا حاكي مع أخوي، والله ما أنا حاكي مع ابني، والله ما أنا زاير. هذا حلف على إيه؟ حلف على معصي، فبيكفر عن يمينه ويفعل الخير. ولكن في نقطة أخرى، أنه أحيانا يصل الإنسان إلى مرحلة عدم إدراك ما قال، لا يعي ما قال. هذا لا يؤاخذ على ما قال، لا يعي. أما لا، أنا عارف شو اللي حكيته، بس كنت يعني ما بديش أزوره، بدي أقطعه، والله من رايح عندكم. وهذا يكفر عن يمينه.
0: كفارة اليمين دكتور،
2: يطعم 10 مساكين، ما عندوش يصوم 3 أيام. نعم.
0: طلب الدعاء من الأم،
2: والله هذا شيء مبرور وطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بدعاء أمهاتنا، وإن شاء الله هو مظنة الإجابة. دعاء الأمهات مظنة الإجابة للأولاد.
0: تخصيص أحد الأبناء بالأعطية مراجعة دارة الإفتاء
2: دكتور. جاوبنا جواب طويل. نعم، أجابنا إجابة طويلة.
0: نعود إلى الاتصالات الهاتفية، نأخذ اتصال ثم
2: نعم.
0: فتاوى على الهوى. السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
2: حياك الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، عفاكم الله.
5: في مجال بس استفسر سؤال عن شغلة معينة.
0: نعم.
5: في أنا ساكن تقريبا بمنوارة.
0: نعم.
5: تمام. في المسيبي توفى.
0: عليه رحمة الله.
5: عليه رحمة الله. في عندهم المي مثلا، يعني مثال صغير، المي رجعوا شركة المياه عندهم وتم العبث فيها، بس مش من قبل البيت.
0: نعم.
5: تمام. هل بيكون عليه ذنب؟
0: طيب تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
5: إن شاء الله.
0: حياكم الله.
5: حاليا هم بياخذوا مي لكن بدون عداد.
0: نعم. الاتصال الاخير، فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيكم الف عافيه فضيله الشيخ.
0: عفاكم الله.
6: انا بزور والدي واخي المتوفي بين فتره وفتره، واصطحب معي المصحف الشريف لاقرا ما تيسر من القران، فهل يجوز ذلك؟
2: في المقبرة يعني؟
6: في المقبرة نعم.
0: جزاكم الله خير.

0: الله يبارك فيك، شكرا لك.
1: حياكم الله. العبث دكتور ب يعني المال العام
2: لا يجوز، هذا محرم وهذا من الغلول، ولا يجوز الاعتداء على المال العام، ويجب التبليغ عن مثل هذه المسائل وتصحيحها. يعني سرقة الماء وسرقة الكهرباء محرمة، لأن هذا حق للجميع، يشترك الجميع فيه، فأنت قاعد تأخذ حق غيرك، وهذا منظم من خلال هذه العدادات، فهذا غير جائز.
1: قراءة القرآن يعني على نية وصول الأجر والثواب للمتوفى،
2: نعم هذا جائز، وعلى ذلك نفتي في دائرة الإفتاء العام، ويهدى ثواب ما قرأناه إلى من توفاهم الله سبحانه وتعالى، يعني بالتمثيل، وكأننا نتوسل بما نقرأ وببركة ما نقرأ أن يرحم الله من نحن عندهم.
1: جزاكم الله خير. موضوع يعني فضيلة الدكتور في غاية الأهمية نتناقش في نهاية هذا يعني اللقاء، حوادث السير دكتور، نريد توجيه من فضيلتكم أهمية يعني مراعاة قوانين وأنظمة السير المعمول بها، وأهمية الحفاظ على الأرواح والممتلكات. نريد الحكم الشرعي والرأي الفقهي في هذا الموضوع دكتور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه القضية أشكرك على توجيهها، وأن نختم بها حلقتنا اليوم، لأنه لابد أن نعلم يا دكتورنا أن الذي يستخدم السرعة الزائدة ويكون هنالك طيش في استخدامه للسيارة هو صاحب جناية وفعل محرم بما يقوم به. يعني ليست القضية أنه والله أنا سايق هيك بسيارتي وأنا حر أسوق، لا، هذه السيارة لما تمشي فيها أنت بسرعات عالية تتحول إلى أداة قتل. فاستخدامك هذه الوسيلة بتحويلها إلى أداة قتل إثم. وقديش إحنا منشوف مشاهد بتقطع القلب عن شخص طالع من جامعته ولا طالع من عمله، وشخص مشان يسابق واحد جنبه بالسيارة يقتل ذلك الشخص. فهذا أول شيء إثم ما قام به، ثانيا يتحمل مسؤولية فعله أمام القضاء الشرعي والقضاء النظامي. الشارع الحكيم والشرع الشريف وما نراه من أحكام شرعية تبين لنا أنه الإنسان مسؤول عن ما يقوم به. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، أي فعل يؤدي إلى التهلكة ويؤدي إلى قتل النفس هذا محرم بهذه الصورة التي نذكرها الآن. والبارحة دكتور كنت أقرأ مجموعة من الأرقام عن هذا الفعل. إحنا ليش بنقول حرام، وإحنا ليش بنقول إنك تسوق سيارتك بسرعة زائدة فهذا فعل محرم؟ في عندك 1.5 مليون سنويا في العالم يموتون من حوادث السير، ومعظم القتلى والوفيات للأطفال في العالم من حوادث السير. طبعا احنا ما نتكلم عن القتلى ونتكلم عن الوفيات، نذكر دائما خاصة الأطفال، نذكر الشهداء أهلنا في غزة واعتداءات العدو الصهيوني، نسأل الله أن ينصر أهلنا في غزة والقدس وكل فلسطين. ولكن تخيل أن أهل الاختصاص يسمون السرعة أم الكبائر في السواقة، يقولوا أم الكبائر السرعة الزائدة، لأنه 97% من الحوادث القتل والإصابة سببها السرعة الزائدة. ولذلك لما نذكر هذه المسألة الفقهية أن يحذر الإنسان وأن يعلم أن السرعة الزائدة والطيش اللي بدك تختصر على حالك في 5 دقائق، أو اللي بدك أنت تستعرض فيه، قد يؤدي إلى إصابتك وإصابة غيرك، إلى يتم، إلى فاجعة، إلى ألم. عندنا أكثر من 1 مليون وقليل يعني وشيء عفوا من الوفيات في العالم نتيجة حوادث السير، و97.5% منها نتيجة السرعة الزائدة. وكل كيلومتر زيادة بتسرعه بيرفع نسبة أن يؤدي الحادث إلى الموت، وكل كيلومتر بتنقصه يؤدي إلى تقليل

0: هذه النسبة من أن يؤدي الحادث إلى الموت. كل ذلك يدعونا إلى أن نعلم أن التزامنا بما يؤدي إلى السلامة، ما يؤدي إلى حماية الأرواح، حماية الممتلكات، واجب شرعا، وليس فقط قضية والله أنا إذا في كاميرا أو إذا في رقيب سير أنا أراعي ذلك، ما فيش كاميرا وما فيش رقيب سير لا أراعي ذلك، لا، لأنه أنت الآن بين يدي قول الحق سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبين يدي قول الحق سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم. أنت الآن بين معلومات تقول لك أن من 20 إلى 50 مليون شخص سنويا يتعرض إلى الإصابات من حوادث السير، وهذه الحوادث واحد يقول لك طب مش سببها أنت كل سببها السرعة، 97.5% من الحوادث سببها السرعة الزائدة. فلذلك لما نقول هذا فعل غير جائز وفعل محرم بناء على هذا الواقع الذي نقرأه. وإذا بتسمح لي أمامي يعني دراسة سريعة إذا نختم فيها الحلقة، بحكي لك يا سيدي، تخفيض السرعة بمعدل 10 كيلومتر للساعة يقلل من احتمال وقوع الحوادث بنسبة 20%، ويخفض نسبة وصول الحادث إلى الوفيات بنسبة 40%. إذن السرعة الزائدة تتناسب تناسب طردي، وكل هذا احنا كلنا نعلم أن كل ما في هذا الوجود بأمر الحق سبحانه وتعالى، لكن هو الحق سبحانه وتعالى قال لنا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقتلوا أنفسكم، أمرنا أن نبتعد عن أسباب الهلاك. لذلك أكرر ما بدأت به، السرعة الزائدة، الطيش في استخدام السيارات، كل ذلك محرم شرعا وغير جائز، ويجب أن نحذر منه. وإحنا مش فقط منقول والله إذا في رقيب سير ولا في كاميرا منلتزم، لا، في أرواح، في ممتلكات، في أبناء وأولاد وأبنات وأزواج ينتظرون من هو في الشارع. فلما تقعد أنت بدك تسرع وبدك تتجاوز وبدك ما تراقب، الواجب عليك حتى تكون السرعة واستخدامك للسيارة مؤدي إلى الوصول الآمن، أنت تهدد كل هذه الأرواح وكل هذه الممتلكات. نسأل الله لنا ولكم الحفظ للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خير، نسأل الله السلامة للجميع. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور.
0: حياك الله دكتور، شكرا لكم.
1: حياكم الله. وأشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة، رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

سيداتي وسادتي، ننتقل بكم الآن إلى محافظة معان، حيث يعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مؤتمرا صحفيا حول جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في المحافظة. فإلى هناك.

سيدتي وسادتي، ننتقل بكم الآن إلى محافظة معان، حيث يعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مؤتمراً صحفياً حول جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في المحافظة.

نسبة الإنجاز التي تمت بما تم تقديمه في الجلسة الماضية مجلس الوزراء في محافظة معان، ولكن أيضا نتحدث عن المرحلة القادمة، ونسبة الإنجاز وصلت إلى 81% والحمد لله، 81% مما تم طرحه في جلسة مجلس الوزراء السابقة في محافظة معان تم إنجازه بقيمة تصل إلى حوالي ربع مليار دينار، 250 مليون. محافظة معان تم التأكيد اليوم على خصائصها التنموية الهامة وموقعها الاستراتيجي وامتدادها الجغرافي والفرص الكبيرة الواعدة فيها، سواء كان بقطاعات الاستثمار والطاقة والسياحة والصناعة والتعليم والخدمات وغيرها، وبالتالي هنالك كثير من الفرص والقطاعات الواعدة في هذه المحافظة الكريمة والعزيزة على كل أردني. الحكومة ستواصل متابعة هذه المشاريع جميعها، وسوف تقوم بالعمل على تقدير وتحديد الموازنات المرتبطة بها وخط سير العمل المرتبط بها كذلك. بالتالي الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه المشاريع وتوفير المخصصات اللازمة لها بكل التفاصيل المرتبطة بالمشاريع المختلفة. أحب أؤكد أيضاً أنه جلسة مجلس الوزراء أيضاً تأتي للبناء وللمتابعة لزيارة جلالة الملك المعظم مؤخراً إلى هذه المحافظة الكريمة واجتماعه بقيادات هذه المحافظة وبالقطاعات المعنية فيها كذلك. 120 مشروع في مختلف القطاعات في محافظة معان، ربع مليار دينار كما أشرت، بنسبة إنجاز 81%. بضعكم بصورة بعض النقاشات التي تمت، كان في حديث عن الأوضاع الإقليمية والتصعيد الإقليمي، وتعرفون تماماً أن الأردن والحمد لله بفضل مؤسساته، بفضل قدراته، بفضل منعة الدولة ومؤسساتها، قادرون إن شاء الله على التعامل مع مختلف التداعيات الإقليمية. الخطط القطاعية موجودة وتحدث بشكل مستمر، كل قطاع بحد ذاته يمتلك الخطط للتعامل مع الأحداث الإقليمية، وتحدث هذه الخطط تباعا وبشكل مستمر لتحقيق الهدف المنشود. الهدف المنشود هو تقليل أثر الأحداث الإقليمية والتصعيد الإقليمي على المملكة الأردنية الهاشمية، على اقتصادنا، على حياتنا، على مدارسنا والذهاب لها، وعلى سير الحياة العامة. وبالتالي هدفنا الاستراتيجي العام هو تقليل أثر هذه الأزمة على كافة القطاعات في المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا والحمد لله يثبت أنه ما يتحقق على أرض الواقع. بالتالي نحن مستمرون بالعمل والبناء في اقتصادنا وبتحسين خدماتنا رغم كل الأوضاع الإقليمية المتداعية. كان في حديث بعدة محاور مرتبط بالمنطقة التنموية في محافظة معان، وهذه المنطقة يجب أن تتطور ويجب أن تحقق كل الطاقة الكامنة بها. نريد جلب الاستثمار لهذه المنطقة التنموية، والحكومة وضعت عديد من الحوافز المرتبطة بالمنطقة التنموية ومنطقة الروضة الصناعية، منها حوافز مرتبطة بأسعار الأراضي تخفيضها بمعدل 50%، أيضا مرتبطة بأسعار الطاقة والكهرباء بتخفيض 75% لأول سنتين و 50% لثاني سنتين و 25% للسنة الخامسة. في حوافز مرتبطة بالتشغيل، وفي قرارات رئيسية مرتبطة بهذا الأمر، أن تتحمل وزارة العمل 50% من أجور العاملين في المناطق التنموية، في المنطقة التنموية، يضاف لها مواصلات وضمان اجتماعي. كان في حديث أيضا عن مدخل مدينة معان، ولا بد من تأهيله وتطويره وإزالة كل الأشياء أو الأعمال التي ربما لا تليق أن تكون موجودة في المدخل الرئيسي لهذه المدينة، ويجب أن يكون هنالك تعامل معها بطريقة مهنية واحترافية حتى يأخذ مدخل مدينة معان الشكل الذي يليق بهذه المدينة ومكانتها وأهلها. التركيز أيضا على موضوع الصناعات، وأنه معان إن شاء الله سوف ومنطقتها التنموية ومنطقة الروضة الصناعية سوف تكون جالبة للصناعات، وهنا يأتي الحديث عن ميناء العقبة معان البري اللي بصير الحديث عنه منذ سنوات طويلة، وكان في إشارة للحضور الكريم حول هذا الأمر وضرورة أن يكون هنالك عمل حقيقي
من أجل أن يكون هذا المشروع الواعد والكبير والمفيد لكل مناطق الجنوب ولاقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية أن يوضع على إن شاء الله خارطة التنفيذ السريع. حديث أيضا كان عن مشروع سكك الحديد العقبة الشيدية ومعان، وسيوضع حجر الأساس قريبا إن شاء الله لهذا المشروع. في أيضا دراسات بدأت بالفعل لربط معان مع معبر الكرامة وبالتالي مع الحدود الخارجية للمملكة الأردنية الهاشمية، هذا أيضا من شأنه أن يسهل حركة التجارة الخارجية. كان في حديث عن عديد من المشاريع الأخرى وتفاصيلها سوف أخوض في بعضها. مستشفى العسكري إن شاء الله مع نهاية 2027 سوف يتم الانتهاء منه. اليوم دولة رئيس الوزراء افتتح التوسعة لبنك الدم والعيادات الخارجية في مستشفى معان بقيمة تصل إلى 5 مليون، وصلت إلى 5 مليون. مشاريع المياه في هذه المحافظة الكريمة حوالي 50 مليون دينار، بالإضافة لمشاريع أخرى قدمها معالي الوزير بقيمة حوالي 26 مليون مشاريع مائية موجودة في موازنة هذا العام، وبعضها سوف ينتهي العمل به بنهاية عام 2026. حديث أيضا عن البتراء ووضعها وحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل التعامل مع التحديات التي فرضت نفسها على مدينة البتراء الأثرية وقطاع السياح. كان في حديث عن الحدائق، وهذا أمر في غاية الأهمية إخواني، وينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة وعلى المواطنين وعلى الزوار. الحكومة كما تعلم ورئيس الوزراء أعلن أنها ستقوم بإنشاء 6 حدائق، منها حديقة في محافظة معان، وهذه الحدائق مواصفة مطابقة لمواصفات الحديقة التي افتتحت في مدينة المفرق وأخرى أو أخريات في حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام. إن شاء الله سوف تنجز خلال العام 2027 لتكون متنفس للزوار وللمواطنين وللأطفال والشباب. أيضا بالتزامن مع ذلك في إعادة تأهيل شامل لمتنزه الملك عبد الله الثاني السياحي اللي بتعرفوه جميعا، من أجل تحديث بنيته التحتية، من أجل تطويره، من أجل أن يكون جالبا للزوار وللمواطنين. وأيضا حديقة معان النموذجية سوف يكون هنالك أعمال صيانة وتحديث لها وتزويدها بالمرافق الضرورية المختلفة. بحب أشير أيضا أنه في إعادة تأهيل شامل وفوري لمبنى نادي المعلمين في معان، سينجز خلال 3 شهور ضمن خطة لتحسين البنية التحتية لأندية المعلمين في مختلف المحافظات بقيمة 3 مليون دينار، وإنشاء مباني جديدة في بعض المحافظات التي لا تتوافر فيها في إطار حرصنا على دعم المعلمين وتوفير الخدمات لهم. اسمحوا لي أمر على أهم قرارات مجلس الوزراء أيضا، وبعد ذلك نبدأ بالعرض عن أهم المشاريع في القطاعات التي قدمها أصحاب المعالي الوزراء. آسف أنا سريع شوي بس عشان ما نطيل عليكم أولا اليوم قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء منطقة تنموية على مساحة 13,000 دنم مملوكة لخزينة الدولة في منطقة أبو عمود الشرقي في محافظة معان، لإقامة 3 مشاريع صناعية استراتيجية عليها لإنتاج حامض الفسفوريك وحامض الفسفوريك النقي وحامض الكبريتيك، بحيث تكون شركة مناجم الفوسفات الأردنية المطور الرئيسي لهذه المنطقة. لكم أن تتصور

تصوروا أخواتي وإخواني كيف هذا سوف ينعكس على التنمية في محافظة معان وعلى تشغيل الأيدي العاملة في محافظة معان. إن شاء الله أنه مشروع واعد وسوف يكون له أثر مباشر على المنطقة وعلى المملكة الأردنية الهاشمية واقتصادها. كان في أيضا موافقة أن تقوم وزارة العمل بتطبيق آلية دعم برنامج الفروع الإنتاجية. إيش يعني هذا؟ اللي هي تشغيل الأعمال المحلية في منطقة الروضة الصناعية في المنطقة التنموية في محافظة معان. طبعا هاي ضمن جملة من القرارات المختلفة. هذا القرار مرتبط اللي هو بدفع أجور العمالة بنسبة 50% ودفع أجور نقل والضمان الاجتماعي. هذا ستقوم به وزارة العمل. الأيدي العاملة التي سوف تعمل في المنطقة التنموية ومنطقة الروضة الصناعية، وزارة العمل راح تدفع 50% من الرواتب، يضاف لها بدل تنقل 25 وضمان اجتماعي 25. هذا بالإضافة بحب أذكر اللي هو دعم أسعار الكهرباء 5 سنوات، أول سنتين 75%، سنتين لاحقتين 50%، وآخر سنة 25%. هذا دعم مباشر من أجل جلب الاستثمارات للمدينة الصناعية. تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50%، دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة، يعني اللي تنتج هذه المدينة الصناعية وبدها تصدره عن طريق ميناء العقبة، الحكومة ستدعم 50% من أجور المناولة. أظني واضح قديش هذا بيأثر على جلب المستثمر، اللي لما بيعرف أنه أنا لما بدي أودي حاوية من منطقة الروضة الصناعية للميناء 50% من أجور المناولة في الميناء الحكومة ستتحملها. هذا قرار مباشر يجلب الاستثمار إلى هذه المنطقة. في قرار آخر مرتبط بتوحيد الإعفاءات المرتبطة بمشاريع الهيدروجين الأخضر، اللي الحمد لله الأردن من الدول التي تتقدم بشكل متسارع بشأنه، توحيد الإعفاءات والمزايا ما بين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وباقي وخارج هذه المنطقة. هذا أمر مهم جدا لأنه يوحد المزايا والإعفاءات لهذا القطاع الواعد. في أيضا قرار مهم جدا مرتبط بالنقل والشاحنات، توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة الشاحنات المستوردة، والسماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 8 سنوات تسبق سنة التخليص، والسماح بالتخليص على وتسجيل وترخيص الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 8 سنوات، يعني الموجودة عندنا 8 سنوات، اللي بدها تشترى ويتم استيرادها 5 سنوات، وذلك وفق الآلية المتفق عليها بين هيئة تنظيم قطاع البري ودائرة الجمارك وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، وهذا القرار لغاية 31/12. يعني احنا قاعدين بناخذ قرار عشان نسهل تسجيل الشاحنات ورؤوس القاطرات اللي موجودة عندنا بالمناطق الحرة بالتحديد، أو اللي بده يتم استيرادها، اللي بده يتم استيرادها 5 سنوات، اللي موجود الآن في المناطق الحرة وجرى التعاقد عليها بدها تكون لمدة 8 سنوات. هذا سوف يؤثر بشكل مباشر على زيادة أسطولنا من الشاحنات، وأسطول الشاحنات الأردني من الأفضل على مستوى الإقليم، بالتالي هذا تعزيز لأسطول الشاحنات والنقل في المملكة الأردنية الهاشمية. بحب أشير أيضا إلى قرار آخر، إعفاء الوكالة، وكالة الغوث من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي، وذلك لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية والضرورية. في قرارات أخرى مرتبطة بتنظيم قطاع الطاقة وحماية البيئة، موافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز المتنوعة ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها. هذا النظام بيجي بالاستناد إلى قانون الغاز، وبالتالي هذا النظام ضروري لتنظيم عمل هذا القطاع. بحب أشير أن التوجه العام زيادة استخدام الغاز الطبيعي كجزء من خليط الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية، تماماً كما نسير بموضوع الطاقة المتجددة نسير بموضوع الغاز الطبيعي،
والسبب واضح إخواني.

أن تكلفة الغاز أقل بكثير من تكلفة الديزل، أقل بحوالي 35 إلى 60% بالمتوسط أو بالمعدل حوالي 50%، وبالتالي هذا من شأنه أن يساعد ويعزز تنافسية صناعاتنا وصادراتنا، وبالتالي إحنا مستمرين في هذا الأمر. واليوم دولة رئيس الوزراء وضع حجر الأساس لمشروع رئيسي لتزويد منطقة الروضة الصناعية بالغاز الطبيعي، هذا يخفف كلف الإنتاج ويزيد من تنافسية الصناعة الوطنية. أيضا كان في موافقة على خطة التمويل المستدامة للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة للأعوام 2026-2041، وتكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. اسمحوا لي الآن أنه أورجيكم أو أحطكم بصورة ما تم عرضه اليوم أمام السادة النواب والأعيان ورؤساء البلديات والهيئات الممثلة للمجتمع المحلي، وبأكد أنه كل هذا الأمر سوف ينشر على موقع رئاسة الوزراء لغايات الدقة ولغايات المتابعة من قبل الجميع. نبدأ بوزارة الأشغال العامة والإسكان. حزمة الأولى من أعمال صيانة الطريق من جسر معان لمدورة الجفر اللي هو حوالي 8.5 مليون دينار. في عنا أيضا حزمة ثانية من أعمال صيانة الطريق لمدورة مرورا بتقاطع الشادية باتجاه مناجم الشادية بطول 31 كيلومتر 8.3 مليون دينار. في عنا مشاريع مرتبطة بتأهيل وصيانة طريق معان لمدورة ضمن مشروع إعادة تأهيل الطريق والجسور بطريق بطول 25 كيلومتر، صيانة وإعادة تأهيل الطريق الصحراوي من المريغة ولغاية بداية نزول النقب بطول 14 كيلومتر تقريبا، تعرفوه جميعا هذا. هذه كلها من المشاريع التي يتم العمل عليها، واستكمال أعمال الخلطة الإسفلتية السطحية للطريق الصحراوي الممتد من نزول النقب إلى دبة حانوت بالاتجاه من العقبة إلى عمان. أيضا في عندنا مشاريع مرتبطة بأعمال الإنارة وإدامتها على عدة طرق في مختلف مناطق المحافظة، إنشاء جزء من الطريق الخلفي الذي يربط بين لواء الجفر ومنجم الشادية، صيانة طريق الرصيف الملوكي من نقطة أمن دلاغة إلى منطقة رأس النقب في المحافظة. بروح أيضا لمشاريع مرتبطة بصيانة وتعبيد طريق النافذ في بئر خداد وحتى المزارع اللامركزية، هاي جزء من اللامركزية، صيانة وتعبيد طريق أذرح، استكمال أعمال طريق الفجيج بطول 800 متر إلى آخره من الأعمال التي تقوم بها وزارة الأشغال، صيانة وأعمال وتأهيل عدة طرق ثانوية وقروية وزراعية في مختلف المحافظة 1.2 مليون. أيضا وزارة الإدارة المحلية تأهيل محطة الشوبك التحويلية، محطة إعادة التدوير، إنشاء مصنع سماد عضوي في إيل، إعادة إحياء وتأهيل سوق معان الشعبي التراثي بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وأيضا وزارة السياحة. هذه أيضا من المشاريع، المشروع الأول 3 مليون، تأهيل محطة الشوبك التحويلية وإنشاء مصنع سماد عضوي 3 مليون، 1 مليون اللي هو سوق الشعبي معان التراثي. المشاريع الأخرى أيضا الخدمية في قطاع الإدارة المحلية ومختلف القطاعات حوالي 11 مليون مشاريع خدمية وتنموية لمجلس محافظة معان، مشاريع خدمية وتنموية في مختلف البلديات 7 مليون، مشاريع خدمية وتنموية لمجلس محافظة معان في مختلف القطاعات وأبرزها قطاع الإدارة المحلية من 26 إلى 27 18.5 مليون. وزارة المياه حكينا لكم أنه في مشاريع بحوالي 50 مليون شبكات صرف صحي، وأيضا مع الوزير قدم مشاريع بحوالي 26 مليون مختلفة هدفها تقليل فاقد المياه في لواء البتراء من خلال إعادة تأهيل الشبكة، خدمة صرف صحي في مناطق متفرقة في لواء البتراء وغيرها، صيانة محطة المريغة وإنشاء محطة ضخ أبو اللسن. في عنا أيضا إعادة هيكلة وتأهيل شبكة مياه معان 6.8 مليون، إعادة تأهيل وتحسين شبكات المياه في منطقة قصبة معان 11 مليون، رفع كفاءة الطاقة في محطات ضخ إيل والقاع والجتة والحسينية 650 ألف دينار، في 600 ألف دينار إنشاء محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في خزان رفع الجتة

قدرة 800 كيلو واط. روح لوزارة التنمية الاجتماعية إذا سمحتوا، صندوق المعونة الوطنية في عندنا المعونة الشهرية والدعم النقدي والتأهيل الجسماني 5.3 مليون، في عندنا إنشاء مركز الحسينية للخدمات النهارية الدامجة، تجهيز وتشغيل مركز

جمعية من وزارة التنمية الاجتماعية. أيضا في عنا إنشاء وتجهيز مركز الجفر للخدمات الاجتماعية المتكاملة، صيانة وإعادة تأهيل مركز البتراء للخدمات النهارية الدامجة، إنشاء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة في مناطق مختلفة. هذه كلها من وزارة التنمية الاجتماعية. بحب أشير أيضا لإنشاء 140 مسكنا للأسر العفيفة بقيمة 4.2 مليون دينار. وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الانتهاء من استبدال وحدات الإنارة التقليدية عدد 5329 بوحدات موفرة للطاقة في بلديات المحافظة المختلفة، وعددها 7 بلديات تعاون مع وزارة البلديات. تركيب خلايا شمسية عدد 50 بكلفة مقدارها 100,000 دينار تقريبا، وتركيب سخانات شمسية للمنازل. إيصال الغاز الطبيعي لمنطقة الروضة الصناعية، كما أشرت وضع دولة الرئيس حجر الأساس للمشروع، هذا بخفض 50% من الطاقة. المشروع هذا قيمته حوالي 10 مليون دينار قيمة هذا المشروع اللي وضع له حجر الأساس دولة رئيس الوزراء. تربية والتعليم، إنشاء 8 مدارس جديدة في المحافظة 2025-2026 بقيمة 5.8 مليون، زيادة عدد الغرف الصرفية في 12 مدرسة 3 مليون، صيانة وتأهيل 38 مدرسة 800,000 دينار، زيادة عدد الغرف الصفية في 4 مدارس 1 مليون، صيانة 16 مدرسة 800,000، إنشاء 5 مدارس. 2026 لل 2029 سيكون هنالك إنشاء لخمس مدارس جديدة في المحافظة بقيمة 7.7 مليون. وهنا بحب أذكر بموضوع النقل المدرسي، وكان في نقاش الحقيقة مع الإخوة الحضور من أهلنا في معان والهيئات التمثيلية على موضوع النقل المدرسي اللي هو بغطي 4 محافظات، البوادي في 4 محافظات مختلفة. هذا في غاية الأهمية، وبجوز شفتوا الأصداء اللي لقاها هذا المشروع. سهل على الأهالي، وفر على الأهالي. وإحنا بدينا بهذا المشروع ب 9,000 طالب، بعدها زاد 3,500 طالب، يعني صار 12,500 طالب طبعا بالإضافة للمعلمين. الآن في عدد أكبر بكثير، وصل لحوالي 30,000 طالب أيضا سجلوا يريدوا أن يكونوا مشمولين في المراحل اللاحقة لهذا المشروع. وبالتالي المشروع الحمد لله نجح منذ البداية وفي توسع مطرد، الجميع مستفيد منه وينعكس بشكل مباشر على العملية التعليمية، وإن شاء الله مستمرين بالتوسع في مناطق البادية الوسطى والشمالية، وبعدها إن شاء الله لباقي المحافظات. وزارة البيئة في مشروع التنقل الكهربائي في الأردن في إقليم البتراء، النقل الكهربائي المستدام للمواقع السياحية بقيمة حوالي 5 مليون دينار. في أيضا تحريج مدخل زوار مدينة البتراء الأثرية يهدف إلى زراعة 5,000 شجرة حرجية. في عنا أيضا تنفيذ 100 نظام حصاد مائي من أسطح المباني العامة و340 نظام على أسطح المنازل، بالإضافة إلى تدريب 100 سيدة على ممارسة التكيف مع التغير المناخي. في عنا مشاريع أيضا مرتبطة بالتتبع الإلكتروني لصهاريج نقل المياه العادمة وسيارات نقل السماد العضوي بقيمة 500,000 دينار. في مشاريع مرتبطة بتعزيز البنية التحتية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في كافة المحافظات المملكة ومنها محافظة معان 1.5 مليون، كلها لوزارة البيئة. في أيضا مشروع 2026-2027 إنشاء حديقة في مدينة الحجاج منطقة الواحة في مسارات خضراء لريادة الأعمال الشبابية في جنوب الأردن، اللي هي تمكين الشباب والشابات في جنوب الأردن في 4 مراكز في 3 محافظات لريادة الأعمال الخضراء. وزارة الصحة، إنشاء مركز صحي الشوبك بقيمة 1.5 مليون، إنشاء مركز صحي البتراء الشامل. في عنا إنشاء مبنى مركز متخصص للسكري والغدد الصماء والوراثة، نسبة الإنجاز فيه حوالي 20%، تكلفته حوالي 5 مليون، وهذه من الأشياء اللي سألوا عنها أيضا الإخوان في محافظة معان. نعم، استكمال إنشاء مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم، هذا اللي افتتحه دولة الرئيس اليوم بقيمة 3.5 مليون. تنفيذ وإعادة تأهيل مركز انطلاق ووصول. الآن وزارة النقل
إذا سمحتوا لي، تنفيذ وإعادة تأهيل مركز انطلاق ووصول البتراء الداخلي وادي موسى.

3 مليون. سيتسع لجميع الخطوط خطوط النقل الداخلية بمساحة 6000 متر مربع. إنشاء وتركيب رادار طقس جوي في محافظة معان الهيشة لتغطية مناطق الجنوبية في المملكة، يغطي الجنوب ومطار الملك حسين بالعقبة. وزارة العمل أشرنا إلى صندوق التنمية والتشغيل، تقديم خدمات تمويل من خلال 12 برنامجا تمويليا متخصصا، 1.8 مليون دينار في عنا برامج الفروع الإنتاجية ضمن مبادرة المبادرة الملكية السامية، تشغيل فروع إنتاجية ضمن المبادرة الملكية السامية، مصنع للألبسة الجاهزة في الحسينية، مؤسسات التدريب المهني أيضا تقوم بكثير من الأعمال التدريبية من أجل مساعدة الشباب على دخول سوق العمل. بعام 2026 أيضا 2 مليون تقريبا، تقديم خدمات تمويل من خلال 14 برنامجا تمويليا مختلفا، مؤسسات التدريب المهني أيضا لديها موازنات لتستمر للقيام بأعمالها بهذا الشأن. وزارة السياحة والآثار، تنفيذ أعمال استحداث مركز سياحة الاستكشاف وتأهيل مركز زوار قلعة الشوبك، وأيضا بالتعاون مع البلديات الإشراف والتنفيذ لمشروع إعادة إحياء وتأهيل سوق معان التراثي وربطه بالمعالم المحيطة به. وزارة الزراعة، إعادة تأهيل غابة الهيشة وأيضا إعادة تأهيل مشتر الشوبك وتقنيات حصائد مائي بقيمة مليون دينار تقريبا، تجهيز البنية التحتية لموقع عنيزة في برامج إقراض الزراعي 2.6 مليون دينار قيمتها، استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية والحصاد المائي حوالي 160 ألف دينار. وزارة الصناعة والتجارة، مشاريع مستفيدة من برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة 11 مشروعا صناعيا للجولة الأولى، فرص العمل المستحدثة 74 فرصة عمل قيمته 1.2 مليون دينار. مشاريع مستفيدة من برامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 28 مشروع، 12 صناعي 12 خدمي 2 حرفي و2 زراعي، فرص العمل المستحدثة 151 فرصة عمل. مشاريع الزراعية المستفيدة من برنامج التنمية الاقتصادية الريفية 105 مشروع، فرص العمل المستحدثة 350 فرصة عمل. وزارة الثقافة، مركز أمير الحسين بن عبد الله الثاني الثقافي، جاء صيانة شاملة للمركز، قامت مساحات خضراء في المساحات الواقعة بين المركز والشارع الرئيسي، تدريب على الصناعات الثقافية المختلفة. الإعلان عن الشوبك لواء الثقافة، هذا تم إنجازه كما تعلموا ومستمر العمل فيه. قامت مهرجانات ثقافية في المحافظة وألويتها والتدريب على الصناعات الثقافية ودعم وتمكين المشاريع الثقافية. بالنسبة لوزارة الاستثمار، حكينا عن حزمة الحوافز التي قدمتها لمنطقة الروضة الصناعية، أعتقد حكيناهم كلهم، الكهرباء، وزارة العمل، الفروع الإنتاجية، تكلفة مناولة الحاويات، أسعار الأراضي، هذه كلها حوافز استثمارية من أجل جلب الاستثمارات للمنطقة الصناعية. وزارة الأوقاف، من خلال صندوق الزكاة والبرامج الوقفية وهي منح وليست قروض، ترميم منازل وتقديم مساعدات ل 4200 أسرة فقيرة، فتح 12 مشروعا تأهيليا بهدف توفير فرص عمل. وزارة الشباب، أعمال صيانة وتأهيل مجمع الأميرة هيا الرياضي وتأهيل الملعب والمضمار والمجمع، استكمال أعمال تأهيل صالة نادي الأمير راشد 310 ألف دينار، صيانة مرافق شبابية ورياضية مختلفة 150 ألف دينار. اقتصاد الرقمي، إنشاء وإطلاق مركز الخدمات الحكومي الشامل في محافظة معان، وفر 30 فرصة عمل، يقدم 111 خدمة مختلفة للمواطنين، 111 خدمة مختلفة للمواطنين بقيمة 400 ألف دينار. إقليم البتراء، قدموا مجموعة الحقيقة من الأعمال التي يقوم عليها ضمن محاور مختلفة. المحور الأول، مشروع سياحة النمو الأخضر اللي هي إدارة التفويج أحد أهم عناصرها، تطوير منظومة النقل السياحي، سهولة وصول الزوار، هذا بقيمة 6 مليون دينار تقريبا. الامتثال البيئي واستدامة الوجهة السياحية حوالي 1.5 مليون دينار. 2 مليون دينار تطوير المنتجات السياحية.

0: السياحية وتعزيز رحلة الزائر، البنية التحتية الرقمية والتسوق حوالي 750,000 دينار، الحوكمة وإدارة عملية المحمية الأثرية 400,000 دينار. هذه كلها من المشاريع التي تعمل عليها سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. مشاريع التنوع الحيوي، مشروع مزرعة الزيتون الرومي، مشروع الدارة، مشروع إعادة تأهيل غابات الهيشة، إعادة تأهيل مناطق الحرجية في منطقة الأحراش، في عنا تنمية منطقة أم صيحون، مشروع تأهيل خدمات البنية التحتية، مشروع الساحة التنموية، مشروع إنشاء ملعب خماسي، وأيضا مشروع إنشاء وحدات سكنية للمرحلة الثانية بقيمة 3.5 مليون دينار. هذا أخواني تقريبا أهم ما تم عرضه. مرة أخرى سوف ننشر كل ذلك. بنهي بس بالحديث عن المشاريع الرأسمالية القادمة 2025-2028 في البتراء حوالي 15.5 مليون دينار في منطقة البتراء. هذا مجمل ما جرى. زيارة لدولة الرئيس ميدانية، بعدها حديث لدولة الرئيس عن أهم المحاور المرتبطة بأعمال الحكومة، ثم قدم الوزراء عروض حول وزاراتهم والمشاريع المرتبطة بوزاراتهم، جرى نقاش حول هذه المشاريع، وبعديها جلسة مجلس الوزراء بالقرارات التي تحدثت معكم عنها. شكرا جزيلا لكم، وسعيد بأخذ أي أسئلة أو توضيحات تطلبونها.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا لكم المؤتمر الصحفي لوزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة حول جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في محافظة معن.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

يسعد مساكم مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نبدأ بتحية الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا المبدع محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، وأيضا نحيي الزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم نوراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. كما تعودنا أن نكون في اللقاء المفتوح مع القانون وبكل ما يتعلق في القانون. واليوم ممكن في كثير من القضايا ممكن الشاهد يغيب فيها، وممكن يكون فيها تضارب بالروايات، لكن مرات أسئلة بدها إجابات. اليوم يأتي دور الطب الشرعي، هالعلم اللي فعلا بكون في نقطة التقاء ما بين الطب وبين القانون، يبحث في الإصابات، في الوفيات، في السموم، في الأدلة الطبية، لحتى فعلا نكون أمام إجابات حاسمة، كشف حقيقة وإسنادها بدليل طبي. اليوم الطب الشرعي ما بيحكي لنا بس إنه سبب الوفاة، لا، مثل ما يعني بعض الناس بيعتقد. اليوم إحنا مع الطب الشرعي لحتى ممكن نطرق مجالات واسعة، فحص الإصابات، الاعتداءات، حوادث السير، السموم، إثبات هوية، البصمة الوراثية، والعديد من المجالات اللي ممكن يغطيها. وخاصة ممكن لو بنحكي عن جثامين مجهولة الهوية، ممكن التعرف عليها من خلال الطب الشرعي.

0: أين يقف الطبيب الشرعي من المنظومة القانونية؟ ما حدود الصلاحيات؟ ما القيمة القانونية لهذا التقرير؟ وهل التقرير تقرير الطب الشرعي هو ممكن يكون دليل حاسم أمام القضاء؟ لحتى نفتح موضوع وملف الطب الشرعي من زوايا قانونية وإنسانية ومهنية أكيد بيسعدنا وبيشرفنا مستمعينا أن نرحب بالدكتور محمود زريقات مستشار الطب الشرعي والسموم. شرفتنا اليوم دكتور من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا إليك وأهلا وسهلا فيك، وأنا بتشرف بهاي الدعوة وشكرا لكم لهاي الدعوة اللطيفة على الإذاعة العميدة في بين الإذاعات الأردنية وأثير الأردن. صراحة أنا بتابعها منذ صغري،
0: الحمد لله.
1: فأنا بشكركم على هذه الدعوة اللطيفة وعلى هذا الموضوع المهم
0: فعلا
1: بالنسبة لي أنا، يعني ننشر معلومة عن الطب الشرعي وماذا عن الطب الشرعي وبماذا نتعامل.
0: نعم، اليوم صدقا رح نحكي عن عالم الطب الشرعي. هو عالم أكيد يعمل بصمت، لكنه
1: صحيح
0: يعني يعطينا ممكن صوت الحقيقة. اليوم شو المقصود بالطب الشرعي؟ الفرق بينه وبين الطب السريري أو الطب البشري، وأبرز المجالات اللي بيدخل فيها الطب الشرعي قانونيا.
1: نعم شكرا. يعني هذه الصراحة بجوز كلمة الطب الشرعي الناس تتوجه إشي لا له علاقة في الشرع،
0: نعم،
1: لكن هو المقصود فيها الطب العدلي، يسمى في مناطق أخرى أو في دول ثانية يسمى الطب العدلي نظرا للعلاقة ما بين ما نتعلمه أو ماذا نطبقه من الطب في القانون،
0: نعم،
1: وليس له علاقة في الشرع تماما،
0: نعم،
1: في القانون نعم. فالطب الشرعي هو أحد فروع الطب المعروفة التطبيقية التي تطبق المعرفة العلمية والأدلة العلمية الطبية في خدمة القانون. هذا هو تعريفه بمختصر، كل ما هو طب يخدم القانون وكل ما هو قانون يخدم الطب يمر من خلال بوابة الطب الشرعي أو الطب العدلي.
0: نعم.
1: بما معنى
0: نعم.
1: ويعني تطور الطب الشرعي في الأردن منذ الثمانينيات القرن الماضي حتى أصبح يعني أساس في القضايا التي تتطلب الخبرة الطبية من خلال الطب الشرعي. واليوم إذا بنشوف يعني القضاء يطلب أدلة ويطلب الاستعانة بمعرفة الطب لتوضيح ولبيان الأمور التي لها علاقة في الطب للقضاء حتى يتم النظر في الأدلة من وجهة نظر علمية وتطبق.
0: نعم.
1: المجالات زي ما تفضلتي، يعني احنا ندخل في جميع علوم علم الإصابات، مثلا علم الاعتداءات الجسدية، الاعتداءات الجنسية بمختلفة، الاتجار بالبشر هي جريمة جديدة يعني في مجتمعاتنا، كل هذه الحالات تمر من خلال الطب الشرعي. ها بالنسبة للحالات، يعني السؤال كان ما الفرق بيننا وما بين الطب السريري بشكل
0: نعم.
1: عام
0: نعم.
1: الطب الشرعي من خلال تعريفه يخدم العدالة، بينما الطب السريري المعروف عندنا في جميع المجالات والاختصاصات الأخرى يخدم مصلحة المريض،
0: نعم،
1: ومعالجته وتشخيص مرضه. أما الطب الشرعي فهو يقوم على البحث عن أدلة، البحث عن تفسير علمي طبي للمعلومة الطبية في خدمة العدالة.
0: نعم.
1: هذا هو الفرق ما بيننا وما بين العلوم الثانية، وبالعكس احنا لا ننظر بس بالجثامين.
0: نعم انا هو
1: زي ما هي الفكره.
0: نعم نعم.
1: بس يشوفوا طبيب شرعي بيقول لك هذا تعال جثث، لا ليست هنا هي فكره خاطئه. نتعامل مع قسم سريري،
0: نعم،
1: مختص في الطب الشرعي زي ما تفضلتي، مختص في النظر في الاعتداءات الجسديه الجنسيه، العنف الاسري بشكل عام،
0: نعم،
1: اي اصابه على جسم الانسان، الاعتداءات بشكل عام، المشاجرات، اصابات، الحوادث، السير، حوادث السقوط، حوادث اللي
0: نعم.
1: فيها اي شيء فيه شبهه يعرض
0: نعم.
1: على الطب الشرعي.
0: الطب الشرعي
1: منازعه قانونيه فيها طرفين، فيها اعتداء على جسد انسان يعرض على الطب الشرعي.
0: يعني اليوم احنا ممكن الصورة النمطية انه الطب الشرعي بس في حالة الوفاة او حتى الى الكشف على الجثامين فقط، لا، اليوم نحكي عن اصابات
1: 100%.
0: وعن يعني هناك فحص سريري ايضا للاصابات والاعتداءات زي ما تفضلت بانواعها واختلافها.
1: بالتأكيد، يعني هو حساس جدا

0: يعني أعطي أمثلة على ذلك. يعني هو يمر من خلال الطبيب الشرعي في تحليل الأدلة اللي يقدمها القضاء، وشعر ما بين مذنب شروع في القتل،
1: نعم، حسب التقرير،
0: حسب التقرير،
1: نعم،
0: الذي يقدمه الطبيب. وبالمناسبة هو غير ملزم،
1: نعم،
0: لكن تفنيد الأمور واستنارة القاضي من خلال الأدلة التي يطلبها، نعم، من الطبيب الشرعي، ممكن أنها تودي واحد وراء القضبان يقعد له 10 سنين، 14 سنة اليوم. صحيح. مثلا الاعتداءات اللي الشروع في القتل، أو ممكن نروحه إذا كان في هناك خطأ في التحليل،
1: نعم،
0: أو خطأ في تقييم الحالة سريريا من قبل الأطباء الشرعيين.
1: نعم. اليوم دكتور لو بدنا نحكي عن أنه الطبيب الشرعي كيف ممكن يحدد سبب الوفاة، طبيعتها، زمن حدوثها، لو بدنا ندخل بتفاصيل، نعم، عملكم.
0: نعم، هو الوفيات بشكل عام،
1: نعم،
0: وخليني أحدد أنه الذي يعرض على الطب الشرعي هو جزء من مشكل الوفيات. هناك وفيات طبيعية،
1: نعم،
0: تحدث في المستشفيات على سرير الشفاء، هذا لا يعرض على الطبيب الشرعي،
1: نعم،
0: لأنه متابعة، ملف طبي، طبيب موجود،
1: سيرة مرضية، نعم،
0: نعم، سيرة مرضية، إلا إذا كان هناك شكوى من الأهالي أو من أقارب المريض،
1: أو في شبهة ممكن،
0: شبهة نستبعدها، يعني تقصير،
1: نعم، تقصير،
0: تقصير، وهنا يدخل دور الطبيب الشرعي، تقصير أو إهمال أو يعني خطأ طبي مثلا،
1: نعم،
0: هنا يلجأ الأهالي إلى الطب الشرعي لتشريح وبيان سبب الوفاة. هناك الحالات انت زي ما تفضلتي بالسؤال، كيف بنحدد منها ساعة الوفاة، طبيعة الإصابة، الشبهة الجنائية، هاي كلها تتم من خلال تقييم سلس و بتفاصيل مهمة وبدقة عالية، حتى لا ندخل في أي شيء يمكن أن يخفي. يعني أنا بعطي مثال، ممكن وجود محل أظفر في الوجه،
1: نعم،
0: على جثة تودينا لكشف جريمة،
1: نعم، دليل،
0: وهاي من الأدلة اللي احنا دائما أي وجود أي علامة عنفية في المناطق اللي بنعرف فيها انه مثلا عندي مريض عاجز، عندي انسان عمره يعني مسن، وممكن الاهالي او ممكن حدا بده يتخلص منه للورثة او كذا،
1: نعم،
0: فهناك نجد، وهذا من خلال خبرتنا لقينا انه في عنا في بعض الحالات تصل للخنق اليدوي، خنق بواسطة اشياء اخرى، السم، الخنق بواسطة اليد. طبعا هناك زي ما هو معروف في علوم الطب، عن نجد أدلة من خلال ما ترك المعتدي أو على الجثة وما تركت الجثة على المعتدي، لذلك جزء بتعرفوا أنه من العينات المخضرة قص الأظافر،
1: نعم،
0: للمعتدى عليه، وقص الأظافر للمشتبه فيه، حتى نجد. وبجوز ما تستغرب إذا بنقول لك إن نجد إنه خلايا الدي إن إيه دائما بنلاقيها تحت الأظافر، من خلال خمش صغيرة أو خدش صغير، من خلال محاولته للدفاع عن نفسه تجدها،
1: نعم،
0: من الجاني.
1: نعم.
0: فتحديد ساعة الوفاة طبعا تعود الطبيب الشرعي من خلال تقييم للحالة، وهناك علامات،
1: نعم، وتغيرات جسدية،
0: نعم، تغير، نعم، تغيرات مبكرة، تغيرات متأخرة، تساعد على تحديد ساعة الوفاة وآلية الوفاة،
1: نعم،
0: من خلال التشريح اللي بنسويه في المشرحة، هي تكمل الكشف الظاهري وشرح للأدلة أو للاشتباه الذي نشتبه فيه،
1: نعم،
0: والتفسير طبعا بوجود الملف الجنائي من خلال زملائنا،
1: نعم،
0: في البحث الجنائي في طريقهم على أساس تطابق الأدلة مع ما نجده على الجثة،
1: على الجثة نفسها. اليوم لو تعطينا برضو من خبرتك دكتور الفرق ما بين الوفاة الطبيعية الجنائية، في وفاة انتحارية،
0: نعم،
1: في إشي عرضي بيكون ممكن يعني بالطريق الخطأ أو عن طريق حادث، من الناحية الطبية يعني كيف بتم التمييز ما بين هاي الحالات؟
0: 100%. يعني إحنا الجنائية أكيد إنه في إشي بثير الشبهة الجنائية، وجود إصابة،
1: نعم،
0: هسا وجود إصابة في أمكنة صعب أنه تكون يعني انتحارية، مثلا واحد تعرض

0: الطعن في منطقة القلب أو في منطقة العنق أو في ظهره أو في كذا، نستبعد أن يكون هنا عملية انتحارية. يعني اللي بده ينتحر دائما بدور على منطقة ما تأذيه، أو بحاول قبل الانتحار محاولات متعددة، وبنسميها إحنا الجروح الترددية. بحاول مرة مرتين ثلاث أربعة ومن ثم بجزم. فبنلاقيها دائما بتفرق ما بين الانتحاري مع الجنائي. الجنائي طبعا هو ممكن عدد الإصابات، نوع الإصابة، عمق الجرح اللي بيكون موجود، مؤشرات تطابق الجرح مع الأداة، وجود الأداة مثلا عيار ناري. العيار الناري اتجاهه منين جاي. يعني أنا من الناس اللي أذكر في عندنا حالة كشفنا الجريمة أنه الضحية عسراوي،
1: نعم،
0: والمسدس بايده اليمين.
1: هون كشفت انه مدخل
0: العيار الناري في الناحيه اليمنى من الراس وبشكل مائل. فلما يجينا على الاهل وجابوا الصور قالوا الزلمه عمره ما استخدم ايده اليمين.
1: يا الله.
0: فهي كشفت جريمه. اثنين عدا على الادله، نعم، على الادله الثانيه طبعا ليست الانتحار كانت.
1: نعم.
0: وفي هناك بعض الادله نجدها على يد المنتحر، مثلا العيار الناري بترك رذاذ من البارودي على ايده، لم نجد على هاي الحالة اذكر. فلما جبنا المشتبه طلع مشتبه ابنه الكبير،
1: يا الله،
0: وعمره 84 سنة.
1: على قضية الميراث،
0: نعم، طريقة ترك السلاح بايده اليمين وهو عسراوي راحت عن باله، فاكتشفت الجريمة.
1: يا الله.
0: ولو تطابقت ممكن سهل جدا، لأنه بأول دقائق ترى الإنسان اللي بيكون ماسك على شغله قبل وفاته، خصوصا على السلاح، يبقى كما هو
1: بعد الوفاة. نعم.
0: من تصلب العضلات تبقى كما هي في قبضة اليد.
1: نعم.
0: في حالة الانتحار تبقى كما هي، فهو نقله من يد ليد أخرى أو وضعه في اليد الثاني، لقينا أنه اليد بتظل فاتحة. وهي من الأدلة اللي بنقدمها. نعم. إحنا للمحققين.
1: نعم. يعني اليوم من خلال حديثك دكتور، يعني تقرير الطب الشرعي فعلا ممكن يساعد المحقق زي ما تفضلت، أو حتى المدعي العام والقاضي، أنهم فعلا يكشفوا ملابسات القضية. يعني زي ما تفضلت بالبداية كانت كانتحار، لكن نعم، بعد التحقيق والكشف بينت. نعم. أنه لا، جريمة قتل. نعم.
0: يعني نقدم، هو التفسير مهم جدا، التفسير العلمي في هذه القضايا مهم جدا.
1: نعم. نعم.
0: احنا نقدم التفسير العلمي، المدخل، مسار المدخل. احنا في التشريح بنبين ان المسار العيار الناري.
1: نعم.
0: وغير معقول المناطق اللي غير معقولة بالنسبة احنا طبيا نذكرها، والمحقق من جهة اخرى كمان بشوف الأدلة اللي بلاقيها عنا مع ما وجده من التحقيق، ثم توضع أمام. نعم. القضاء.
1: يعني التقرير وحده لا يكفي، هناك ربط مع الأدلة أصلا، يعني بقية الأدلة الجنائية اللي تم مثلا العثور عليها.
0: نعم. نعم. هو ليس تقريرنا أو الدليل الذي يقدمه الطبيب الشرعي ليس الإدلاء بحكم، وإنما تقديم دليل. نعم. أو تفسير علمي للحادثة.
1: نعم. بيتم ربطه مع الأدلة الثانية.
0: نعم. ليستعين فيه القاضي. طبعا بتظل عند القاضي قناعته وجدانيته بالحالة، ويستعين بالأدلة ويربطها مع بعضها. هاي طريق تعود. نعم. للقاضي.
1: القاضي.
0: ولكن غير ملزمة بالنهاية، إذا ما كان عنده قناعة 100% يستعين بأدلة.
1: نعم.
0: أخرى.
1: نعم. اليوم دكتور لو بدنا نيجي على موضوع الإصابات والاعتداءات، لأنه مرات. نعم. بكون الإنسان حي موجود، أو مثلا. نعم. ممكن إصابات واعتداءات تؤدي إلى الموت. اليوم كيف أيضا الطب الشرعي بيحدد مثلا الإصابة، حتى بتحددوا الأداة.
0: نعم.
1: اللي أصلا اتسببت فيها هذه الإصابة، وبرضو كيف بيميز التقرير ما بين إذا كانت الإصابة عرضية أو حتى ناتجة عن اعتداءات.
0: 100%. يعني أنا بدي أذكر يعني هنا الفحص الدقيق من قبل الطبيب الشرعي، والآلية اللي تحدث الأداة المستخدمة.
1: نعم.
0: مهمة جدا. أنا بعطي أمثلة، يعني في بعض السجناء.
1: نعم.
0: انعرضوا علينا، لما بتطلعي قد ما هو عنده فن، بكون متعلم من غيره.
1: نعم.
0: بيستخدموا مثلا العملة العشر
1: نعم، النقود، نعم النقود المعدنية،
0: المعدنية
1: نعم.

0: بحط واحد يجر له على ظهره، تبدو للطبيب الشرعي مشان انه يعني انه
1: تعرض للتعذيب ممكن، انه
0: تعذيب او انضرب في كرباج او كذا شيء. هي تشبه تماما، بس لما بنطلع عليه بنقول له هاي بيدك اليمين او بيدك الشمال عملتيت وليست اعتداء من طرف اخر. طبعا بيكون له هدف اخر
1: اكيد، نعم،
0: انه يشتكي على الحارس من الامن او من واحد
1: يكون عنده،
0: نعم، الكيدية، فبيستخدموها كثير. هنا وظيفة الطبيب الشرعي، الخبرة لها دور، الأداة المستخدمة لها دور، متطابقها. يعني كثير من الشغلات احنا بنشوف انه بيأذي نفسه وبيتهم غيره، او بيكون في مشاجرة، بيكون هو اصلا حالة مرضية قابل للوفاة في اي لحظة.
1: نعم.
0: فتأثير المادة النور أدرينالين أو إفراز النور أدرينالين في جسم الإنسان في حالة الانفعال ممكن أنها تسارع في وفاته، لكن لما بنشرح أنا بنلاقي عنده مثلا القلب، بنلاقي عنده احتشاء حديد. ربط العادة الحالة أو العلاقة السببية هي مطلوبة من الطب الشرعي.
1: نعم، بالسيرة المرضية ممكن لل...
0: نعم، وهناك كثير من الحالات اللي بننطلب فيها على المحاكم الجزائية لتحديد نسبة مساهمة
1: ممكن الاعتداء بالوفاة.
0: لا، ممكن بس اعتداء لفظي.
1: نعم نعم،
0: اعتداء بس الزلمة انفعال أو اللي بصير.
1: نعم.
0: كم ساهم في إحداث الوفاة بالنسبة للحالة المرضية؟ هاي تعود على الطبيب الشرعي، ومن ثم اللجان الطب الشرعي التي تحدد بالضبط كم ساهم في أو سارع في إحداث الوفاة. مساهمة طبعا نستبعد لما بنلاقي حالة مرضية مثلا تضخم في عضلة القلب، هذا لا تحدث في يوم وليلة.
1: صحيح.
0: تضخم عضلة القلب بده مزمن،
1: أمراض
0: مزمنة
1: طويلة،
0: التضيقات الشرايين، تصلب الشرايين ليس ابن الليلة أو في فترة زمنية طويلة، ومن ثم هاي إلا من خلال التشريح والفحص الدقيق، التقييم الدقيق من خلال الفحص الظاهري على الإصابات، ومن ثم الكشف على الجثة.
1: نعم.
0: وبدي هنا أنوه لشغلي أنه دائما بقول لك والله لقينا عنده كدمة.
1: نعم.
0: هنا نحسب نحن الضرب المبرح اللي بنحكي عنه أنه إذا ما غطى 30% كدمة من جسم الإنسان فما فوق لا يمكن أن يسبب الوفاة.
1: 30% أكثر من
0: 30%. فبيجيك واحد يقول لك أنا عندي كدمة على كتفي سببت وفاته. لا، احنا هون بدخل أسباب أخرى يجب على الطبيب الشرعي أو لجنة الطب الشرعي
1: تأخذ بعين الاعتبار
0: طبعاً.
1: نعم نعم يعني دكتور، اليوم حديثك صدقا يعني رجعتني لقصص كثير سمعناها، أنه فعلا بمشاجرة بموت مثلا أحد الأشخاص.
0: نعم.
1: زي ما تفضلت أنه لا بكون بسبب المشاجرة أو مثلا بسبب أحد الأشخاص، لا اليوم فعلا أنتوا بتدخلوا بالتفاصيل
0: 100%.
1: لحتى فعلا يعني تعطوا القرار اللي السليم، وأنه فعلا مثلا ممكن الوفاة بسبب مثلا الحالة المرضية اللي بيعاني منها أو السيرة المرضية اللي يعاني منها المتوفى. اليوم انت تفضلت بالحديث انه مرات في تغيير بصير برواية المصاب، انه يعني انه هو بيحكي اشي زي ما تفضلت وبتكون اصلا الاصابة شيء مختلف او الدلائل على جسده بكون شيء مختلف. وبقضايا الضرب والإيذاء اليوم كيف بتقدروا مثلا مدة التعطيل، مدة العجز، واهمية هاي المدة قانونيا؟
0: 100%. هلا كل اصابة
1: نعم
0: بجسم الانسان على الطبيب الشرعي تحديد مدة التعطيل اولا. هلا التعطيل اللي بنحكي احنا من وجهه نظر الطب الشرعي هو المده اللازمه للعلاج للشفاء لتماثله بالشفاء، ويعني التعليل ادق او تعريف ادق للمصطلح هي الفتره اللازمه لمساعده المصاب للقيام باعماله الاعتياديه يوميه.
1: نعم.
0: يعني الزلمه بده ناس يشربه، بده ناس يحممه، بده ناس
1: ينقله من مكان لاخر.
0: هذه هي مده التعطيل اللي بنحكي
1: عنها
0: من وجهه نظر الطب الشرعي.
1: نعم.
0: العجز ان لم يكن هناك اصابات تؤدي الى العجز، نعم، تؤدي او تعطي علامه او يعني مؤشر على وجود علامة مستديمة أو إعاقة مستديمة حركية أو ذهنية أو ما شابه ذلك، لا يمكن أنه نحكي بها. مثلا الكسور، كسور اللي بتتطلب أقل إشي بدها 4 أسابيع إذا كان كسر شعري مثلا تيلتان، إذا كان كسر في العظام الطويلة بتطلب عنا من شهر.

0: شهرين إلى 4 شهور.
1: نعم.
0: إذا كان في عنق الفخذ الإنسان بيعتمد على عمره، بيعتمد على مناعته،
1: نعم.
0: بيعتمد على بنيته،
1: بنيته الجسدية، بيعتمد
0: على نعم. ما يكون عنده أمراض أخرى، هي تأخذ بعين الاعتبار من خلال تقييم الطبيب الشرعي.
1: نعم نعم.
0: ويحدد على ضوء ذلك.
1: على ضوء ذلك.
0: بالنسبة للوفيات يعني أنا عندي مصطلح وبدرسه في المعهد القضائي. الجثة بالنسبة للطبيب الشرعي هي الصندوق الأسود.
1: صندوق أسود، نعم.
0: تحتوي على أدلة غامضة. هنا يجب على الطبيب الشرعي البحث بدقة عن هذه الأدلة،
1: نعم.
0: وتقديمها وتحليلها علميا حتى تكون يعني دليل لزملائنا،
1: نعم.
0: في البحث الجنائي، ومن ثم القاضي يستنير فيها. وإلا إذا اختفى هذا الصندوق الأسود بما من دلائل، يعني عدم تشريح الجثة هي أكبر عائق.
1: نعم.
0: إحنا في عندنا بعض القضايا بنضطر ننبش القبر لأنه الأهل اشتكوا فيما بعد، أو
1: نعم.
0: ظهرت عندنا دليل على أنه كانت جريمة،
1: نعم.
0: أو اختفت جريمة
1: بعد الدفن، نعم.
0: نعم. وهنا يعني بنعاني من مشكلة إنه بتبلش الأمور يعني في بعض الأدلة تختفي.
1: تختفي، نعم.
0: يعني العلامات البيولوجية تتغير، الكدمات تتغير مع يعني الزمن.
1: ما يكون في جسد أصلاً.
0: نعم، الجسد إذا كل ما تأخرنا كل ما اختفت العلامات اللي إحنا بندور عليه. فالجثة فعلاً يعني هي صندوق أسود.
1: نعم.
0: والصندوق مليء بالدلائل. ويجب أخذ الاحتياطات من لحظة الكشف، وخصوصا إذا فيها أمر نيابي عام،
1: نعم.
0: بعرض الجثة على الطب الشرعي. هنا بده يكون ماخذين كل الاحتياطات بحيث أنه إذا اندفن ما نحتاج أنه نقول والله نسينا ما ناخذ،
1: نعم.
0: أي دليل أو أي مؤشر آخر. من يعني دعيني أني أحكي وشو اللي بنخذه إحنا من كأدلة،
1: نعم.
0: احتياطا بنخذ سوائل الجسم بالكامل،
1: نعم.
0: بنأخذ من الدم، بنأخذ من محتوى معده، بنأخذ،
1: نعم.
0: من المرارة، بنأخذ من المثانة،
1: نعم.
0: ونطلب كل الفحوصات حتى لم تطلب مننا،
1: نعم.
0: نطلب فحوصات التحري عن السموم بجميع أنواعها،
1: نعم.
0: عن الكحول، عن المواد السامة، عن المواد المخدرة، عن الأدوية المهلوسة، عن الأدوية المنومة. هاي كلها تدخل
1: دلائل
0: ضمن الصندوق الأسود.
1: الصندوق الأسود. نعم. اليوم دكتور يعني من خلال حديثك إذا كانت مثلا للأسف يعني بعض الاعتداءات، يعني لو بدنا ندخل بتفاصيل بعض الاعتداءات، يعني مثلا إذا كان في قضية فيها اعتداءات جنسية، اليوم أهمية سرعة إجراء الفحص الطبي الشرعي على مثل هاي القضايا لأنه بتكون لها يعني لها خصوصية، ويعني من خلال يعني حتى لو كان في غياب العلامات الجسدية، يعني إنه يعني إنه ما في اعتداء وكان مثلا الضحية مثلا تقول إنه في اعتداء، إذا كان مثلا في هناك ما في اعتداء والضحية مثلا في هناك بكون تغيير مثلا ببعض الأحاديث، أو كانت مثلا بعض الشكاوى بتكون كيدية، بتم تمييزها من خلال هذه الفحوصات.
0: نعم. هلا السرعة في فحص الضحية،
1: نعم.
0: هي،
1: نعم.
0: أهم عامل أو أهم شيء يجب عمله من خلال الطب الشرعي.
1: نعم.
0: لذلك احنا بنعطي اهتمام خاصة في الاعتداءات الجنسية على ضرورة عرضها على الطب الشرعي بالسرعة،
1: نعم.
0: الممكنة. ليش؟ لأنه احنا بنأخذ عينات،
1: نعم.
0: بنأخذ عينات بيولوجية وهي قابلة للتغير بين الساعة والأخرى،
1: نعم.
0: إذا أخذنا بعد يوم يختلف عن إذا أخذنا،
1: نعم.
0: في بعد
1: نفس اللحظة
0: الاعتداء،
1: نعم.
0: ممكن ما نلاقي أي مؤشر. عدم وجود أي علامات جسدية لا يعني نفي الاعتداء،
1: نعم.
0: الاعتداء يتم ممكن بالخدعة، بالتراضي،
1: نعم.
0: بالبداية، ومن ثم بدون،
1: نعم.
0: اعتداءات جسدية، هذا لا ينفي. لكن بتغير الروايات الأدلة العلمية هي الفاصل،
1: هي الفاصل، نعم.
0: يعني إذا إحنا توصلنا في من خلال فحوصاتنا المخبرية وفحوصاتنا،
1: نعم.
0: الميكروسكوبية والفحص السوائل الجسم توصلنا بالنتيجة علمية،
1: نعم.
0: فلا محل يعني للروايات شيء ثاني،
1: نعم.
0: بتهمناش بقدر ما نضع أمام صاحب الرواية إنه صحيح.

0: واحد اثنين ثلاث، فالأفضل فعلا. إنك
1: نعم.
0: ترجع للرواية الصحيحة.
1: نعم.
0: هاي واحدة من المؤشرات. اللي التأخر في فحص الضحية مساوئه كثيرة، ممكن يخفي عنا، ممكن ينفي الجريمة
1: فعلا
0: بالكامل. لذلك وجدت لدينا يعني عيادات حماية الأسرة موجودة في كل محافظة.
1: نعم.
0: في عمان موجودة، في داخل، احنا حطيناها يعني في مكان آمن، وين المختبرات الجنائية عند
1: نعم.
0: الشرطة النسائية.
1: نعم.
0: لأنها بتطلب منا بس ليس فقط فحص الضحية.
1: نعم.
0: هناك بروتوكول خاص لفحص الضحايا.
1: نعم.
0: هذا البروتوكول بتطلب منا الخصوصية التامة، كيفية التعامل مع الضحية. الضحية مو ناقص
1: تصير
0: ضحية.
1: نعم.
0: كمان من طرفنا احنا
1: فعلا.
0: من خلال حكينا والتعامل معه. هناك بروتوكول خاص، هناك بروتوكول دقيق وفحص دقيق، ومن ثم خصوصية وسرية تامة.
1: نعم. هون يعني السؤال انه كيف بتوازنوا من خلال الجمع ما بين الأدلة وتحافظوا على كرامته وخصوصية الضحية؟
0: نعم. البروتوكول عندنا بروتوكول في الأردن هون.
1: نعم.
0: وضعنا بروتوكول ومتبع طبعا، ويتم تدريب جميع من يتعامل مع الضحايا.
1: نعم.
0: سواء طبيب شرعي أو طبيب مسعف أو طبيب معالج، كيف يتعامل مع الضحايا. هذا الضحايا هو وفقا لبروتوكول كيف بيصير من الألف للياء.
1: نعم.
0: ومن ثم حتى الحفاظ على سريته والحفاظ على يعني حياته بالنهاية.
1: فعلا. فعلا.
0: وهناك في توصيات احنا بنكتبها دائما في تقريرنا بعد دراسة
1: الحالة كاملة.
0: الحالة.
1: نعم.
0: مع زملائنا في الدراسة الاجتماعية اللي بيعملوها، مدى خطورة على حياته أو لا.
1: نعم. نعم.
0: يعني في بعضهم مو بس إنها ضحية، يعني
1: هي خايفة على نفسها بتصير.
0: لا يكفي انه نقول والله خلص خلصنا فحص روح على الدار.
1: نعم.
0: ممكن تروح حتى على الدار تجيب لها الجريمة،
1: يكون في خطر على حياتها.
0: نعم.
1: نعم.
0: وصار عندنا.
1: نعم.
0: انا كشفت بذكر بالزمان على حالة ونبهنا.
1: نعم. انه لا ترجع على البيت.
0: لا ترجع. وبعد 6 شهور والله انعرضت لقيت على طاولة التشريع.
1: يا الله. تم قتلها.
0: تم قتلها بالرغم انه حكينا انه لا تسلم تحت اي ظرف.
1: نعم. يا الله. اليوم لو نحكي على مواضيع السموم والمخدرات والكحول، لأنه برضو بيكون لها كثير تأثير لما يكون مثلا الجاني مثلا يعني مدمن مخدرات أو حتى مثلا تحت تأثير الكحول، بيكون في لها أصلا يعني تكييف آخر لأي جريمة أو حتى أي اعتداء. كيف الطب الشرعي يعني بيكتشف هاي حالات التسمم أو حتى تعاطي مخدرات أو كحول؟ برضو وجود مادة مخدرة بالجسم يعني بتكون انه يعني ممكن تكون سبب وفاه اذا كان مثلا انه امامك جثه ممكن.
0: أحسنت.
1: نعم.
0: هلا بخصوص السموم وبخصوص المخدرات بشكل عام، لانها
1: نعم.
0: شائعه.
1: نعم.
0: الايام ومخدرات من النوع الخطير.
1: نعم.
0: اليوم
1: للأسف.
0: توجد في للاسف
1: يعني نعم. مواد يعني كيماويه ايضا. نعم.
0: يعني من انا دعيني اني احكي انه يعني تجاوزنا مصطلح احنا ترانزيت، يعني بمر من لا في في في صار يباع.
1: نعم. للأسف.
0: للأسف موجود في الأسواق ومن نوع خطير جدا.
1: نعم.
0: وفي أنواع، المشكلة إنه الجاني لا يعني لا يدرك خطورة الجناية اللي بيسويها.
1: نعم.
0: بكون تحت تأثيرها.
1: نعم. بكون يعني غير وعي.
0: الكحول ترى جزء أخف إشي بالنسبة للسموم الأخرى.
1: نعم.
0: اللي بيشرب الكحول هو غبي لفترة زمنية بسيطة.
1: فعلا.
0: لكن المشكلة
1: بعض المخدرات فتن. نعم بتأدي إلى هلوسة.
0: بالضبط. نعم. هلا تعاملنا إحنا يعني في بروتوكول ما بيننا وما بين المختبر الجنائي.
1: نعم.
0: يتم فحص العينات، طبعا يأخذ العينات بدقة، تؤخذ بحيث أنه لا تختلط مع أشياء أخرى، تؤخذ من الشخص نفسه.
1: نعم.
0: تحت إشرافنا، وترسل تتسلسل زمني وترسل إلى المختبر الجنائي الذي بدوره يقوم بفحصها.
1: نعم.
0: لأنه المختبر الجنائي جزء من المختبرات المتطورة في الشرق الأوسط.
1: نعم.
0: مختبراتنا عندهم يعني إمكانية مذهلة في فحص العينات ودقتها، دقة الفحص.
1: نعم.
0: والكفاءات الموجودة، احنا بنحكي عن إذا بالتسعين كان مختبر مميز فما بالك اليوم
1: بالألفينات
0: اليوم فعلا. نعم وحقيقة

0: حقيقة يعني شيء يفتخر فيه أن المختبر الجنائي دقيق جدا، وجميع فحوصاتنا إحنا لسوائل الجسم
1: نعم.
0: سواء من الجثث أو من الأحياء اللي بتتطلب دقة يتم إرسالها إلى المختبرات الجنائية بالتعاون معهم طبعا،
1: نعم.
0: وبالطلب مننا أنه من الفحص وبتجينا النتيجة أو ترسل للجهة القضائية اللي تكملت الملف.
1: أهمية هاي العينات المخبرية في القضايا الجنائية قديش مهمة، وبرضو كيف عندكم مثلا بيتم التعاون مع هاي الأدلة لحتى أنه يضل سليم يعني لحد ما يتم استخدامه؟
0: نعم. هلا احنا اللي بحكي يعني اولا الزمن، الظروف،
1: نعم،
0: ظروف التخزين، ظروف التسلسل لانه كل تسلسل عليه توقيع بالزيل. اثنين من المكان حتى احنا لا تلوث العينه من خلال الجثه،
1: نعم،
0: كن دقيقين. ما احنا مثلا بس تحت الجثه بيكون في دم داخل الاحشاء من
1: نعم.
0: من من تشريحنا بنفضل انه ناخذ العينه الدم مثلا قبل التشريح
1: بالبدايه، نعم،
0: بناخذها مشان ما تختلط مع اشياء اخرى.
1: نعم.
0: الشغله الثانيه اللي تفضلت فيها انه وجود يعني ماده مخدره في جسم الانسان ليس بالضروره ان يكون سبب للوفاه.
1: نعم.
0: يعني مع ما نجده في الجثه،
1: نعم،
0: من خلال التشريح وما نصل اليه من خلال الدراسه العلميه الكامله بجوز تكون المادة موجودة ولكن سبب الوفاة
1: شيء آخر.
0: المباشر آخر،
1: نعم،
0: أو يكون الزلمة مستهلك أو المصاب مستهلك لمادة مخدرة لكن
1: نعم.
0: ليست هي سبب الوفاة،
1: نعم،
0: اللي بنتوصل إليه مش بالضرورة،
1: نعم،
0: وممكن أنها تكون هي سبب الوفاة،
1: نعم،
0: أوفر دوز يعني مثل ما بنحكي إحنا أو دوز عالي بكون ماخذه كثير إحنا بنروح على المسرح
1: بجرعة زائدة، نعم، نعم، للأسف.
0: هلا العينات هي من بالنسبه لنا ونتائج العينات جزء لا يتجزأ من تقرير الطبيب الشرعي،
1: مهم جدا،
0: وبدونها يعني يعتبر منقوص التقرير،
1: نعم،
0: ونسأل في المحاكم وممكن انه يعني تنفذ قضيه بسبب اهمال بسيط لا سمح الله،
1: نعم، نعم،
0: من خلال الطب الشرعي. هل قمت باخذ عينات؟ نعم، نسأل،
1: نعم،
0: قمت بأخذ العينات، هل أرسلتها بالوقت كذا؟ وبيكون عنده سلسلة الوقت متى وصلت.
1: نعم.
0: وفي ناس يعني في بعض الأساتذة المحامين أذكياء في،
1: نعم،
0: طرح الأسئلة وممكن أنه تلاقي فجوة تنفض القضية،
1: نعم، ما بين ممكن الفترة الزمنية، نعم، بإرسال
0: الفترة الزمنية أو عدم أخذ عينة،
1: نعم، نعم،
0: ما أخذ عينة الطبيب أهمل أو نسي،
1: نعم،
0: أو لا سمح الله أتلفت العينة،
1: أتلفت،
0: وهي بتصير يعني من الأخطاء الشائعة، لذلك إحنا دائما نأخذ عينة وبنأخذ احتياط
1: مباشرة، نعم،
0: نأخذ عينتين، عينة ترسل إلى المختبر الجنائي،
1: نعم،
0: وعينة تبقى عندنا لفترة زمنية حتى عودة
1: التقرير. النتائج، النتائج، جميل،
0: لما تعود النتائج نتلف العينة
1: خلاص بكون يعني إنه نتيجة العينة تم أخذها بعين الاعتبار،
0: أخذت أو لا سمح الله بجوز إنه الموظف اللي أخذها راح زتها،
1: صح،
0: فبتجينا صار اليوم من المختبر الجنائي انه تسلمنا العينه بتاريخ كذا كذا،
1: اشعار،
0: وعباره عن عينه دم واحد، عينه من سائل الجسم مثلا من المراره اخذنا،
1: نعم،
0: حسب التقرير اللي
1: بكل التفاصيل،
0: نعم، صحيح،
1: نعم. لو بدنا نيجي اليوم على موضوع البصمه الوراثي واثبات الهويه، لانه في كثير ممكن بعض الجثث اللي ممكن تعرض عليكم بتكون مثلا محروقه بالكامل او حتى مجهوله الهويه، اليوم كيف بتستخدموا الحمض النووي الدي ان اي في القضايا بالطب الشرعي، ودور هاي البصمه الوراثيه في تحديد هويه يعني الجثامين مجهولة الهوية؟
0: نعم، إحنا لغاية ظهور هذا الفحص،
1: نعم،
0: المهم كانت عندنا أخذ عينة الدم وفحص زمرة الدم للجثة،
1: نعم، نعم،
0: لكن بتعرفي أنه في العالم في 4 زمرات دم وهي يعني دليل،
1: نعم،
0: ضعيف جدا،
1: نعم،
0: لكن البصمة الوراثية هو دليل قاطع ينفي أو يثبت الجريمة،
1: نعم،
0: ما يعني لا يشك فيه،
1: نعم،
0: لا يتكرر. فطبعا إحنا بالنسبة لنا في حالات المنازعات على الأبوة مثلا واحد بنكر أبوة
1: بنأخذ
0: منه عينة وترسل لفحصها جثة مجهولة الهوية
1: مش عارفين لمين، نعم،
0: لمين، حتى لو ما بين بالوقت ذاته نأخذ العينة وتفحص بين عندنا

0: نتيجة العينة. فيما بعد لو ظهر أي حدا من أقاربه تقارن مع الجثة اللي إحنا دفناها.
1: نعم. وأنت
0: يعني اليوم في المستشفيات نستخدمها في إذا كان عندنا مثلا ادعاء إنه تغير الأطفال بصير.
1: نعم نعم للأسف.
0: في واحد بيشوف مثلا بروح على طبيب بيقول لك مرته حامل بذكر فليش جابت بنتي؟
1: نعم.
0: جات أنا وأنا مدير مستشفى.
1: نعم.
0: وظلت عندنا فترتها صارت أكبر من الحاضنة.
1: يا الله.
0: وبالتالي طلعت بالفحص الدي أن طلعت بنته. يا أخي تعال منين إحنا منين نخلق لك ذكر؟ قال لا الطبيب قالت إنه ذكر. الدي أن إيه هنا فاصل.
1: نعم.
0: ويثبت أو ينفي. نعم. بشكل قاطع العلاقة.
1: نعم. اليوم العينات والأدلة البيولوجية بتضل وين محفوظة؟ أمام القضاء أو يعني بتضل يعني تحفظ العينات بتضل يعني بفترة زمنية لحتى تكون ممكن يعني مقبولة أمام القضاء كدليل إنه حتى يتم عرضها أمام القضاء؟
0: هلا المختبر الجنائي عنده.
1: نعم.
0: بنك لهاي الأمور. وتحفظ لفترة معينة طبعا.
1: نعم.
0: بس يتم فحصها والتأكد منها تحفظ نتائج الفحص مقرونة طبعا بكل شيء.
1: يعني مثلا في ممكن هوية مثلا جثامين بعد ما يتم دفنها بتبين
0: طبعا.
1: آه.
0: لهذا السبب احنا للمجهول الهوية. نعم. نحتفظ بنتيجته.
1: نعم.
0: لما بيجوا مثلا في فترة معينة بعد بصير هاي مثل بيجونا من الأجانب اللي بيجونا اللاجئين مثلا.
1: نعم.
0: بكونش.
1: نعم.
0: له أقارب هون.
1: نعم.
0: فلما بيجي واحد يقول والله أنا في ابن إنه اختفى من 10 سنين
1: بتقارنه
0: يتم مقارنته مع الدي أن إيه مع أقاربه ويثبت أو ينفي.
1: نعم.
0: ذلك. بذكر حالة الطفل اللي لقيناه في كيس.
1: نعم.
0: في مقبرة متذكرنا دون بعد.
1: نعم.
0: 10 سنين من اختفاء الطفل.
1: يا الله.
0: المقارنة.
1: نعم.
0: أخذنا العينة ولما فحصناها طلعت الطفل. في عندنا حالات زي ما تفضلتي حالات الحرق أو التفحم.
1: نعم. نعم.
0: هاي يعني تعتبر مجهولة بالنسبة.
1: نعم.
0: حتى بوجود أي أدلة ثانية لو يقولون أنه مثلا أنه انحرق البيت وفي فلان.
1: نعم.
0: إحنا كطب شرعي ما بنعتمد على هذا الكلام.
1: نعم.
0: نعتمد أنه إحنا استدعينا إلى جثة مجهولة الهوية.
1: نعم.
0: أو متفحمة أدمية.
1: نعم.
0: ومن ثم تثبت أو عدم إثبات ذلك. أذكر أن أحد زملائنا طلع على مسرح.
1: نعم.
0: لجثة متفحمة كان من المفترض أنها تكون طالبة.
1: نعم.
0: وتم التعرف عليها من خلال المسرح. أهلها بيقولوا يا عمي هاي الذبلة بإيدها.
1: نعم.
0: الطب الشرعي والمدعى العام قالوا لهم لا يا عم احنا بدون فحص الدي ان اي
1: نعم ما راح نعتمد. نعم.
0: تم فحص العينه. يعني بتتفاجئ لما بتفحص العينه بتعرف ان الام الى 50% والاب.
1: نعم.
0: 50%.
1: نعم.
0: تقريبا لما يطلع 0% معناته لا هي لا, لا
1: مش بنتهم
0: مش بنتهم
1: شخصيه.
0: فهو بصير علامه استفهام.
1: نعم.
0: التحقيقات جرت يا عمي منين كذا الولادة ثبت انه يا عمي بنته. حتى بعد كم من سنة يمكن 5 سنوات من خلال مداهمة.
1: نعم.
0: لبعض الملاهي الليلية تبين انه المفترض انها تكون ميتة موجودة.
1: يا الله.
0: واستدرجت كانت متخطبة استدرجت هاي البنت اللي كانت.
1: نعم.
0: تحكي مع خطيبها.
1: نعم.
0: الى ذلك المحل خنقتها وحرقتها ولبست الذبل.
1: يا الله.
0: فالدي ان ايه مهم جدا بالنسبه لنا.
1: نعم. كشف كثير من القضايا.
0: نعم.
1: دليل قاطع.
0: نعم.
1: نعم.
0: بينما لو كان نعتمد على الدم احدى الزمرات الاربعه وممكن تتطابق مع
1: علم
0: ممكن تتطابق مع اي واحد ثاني.
1: صح. نعم.
0: فذلك هو دليل قاطع ويتم الاعتماد عليه 100% اليوم.
1: نعم. اليوم لو بدنا نحكي عن التقرير الطبي الشرعي امام القضاء اليوم عن القيمه القانونيه لهذا التقرير امام المحكمه والقاضي اليوم ملزم انه يعني انه شو ما يكون في التقرير الطبي الشرعي ملزم انه يعني ياخذه بعين الاعتبار اذا كان له اثر بمسار القضيه.
0: لا
1: مش
0: طبعا
1: ملزم.
0: لا غير ملزم.
1: نعم.
0: لانه احنا وظيفتنا نقدم أدلة علمية.
1: نعم.
0: مع وجود أدلة أخرى ليس ممكن القضية.
1: نعم.
0: لا تعتمد بس على
1: أدلة
0: الطب الشرعي.
1: نعم.
0: مع البحث الجنائي.
1: نعم.
0: مع الدراسة مع مع التحقيق يعني ليست ملزمة.

0: نعم
1: ولكن يستنير فيها
0: نعم.
1: القاضي. وممكن أن القاضي لا يعتمد على شغلات كثير يعني فينا.
0: نعم.
1: فهناك يعني خطأ دارج بين الأطباء الشرعيين.
0: نعم.
1: أنه أنا تقريري
0: ملزم ممكن
1: حكم.
0: نعم.
1: ولهذا ليس صحيح.
0: نعم.
1: يعني أنا بقدم اللي علي كوثيقة.
0: نعم.
1: وبأدلة مدعومة بأدلة علمية.
0: نعم.
1: واضحة وتفسير علمي.
0: نعم.
1: ويبقى القرار للمحكمة أو للقاضي طبعا بقناعته ومقارنته مع وجود أدلة أخرى.
0: نعم. وربط هذا التقرير مع الأدلة الجنائية الأخرى.
1: بالتأكيد.
0: نعم. وتوافقه معها.
1: وبالتالي هو غير ملزم.
0: نعم. بيقدر مثلا أنه القاضي أو المحكمة إنها يعني تطلب إنها إعادة فحص مثلا أو إعادة تشكيل لجنة طب شرعي أخرى وإعادة فحص أخرى.
1: بالتأكيد.
0: نعم.
1: بالتأكيد. يعني المعروف عندنا مثلا ومعروف علميا ومعروف بين وسط العالم يعني.
0: نعم.
1: أنه الرأي الفني من واحد كويس.
0: نعم.
1: الرأي الفني من ثلاثة أقوى.
0: أحسن وأقوى.
1: الرأي الفني من خمسة.
0: نعم.
1: أقوى جدا.
0: نعم.
1: فلذلك القاضي يعني يمكنه أن يستعين بخبراء.
0: نعم.
1: غير محدود.
0: نعم.
1: ولذلك للتوصل
0: قضية إلى شائكة.
1: نعم.
0: نعم.
1: للتوصل إلى النتيجة هو الهدف أنه توصل للعدالة
0: فعلا.
1: وإحنا جزء من اللي بيقدم دليل وليس ملزم بالنهاية غير ملزم للقاضي
0: فعلا. اليوم لو بدي أحكي دكتور يعني من خلال خبرتك يعني على مدار سنوات في الطب الشرعي اليوم لو هيك تعطينا يعني سر بموضوع أنه شخصية الطبيب الشرعي كيف لازم تكون يعني شو الصفات اللي لازم يتمتع فيها يعني أكيد الصدق والأمانة ويكون ضميره صاحي بس برضو كان في صفات ممكن قوة شخصية حتى يعني أنا اليوم بس شفتك دكتور قلت الله يعين يعني الشوفات اللي بتشوفوها والقضايا والقصة اللي بتسمعوها فحابين نحكي لو أنه يعني شو الصفات اللي لازم يمتاز فيها الطبيب الشرعي
1: هو يعني مش أنه صفات يكون يعني غير إنسان هو إنسان بالنهاية
0: أكيد إنسان نعم
1: الحيادية مطلوبة
0: نعم ما يكون عاطفي أبدا
1: العاطفية ملغية في الطب الشرعي
0: نعم
1: يعني مش كل إشي بدي أسمعه أنا يعني ممكن أخذ صحيح. بالظرف
0: نعم.
1: أسمع من أذن وأطلع من أذن ثاني
0: نعم
1: لكن أنا مطلوب مني وهذا هو الصح ومحلفين بالنهاية دليل
0: الدليل القاطع
1: وخاصة إذا تضارب مع الروايات زي ما تفضلتي
0: نعم
1: الطبيب الشرعي لازم يجب أن يكون قوي الشخصية محايد
0: نعم.
1: وكفو علميا
0: نعم أهم شيء
1: يعني بده يكون ممارس ويعني بحكي ممارس من ناحية مثلا
0: كتشريح
1: كأخصائي
0: نعم.
1: بده يكون زي فتح مقبرة
0: نعم.
1: بده يكون مر عليه أقل إشي 2000 حالة تشريح
0: نعم.
1: تصير أخصائي وكلنا مارين بهاي المرحلة وكل واحد بتعلم من اللي أكبر منه
0: نعم نعم
1: اللي علمونا إحنا كانوا مستشارين وإحنا نتعلم لبنة فوق لبنة حتى صرنا
0: صح.
1: أخصائيين وبجوز ما حدا بيعرف طبيعة عملنا داخل المشرع إحنا عادة بتكون اللجنة مكونة من كبير وأصغر وأصغر
0: نعم
1: والهدف منها أنه الصغير يتعلم من اللي أكبر منه
0: نعم
1: فالمقيم دائم ملازم إلنا
0: نعم
1: وبمر مراحل سنوية التقييم العلمي له كل سنة كيف بمر وبترفع على السنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة ومن ثم يتقدم للمجلس الطبي حتى يحصل على البورد أو شهادة الاختصاص بيكون متمكن عندنا يمكن ثلثين عملنا عملي
0: احنا كطبيب شرعي نعم
1: فالطبيب الشرعي بيكون بين زملائه الأكبر منهم بتعلم منهم صياغة التقرير الطبي سواء مع الأحياء
0: نعم.
1: أو مع كيف يسوي تقرير بناء على طلب النائب العام في تشريح جثة
0: نعم.
1: فمن خلال الممارسات ومن خلال التدريب المستمر يصل الطبيب لمرحلة أنه يكون متمكن ومع ذلك احنا والله بنموت ونقول لسه ما خلصنا
0: نعم،
1: علم
0: نعم،
1: ظل الإنسان يتعلم كل يوم في أشياء جديدة
0: نعم اليوم لو بدي أحكي دكتور إنه الطب الشرعي لو يعني برضو كمان رسالة للناس اليوم الطب الشرعي مش هدفه لا يدين شخص ولا يبرئ شخص على قد ما إنه هو يبحث عن الحقيقة الطبية أو الدليل القاطع لحتى إنه سواء هذه الجريمة تكون حقيقية
1: نعم.
0: أو حتى أنه يعني الشخص المدان هو المدان أو هناك في شخص آخر أو في هناك سبب آخر

0: يعرفها المواطن بشكل عام عن الطب الشرعي، وفي كثير ناس ما بيعرفوها.
1: بدي أحكي للناس يعني اللي ما بيعرفوا عن طبيعتنا أنه التقرير أو تقرير الطبيب الشرعي ليس حكم.
0: نعم.
1: وليس النهاية زي ما حكينا قبل شوي، أنه يمكن أن طلب خبراء على هذا التقرير.
0: نعم.
1: أعلى من اللي كتب التقرير. اثنين، ليعلموا أنه ليس جزء وليس مؤثر.
0: نعم.
1: يعني ممكن يكون وثيقة زي أي وثيقة ثانية تقدم في قضية القضية المنظورة، يمكن اعتماده.
0: نعم.
1: ويمكن عدم اعتماده، هذا يعود للمحكمة، ولهن وبالنهاية هو دليل علمي.
0: نعم.
1: وليس ملزم.
0: وليس ملزم.
1: فلا لا الناس يحطوا عنا عداوة مثلا، هذا الطبيب الشرعي ظلمني. لا لا، هو ليس قاضي.
0: نعم.
1: وليس محكمة.
0: نعم.
1: وليس
0: طرف. أمامه أدلة وجسم.
1: وليس طرف.
0: نعم. نعم.
1: ليس طرف، بالعكس. اليوم بجوز من خلال معرفتكم بشكل عام اليوم في القضاء، كل طبيب شرعي لما بده يقدم خبرة بكون يحلف على كل خبرة أمام القاضي أو أمام الهيئة، وفي نص مادتين اللي هو 384 ألف وباء، اللي هو بتطلب منه الحيادية وعدم وجود أي شيء يؤثر على حياديته. هاي أمام القضاء.
0: فعلا.
1: فما بالك بدونه، يعني احنا على كل قضية خبر بنحلف يمين.
0: تحلفوا يمين فعلا.
1: الحيادية مطلوبة.
0: نعم.
1: وعدم التحيز لأي طرف، والعاطفية.
0: نعم.
1: ملغية تماما.
0: نعم.
1: من قاموس الطبيب الشرعي.
0: اليوم دكتور في مثلا انه بيقدروا الأهل مثلا يرفضوا موضوع التشريح، أو مثلا من ناحية أخرى بيقدر مثلا أهل لو ما في شبهة بس عندهم هم شكوك انهم يطلبوا التشريح وبتم الأخذ فيه، يعني على الجهتين انه أنا لازم يكون في تشريح مثلا في شبهة معينة والأهل بيرفضوا، بناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار ولا لا جنائيا لا لازم يتم تشريحه؟ وإذا مثلا أنه ما في أي شيء مثلا الوفاة طبيعية وكل أدلة بتبين طبيعية بس الأهل طلبوا الاطمئنان أكثر يتم تشريح جثة، في هون الحالتين كيف بتكون المواقف؟
1: نعم. أولا الطب الشرعي علاقته هي مع النيابة العامة.
0: نعم. نعم.
1: لا يمكن إني أقوم بتشريح جثة دون
0: طلب أهل
1: مثلا، دون طلب أو أمر من المدعي العام.
0: المدعي العام. نعم.
1: يتم تحويل الجثة بناء على أمر مدعي عام معين.
0: نعم.
1: أو جهة قضائية.
0: نعم.
1: إذا طلبوا الأهل للتوضيح وجود شكوى كمان من خلال النيابة العامة.
0: نعم.
1: بده تكون هناك وثيقة.
0: نعم.
1: عند النيابة العامة ويأخذ فيها قرار إنه يقول تحال هذه الجثة لتشريحها بناء على طلب الأهل اللي ما فيها أي شيء.
0: ما فيها أي شيء.
1: لتحديد سبب الوفاة في الأمراض الوراثية مثلا.
0: نعم.
1: كمان يتم من خلال طلب المحكمة.
0: نعم.
1: إنه الأهل طالبين لأنه في مرض وراثي مثلا في العيلة.
0: نعم.
1: حابين يطمنوا ويشوفوا شو سبب الوفاة، تحال من خلال المدعي.
0: نعم. وإذا رفضوا الأهل وكان لازم إنها تحال،
1: لا يوجد رفض لطلب النائب العام.
0: ما فيه. نعم. مباشرة.
1: يعني النائب العام صلاحيته مطلقة.
0: نعم.
1: إذا خاصة هي بتأكد الشبهة، بالعكس.
0: نعم. لما أنت يعني ترفض.
1: لما ترفض وتدور وكذا ما هي بتأكد الشبهة. وأنا عمري ما شفت قرار لمدة العام تراجع عن قرار.
0: نعم. ما فيه.
1: بالعكس، هو بيحملنا مسؤولية، بيكلفنا إنه الكشف على الجثة وتشريحها وتحديد سبب الوفاة.
0: سبب الوفاة. اليوم من خلال الطب الشرعي لما تتعارض كل الروايات بنقدر إنه نخلي إنه الطب الشرعي بيخلي الجسد، يعني اعتبار الجسد شاهد على الحقيقة، أو يكون هو داخله الدليل اللي ممكن يعني يعطينا الحكم القاطع.
1: نعم. ليس الحكم القاطع، إنما هو دليل وبنسميه
0: أو يعني الدليل الثابت اللي بيعطينا إنه مثلا دليل على إذا في شبهة.
1: نعم. دليل صامت اللي موجود حتى مع وجود الروايات وعدم وجودها، فالأدلة موجودة.
0: نعم.
1: هنا يكون دور الطبيب الشرعي في يعني في تحليل الموجودات.
0: نعم.
1: في تحليل الإصابات، في تحليل ما وجده في جسمه ومقارنته بالأمور الأخرى علميا.
0: نعم.
1: ويقدمها. هذا.
0: نعم.
1: مطلوب منه طبعا.
0: نعم.
1: ولكن الأدلة موجودة، وزي ما تفضلتي هناك أدلة على الجسد الحي.
0: نعم.
1: وهناك أدلة موجودة في الصندوق الأسود وهي الجثة.
0: الجثة. نعم.
1: وبها نستعين دائما،
0: وتكون متطابقة مع الأدلة الجنائية اللي تم الحصول.
1: نعم.
0: عليها.
1: نعم. تتطابق.
0: نعم.
1: وتكمل بعضها.
0: نعم. نعم.
1: كثير عندنا في القضايا احنا تعاون ما بيننا وبين المختبر الجنائي والجهة التحقيقية.

0: نعم
1: متواصل جدا. ويعني هناك كان مقترح وأعتقد كان من رئيس النيابات الحالي أنه كان في مقترح أن الطب الشرعي يجب أن يكون مستقل كدائرة زي دائرة المدعي العام ولا تتبع لأحد. واليوم زي ما تفضلتي بيجوز في عندنا قضايا تنظر من خلال الطب الشرعي وهي قانون المسؤولية الطبية. الأخطاء الطبية
0: والإهمال
1: تمر من خلال الطب الشرعي. وأنا بقول بكل فخر أنا عضو في اللجنة الفنية العليا التي تنظر في قضايا المسؤولية الطبية. ووجود الطبيب الشرعي في أي لجنة تقوم بدراسة ملفات المسؤولية الطبية أو الأخطاء الطبية هو ضرورة وتوصل الحقائق. يعني اليوم وجود اللجان الفنية تخفف وتقلل من الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي أو التقصير بما معنى كلها أدلة يعني أو كلها معاني الخطأ أو التقصير أو قلة الاحتراز هو خطأ طبي بالنهاية.
0: نعم اليوم يعني من خلال حديثك الطيب دكتور وتشريفك لنا اليوم يعني ممكن فهمنا أن الطب الشرعي مش بس فحوصات وتقارير طبية، لا بنحكي عن ممكن أداة مهمة اليوم لحتى نوصل للحقيقة عن طريق الجسد، وأيضا ممكن حتى إقامة العدل من خلال التقارير لما يكون في هناك أدلة داخل الجسد ويتم الأخذ يعني أخذها بعين الاعتبار.
1: 100%.
0: نعم أنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، شرفتنا اليوم، أعطيتنا من وقتك. لو في كلمة أخيرة حاب تحكي لنا إياها اليوم دكتور.
1: لا تخافوش مننا إحنا كطب شرعي، إحنا بنخوف بس من شكلنا بس، إنما إحنا بالنهاية يعني الطبيب الشرعي هو
0: إنسان
1: إنسان هو طبيب قبل
0: ومسؤولية كبيرة لما
1: وبالعكس هو محطوطة في عنقه مسؤولية كبيرة ومطلوب منه للأمانة تنفيذ هذه المسؤولية بحذافيرها. فإحنا نعتز ولكن عددنا قليل على فكرة وبنشجع بعض الزملاء أنه يدخلوا في هذا التخصص لأنه في عندنا نقص تقريبا في الطب الشرعي، لا من قدرش نغطي كل المملكة،
0: يعني بدها قلب قوي
1: أكيد طبعا. لا بس بجوز تتفاجأ عندنا زميلاتنا صاروا عدد مش قليل.
0: في عندنا خمسة ست
1: خمسة أو ستة ينزلهم ما شاء الله ماشيات معنا الجريمة بروح وكل شيء بروح.
0: يعني يعطيهم العافية. وأنا بدي أشكرك على هذا الطرح، الشكر الجزيل لضيفنا الدكتور محمود الزريقات استشاري الطب الشرعي والسموم على هذه ممكن الإضاءات المهمة، فهمنا شو يعني الطب الشرعي بتفاصيلها صدقا. واليوم الطب الشرعي يلتقي مع القانون بمساحة دقيقة وحساسة. اليوم مش الهدف ان احنا نوجه اتهامات ولا اصدار احكام على قد ما انه نقدم حقيقه طبيه بكل مهنيه وحياد زي ما تفضل دكتور.
1: اكيد
0: شكرا على طرحك، شرفنا اليوم.
1: شكرا لكم، شكرا للدعوه
0: يعني شكرا لك. بتمنى اليوم نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بدنا نحيي زميلنا محمد عبيدات من الهندسه الاذاعيه وزميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام.

قامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: إيش قلتي عامر؟
1: أقول لك يا غزوتي، أنا فرضت جنيهين ذهب وسويت المجيديات.
0: لا لا، أقول لي السالفة هذيك.
1: أنا والبغل قاعدين لا شغلة ولا عملة، هو ياكل حشيش من غور فيفا وأنا أغير مربطه بين مرعى والثاني.
0: آه الله يفرجها علينا من بابه ونرجع لديرتنا.
1: الحين ما نرجع لديرتنا أدي أتاجر بالحلال، أبيع واشتري.
0: خير إن شاء الله.
1: شفت عندهم هام بقر عمال، شغل حراث وجر النير.
0: وتاليها التاجر بالبقر يا عامر؟
1: أحسن ما قعد بطال لا شغلة ولا عمله.

0: لا تفك عنها يا ابن الحلال، خلي الجبيرة لما تطيب.
1: ما عليكي، حاسة تجبرت وصارت ما عليها خلاف. اليوم شلت فيها زبدية مي وما حسيت بوجع.
0: كلها جمعتين زمن، انت عوية مستعجل تفكها.
1: اشتكت اتحرك براحتي يا بنت الحلال. أدي اتحرك، أدي أركب البهيم وأنا قاض بالرسم بيد وانخسه في اليد الثانية. أدي لما أقوم أركع عدي الثنتي.
0: إن شاء الله إن شاء الله تطيب إيدك وتدخل علي وانت حامل ومحمل.
1: لا خليها معلقة.
2: نمتي يا عرب؟
0: لا صحيين صحيين، فوت يا عوض.
3: الله يمسيكم بالخير.
1: هلا

0: وش اللي رجعكوا على البلد يا عم؟
1: رجعنا الأمير اللي جيت من عنده، والأمير اللي بالقويرة.
2: الحاكم التركي سمح لنا نرجع على البلد وندفن شهدائنا اللي نطلعهم من تحت الردم.
0: أبوك يا الخوف.
1: هي والله أبوك يا الخوف.
0: وأنا جاي سمعت إن طيارات الشريف ضربت سرايا معان.
3: طلعناهم الاثنين يا عم، فلاح وحرمته.
1: رحمت الله عليهم. باكر العاد نصلي عليهم وندفنهم.

0: طارش من الطفيلة؟
1: لا والله من الخليل.
2: وش يقول يا عوض؟
3: أنا قلت لغزوة عوض ما يسر الليل إلا معه خبر جديد.
1: ما فاتك شي يا عام. الطارش يقول إنه الإنجليز أخذوا عسقلان والترك انهزموا على الخليل.
0: إحنا قد ما يجينا الطارش من الطفيلة يعلمنا عن ملاعين هالوالدين الترك اللي مخاويين عليها وهججونا من جورهم على الغور.

0: المدرسة ما بقى منها غير الحوش.
1: تعمر تعمر بعون الله يا استاذ صالح. أنا واللي بقى من وجوه الطفيلة أدنى نشوف الحاكم التركي بكرة الصبح قبل ما ندفن الشهداء.
0: قولوا ليه للحين بيجثث تحت الردم.
1: انت اللي تقول له يا صالح.
0: انا ودك اروح معكم على السرايا.
1: اي ترى نفهم اللغه التركيه بس ما ودي احكيها معه. ادياك انت الترجم بيننا وبينه.
0: حاضر.

0: علام كيف تصيحي؟ ايش في يا حمده؟
1: قوم قوم شوف العرب مالهم.
0: ها وين هاي علام؟ العرب مالها؟
1: شوفتهم هجيج، شكلها مودهم يرحلوا.
0: يرحلوا وين؟
2: ابعدوا ابعدوا منازلكم عن بعضها، ولا تتزاحموا على البير، ترى ما عندنا مية غيرها.
0: يا بن رمان عسى ما شر.
2: الشر برا وبعيد، هذولا من ربعنا، رحلوا من بير السبع. الحرب رحلت عربان ونزلت عربان.

0: الحاكم يقول إنه يفهم حاجتكم للمسجد، ولو إيه مستعجلين على المحكمة الشرعية.
1: قول له عندنا أموات، عدنا نثبت حالات وفياتهم ونحصيها، ودنا القاضي الشرعي يفصل بالميراث والتركات اللي ورثوها الأرامل والأيتام.
2: وقول ليه يخلي الجندرمة يبعدوا عن زيتوننا، خيلهم ترعى فيها كل يوم.
0: بقول ليك رايحين يوصلينا على قاضي شرعي من معان.
1: عندنا قاضي شرعي، عندنا، بس عندنا نفتح المحكمة للناس.
0: بقول ليك القاضي من عندكم والمترجم من عندنا.
2: مترجم؟ لويه؟
0: المحكمة تعمل باللغة التركية مثل ما كانت قبل العصيان.

0: هذا ما يسوى أكثر من 3 مجيديات، لكن بزيدك نص مجيد.
1: يفتح الله.
0: الله يرزقك.
2: هات 4 وخبز.
0: اترك الحبل برقبته. البيع والشراء على الثور ورباطه.

0: لوين ما جيتني عدار يا مهد؟
1: ما جيتك ضيف يا عارف.
0: خير إن شاء الله.
1: الترك لزقوا بالطفيلة وقراياها مثل ما تسمع.
0: ما شفنا منهم خيال، نسمع عنهم سمعة.
1: أدنا نقرصهم، أدنا نكدر عليهم العيش ببلادنا.
0: أنا من عركة حد الدقيق وباروتي تتزهب بملح البارود. عبي دق ولقم واشعل وبعدين طخ.
1: ليك عنا 5 بنادق ألماني مع رصاصهم.
0: هذه بداية.

0: وبغل يا عامر.
1: بكرة ولا بعده بصير ثورين فدان لسحب عود الحراث.
0: لو اشتريت غنم بدل الثيران مش اريح ليك ولي؟ عالقليلة نشرب حليب ونساوي لبن وسمن.
1: يا غزوتي يا عيني، الحليب واللبن والسمن من عند أمك، بس ألقى الثور الثاني أشتريه واطلع بيهن اثنين على النمتة أبيعهن للفلاحي.
0: النمتة مشوارها ودربها وعر.
1: نامي نامي، الصباح رباح.

0: يا عارف يقول ان الترك وصلوا لهانمس.
1: اذا صادفناهم طرحنا جلابين قمح على الطفيل، ادنا نطحنه ونرجع لهن.
0: وين السلاح اللي وعدك فيه مهدي؟
1: مقرط العصر.
0: يعني وين؟ بعيد؟
1: سوقوا حميركم، سوقوا. حره حره حره حره.

0: بحامق وبطرف الهيشي
1: دي روح غبش
0: واشتيق ريلاب وتغى غربة أما العيون المرايشي
1: دي مشي غاد
2: طربانة يا غزوة
3: طربانة وراعية ببغل ثور
4: وين شوبكي؟
1: قاعد بطرق سوالف مع النازل وبشرب قهوة
2: هذه هيشي بس ما بيها حطب يابس
3: انت جيتي حطابة؟

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: يا عارف يا غبران أخرتنا، هيا وأذن العصر.
2: فوتوا على الدار هذه، خلي البنادق بشوالها.
1: هذه خراب يا عارف، تعال شوف الأثر.
2: هذا أثر جزمة تركية، يقول إنهم فاتوا الدور ونهبوها.
1: وين رايح يا عارف؟
2: ألد على السرايا منها.
1: شوف شي؟
2: خيالين بسلاحهم، شكلهم طالعين دورية.
1: نطلع السلاح ولا لا؟
2: جوا هناك تحت باقي السقف المهدوء.
1: افتح افتح افتح كيس رصاص وزر.
2: سألتني لوي العصر؟ قد تغيب علينا الشمس عن قريب وضيعونا بالعتمة.
3: كنتم مع حد الدقيق.
4: يعني ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأحد الثامن من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الموافق 20 من أيلول لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

0: فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه هدى للمتقين، وذلك في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وبما أن القرآن الكريم أوامر ونواه ووعد ووعيد وقصص وعبر وأحكام وشرائع جاء لينظم الحياة، ليس فقط الحياة الدنيا وإنما الحياة الدنيا والآخرة، فالتقوى من الوقاية وأصلها التوقي مما يكره. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى فقال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى. وقد عرف العلماء التقوى، قال أحدهم هي أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله عز وجل ترجو ثواب الله تعالى. احتلت التقوى مكانة عظيمة في سور القرآن الكريم، ففي سورة آل عمران يخاطب الله تعالى عباده المؤمنين أن يحققوا في أنفسهم حقيقة التقوى وأن يكونوا كذلك حتى يأتيهم الموت وهم مسلمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولأهمية التقوى في حياة الأمم والشعوب ولتأثيرها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كانت دعوة الرسل والأنبياء منصبة على دعوة الناس إلى التقوى التي هي الوقاية من عذاب الله وعقابه بالتزام منهجه في الحياة. فالتقوى إذن إيمان واتباع، ولا يكفي هذا الإيمان القلبي والقولي حتى يتبعه العمل والسلوك، لأن الإيمان عقد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. والتقوى طريق ذو شوك وبحر عميق مليء بالجواهر والدرر سبر أغوارها الأولون والآخرون، ويحتاج المرء في جني ثمارها وكنوزها إلى طول صبر وشدة ومجاهدة، وعلى قدر المعاناة تتحقق المراتب العالية والدرجات السامية والقرب من الله تعالى. ولا عجب في ذلك، فإن العاقبة للمتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة.

0: الأردنية الهاشمية البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى:
1: يتساءل بعضكم كيف يشعر الملك؟ أي يقلق الملك؟ نعم يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله، ولا يهاب شيئا، وفي ظهره أردني، فهذا والحمد لله هو أثمن ما يشتد به القائد. نعم نعم، الأردني حامي الحمى الذي فتح بابه فانتصر للضعيف ولبى نداء المستغيث. الأردني الذي تعلم فعلم، الذي زرع فأطعم، الذي تميز فرفع رؤوسنا بين الشعوب.

تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى

0: نيويورك يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية، ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معاني الحكومي. رئيس الوزراء يؤكد أن الوضع الإقليمي صعب، لكن الأردن يواصل بناء اقتصاده بقوة الجيش والمؤسسات الأمنية. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. كما يعقد جلالته على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين.
0: وضع رئيس الوزراء حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معاني التنموية. كما افتتح رئيس الوزراء مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معاني الحكومي. وأكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن محافظة معان تتمتع بفرص اقتصادية مهمة جدا، مشددا على ضرورة الاستفادة منها وتعزيز مقومات التنمية والاستثمار في المحافظة. جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء اليوم جلسة مجلس الوزراء في محافظة معان ضمن الجولة الثانية من عقد جلسات المجلس في محافظات المملكة، وبمشاركة ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة.
2: اجتمع مجلس الوزراء بهذه المحافظة واتفقنا على برنامج تفصيلي يشمل كل القطاعات. هذا البرنامج ينفذ على 3 سنوات بتمويل محدد، وأعتقد هذا كان اتفاق وعهد بيننا أنه ننفذه في مواعيده وضمن مخصصاته، وإحنا مستمرين بذلك. كان لنا اجتماعات كمان مع السادة النواب حتى نراجع هذا البرنامج في الفترة الماضية، ومع الإخوان في مجلس الأعيان كذلك، لأنه بهمنا الأمور تتغير كمان في تحولات، فضروري كمان نأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التي قد تطرأ في بعض الأحيان من نواحي خدماتية اللي نقدر نحاول نساعد فيها ونغطيها خارج إطار طبعا البرنامج التنفيذي اللي تم التوافق عليه. لكن فيما يتعلق بالبرنامج احنا ماشيين فيه، واجتماعنا معكم في هذا المجلس هو لهذه الغاية، وحتى نتأكد كمان انه أولوياتكم معكوسة في هذا البرنامج الأساسي والضروري اللي هو وحدة البناء للتنمية في هذه المحافظة. معان بدأنا بوضع الحوافز للمنطقة التنموية، أسعار الأراضي نزلت 50%، الكهرباء نزلناها حوالي 75% لأول سنتين، حوافز المقدمة لغايات التشغيل كمان قدمنا حوافز كبيرة، بدأ هناك بعض الاهتمام جديد بهذه المنطقة، وأعتقد سيزيد تدريجيا خلال العام 27. بداية ضرورية، لكن الأهم من ذلك لما نطلق ميناء العقبة معان البري، هذا هو حجر الأساس الضروري لبناء اقتصاد معان. نقل السكك إن شاء الله قريبا سيتم وضع حجر الأساس لخط سكك العقبة الشادية معان، لأنه خط السكك اللي يصل معان راح يكون حجر أساس لميناء معان البري. فربط العقبة بالصناعات في معان، بالسكك في معان، ولوجستياتها ونقل كل الأمور اللي ممكن ننقلها لمعان لوجستيا كذلك بما في ذلك الجمارك، موضوع أساسي اللي راح يحقق لنا مكون متكامل لميناء معان البري ومنطقة معان التنموية. بالإضافة لذلك الآن بدأنا بدراسة الربط طريق الكرامة الصفاوي الأزرق الجفر معان البري، حتى نربط معان بشكل مباشر وأفضل وأكثر كفاءة بالعراق. هذه الصورة اللي يجب أن تكتمل خلال عام 27 ونضعها قيد التنفيذ. فعام 27 بدها تنزل العطاءات لهذه الصورة المتكاملة.

0: حتى نقدر ننفذها خلال الأعوام، وإن شاء الله تكون كلها جاهزة على الأرض بما فيها السكك في عام 2030.
1: وخلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة معان، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن الوضع الإقليمي صعب.

0: نستطيع أن نركز بشكل كامل على بناء اقتصادنا بكل تفاصيله.
1: الوضع الإقليمي وضع صعب، الأزمات اللي حولنا أزمات مش سهلة إطلاقاً، إلها أثر على المنطقة وإلها أثر على العالم، والأزمة اللي إحنا اليوم نشهدها قد تطول لأشهر، قد تطول لسنوات، ما بنعرف. لكن زي ما سيدنا علمنا وزي ما وجهنا دائما، لما تكون الأمور صعبة حوالينا تصميمنا وجهدنا وعزيمتنا تصير أقوى. فهذه الحكومة تعمل على بناء المكنة محليا والاقتصاد حتى نكون قادرين على مواجهة مثل هذه الأزمات والتحديات الإقليمية حتى وإن طالت. فكل تصميمنا وكل جهدنا اليوم منصب على بناء الاقتصاد وعلى تحسين الخدمات وعلى تمكين المواطن من إيجاد فرص الدخل الضروري. هذه الأولوية الأولى ولا يعلو على ذلك أي شيء آخر. الحمد لله بقيادة سيدنا، بتوجيهاته، بقوة جيشنا ومؤسساتنا الأمنية، نستطيع الآن أن نركز بشكل كامل على بناء اقتصادنا بكل تفاصيله وبنظرة ورؤية استراتيجية حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، ونعمل بكل التفاصيل لتطبيق وتنفيذ هذه الرؤية وحسب كتاب التكليف السامي لهذه الحكومة.
2: أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري في جلسته التي عقدها برئاسة وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور نضال القطامين حزمة من القرارات التنظيمية والتشغيلية الهادفة إلى توسيع خدمات النقل العام وتحسين مستوى الخدمة في المحافظات والمناطق غير المخدومة وتحديث أسطول النقل وتعزيز الربط مع الجامعات والمستشفيات والمرافق الحيوية. وعلى صعيد النقل الدولي، وافق المجلس على تشغيل 18 حافلة على خط الأردن سوريا وتعزيز خط عمان سوريا بخمس حافلات جديدة وربط الحافلات بأنظمة التتبع الإلكتروني.
0: دان الأردن استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض بصاروخ باليستي، نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراضه وتدميره، إلى جانب محاولاتها استهداف المدنيين والعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع، معتبرا ذلك انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
2: في اليمن تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات، في وقت زار فيه خبراء إيرانيون منطقة باب المندب للبحث في عملية تركيب رادارات في جنوب البحر الأحمر. إنسانيا، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لتفاقم معاناة المدنيين جراء الهجمات الحوثية، وأكدت أنها تتابع الأضرار التي لحقت بالمدنيين.
0: اقتحم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة عدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين الليلة الماضية وفجر اليوم ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بحماية أمنية مشددة عشية ما يسمى بعيد الغفران اليهودي. واستشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص على مركبة فلسطينية قرب حاجز عسكري شمال الضفة الغربية بزعم محاولة دهس جنود إسرائيليين. هذا وتشهد مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع اعتداءات متواصلة ينفذها مستوطنون إسرائيليون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. كما تواصل قوات الاحتلال عزل منطقة الرأس

0: رأس الأحمر جنوب شرق طوباس منذ أيام.
1: وإلى قطاع غزة، أصيب 3 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، فيما أعلنت مصادر طبية في القطاع أنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء أو 3 شهداء جدد و21 إصابة. هذا ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.
0: وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وقال محمد باقر إن على إيران أن تقاتل وتتفاوض في آن واحد، مضيفا أن طهران ستستخدم القوة العسكرية والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب.
1: ونصل إلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعين الكرام، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 20 من أيلول. في 20 من أيلول من عام 1920 أرسل المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل الموجود في فلسطين أرسل الكابتن فريدريك بيك لدراسة الوضع الأمني في شرق الأردن، وأصدر تقريره الذي جاء فيه إن قوات الدرك التي يقودها المقدم عارف الحسن وقوات الشرطة في المدن غير كافية وعاجزة عن القيام بواجباتها. فأوصى الفريق فريدريك بيك الذي أصبح فيما بعد قائدا للجيش العربي الأردني، أوصى بتشكيل قوات درك من 100 فرد وخمسة ضباط، ومن ثم تم تكليفه بتشكيل هذه القوة وقيادتها ليكون أول قائد للجيش والأمن الأردني. في مثل هذا اليوم 20 من أيلول عام 2006 كان لجلالة الملك عبد الله الثاني خطابا في الدول 11 البلدان ذات الدخل المتدني المتوسط. جاء في خطاب جلالته إن أكثر من ربع سكان العالم يعيشون في البلدان التي تكون المجموعة ذات الدخل المتدني إلى المتوسط، ونحن نحتل موقعا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، وقدنا العالم النامي في المضي قدما بالإصلاحات اللازمة لخلق النمو الاقتصادي وتوفير الفرص، ومجموعتنا مؤهلة لأن تندفع إلى الأمام وتستقر عند مستويات دخل أعلى، وسيكون لهذا النجاح فوائد أساسية جمة لا لمواطنينا فحسب، بل أيضا لمناطقنا وللاقتصاد العالمي بصورة عامة. في مثل هذا اليوم 20 من أيلول من عام 2011 وأمام منتدى مئوية IBM أشار جلالة الملك عبد الله الثاني إن أول جهاز كمبيوتر دخل الأردن في أوائل السبعينات، وقال في خطابه أمام هذا المنتدى: ومن دواعي سرورنا في الأردن أن نشارك في هذا الاحتفال، ففي أوائل السبعينات كان أول مركز كمبيوتر أردني، والذي يعد من أكثر المراكز تطورا في المنطقة، يعتمد كليا على أجهزة IBM ومن غيرها في ذلك الوقت، واليوم توجد في بلدي صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويبلغ حجمها حوالي 2.2 مليار دولار، وهي إحدى قادة هذا القطاع في المنطقة، يدعمها متخصصون متميزون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقد برعت القوات المسلحة الأردنية في هذا المجال، وأصبح لها بصمة مشهودة على مستوى تطور قطاع الاتصالات في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: أسعد الله مساءكم بكل الخير، يتجدد لقاؤنا بكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونرحب بكم أينما كنتم تستمعون إلينا على امتداد ثرى وطننا الغالي.

متابعينا الكرام، سنكون معكم في برنامج على العهد. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على المبادرات الملكية والمنجزات الوطنية. كونوا معنا. أولى المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني كانت فور تسلمه سلطاته الدستورية صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. هذا الصندوق جاء لينفذ رؤى جلالة الملك بشباب الأردن الواعي الطموح، يستثمر في الشباب، يقدم لهم خدمات نوعية تليق بهم وبطموحهم.

0: وكواحدة من مشاريع الصندوق جاء مشروع آفاق التكنولوجيا الحديثة، جاء استجابة للتطور المتسارع في قطاع التكنولوجيا وفي طبيعة الوظائف والمهارات التي يبحث عنها سوق العمل ليس محليا فقط بل وعالميا. مشروع يهدف لرفع جاهزية الشباب الأردني وتعزيز قدرتهم التنافسية في سوق العمل. رح نتعرف أكثر على المشروع وعن أهم المهارات التي يسعى لتطويرها وعن الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذا المشروع من خلال ضيف البرنامج الكريم الدكتور ليث العتوم، مدير برنامج رفع قابلية التشغيل. أهلا وسهلا بك دكتور ليث.
1: أهلا بك وشكرا لك على هذه الاستضافة وشكرا لإذاعة القوات المسلحة التي نعتز بها ونفتخر جميعا.
0: حياك الله دكتور. دكتور سؤالي الأول، إذا كانت بداية أي عمل هي توفير فرصة، ما الذي ينقص الشباب الأردني اليوم حتى يصلوا إلى هذه الفرصة؟
1: يعني مساء الخير جميعا لك ولجميع المستمعين. أعتقد اليوم ما ينقص الشباب الأردني هو معرفة المهارات الموجودة لديهم أو ما يسمى بمعرفة ذاتهم. وبالتالي كل شاب أردني يكون قادر على أنه يبحث عن الفرصة التي تتوائم مع الخبرات الموجودة لديه، إذا كان لديه خبرات أو مع المهارات الموجودة لديه ومع دراسته أو مع ميوله أيضا. وهو يسمى علميا أحيانا باختبارات الميول أو psychometric assessment. هلا باختبارات الميول عادة كل شاب بيكون بتعرف شو المهارات اللي عم تنقصني، شو لازم أخده، شو لازم أطوره، شو المهارات اللي عندي قوية، وبالتالي أيضا بتحدد إيش الميول الموجودة لديه. إذا وصلنا لهذه المرحلة يصبح هو يبحث عن الفرصة التي تتوائم معه بحيث أنه ما بضيع وقت وما بضيع جهد، وبنفس الوقت بكون عم بركز بالجهد والوقت اللي عم ببذله أو عم بمضيه بالفرصة التي تتوائم معه وبالتالي تطوره لرفع ميزته التنافسية لدخول سوق العمل أو لدخول أي مجال من المجالات التكنولوجية اللي هو عم برغب أنه يدخلها أو تتواكب مع ما لديه من مهارات ومعرفة.
0: نعم دكتور، اليوم إحنا مستضيفينك ويعني سعيدين بوجودك معنا. بدنا نتحدث عن مشروع آفاق للتكنولوجيا الحديثة. اليوم هذا المشروع أحد مشاريع رفع قابلية الشباب للتشغيل. ما الفجوة التي جاء ليسدها هذا المشروع؟
1: هذا المشروع فعليا هو انطلق ضمن رؤية رسالة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وينسجم أيضا مع رؤية التحديث الاقتصادي. إذا بنطلع على رؤية التحديث الاقتصادي بركيزتيه وبالقطاعات اللي موجودة ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي نجد أن هنالك قطاعات مستقبلية واعدة ضمن هذه المستقبلات التكنولوجيا الحديثة. وأيضا بنفس الوقت اليوم عم نطلع على فجوة اللي موجودة ما بين مخرجات التعليم والمهارات المطلوبة. وليس فقط مخرجات التعليم عشان نكون يعني دقيقين، اليوم في هنالك فجوة ما بين مخرجات التعليم لدى الشباب الأردني ما بين المهارات اللي بتكون موجودة لديهم وما بين متطلبات سوق العمل، سواء كنا بنحكي عن مهارات أو خبرات. وبالتالي هذا المشروع اليوم عم بيركز على شيء بحد ذاته فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة ضمن مواضيع محددة، وهذه المواضيع هي عادة تكون هي الأقرب لسوق العمل وهي المتطلب لسوق العمل بما يتواكب مع المتغير السريع ضمن سوق العمل ضمن تكنولوجيا المعلومات وضمن تكنولوجيا الاتصالات وأيضا ضمن يعني العالم المتغير بالذكاء الاصطناعي وحمايته وما ينبثق عنه من تخصصات.
0: المهمة صعبة، احنا بنتحدث عن تطوير مهارات المستقبل مش المهارات الموجودة الآن. اليوم الطالب الجامعي ممكن يفوت على الجامعة ويدرس 4 سنوات ويكتسب مهارات من خلال التعلم، لكن مجرد انه يخرج لسوق العمل يجد انه هذه المهارات صارت قديمة وهو بحاجة لتطوير نفسه من جديد. اليوم لما بنحكي عن مهارات المستقبل، ما هي مهارات المستقبل اللي انتوا بتركزوا عليها؟
1: يعني قد يكون مش الكل بيجرى على هذا الحديث وهذا الشيء، لكن هذا واقع. الواقع اليوم انه احنا كنا سابقا نقول انه عشان تشتغل لازم يكون عندك مهارات الحاسوب ويكون عندك الحد الادنى من اللغه الانجليزيه. بعد شوي بلشنا نحكي عن الذكاء الاصطناعي وبلش يطلع انواع الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المتطور والسوبر انتليجنس والاي اي الجنرال والجنريتد ولكن ما سيأتي قادما هو اللي لازم نتوقعه، أو على الأقل نكون جاهزين أنه نتواكب معه. وهذا بيطلب منا أنه يكون لدينا المهارات بالحد الأدنى، أنه على الأقل نتقبل فكرة أنه اليوم في عنا عالم متغير ضمن الذكاء الاصطناعي مثلا، أو ما ينتج عن أي شيء قادم من تخصصات. اليوم في عنا 190 مليون وظيفة، منهم تقريبا 72 ل 82 وظيفة قد يتغير الوصف الوظيفي لها، مش ممكن تنتهي، لكن يتغير الوصف الوظيفي والمهام المطلوبة من الموظف اللي بده يشغلهم. وبنفس الوقت اليوم عشان تدخل هذا التكنولوجيا الحديثة انت بحاجة لتخصصات، وهذا لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري، ولكن يعني ذلك انه مطلوب من العنصر البشري ان يتطور بما يتوائم مع احتياجات هذا المستقبل. اليوم اذا بنطلع على هذا الجانب ايضا من ناحية اخرى، اليوم عم نطلع عن تكنولوجيا حديثة متطورة وقد تعتمد على بعضها البعض. يعني اليوم عشان تدخل على الدورات المتخصصة بالتكنولوجيا الحديثة انت يجب ان يكون عديت مرحلة انه عندك البيسك والسوليد باك جراوند من تخصصات التكنولوجيا العامة.
0: نعم. اذا بدنا نعرف يعني الفئات المستهدفة، بدنا اللي بيسمعوا لنا يعرفوا كيف ممكن يستفيدوا من برنامجكم.
1: يعني اليوم احنا بنحكي عن الشباب الاردني ضمن الفئة العمرية ما بين 20 ل 28 حديث التخرج بماذا يتجاوز 3 سنوات عن التخرج، وهذا ما اجى من فراغ، هو اجى عشان نبني على المهارات الموجودة لديه ويكون متواكب، وأيضا أن لا يكون يعمل عشان يكون عنده التفرغ التام والوقت الكافي لا يأخذ الدورة، لأن الدورة بتنعطى يعني إمبيرسون وجاهيا، وأيضا هنالك تطبيق عملي أثناء الدورة نفسها بهذه الدورات التدريبية ضمن يعني كل دورة ضمن الموضوع اللي بيتم استهدافه.
0: نعم. هذه الفئة المستهدفة حكيت أنت من ناحية يعني المرحلة العمرية، خلينا نحكي من ناحية التخصصات، هل بتستهدف تخصصات محددة؟
1: بكل دورة من الدورات عادة هنالك شيئين، في تخصصات الأكاديمية المطلوبة سواء كان خريج جامعة أو خريج دبلوم. هذه التخصصات تختلف باختلاف الدورة التدريبية، مثلا لو حكينا عن دورة الفول ستاك لهذا العام، الفول ستاك ويب ديفلوبمنت تتطلب أن يكون ضمن أحد التخصصات التالية، إما أن يكون ضمن علوم الحاسوب، إما أن يكون ضمن نظم المعلومات الحاسوبية، هندسة البرمجيات، أيضا أن يكون ضمن هندسة الكمبيوتر، أو التخصصات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات المتخصصة. وهذا بيتطلب أيضا أن يكون قد يكون لديه هذا التخصص وأيضا لديه خبرة موازية بالعمل بضمن اللي هي تطوير الويب الكامل. ما يسمى بالفول ستاك. فاليوم في عندي خلينا نسميهم شروط عامة، وعندي معايير اختيار أن تتواكب مع طبيعة الدورة التدريبية المطروحة.
0: وبحكم أنها الدورات متعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، خلينا أحكي التخصصات الإنسانية ما إلهم عندكم شيء؟
1: يعني عادة تخصص الإنسانية غير مستهدفين بمشروع أفاق التكنولوجيا الحديثة، ولكن أكيد بالطبع مستهدفين بمشاريع أخرى من مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
0: نعم. طيب اليوم بدنا نحكي عن الشركات، بدون الشركات بدون أن تنفتحوا على سوق العمل وقطاع الصناعة والقطاع الخاص بالتأكيد يعني لن نحصل على المخرجات المطلوبة، حدثني عن أهم الشركات.
1: يعني هذا بالتأكيد بقودنا للبداية الحديث الأول، إن اليوم أنا لما بدي أكون عم بساهم بسد الفجوة ما بين متطلبات سوق العمل وما بين مخرجات التعليم، يعني ذلك بدي أعرف إيش هي مخرجات التعليم الموجودة لدي بمؤسساتنا التعليمية، جامعاتنا ومعاهدنا كلياتنا، وأيضا بدي أعرف شو متطلبات سوق العمل. عشان أعرف متطلبات سوق العمل أيضا يعني ذلك أنه في حراك مباشر مع القطاع الخاص ومع القطاع العام، أو مع شركات القطاع العام والخاص، خلينا نحكي كسوق عمل اللي بيمثلوا سوق العمل وأيضا غرف التجارة وغرف الصناعة. كل من ما يتعلق بسوق العمل من دراسات، مؤسسات، شركات يجب أن يكون على تماس. اليوم هم اللي بيجابونا إيش هم المهارات المطلوبة بسوق العمل، إيش الوظائف الأكثر ديماند. وبهذا الشيء بحب أنوه لشغلة مهمة، اليوم صندوق الملك عبدالله بهذا المجال عادة ما يقوم ببداية هذه المشاريع المتعلقة برفع قابلية التشغيل، وأيضا مشروع آخر مشروع طريقي بعمل دراسة تحليل للقطاعات وتحليل لسوق العمل، بحيث أنا أطلع على القطاعات الأكثر نموا، وين الفرص التشغيلية الموجودة، إيش القطاعات الأكثر طلب بالسوق، وأيضا إيش المهارات المطلوب أنه أشتغل عليها. ولذلك اليوم ضمن هذه الشركات اليوم عندنا جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا من خلال مركز الاستشارات والتدريب، واحدة من جامعاتنا الأردنية اللي بنفتخر فيها.
0: نعم.
1: وتمتاز بأنها بتركز على التكنولوجيا وعلى الهندسة.
0: صحيح.
1: وبالتالي اليوم أنا كصندوق الملك عبد الله يعمل من خلال رؤيته استراتيجية، رؤيته ورسالته على شراكة مع القطاعين العام.
0: نعم.
1: الخاص، وبالتالي أنا بتوجه لهدول، يعني بتوجه بالتدريبات أو بتنفيذ مشاريع الصندوق للمؤسسات أو الشركاء أصحاب العلاقة وأصحاب الاختصاص.
0: نعم.
1: واليوم جامعة الأميرة سمية أصحاب اختصاص في هذا المجال.
0: قصة نجاح حقيقة
1: بالضبط، وهي من الجامعات
0: اللي
1: بمخرجاتها وبنسب التشغيل لديها، وأيضا ربط مع سوق العمل بإيش هي المطلوب اليوم.
0: نعم.
1: من الدورات ومواكبتها.
0: نعم. كنت بدي يعني بيعنيني أعرف أهم الدورات.
1: في 3 دورات عم بستهدفها المشروع بالدورة الحالية، وبنهاية السنة الحالية رح يكون هذه 3 دورات عم بنتهي تنفيذهم. الدورة الأولى اللي حكينا عنها اللي هي الفول ستاك ويب ديفلوبمنت، وهي دورة متخصصة بتطوير المواقع الإلكترونية والويب. الدورة الثانية هي تطوير التطبيقات الموبايل ديفلوبمنت أبليكيشن باستخدام لغة فلتر، يوزنج فلتر لانجويج، إحدى اللغات المستخدمة لتطوير الويب. وأيضا تم استهداف واليوم لدينا خريجين منهم اللي هي دورة البلوكتشين، وهي التي تركز على الفنديمنتال اند سمارت كونتراكتس فيما يتعلق بالحماية بالبلوكتشين، وأيضا فيما يتعلق بالعملات الرقمية.
0: نعم. كم مدة هذه الدورات بالعادة؟
1: الدورات عادة بنحكي عن عدد ساعات معتمدة ما بين 60 ل 100 ساعة معتمدة، وبالتالي بتم مدة الدورة تبنى على 2 أو 3 أشهر بناء على عدد الساعات اللي كل دورة من الدورات التدريبية المطروحة.
0: نعم. قد يكون من أهم ما يميز مشروع آفاق للتكنولوجيا الحديثة أنه يعتمد على الجانب العملي أكثر من النظري.
1: يعني بدوراتنا التدريبية عادة الجانب النظري بيتم تقديم المفهوم الأساسي والمفهوم النظري، خلينا نحكي للدورات التدريبية والعلم المطروح.
0: نعم.
1: ضمن هذه الدورة، ولكن أثناء الدورة هنالك تطبيق عملي لكل خلينا نسميه موديولز أو لكل موضوع من مواضيع الدورة بيتم تطبيق عملي. فور إكزامبل مثلا، يعني على سبيل المثال بدورة البلوكتشين في عندنا ما يسمى بتطبيق عملي يسمى CTF اللي هو كاس ذا فلاج، وهذا بنتج عنه انه كل طالب بده يكون عنده مشروع تخرج ضمن البلوك تشين قبل ما يتخرج. وايضا بالدورات التدريبيه المطروحه اليوم التطبيق العملي للمفاهيم الاساسيه والنظريه تكون اثناء الدوره وليس بعد، بكل دوره قبل الانتقال للموضوع الثاني من الدوره والجزء الثاني بيتم تطبيق عملي مع المدرب داخل المختبرات التدريب بحيث اضمن انه لديهم المفاهيم الاساسيه النظريه وقادرين على تطبيقها.
0: نعم.
1: لانه الاصل من هذه الدورات هو أن يرفع ميزتهم التنافسية بسوق العمل أو دخول سوق العمل.
0: نعم. يعني حضرتك تحدثت عن أنه ضمان أنه بالفعل وصلت المعلومة ووصل الهدف من الدورة خلال الدورة.
1: بالضبط.
0: سؤالي هو كيف بتضمنوا أنه يعني مخرجات هذه البرامج التدريبية بالفعل هي مرتبطة بسوق العمل؟
1: يعني هذا السؤال مهم جدا، بقودنا قد يكون لمرحلة التسجيل والفلترة.
0: نعم.
1: وهو مرتبط بشكل أساسي. لماذا؟ لأنه عادة الراغبين بالتسجيل بهذه الدورات بعد ما يتم فلترتهم بناء على الشروط اللي حكينا عنها، شروط المشاركة ومعايير الاختيار بالتخصصات والأكاديمية والخبرات السابقة، أيضا بيخضعوا لاختبار تقييم تقني.
0: نعم.
1: تكنيكال أسسمنت، بحيث أنا بدي أضمن أنه هذا الشاب أو الصبية هو ملائم أنه يدخل هذه الدورة
0: من
1: التدريبية.
0: من وين بدي أبدأ معه يعني؟
1: بالضبط. فإذا كان ملائم لهذه الدورة قد لا يكون ملائم لدورة أخرى والعكس صحيح، وبالتالي أنا ما بدي يدخل على دورة تدريبية لا تتلائم مع خبراته أو مهاراته.
0: نعم.
1: وبالتالي يبذل جهد عالي وما يستفيد.
0: نعم.
1: وهذا بقودني للمخرجات، فأنا اليوم عم بضمن المدخل بطريقة أو بأخرى، وبالتالي عم بضمن المخرج، وأيضا بيخضعوا لمقابلة شخصية، لأنه بعد هدول الدورات وإن كان عم نحكي عن آفاق التكنولوجيا الحديثة والمعهود أنه اليوم البرمجة مش بحاجة يكون عنده مثلا مهارات اتصال، لا، اليوم أنا عم بقدم على مهارات تكنولوجيا حديثة وهو مطلوب منه أنه يعمل بروح الفريق، مطلوب أنه يكون عنده الدافعية، مطلوب أنه يتعامل مع زملائه.
0: جميل.
1: وأيضا مطلوب أنه يستشرق المستقبل، لأنه بأي لحظة من اللحظات هنالك التطوير. أنا عم بحكي عن.
0: نعم.
1: تكنولوجيا.
0: هذا جزء من الدورات بيكون؟
1: طبعا هذا جزء من الدورات من خلال الميثودولوجيا أو الطريقة اللي يبنى. جميل. عليها التدريب مع مركز الاستشارات والتدريب للطلبة المتدربين أو المشاركين.
0: نعم. أنا بدي أستأذنك بفاصل ونواصل من بعد الحديث.
1: صح.

0: متابعينا الكرام، مجددا نحن معكم في برنامج على العهد، ومعنا ضيف البرنامج الدكتور ليث العتوم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، مدير برنامج رفع قابلية التشغيل. مجددا اهلا بك.
1: اهلا بك
0: دكتور. بدي اسالك عن هذه الدورات المتخصصة، الحقيقة يعني دورات نوعية وبتنفذ فيها الجانب العملي، فبالتأكيد هي تكلفتها عالية، في رسوم تتقاضوها مقابل؟
1: يعني اليوم انه يوصل صندوق الملك عبد الله انه عم بيساهم وعم بيخدم الشباب الاردني، هذا هو الاساس والباقي تفاصيل.
0: نعم.
1: فبغض النظر عن تكلفه، لكن هذه الدورات تقدم مجانا.
0: نعم.
1: للشباب المشاركين فيها بجميع مراحلها، من مرحلة التسجيل لعند مرحلة تخرجهم منها.
0: نعم، هذا شيء جميل حقيقة. وبدي أسألك عن الإقبال، كيف الإقبال عليكم؟
1: يعني
0: شو قدرتكم الاستيعابية؟
1: يعني بصراحة الإقبال عالي، وهذا يعني بيطير علينا تحدي أنه تكون القدرة الاستيعابية لهذه الدورات التدريبية أو عددها أكبر.
0: نعم.
1: سواء كنا عم نحكي عن عدد الدورات أو كمشروع، يعني لما بنطلق التسجيل عادة وبيتم الاطلاع على الطلبات المسجلة، يعني عادة ما يقارب 1000 طلب اللي بتقدم للدورات المطروحة ضمن هذا المشروع.
0: يعني هذا بدل أنه شبابنا دائما على قدر العزم حقيقة، طموحهم عالي وبينتظروا دائما فرصة من أماكن يعني مثل صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. إحنا شارف وقت برنامجنا على الانتهاء، بدي منك رسالة توجهها للشباب.
1: يعني رسالة اليوم لكل الشباب الأردني أنه اليوم الفرص موجودة متوفرة.
0: نعم.
1: واليوم موجود بصندوق الملك عبد الله تنوع هائل ما بين ضمن مشاريعه وبرامجه.
0: نعم.
1: وبالتالي هو بإمكانه أنه يدخل ويستفيد من المشاريع الموجودة، بغض النظر عم نحكي عن رفع قابلية التشغيل، عم نحكي عن الريادة، عم نحكي عن التواصل المجتمعي، عم نحكي عن التمكين السياسي، عم نحكي عن مهارات القيادة، عم نحكي عن مختبر الألعاب الأردني.
0: نعم.
1: وأيضا تحدي التطبيقات الإلكترونية وهيئة شباب كل الأردن. فاليوم هذه الرسالة هي قد تكون أنه اللي ما بدأ أنه لازم نبدأ نتسلح بالمعرفة بالمهارات، بحيث نكون جاهزين وقادرين.
0: نعم.
1: على أن نتواكب، وبنفس الوقت نكون قادرين على الدخول بسوق العمل ليس فقط المحلي، أيضا الدولي والعالمي، بجاهزية وتنافسية عالية.
0: نعم. أنا حقيقة يعني خلال برنامج على العهد، كونه بيتحدث عن المبادرات الملكية، استضفنا الكثير من برامج صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وبكل مرة بنجدد شكرنا لكم، لكل فرد يعمل ضمن إطار هذا الصندوق، لأنه هذا الصندوق مبادرة ملكية، هو حلم ورؤية سيدنا للشباب الأردني، واليوم أنتم بتقوموا بتنفيذ هذه المهمة بكل أمانة حقيقة.
1: واجبنا كل الشكر ستي.
0: حياك الله سيدي.

0: متابعينا الكرام، كنا معكم في برنامج على العهد، وكان معنا ضيف مقدر على البرنامج الدكتور ليث العتوم، مدير برنامج رفع قابلية التشغيل، أحد برامج صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. وفي ختام برنامجنا، هذه تحيات فريق البرنامج: الزميل محمد عبيدات من هندسة الصوت، الزميل محمد السقرات من اللايف ستريم، الزميلة حنين بني مصطفى من السوشيال ميديا، ودائما من الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. وهذه تحياتي أنا مقدمة البرنامج ومعدته النقيب أميرة المعايطة. دمتم بحفظ الله ورعايته، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
3: أعزائنا مستمعينا الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأهلا بكم. مرحبا بكم، أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، إلى هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، والتي تأتيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعزائنا مستمعينا، حديثنا إليكم عن الجيش العربي في تاريخه وأصالته يملي علينا متابعة المستجدات والإشادة بالدور الذي يؤديه الجيش العربي الأردني إزاء الحالة غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والأزمة الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وعن تمادي إيران في إصرارها بالاعتداء على الأردن واستهدافه بمبررات واهنة وادعاءات غير صادقة بعيدة عن الحقيقة والواقع، متجاهلة ثوابت الأردن ونهجه السياسي المعتدل الرافض للحرب ودعواته الدائمة لحل النزاعات بالحوار والدبلوماسية، ومتعامية عن أن الأردن عصي على كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، وأن قواته المسلحة تقف بصلابة وعناد، ومنظوماتها الدفاعية تعمل بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتصدي لأي تهديد يستهدف سلامة الأراضي الأردنية وسلامة مواطنيها.

أعزائنا، كلنا يعرف أن وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الملكي ومنظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي الميداني وسلاح الهندسة الملكي وقوات حرس الحدود تقف بجاهزية عالية واستعداد دائم، وهي تواصل مهامها في التعامل مع الاعتداءات الصاروخية الإيرانية والطائرات المسيرة، وتقوم بتنفيذ واجباتها الميدانية على مدى الساعة لتكون جاهزة للتصدي لكل عدوان وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يضمن أمن الأردن وسيادته وحماية أرضه وأجوائه وسلامة مواطنيه. وتتابع قواتنا تطورات الموقف وهي ماضية في تنفيذ وأداء واجباتها بكل كفاءة واقتدار لحماية حدود المملكة وصون أمنها وسيادتها وأجوائها وسلامة وطنها، والتصدي لمختلف أشكال التهديد والأنشطة غير المشروعة، تعزيزا للأمن والاستقرار والمحافظة على سلامة الوطن والمواطن.

تعيش إيران أعزائنا حالة عدوانية واتهامات كاذبة ومصداقية زائفة، وهي تمارس استغفالا غادرا مقصودا ضد الأردن ودول الخليج العربية، وتتلعب بالحقائق وتمارس حربا نفسية بحقائق مقلوبة، وتصر بخبثها وتخبطها لتوجه اتهامات إلى الأردن واستهدافه بحجج واهية متعامية عن أهدافها الحقيقية الواضحة، إن كانت تريد حماية نفسها، ولكنها تستهدف الأردن بالصواريخ البالستية وبالطائرات المسيرة التي تسقطها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، والتي تثبت للقاصي والداني وكل يوم أن قواتنا على قدر المسؤولية والواجب والاقتدار، وتثبت استعدادها وجاهزيتها العملياتية والميدانية وقدرتها على إجهاض أي عدوان يستهدف الأردن، ومؤكدة في الوقت نفسه أن الأردن لن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وأن سيادة الأردن وأمن مواطنيه خط أحمر، وأن دفاعه عن نفسه حق مشروع لا مساومة عليه، استنادا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإلى ضرورة احترام سيادة الدول، وأن الأردن بقواته المسلحة قادر على الدفاع عن نفسه بعزيمة رجاله في الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يتمتعون بقدرة وكفاءة عالية للتعامل مع مختلف التحديات بحكمة ومناعة وحزم وعزيمة.

الأردنيون أعزائنا يقفون خلف قيادتهم الهاشمية وخلف قواتهم المسلحة بصف واحد وبمسؤولية وطنية ضد كل خطر يتهدد الأردن في أمنه وسيادته، وهم على وعي تام بمرامي وأهداف الانتهاك الإيراني المتعمد للسيادة الأردنية، فمبررات وانتهاكات إيران مرفوضة عندهم وبكل المقاييس والحجج، والأردنيون يثقون بقدرة قواتهم المسلحة وبقدرة رجالها وبأنهم على قدر أهل العزم، وأنهم درع الوطن الحصين وقوته في التصدي للعدوان وحماية الأرض والسماء الأردنية والشعب الأردني، وأنهم نشامى وطن يقفون كما هو العهد بهم بجاهزية عالية واستعداد دائم وكفاءة واحترافية مستدامة، وأن لديهم القدرة في التصدي لكل عدوان يمس أمن الأردن وسيادته ومواجهته بروح الوفاء وبالتضحية والفداء وبالولاء والانتماء للأردن وقيادته.

0: إن الاعتداء على الأراضي الأردنية أعزائنا مستمعينا وبأي شكل هو استهداف مقصود وانتهاك لسيادة الأردن وأمنه واستقراره، ويستوجب من قواتنا المسلحة الرد الرادع والحاسم دفاعا عن الأردن بمنطق مشروع ومسؤول. وقواتنا المسلحة الجيش العربي ومنظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي وسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الهندسة الملكي وقوات حرس الحدود والوحدات والتشكيلات العسكرية الأردنية كافة هي في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد في تنفيذ واجباتها للدفاع والحماية عن الأردن، الأرض والإنسان في ظل هذه الظروف والتطورات الإقليمية، وبالكفاءة والاحترافية والجاهزية العملياتية وبالاقتدار والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته.
1: صف الفشك صف جنود

0: القوات المسلحة الأردنية مصدر ثقة وطمأنينة، وهي على درجة عالية من اليقظة والجاهزية والقدرة على مواجهة التحديات وحماية أمن الأردن وسيادته، وهي تتحمل مسؤولية وطنية تجاه الأرض والإنسان وحفظ الأمن والاستقرار وحماية السيادة والهوية الوطنية. وقواتنا تعمل لخدمة الأمن والسلام الوطني والقومي والإقليمي والإنساني ولخير الأجيال القادمة. والأردن بنيان مرصوص خلف قيادته وقواته المسلحة في عروة وثقة لا انفصام لها، بعزم النشامة الذين يبذلون الغالي والنفيس ليظل الأردن منيعا عزيزا شامخا إن شاء الله. أعزائنا، إلى هنا وينتهي لقاؤنا معكم، إلى أن نلقاكم مجددا في حلقة قادمة بإذن الله. هذه تحية طيبة مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، يشاركني بها فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. طبتم وطاب الأردن عزيزا كريما وأرضا للعزة والكرامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. جلالة الملك يبدأ الزيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي التزمت بها في الرؤية التنموية لمحافظة معان وسير العمل فيها. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية، ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على شخص. البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وجمعية البنوك تؤكد أن الزيادة لن تنعكس على أسعار الفائدة على القروض القائمة للأفراد. هيئة النقل البري تقر حزمة من القرارات التنظيمية والتشغيلية الهادفة إلى توسيع خدمات النقل العام وتحسين مستوى الخدمة في المحافظات والمناطق غير المخدومة. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك. أخيرا طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل. انتهى الموجز، دمتم بخير.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية. دورات مجانية وحوافز شهرية وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 0656-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني. الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك صفحة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات لنضيء اليوم على موضوع كثير مهم وهو الأناقة الفكرية، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.

0: أهلا بكم من جديد. اليوم سنضيء على جانب مهم من جوانب الشخصية الإنسانية، ألا وهو الأناقة الفكرية. الأناقة مش بس باللبس والمظهر، هناك أناقة أعمق في طريقة التفكير، هناك أناقة تسكن في العقل والروح وطريقة إبداء الرأي واختيار الكلمات والقدرة أيضا على الحوار. وفي زمن تتعدد فيه وسائل التواصل الاجتماعي وطريقة إبداء الرأي وطريقة الحوار، يلزمنا أن نتعلم ما هي الأناقة الفكرية. كثير من الأسئلة سنجيب عليها في هذه الحلقة مع الدكتورة رند بشير العربيات، وهي رئيس قسم الإرشاد النفسي في جامعة عمان العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة.
1: حياك الله، أهلا وسهلا فيك، وسعيدة جدا بتواجدي معكم في هذه الإذاعة التي نعتز بها، إذاعة القوات المسلحة الأردنية.
0: يا هلا فيك.
1: يا هلا فيك
0: دكتورة. بالبداية، الأناقة الفكرية، إيش المقصود بالأناقة الفكرية، ويعني كيف نكتشفها في شخصية الإنسان؟
1: أشكرك على طرح مثل هذا الموضوع الهام حقيقة، الذي يؤثر بشكل مباشر على جميع الناس وجميع الأفراد. حقيقة عندما نستمع إلى كلمة الأناقة، يتبادر إلى ذهننا فورا المظهر الخارجي، حسن الهندام، الشكل الخارجي، ولكن هناك أناقة أعمق من ذلك كما تفضلت سابقا أنت حضرتك، اللي هي الأناقة التي تظهر بشكل أو بآخر بالأفكار التي يطرحها الفرد. فلذلك نجد أنه الإنسان عادة الأفكار الموجودة لديه تتمثل أو تترجم عبر السلوك الظاهر. السلوك الظاهر هذا يجعلنا نفهم طريقة تفكير هذا الشخص، وبالتالي تجاوبه مع الأمور، طريقة تفاعله معه. لذلك نجد أن الأناقة أعمق من فقط الشكل الخارجي، أيضا الداخل الإنسان الذي يتمثل بالأفكار التي توجد لديه، الأفكار المنظمة اللي بيديرها بشكل جيد، يدير أفكاره، يدير انفعالاته. هذا بحد ذاته سيجعله أكثر قدرة على التفاعل الاجتماعي، وبالتالي يكون أكثر إقناعا وأكثر قابلية لأن يكون محبوبا من الآخرين.
0: نعم، يعني دكتورة، الأناقة الفكرية يعني صدقا موضوع مهم.
1: نعم.
0: والأناقة الفكرية نفتقدها بالأيام هاي في وسائل النقل، في طريقة حوارنا مع الآخرين، في الشارع، يعني في كل مكان نفتقد إلى الأناقة الفكرية.
1: نعم.
0: كيف نكتسبها؟ هل هي يعني مكتسبة أم مرتبطة بالتعليم والتربية؟
1: نعم، أشكرك على هذا السؤال.

0: الآن هي لا شك أن التعليم له دور إيجابي في صقل هذه الأناقة الفكرية، لأن المعلومات اللي الموجودة عند الفرد، التعلم اللي بيكون اكتسبه سيساعده حتما على إظهار هذه الأفكار بطريقة سلسة، بطريقة واضحة، بطريقة منظمة.
1: نعم
0: لكن المشكلة عندنا أنه هي ليس فقط تعليم، وإنما أيضا هناك يعني شكل آخر من أشكال تنظيم هذه الأفكار التي يمكن أن تكتسب بشكل أو بآخر من تعاملاتنا وخبراتنا المختلفة.
1: نعم
0: لذلك نجد الأشخاص الأكبر سنا لديهم خبرة أفضل، ربما يكون طريقة عرضهم للأمور أفضل. نحن في عصر التكنولوجيا، حكينا سريع، يعني عادة بنشوف الأشخاص دائما، صار الثيم العام للشباب بهذا الجيل أنهم أكثر سرعة، لا يفكروا بالكلام قبل ذكره، بالتالي هذا سيسهم بشكل أو بآخر في عرقلة المسير الحوار بينهم وبين الأشخاص الآخرين. لذلك أهمية اللباقة والأناقة الفكرية أنه بتمثلها أو بأهميتها اللي راح تكون على الطرف الآخر، نجد أنه دائما الأطراف الآخرين لما إحنا بنتحاور معاهم نجد أحيانا بعض الصدمات التي تعبر عن عدم وجود هذه الأناقة الفكرية.
1: نعم
0: فإذا بدنا نصنف الأشخاص لأشخاص عندهم أناقة فكرية وأشخاص ما عندهم أناقة فكرية، نجد أن الشخص اللي عنده أناقة فكرية عنده سرد جيد للأفكار، عنده طريقة منظمة في عرض الأفكار. الآن تظهر أكثر شيء عادة إذا بدنا نفكر بالأناقة الفكرية، إذا أنها غير مش متوفرة عند الشخص تظهر بشكل أو بآخر خلال الخلاف.
1: نعم
0: فعندما نختلف مع شخص تظهر إذا هناك لدي أناقة فكرية أم هناك ضعف في الأناقة الفكرية.
1: نعم طيب يعني كيف نكتشف يعني انه عندنا مثلا أناقة فكرية بطريقة تفكيرنا وتعاملنا مع الآخرين؟
0: نعم.
1: كيف ممكن نعرف او نميز انه عنده أناقة فكرية او ما عنده أناقة فكرية؟
0: نعم
1: في عوامل معينة؟
0: نعم أكيد. هلا بشكل أو بآخر نجد في كثير من الأحيان عندما نشاهد أكثر من يعني بالفيديوهات، بالمشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر التلفاز، نشاهد كثير من الحوارات التي تدار، فنجد أشخاص أحيانا مقبولين يعرض أفكاره بطريقة سلسة، بطريقة مهذبة، لا ينتقص من الطرف الآخر عندما يعرض فكرته، حتى لو خالفه في الرأي بيكون عنده طريقة في جذب الجمهور. لذلك نجد الأشخاص اللي عندهم أناقة فكرية أشخاص يعني مريحين عند الاستماع
1: نعم
0: لهم، نجد أنهم هم أشخاص مثلا قادرين على إيصال الفكرة بطريقة جيدة، نجد أنهم لو كان أنا بختلف معك في الرأي هذا لا يفسد للود قضية، بمعنى أنه أنا حتى لو أنا كنت بخالفك في الرأي أنا ممكن أني أعرض وجهة نظري بطريقة صحيحة. وهناك عوامل تسهم في يعني وضوح هذه الأناقة الفكرية. أهم عامل يدار خلال الحوار الذي يمكن أن يكون هو أن يكون هناك استماع جيد. فالشخص اللي عنده أناقة فكرية عادة يكون شخص مستمع، استماع بنسميه
1: نعم
0: استماع نشط.
1: طيب دكتورة، يعني الاستماع للآخر وتقبل وجهة رأي الآخر في ناس تعتبرها ضعف،
0: نعم
1: بس هي أناقة فكرية صحيح؟
0: نعم أشكرك بالضبط. هلا مش معناته إذا أنا يعني اعترفت بإني عندي على خطأ خلال الحوار إني أنا ضعيف، بالعكس هذه تعتبر أناقة فكرية. إذا حطيت في ذهني إنه أناقتي موجودة، إذا أنا سمحت للطرف الآخر أن يعبر عن وجهة نظره تقبلتها، عندي مرونة فكرية. عشان هيك احنا كثير بنركز في علم النفس وفي الإرشاد على انه الشخص يكون عنده مرونة نفسية. المرونة النفسية تسمح لهذا الشخص انه يكون عنده قابلية اكثر على انه يستمع للآخر بشكل جيد. الاستماع هذا سيساهم اكثر في فهم وجهة نظر الآخرين.
1: نعم
0: احنا مشكلتنا دائما الحوارات اللي بتكون سواء في البيت، سواء في العمل، سواء بأي مكان من الأماكن اللي احنا بنشاهدها، المشكلة بتكون بسوء إدارة الحوار. من وين احنا ممكن نبدأ بالأناقة الفكرية؟ لما أنا أستمع للطرف الآخر، لما أنا بديت أستمع إليك بشكل جيد، أتعاطف معك، أفهم وجهة نظرك، وبالتالي ممكن إنه أعمل تكنيك جيد جدا يساعد في توصيل الفكرة، إني أنا أعيد صياغة الفكرة اللي أنت ذكرتها بلغتي
1: نعم
0: وأتأكد من فهمي لها. يعني هل ممكن إني أسألك إنه هل فعلا أنت ما تقصده هو 1 2 3؟ بالعكس هذا يعتبر شيء إيجابي وشيء يعني يدير الحوار بشكل جيد، وبالتالي نصل إلى نهاية بناءة. فإذا
1: تمام.
0: الاعتراف بالخطأ إذا أنا كان خطأ هذا يعتبر من الأناقة الفكرية
1: الاعتراف
0: أيضا.
1: بالذنب فضيلة.
0: نعم
1: طيب يعني دكتورة، في ظل انتشار يعني مواقع التواصل الاجتماعي
0: نعم
1: وسرعة إطلاق الأحكام والانتقادات،
0: نعم

0: هل تراجعت ثقافة الحوار الهادئ؟
1: نعم أشكرك. هلأ هي وسائل التواصل الاجتماعي هي يعني خلينا نحكي موجودة، لا يجوز لنا أن نقول أنها هي السبب وراء عدم أناقتنا الفكرية، بالعكس إحنا الأناقة الفكرية ممكن أن تكون إذا أحسننا إدارة هذه الوسائل. هلأ وسائل التواصل الاجتماعي شو المشكلة الحقيقية الموجودة فيها؟ أنها أولا سريعة، ثانيا أنه إحنا لما بنقرأ الفكرة الموجودة قد لا نكون فهمناها بشكلها الكامل، وبالتالي
0: نجيب عليها بدون تفكير.
1: بالضبط، إما أنه نجيب عليها بدون تفكير أو نكتب عبارات لا تفهم للطرف المقابل.
0: نعم.
1: جزء من مظهرنا اللي هو بالأناقة الفكرية التي تظهر على هذا هي لغة الجسد، فلغة الجسد مغيبة في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: قد ما نكتب ما راح يبين الأناقة الفكرية
1: حتى الكتابة. يعني بالضبط، فإذا لاحظت حتى عندما بدأ الواتساب كانت فقط عبارة عن كتابة، بعد شوي أضافوا إلها مثلا الإيموجي والأشياء هذه اللي
0: نعم.
1: هي ممكن تعبر عن سمايل، عن ضحكة، عن ابتسامة، عن غيرها من الأمور. هاي الأشياء خلتنا أكثر قدرة شوي نعبر أكثر عنها، لأنه ممكن أنا أحكي عبارة معينة الآخرين يفهموها أنها عبارة عن استهزاء، بينما إذا وضعت معها مثلا ابتسامة أو وجه ضاحك ممكن أن تفهم أنني الآن يعني أحاول أن أكون أكثر
0: يعني
1: فكاهة.
0: حتى ما بتوصله بشكل كامل، حتى يعني حتى لو في
1: صحيح.
0: إيموجي ممكن توصله جزء منه يعني.
1: نعم، هذا اللي بدنا نوصل له، أنه حتى وإن يعني حاولنا أن نعبر بهذا الشكل إلا أنها لن تصل كما هو بالحوار المباشر. فهذه واحدة من الأمور اللي فعلا يجب أن نراعيها عند التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل وسائل التواصل الانفتاح الهائل التكنولوجي اللي نشهده، واللي بنشوف أنه حياتنا سريعة زي ما كنا بنحكي، بنشوف أنه ردود فعلنا متسرعة. فحتى يكون عندنا أناقة فكرية بدنا نكون أكثر تأني، أكثر قدرة على الاستماع، أكثر قدرة على التدقيق في المعلومة حتى نتأكد أنه هذه المعلومة دقيقة ثم نحكم عليها بشكل جيد. ومش مطلوب منا أبدا أنه إحنا نحكم دائما على الآخرين، يعني أنا الشخص اللي عنده أناقة فكرية عنده ذكاء انفعالي جيد، هذا الذكاء الانفعالي والاجتماعي بيسمح له أنه يستمع لوجهة نظر الآخر ثم يدير أفكاره بطريقة ناجحة، يكتسب من الخبرات اللي عنده، إذا في عنده معلومات سابقة هذه المعلومات ستساعده أكثر على إدارة الفكرة، على طريقة طرح الفكرة بحيث تكون أكثر جاذبية. فلنجد الشخص اللي عنده أناقة فكرية هو شخص محبوب، يعني عندما على الأناقة بالمظهر زي ما كنا بنحكي قبل شوي، الأناقة ممكن تظهر أول ما يبدأ اللقاء، لكن بعد ذلك الأناقة الفكرية تأتي بطريقة الحوار، وبالتالي أنا الأثر الذي يمكن أن أجعله بعد أن أغيب عن هذا الشخص ممكن أن يظل عالقا في الأذهان.
0: نعم، يعني اللي عنده أناقة فكرية دائما بلاحظ أنه بكون هادئ في طرح فكرته يعني، وحتى أسلوبه بكون مقنع.
1: نعم، مقنع وبنفس الوقت جاذب
0: نعم.
1: للآخرين. فنجد أحيانا بتكون بتسمع لحوارات بتحب تكملها. هلا إحنا في عصر السرعة حتى صرنا نشوف فيديوهات كثيرة، صرنا الشغلة اللي ما بتعجبنا فورا نعمل لها يعني سكرول ونمشي عنها. فبالتالي مين الشخص اللي فعلا بيشدك؟ هو الشخص اللي عنده أناقة فكرية، عنده طريقة
0: نعم.
1: منظمة في عرض الفكرة، عنده قابلية أكثر إنه يكون يعني يفهم وجهات نظر الآخرين، وبالتالي عنده تقبل عالي للآخر.
0: نعم. طيب دكتورة، يعني الآن يعني خلينا نخاطب فئة الأطفال بحكم تخصصك في الإرشاد النفسي والتربوي، كيف نربي أبنائنا على احترام الاختلاف والتعبير عن آرائهم؟
1: ممتاز. بعلم النفس وبالإرشاد وبالتربية احنا كثير نهتم لمواضيع التنشئة الاجتماعية، وكثير نشاهد يعني بعض الأقوال من الأهل على موضوع أنه أنا ابني بدي يكون عنده احترام للآخرين.
0: نعم.
1: الآن إذا ابني إجا حكالي أنه أنا لا أخالفك في الرأي،
0: نعم،
1: فهل هذا معناه نقص في الاحترام أو أنه غير محترم؟ الجواب لا، يجب أن نعلم أبنائنا كيف يختلفوا عن الآخرين. الاختلاف موجود شئنا أم أبينا، موجود مع الآخرين. حتى أحياناً إحنا كأولياء أمور بنكون مع أبنائنا بيكون في عنا وجهات نظر مختلفة تبعاً لطبيعة الخبرات اللي موجودة عنا، تبعاً للحياة اللي منعيشها. فبالتالي نجد إنه هاي الفجوات الموجودة بين الأهل وبين الأبناء قد تثير بعض الأحيان اختلافات بينهم بالآراء. فلذلك يجب أن نعلم أبنائنا إنه إحنا صحيح إنه الاحترام الرأي شيء مهم، ولكن إذا أنا استطعت إني إذا كانت فكرتي أنا مختلفة عن الفكرة الموجودة عندك ممكن إني أنا أناقشك فيها بطريقة جيدة. فدائما نعلم أبنائنا السؤال، متى أنا باجي بحكي لحالي إنه هذه الفكرة أنا شخص محترم أو بدي أقدم فكرة بشكل جيد؟ عندما يطرح سؤال يناسب الفكرة. فأنا ممكن أني أبدل الحوار، بدل أن يكون حوار أعتبره أنا كأهل عبارة عن إساءة عم بيقدمها ابني إلي لما يحكي لي لا أنا لا أخالفك الرأي، إلى طريقة أخرى. طب ما الذي لديك؟
0: طيب.
1: ما الذي تسعى
0: يعني
1: إليه؟
0: أنا

0: طرحت في الحلقات السابقة يعني الأطفال وتأثرهم بالألعاب، ويعني
1: نعم
0: الشخصيات الرسومات
1: نعم
0: المتحركة، يعني في تأثير عليهم خارجي
1: صحيح
0: غير التربية. كيف
1: نعم
0: ممكن نسيطر على أنه نربيهم على احترام الرأي؟ أحيانا يكون طفل عصبي
1: نعم
0: بسبب تأثره بشخصية كرتونية أو لعبة معينة،
1: نعم
0: أحيانا بيكون طفل عصبي.
1: نعم
0: كيف نسيطر عليه في هذا التأثير؟
1: تمام. هلا عادة التنشئة الاجتماعية مش عملية سهلة على فكرة، عشان هيك التأثر في
0: صعبة.
1: النماذج اللي موجودة لها تأثير كتير كبير خاصة مع الأطفال.
0: نعم
1: زي ما تفضلت، الألعاب الإلكترونية، الانفتاح، الفيديوهات اللي عم بيحضروها أبنائنا، كلها
0: نعم
1: هاي عم تسهم في صقل شخصياتهم دون أن ندري. طيب ما الحل؟ ما الذي يجب على الأهل أن يقوموا به؟ الآن أنا يجب أن أكون شخص واعي مراقب، أعرف شو الإشي اللي عم بيشاهده، إيش هو الإشي اللي عم بيلعب فيه، فبالتالي أسيطر قدر الإمكان على ذلك. هذا لا يعني أن أمنعه عن هذه التكنولوجيا، لأن هذه التكنولوجيا صارت شئنا أم أبينا هي جزء من
0: أكيد.
1: شخصياتهم، جزء من هذه المنظومة اللي
0: نعم
1: أصبح
0: نعم
1: يتعرض لها الأشخاص.
0: لكن تختلف كيف نديرها.
1: نعم، لذلك أنا عندما أشوف طفل زي ما تفضلت كان عصبي وعنده تصرفات غير لائقة، دائما أنا أقول أنه أستطيع أن أندمج مع أي طفل إذا استطعت أن أخاطبه على المستوى الفكري. إذا استطعت أن أخاطبه على المستوى الفكري سأكسبه حتما،
0: نعم
1: لأنه أطفالنا أصبحوا أذكياء، أصبحوا يتعلموا بشكل أسرع، أصبح لديهم معلومات أكثر وأوسع. يعني حتى النظريات، في نظريات علم نفس النمو، نشاهد أنه هذه النظريات فيها العديد من الأفكار اللي كانت تحكي أنه بسن كذا الطفل قادر على مثلا الكلام، بالسن الفلاني قادر على التعبير أكثر وهكذا. لكن مع الانفتاح اللي عم نشهده
0: نعم
1: صرنا نشوف تغيرات،
0: نعم
1: فيجب علينا أن نواكب هذا الأمر ونعتبره شيء طبيعي. وبالتالي بما أنه الأطفال لديهم معلومات أكثر، إذا أستطيع أن أخاطبهم على المستوى الفكري، إذا النقاش هو الذي يجب أن أدربه عليهم. وعلى فكرة عملية الإناقة الفكرية اللي بنحكي عنها إحنا يمكن التدرب عليها بشكل جميل جدا من خلال الحوارات، والأهم من ذلك أن أكون نموذج صالح، يعني
0: قدوة صالحة،
1: قدوة.
0: يعني مع التعويد الطفل إذا عودتي شو ما عودتي يعني بطبق.
1: نعم.
0: طيب دكتورة، لضيق وقت البرنامج بس بدنا نختم برسالة أخيرة عن موضوعنا اليوم اللي هو الأناقة الفكرية.
1: نعم، أنا اللي بحب أحكي أنه دائما الأناقة تظهر عندما نختلف مع الآخر. الاختلاف مع الآخر لا يعني أنني خسرت المعركة أو أعتبرها عبارة عن معركة، بالعكس أنا ممكن أني أكون شخص متفهم، أفهم وجهة نظر الآخر، أتقبلها، لدي مرونة كافية لتقبلها، وهذا لا يعني الضعف أبدا، على العكس تماما. الأناقة الفكرية تدل من خلال عندما أتحاور بشكل جيد وبشكل إيجابي سأصل في نهاية المطاف إلى طريق جيد في حواري، وبالتالي أكون ناجح مع الشخص الآخر، أترك أثر إيجابي،
0: نعم.
1: أكون أكثر تقبلاً والآخرين يتقبلوني بشكل أفضل. إذن ما الهدف من حوار؟ في النهاية سيقود إلى خلاف.
0: نعم.
1: الحل هو لا، أنه إحنا نكون عندنا نمتلك هذه المهارات، أستمع بشكل جيد، أنتظر قبل الإجابة، أفكر ملياً قبل أن أطرح أفكاري، أخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الطرف الآخر،
0: نعم.
1: أفهمه من منظوره الخاص، لأنه أكيد هو لديه مجموعة أو منظومة من الأفكار المختلفة التي جعلته يتحدث بهذا
0: نعم.
1: المنطلق.
0: يعني لو بدنا نحكي عن الأناقة الفكرية بلزمنا أكثر وقت،
1: صحيح.
0: يعني هو موضوع واسع يعني، بس لكن لضيق وقت البرنامج مضطرين أنه ننهي الحلقة. الدكتورة رند بشير عربيات، رئيس قسم الإرشاد النفسي في جامعة عمان العربية، كل الشكر لك دكتورة
1: العفو.
0: وعلى معلوماتك.
1: أشكرك جزيل الشكر. شكرا،
0: يا هلا فيكي.
1: يا.
0: أما أنتم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، كل الشكر لحسن متابعتكم، وكل الشكر للزملاء في السوشيال ميديا محمد الزعبي، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنة، ومن معدة البرنامج نريمان الشطي، ومني أنا علي عبيدات. أطيب الأمنيات، إلى اللقاء. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج تراث وأصالة. في كل مجتمع في فنون بتحكي عن الناس أكثر ما بتحكي عن نفسها، فنون ما انولدت على المسارح ولا كانت بحاجة إلى أضواء أو تجهيزات كبيرة، وإنما ولدت بين الناس في أفراحهم ومناسباتهم وحملت أصواتهم وحكاياتهم. ومن الفنون الشعبية اللي ارتبطت بالفرح والمناسبات في الأردن فن السامر. السامر مش مجرد

صف من الرجال، كلمات تقال وأصوات تردد وتصفيق وإيقاع، وحضور من الناس يشارك في صناعة أجواء الفرح. وكان السامر يرتبط بشكل خاص بالأعراس والمناسبات الاجتماعية، حيث تبدأ الأهازيج ويجتمع المشاركون وتتعالى الأصوات في المكان. يبدأ أحدهم بالغناء أو بإلقاء أبيات شعرية، ثم يأتي الرد من الصف بشكل جماعي، وهنا بتصير الكلمة إلها إيقاع، والإيقاع إلى حضور، والحضور كله بيتحول إلى فرحة واحدة.

ومن العناصر المعروفة في السامر الحاشي، حيث تؤدي حركة إيقاعية أمام صف الرجال بينما يستمر الرجال بالغناء والتصفيق. وكان هذا المشهد جزءاً من الاحتفال، يضيف للحفل حركة وحيوية ويعكس طبيعة المشاركة الجماعية في المناسبات. أما كلمات السامر فكانت تحمل معاني كثيرة، أحياناً كانت تكون في المدح والفخر، وأحياناً في الترحيب، وأحياناً تعبر عن الفرح بالعريس وأهله، وتتناسب كلماتها مع المناسبة والمكان. وكان الشعر حاضراً بشكل واضح، لأن الكلمة في المجتمع الشعبي كانت وسيلة للتعبير وحفظ القصص وإظهار المشاعر.

والسامر كان يعتمد بشكل كبير على الذاكرة، الأبيات تنتقل من شخص إلى آخر، والألحان بتحفظها الناس والردود بيعرفها المشاركون، وهذا ما جعل الفن يعيش بين الأجيال حتى لو اختلفت كلماته وتفاصيله من منطقة إلى أخرى. واللافت في السامر أنه ما كان في شخص واحد يحتكر المشهد، الفكرة أساساً جماعية، واحد يبدأ والجماعة ترد، واحد ينشد والصف يجاوب. وهون يمكن يكون أجمل ما في السامر أنه يحول المناسبة من مجرد احتفال إلى مشاركة جماعية.

الناس ما كانت تروح فقط حتى تشاهد، كانت تروح حتى تشارك، تصفق وتردد وتغني وتفرح مع أهل المناسبة. ومع تغير الزمن تغيرت طريقة الأعراس والاحتفالات، ودخلت الأغاني الحديثة والفرق الموسيقية، وأصبحت لكل مناسبة شكل مختلف. لكن السامر ظل حاضراً في الذاكرة وفي بعض المناسبات والمهرجانات والفعاليات التراثية، لأنه يمثل جزء من صورة الفرح الشعب الأردني. ولما نسمع السامر اليوم، يمكن أول شيء نسمعه هو الإيقاع، لكن وراء هذا الإيقاع في حكاية.

هي أكبر حكاية مجتمع كان يرى الفرح مناسبة للجميع، وحكاية شعراء حفظوا الكلمة وأناس حفظوا اللحن، وأجيال نقلت هذا الفن إلى الأجيال اللي بعدها. فالسامر مش مجرد لون من ألوان الغناء الشعبي، هو ذاكرة صوتية لمرحلة من حياة الناس، صوت العرس، صوت الصفوف، وصوت التصفيق، وصوت الجماعة وهي تردد خلف المنشد. وربما لهذا السبب مهما تغيرت الأيام بتظل بعض الأصوات قادرة على إعادتنا إلى زمن كامل، والسامر واحد من هذه الأصوات، صوت يذكرنا بأن الفرح في تراثنا ما كان مجرد لحظة، كان طقس ومشاركة وشعر وحكاية. ومن هنا تبقى مسؤوليتنا اليوم إن ما نكتفي بسماع هذا التراث، بل نفهمه ونحفظه ونعرف الأجيال الجديدة عليه، لأن التراث لما نفهم معناه ما بيعود مجرد شيء من الماضي، بيصير جزء من ذاكرتنا وهويتنا.

0: السامر الأردني يوم كان للفرح صوت وللشعر إيقاع وللناس حكاية بيرددوها معا. كنا معكم في برنامج تراث وأصالة، حيث حكاية جديدة من حكايات تراثنا الأردني، وحيث لكل صوت حكاية ولكل حكاية أصالة. كنت معكم أنا راف السردي، ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة. إلى اللقاء.
1: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
2: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
1: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
2: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
1: ورهف السردي.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي التزمت بها في الرؤية التنموية لمحافظة معان وسير العمل فيها. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية، ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وجمعية البنوك تؤكد أن الزيادة لن تنعكس على أسعار الفائدة على القروض القائمة للأفراد. من العناوين إلى التفاصيل، يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. ويعقد جلالته على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن هناك فرصا اقتصادية مهمة جدا لمحافظة معان، ومن الضروري الاستفادة منها، وسنتمكن خلال العامين المقبلين من المضي قدما بهذه الفرص لتتمكن المحافظة من الانطلاق في عملية تنموية مستدامة. وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في معان اليوم إنه ورغم أن الوضع الإقليمي صعب والأزمات التي حولنا ليست سهلة إطلاقا ولها أثر على المنطقة والعالم وقد تطول لأشهر أو سنوات، لكن تصميمنا وجهدنا وعزيمتنا أقوى، كما علمنا ووجهنا جلالة الملك دائما عندما تكون الأمور صعبة من حولنا. وأضاف رئيس الوزراء:
1: العام الماضي اجتمع مجلس الوزراء بهذه المحافظة واتفقنا على برنامج تفصيلي يشمل كل القطاعات. هذا البرنامج ينفذ على 3 سنوات بتمويل محدد، وأعتقد هذا كان اتفاق وعهد بيننا أنه ننفذه في مواعيده وضمن مخصصاته، وإحنا مستمرين بذلك. فيما يتعلق بالبرنامج إحنا ماشيين فيه، وكما قلت هذا التزام، واجتماعنا معكم في هذا المجلس هو لهذه الغاية. في حوالي 127 مشروع موزعة على مختلف القطاعات في هذا البرنامج، كلفتها على مدى السنوات الثلاث حوالي 250 مليون دينار، ونسبة الإنجاز تحديدا هي 81%. هذا فيما يتعلق بالبرنامج الخدمية القطاعية، وطبعا في متابعة وتقييم مستمر لهذه الأمور. بصراحة أنا مؤمن تماما أنه في فرصة هامة جدا اقتصاديا لهذه المحافظة، واللي يجب الاستفادة منها بالضرورة. وأنا مؤمن تماما أنه خلال العامين القادمين سنتمكن من المضي قدما بهذه الفرص الضرورية والهامة، اللي بنهاية المطاف هي اللي راح تمكن المحافظة من الانطلاق في عملية تنموية مستدامة وضرورية. الوضع الإقليمي وضع صعب، الأزمات اللي حولنا أزمات مش سهلة إطلاقا، إلها أثر على المنطقة وإلها أثر على العالم، والأزمة اللي إحنا اليوم نشهدها قد تطول لأشهر، قد تطول لسنوات، لكن زي ما سيدنا علمنا وزي ما وجهنا دائما، لما تكون الأمور صعبة حوالينا تصميمنا وجهدنا وعزيمتنا تصير أقوى. فهذه الحكومة تعمل على بناء المكنة محليا والاقتصاد حتى نكون قادرين على مواجهة مثل هذه الأزمات والتحديات الإقليمية حتى وإن طالت. معان بدأنا بوضع الحوافز للمنطقة التنموية، أسعار الأراضي نزلت 50%، الكهرباء نزلناها حوالي 75% لأول سنتين، حوافز المقدمة لغايات التشغيل كمان قدمنا حوافز كبيرة، بدأ هناك بعض الاهتمام جديد بهذه المنطقة، وأعتقد سيزيد تدريجيا خلال العام 27. بداية ضرورية، لكن الأهم من ذلك لما نطلق ميناء العقبة معان البري، هذا هو حجر الأساس الضروري لبناء اقتصاد معان. العقبة أمامها أولويات كثيرة في السياحة والنقل والموانئ، نقل السكك إن شاء الله قريبا سيتم وضع حجر الأساس لخط سكك العقبة الشادية معان، لأنه خط السكك اللي يصل معان راح يكون حجر أساس لميناء معان البري. فربط العقبة بالصناعات في معان، بالسكك في معان، ولوجستياتها ونقل كل الأمور اللي ممكن ننقلها لمعان لوجستيا كذلك بما في ذلك الجمارك، موضوع أساسي اللي راح يحقق لنا مكون متكامل لميناء معان البري ومنطقة معان التنموية. بالإضافة لذلك الآن بدأنا بدراسة الربط طريق الكرامة الصفاوي الأزرق الجفر معان البري، حتى نربط معان بشكل مباشر وأفضل وأكثر كفاءة بالعراق. هذه الصورة اللي يجب أن تكتمل خلال عام 27 ونضعها قيد التنفيذ. فعام 27 بدها تنزل العطاءات لهذه الصورة المتكاملة حتى نقدر ننفذها خلال الأعوام، وإن شاء الله تكون كلها جاهزة على الأرض بما فيها السكك في عام 2030. بشكركم على هذه الشراكة المهمة وعلى تعاونكم، وإن شاء الله الفترة القادمة رح يزيد هذا التعاون، لأنه المشاريع اللي بدنا نمشي فيها فعلا تتطلب منا أنه نشتغل يد واحدة، لأنها مشاريع راح تكون تاريخية وهامة وأساسية إذا بدنا ننتقل لمرحلة مختلفة من العمل والبناء التنموي في هذه المحافظة.
0: وقبيل ترأسه جلسة مجلس الوزراء في محافظة معان، وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية، كما افتتح مشروع التوسعة الجديد في مستشفى معان الحكومي. إلى التفاصيل.
2: قبيل ترأسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة معان، وضع رئيس الوزراء حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية بكلفة تقارب 10 ملايين دينار بمنحة إماراتية مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية، من إجمالي منحة بقيمة تقارب 50 مليون دينار قدمها الصندوق لدعم مشاريع تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي في عدد من المحافظات. ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الحكومة لتزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تخفيض كلف الطاقة على الصناعات بنسب تتراوح بين 35% إلى 60%، حيث استكملت الحكومة مشاريع مماثلة وافتتاحها في جنوب العقبة والقويرة والقسطل والهاشمية، ويجري العمل حاليا على مشروعي الروضة الصناعية والموقر، في حين يجري استكمال الدراسات بشأن إقامة مشروعين جديدين في منطقة الملك حسين التنموية في المفرق والزرقاء. واستمع رئيس الوزراء بحضور نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، إلى إيجاز حول المشروع الذي من المقرر أن ينجز خلال 18 شهرا ليسهم في تعزيز تنافسية مدينة الروضة الصناعية وجاذبيتها للاستثمار، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي. ويأتي تدشين المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز جاذبية محافظة معان ككل الاستثمار، بعد أن قرر مجلس الوزراء منح مدينة الروضة الصناعية حوافز ومزايا استثمارية أسوة بمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين، تشمل دعم كلف الطاقة وأجور تشغيل العمال المحلية وتخفيض كلف مناولة الحاويات في ميناء العقبة وتخفيض أسعار الأراضي. على صعيد متصل، افتتح رئيس الوزراء مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي، والذي يشمل مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم بمساحة تزيد عن 5000 متر مربع وبكلفة تقارب 5 ملايين دينار. وجه رئيس الوزراء بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بتزويد المستشفى بالكوادر الطبية المتخصصة للعيادات الخارجية واستكمال تزويده بجميع المعدات والأجهزة اللازمة ليقدم خدماته للمواطنين بكفاءة وفاعلية. وأشاد رئيس الوزراء بجهود شركة الفوسفات التي تبرعت بكلف التجهيزات الطبية بما يقارب 1.2 مليون دينار، ومساهمة شركة البوتاس في تنفيذ بعض المراحل الإنشائية في إطار مساهمتهما في المسؤولية المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي.
0: وعقب جلسة مجلس الوزراء عقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن حزمة من القرارات التي اتخذها المجلس لإقامة ودعم مشاريع صناعية وتنموية في محافظة معان، إلى جانب قرارات أخرى في مجالات التعليم والطاقة والبيئة. وقال الوزير المومني:
3: محافظة معان تم التأكيد اليوم على خصائصها التنموية الهامة وموقعها الاستراتيجي وامتدادها الجغرافي والفرص الكبيرة الواعدة فيها، سواء كان بقطاعات الاستثمار والطاقة والسياحة والصناعة والتعليم والخدمات وغيرها. وبالتالي هنالك كثير من الفرص والقطاعات الواعدة في هذه المحافظة الكريمة والعزيزة على كل أردني. الحكومة ستواصل متابعة هذه المشاريع جميعها، وسوف تقوم ب العمل على تقدير وتحديد الموازنات المرتبطة بها وخط سير العمل المرتبط بها كذلك. بالتالي الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه المشاريع وتوفير المخصصات اللازمة لها بكل التفاصيل المرتبطة بالمشاريع المختلفة. كان في حديث عن عديد من المشاريع الأخرى وتفاصيلها، سوف أخوض في بعضها. مستشفى العسكري إن شاء الله مع نهاية 2027 سوف يتم الانتهاء منه. مشاريع المياه في هذه المحافظة الكريمة، حديث أيضا عن البتراء ووضعها وحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل التعامل مع التحديات التي فرضت نفسها على مدينة البتراء الأثرية وقطاع السياح. كان في حديث عن الحدائق، الحكومة كما تعلم ورئيس الوزراء أعلن أنها ستقوم بإنشاء 6 حدائق، منها حديقة في محافظة معان إن شاء الله سوف تنجز خلال العام 2027 لتكون متنفس للزوار وللمواطنين وللأطفال والشباب. أيضا بالتزامن مع ذلك في إعادة تأهيل شامل لمتنزه الملك عبد الله الثاني السياحي. بحب أشير أيضا أنه في إعادة تأهيل شامل وفوري لمبنى نادي المعلمين في معان. اسمحوا لي أمر على أهم قرارات مجلس الوزراء أيضا، وبعد ذلك نبدأ بالعرض عن أهم المشاريع في القطاعات التي قدمها أصحاب المعالي الوزراء. أولا، اليوم قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء منطقة تنموية على مساحة 13,000 دنم مملوكة لخزينة الدولة في منطقة أبو عمود الشرقي في محافظة معان، لإقامة 3 مشاريع صناعية استراتيجية عليها لإنتاج حامض الفسفوريك وحامض الفسفوريك النقي وحامض الكبريتيك، بحيث تكون شركة مناجم الفوسفات الأردنية المطور الرئيسي لهذه المنطقة. كان في أيضا موافقة أن تقوم وزارة العمل بتطبيق آلية دعم برنامج الفروع الإنتاجية. هذا القرار مرتبط اللي هو بدفع أجور العمالة بنسبة 50% ودفع أجور نقل والضمان الاجتماعي. في قرار آخر مرتبط بتوحيد الإعفاءات المرتبطة بمشاريع الهيدروجين الأخضر، اللي الحمد لله الأردن من الدول التي تتقدم بشكل متسارع بشأنه، توحيد الإعفاءات والمزايا ما بين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وباقي وخارج هذه المنطقة. في أيضا قرار مهم جدا مرتبط بالنقل والشاحنات، توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة الشاحنات المستوردة والسماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 8 سنوات تسبق سنة التخليص. بحب أشير أيضا إلى قرار آخر، إعفاء الوكالة وكالة الغوث من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي. في قرارات أخرى مرتبطة بتنظيم قطاع الطاقة وحماية البيئة، موافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز المتنوعة. أيضا كان في موافقة على خطة التمويل المستدامة للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة للأعوام 2026-2041، وتكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
0: رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إطلاق دراسة حالة بعنوان العدالة البيئية في الأردن وأثرها القانوني والاقتصادي والاجتماعي على الأفراد والمجتمعات، أعدها المركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريتش إيبرت والمركز الوطني للعدالة البيئية. وأكد الفايز أن العدالة البيئية تقوم على حماية حق المواطنين في بيئة صحية وآمنة، مشيرا إلى التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة وصحة الإنسان والحد من التلوث، إلى جانب التطور الذي شهدته التشريعات والأنظمة البيئية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتلوث وحماية المساحات الخضراء وإدارة النفايات الخطرة. وأوضح أن الأردن يعمل على زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإدارة النفايات والبناء الأخضر لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية تشمل توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات والحد من التدهور البيئي. وأشار الفايز إلى الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأعيان في تعزيز العدالة البيئية من خلال إقرار التشريعات ذات الصلة ودراسة الأنظمة البيئية عبر لجانه المختصة ومناقشة قضايا المناخ والبيئة، كما يمارس المجلس دوره الرقابي عبر الأسئلة الموجهة للحكومة والزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات البيئية وتعزيز الحوكمة وموائمة التشريعات الأردنية مع الالتزامات الدولية. قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السادس لعام 2026 رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم غد. ويأتي هذا القرار انسجاما مع هدف البنك المركزي الرئيس

0: في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقومة به من خلال موائمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. هذا وكشفت جمعية البنوك في الأردن أن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي الأردني على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد لتبقى أقساطها الشهرية دون زيادة ناجمة عن هذا الرفع، بما يجنب المقترضين أعباء مالية إضافية ويدعم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. وأكدت الجمعية أن هذا التوجه يجسد التزام القطاع المصرفي الأردني بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وتحقيق التوازن بين مصالح العملاء والحفاظ على متانة القطاع واستقراره. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم محاولة تسلل لشخص عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه ومنعه من اجتياز الحدود قبل تحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري خلال جلسة المجلس التي عقدت برئاسة وزير النقل حزمة من القرارات التنظيمية والتشغيلية الهادفة إلى توسيع خدمات النقل العام وتحسين مستوى الخدمات في المحافظة والمناطق غير المخدومة. حول هذا الموضوع تحدثت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح للزميلة هيا حديثات وقالت:
1: هذه القرارات كانت موجهة إلى عدد من المحافظات، بالإضافة إلى أنها مست عدد من الأنماط الموجودة في قطاع النقل. بادئ ببدء دعم أجور نقل 414 طالب في الأغوار الجنوبية بكلفة سنوية تقديرية 156 ألف دينار. عندنا كذلك قرار يتعلق بتحديث 6 حافلات على خط مجمع شمال مطار الملكة علياء الدولي. يعني هذا القرار مهم جدا، يعني احنا بهمنا الخدمه متطوره وملموسه، وتحديدا لمن يستخدم مجمع الشمال مطار الملك علي سواء كان القادمون او المغادرون الى المطار. تعزيز الخطوط كان في عجلون والمفرق والطفيله والزرقاء والشونه الجنوبيه، كان تعزيز النقل الدولي مع سوريا ب 18 حافله وتشغيل 5 حافلات جديده على خط عمان سوريا. رح يكون عندنا ايضا من ضمن هذه القرارات اطلاق خدمه نقل طلبه جامعه يرموك بوصف 3 حافلات جديده. هذه هنالك مباني جديده لجامعه يرموك، واحنا بهمنا تامين الطلاب. كذلك كان هنالك موافقه على متوده الاتفاقيه مع مؤسسه التدريب المهني، التشاركيه مهمه جدا، مجلس الاداره وافق على مسوده هذه الاتفاقيه.
0: طرحت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل فندق من فئة 4 نجوم في متنزه عجلون الوطني بمنطقة غابة الصوان على مساحة نحو 16,537 مترا مربعا، وباستثمار متوقع يبلغ نحو 6,700,000 دينار. ويضم المشروع نحو 80 غرفة وجناحا ومرافقا رافقة ترفيهية وتجارية، مستفيدا من قربه من تلفريك عجلون الذي استقطب أكثر من 1.5 مليون زائر، بما يعزز الحركة السياحية ومدة إقامة الزوار في المحافظة. بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التطبيق الفعلي لنظام المراسلات الإلكترونية الحكومية تراسل 2 والاعتماد عليه في إدارة المراسلات والمعاملات الرسمية إلكترونيا ضمن برنامج التحول الرقمي الشامل في الوزارة. ويشكل تطبيق تراسل 2 خطوة جديدة في مسيرة التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة من خلال الانتقال من المعاملات الورقية التقليدية إلى إدارة المراسلات والمعاملات الرسمية إلكترونيا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز دقة المتابعة واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الأعمال. قامت بلدية المفرق الكبرى بتركيب أنظمة للطاقة الشمسية على عدد من المباني التابعة لها بهدف التخفيف من كلف فواتير الكهرباء الشهرية. رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى الدكتور محمد خلف الفايز تحدث لمندوبتنا إلهام السليم.

0: مكتبة الناشئين، منطقة أيدون، ديوان الحي الجنوبي، بالإضافة إلى السوق المركزي الحسبة اللي في وسط المدينة. فاتورة الكهرباء متوقع أنها تنزل تقريبا من 70% إلى 80% وفر لصالح صندوق البلدية.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس غدا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي التزمت بها في الرؤية التنموية لمحافظة معان وسير العمل فيها. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية، ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وجمعية البنوك تؤكد أن الزيادة لن تنعكس على أسعار الفائدة على القروض القائمة للأفراد. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعيد، عاطف نسور، فاتن الفقهة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع السرايرة، ومن المراقبة الرئيس إسماعيل النجار، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان. مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. ومساء الخير لفريق العمل معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل حسن حماد. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة المعارض، الدورة 25 لمعرض عمان الدولي للكتاب واللقاء مع الأستاذ جبر أبو فارس رئيس جمعية اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب. محطة الجوائز، جوائز الرابطة الإبداعية والنقدية والبحثية للعام 2026 واللقاء مع الدكتور رياض ياسين رئيس رابطة الكتاب الأردنيين. محطة الإصدارات، كتاب مبدعون من قرية زكريا الخليل واللقاء مع الشاعر أحمد الكواملة. أما في محطة الإصدارات المحطة الرابعة، كتاب رواد وادي الطواحين العجلوني واللقاء مع الدكتور فخري علي إبراهيم بني نصر. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد. ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى، محطة المعارض. في هذه المحطة سنتعرف على فعاليات الدورة 25 لمعرض عمان الدولي للكتاب، حيث نرحب هذا المساء بالأستاذ جبر أبو فارس رئيس جمعية اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب. أهلا بك أستاذ جبر في هذا اللقاء سيدي.
1: مساء الخير أستاذ فضل، تحياتي لك ولجميع الزملاء في الاستوديو.
0: أستاذ جبر، هل استطاعت اتحاد الناشرين الأردنيين تحقيق الرسالة والأهداف التي جاء من أجلها إطلاق معرض عمان الدولي للكتاب بعد مرور 25 عاما على إطلاق هذا المعرض؟
1: بداية أستاذ فضل، نشكر لكم تواصلكم الدائم معنا للحديث عن معرض عمان الدولي للكتاب.

0: وأستطيع القول أن معرض عمان الدولي للكتاب حقق جانبا كبيرا من الرسالة التي أنشئ من أجلها.
1: نعم.
0: وأن يتحول خلال 25 عاما من فكرة إلى مؤسسة ثقافية سنوية راسخة في وجدان الأردنيين والعرب.
1: نعم.
0: والمعرض ليس مجرد مكان لبيع وشراء الكتب، وإنما أصبح ملتقى للكتاب والمفكرين والمثقفين وأيضا الناشرين، ومنصة للحوار الثقافي وتبادل المعرفة، وأيضا جسرا للتواصل بين الأردن ومحيطه العربي والعالم. والأهم أننا حافظنا منذ بداية انطلاق المعرض على هوية المعرض ورسالة الأردن الثقافية. وفي الوقت نفسه عملنا على تطويره عاما بعد عام، سواء من حيث المشاركة العربية والدولية أو البرنامج الثقافي أو الأنشطة الموجهة للأطفال والشباب. والدورة 25 تمثل بالنسبة لنا محطة مهمة، لكنها ليست نهاية الطريق، بل هي مناسبة لنراجع ما أنجزناه خلال السنوات الماضية وننظر إلى المستقبل بثقة وطموح، وعلى أمل أن دائما أن يكون هناك تطور في معرض عمان عاما بعد عام.
1: نعم أستاذ جبر، هذا العام سيتم الاحتفال بالسردية الأردنية، الأردن الأرض والإنسان. ماذا عن الاستعدادات للاحتفال بالسردية الأردنية؟
0: بكل تأكيد طبعا السردية سوف تكون حاضرة في معرض عمان الدولي للكتاب.
1: نعم.
0: وللحديث أكثر عن هذه المناسبة وعن السردية الأردنية، سوف تكون لها نشاطات كبيرة وندوات كبيرة على هامش البرنامج الثقافي.
1: نعم.
0: وللحديث يعني أكثر عن موضوع السردية، وللحديث أكثر عن ما تعنيه سردية الأرض والإنسان، وللحديث عن مكانة الأردن منذ بداية العصر الحديث وأيضا القديم. فيعني السردية حاضرة في معرض عمان الدولي للكتاب، وشعارها حاضر أيضا على في كل وسائل الإعلام وفي كل مطبوعات الخاصة بالمعرض، احتفاء بمناسبة إطلاق مشروع السردية الأردنية.
1: نعم. ونحن نحتفل باليوبيل الفضي لإطلاق معرض عمان الدولي للكتاب. شعار المعرض الدائم هو القدس عاصمة فلسطين. أهمية استدامة هذا الشعار والمعاني والدلالات التي يحملها وحضور القدس في البرنامج الثقافي لمعرض عمان الدولي للكتاب.
0: بكل تأكيد يعني اختيار القدس عاصمة فلسطين شعارا دائما لمعرض عمان الدولي للكتاب لم يكن اختيارا دعائيا أو مرتبطا بدورة معينة، وإنما هو موقف ثقافي ووطني وقومي راسخ عند وجدان الأردنيين جميعا. القدس بالنسبة للأردن ليست قضية عابرة، وإنما هي قضية تاريخية وهوية ومسؤولية، والأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه يحمل مسؤولية تاريخية تجاه القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس. ومن هنا فإن وجود القدس في معرض الكتاب وفي معرض عمان هو أكبر تظاهرة ثقافية، هو تأكيد أن الثقافة أيضا تقوم بدور في حماية الذاكرة والهوية والرواية التاريخية، وأن الكتاب يمكن أن يكون وسيلة للدفاع عن الحقيقة والوعي. ونحن نريد أن يبقى شعار القدس عاصمة فلسطين حاضرا في كل دورة من دورات معرض عمان الدولي للكتاب، لأن القضايا الكبرى لا ينبغي أن تكون مرتبطة باسم أو بموسم أو ظرف سياسي، كما نحرص على حضور المناسبات الوطنية الأردنية ضمن البرنامج الثقافي للمعرض أيضا، لأننا نؤمن أن معرض الكتاب يجب أن يعكس الهوية الأردنية والتاريخ والإنجازات للأردن، وأن الثقافة الوطنية والعربية هي جزء أساسي من رسالة معرض عمان الدولي للكتاب. فجاء أنه المحافظة على شعار القدس في كل الدورات لمعرض عمان، وسوف يبقى حاضرا في الدورات المستقبلية بإذن الله.
1: نعم. أستاذ جبر أبو فارس، وأنت رئيس اتحاد ناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب، أهمية اختيار الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام؟
0: نعم، سوريا دولة شقيقة ودولة جارة.

0: لها حضور تاريخي كبير في الثقافة العربية، ولها إسهامات مهمة في الأدب والشعر والفكر والفنون، وأيضا لها حضور بالنشر. ولدينا في الأردن علاقات ثقافية وإنسانية وتاريخية عميقة مع الجمهورية السورية الشقيقة، وأيضا يعني من خلال أنها أيضا جارة قريبة جدا فمتشابهة في العادات والتقاليد وأيضا الثقافة. كما أن برنامج ضيف الشرف يعني سيكون فرصة حقيقية للجمهور الأردني للتعرف بصورة أوسع على المشهد الثقافي السوري وعلى الأدباء والمفكرين والناشرين، وأيضا للتعرف على الإصدارات للناشرين السوريين. فيعني جاء اختيار الجمهورية السورية للحديث عن الثقافة السورية، للحديث عن الإرث القديم للجمهورية العربية السورية، للحديث عن التراث وكل الظواهر الثقافية والتراثية أيضا والتاريخية للجمهورية العربية السورية.
1: نعم أستاذ جبر، نتحدث عن دور معرض عمان الدولي للكتاب، وهذا سؤالنا السنوي في تقريب المسافات ما بين المثقفين العرب من الخليج إلى المحيط، من خلال حرص القائمين على اتحاد الناشرين استضافة المثقفين العرب للمشاركة في البرنامج الثقافي للمعرض.
0: نعم، هي يعني معرض عمان الدولي للكتاب يعني واحدة من أهم الرسائل التي نفخر بها دائما. الأردن يتمتع بموقع جغرافي وثقافي يجعله حلقة وصل بين المشرق والمغرب العربي، ومعرض عمان في الحقيقة استطاع أن يستثمر هذه المكانة ليصبح ملتقى عربي للكتاب والثقافة. طبعا في المعرض يلتقي المثقف الأردني بأخيه العربي والناشر من الخليج العربي والناشر من المغرب والكاتب السوري بالمثقف الأردني والمصري والعراقي واللبناني وغيرهم، فيكون مظلة المعرض ليكون بمثابة مؤتمر ثقافي عربي يضم جميع الأخوة من الوطن العربي وأيضا من العالم بشكل أوسع. وقد تكون المسافة بين هؤلاء يعني آلاف الكيلومترات، لكن الكتاب يستطيع أن يختصرها في لقاء واحد. يستطيع يعني معرض عمان يستطيع أن يختصر هذه المسافات في لقاء أو في ندوة، ومن خلال التحاور ومن خلال وجود الكاتب من الوطن العربي نختصر هذه المسافات للاطلاع على الثقافات العربية. أعتقد أن أجمل ما يقدمه المعرض هو في هذه المساحة الإنسانية والثقافية التي تجمع العرب بعيدا عن أي حدود جغرافية. الكتاب لا يعرف الحدود، والثقافة يعني لا تحتاج إلى جواز سفر.
1: سؤال الأخير أستاذ جبر، حجم المشاركة الأردنية والعربية والأجنبية في الدورة 25 لمعرض عمان الدولي للكتاب هذا العام؟
0: الدورة 25 تشهد مشاركة مميزة من دور النشر الأردنية والعربية والأجنبية، إلى جانب المؤسسات والجهات الثقافية الرسمية وغير الرسمية. في هذه الدورة هناك مشاركات ما يقارب 400 دار نشر محلية وعربية ودولية، ونحن في اتحاد الناشرين الأردنيين حريصون على أن تكون المشاركة نوعية وليست فقط من حيث العدد، وأن يجد الزائر كتابا متنوعا يلبي احتياجات الأسرة وأيضا الطفل والباحث والطالب والقارئ المتخصص. هناك يعني أريد أن أشير أنه هناك قاعة خاصة للفعاليات المصاحبة لمعرض عمان والنشاطات الأطفال يعني برعاية مؤسسة شومان، والطفل حاضر أيضا معنا في معرض عمان الدولي للكتاب، كما أن وجود المؤسسات الثقافية الرسمية إلى جانب الناشرين يعزز هذا التواجد، التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويجعل المعرض مساحة مشتركة لخدمة الثقافة والكتاب والقارئ في الأردن العزيز.
1: إذن السردية الأردنية الأردن الأرض والإنسان حاضرة هذا العام في الدورة 25 لمعرض عمان الدولي للكتاب، وشعار المعرض الدائم هو القدس عاصمة فلسطين. منذ 25 عاما هذا الشعار حاضر في البرنامج الثقافي.
0: أيضا على المقدسات.
1: أشكرك الأستاذ جبر أبو فارس، رئيس جمعية اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب. شكرا سيدي.
0: كل احترام والتقدير، أشكرك أستاذ.
1: شكرا.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة

0: عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثانية، محطة الجوائز. في هذه المحطة سنتعرف على جوائز الرابطة الإبداعية والنقدية والبحثية للعام 2026، حيث نرحب هذا المساء بالدكتور رياض ياسين، رئيس رابطة الكتاب الأردنيين. أهلا بك دكتور رياض في هذا اللقاء سيدي.
3: أهلا وسهلا، يعطيكم العافية أستاذ فضل.
2: بداية، هل لنا أن نتعرف على الهدف الرئيسي من إطلاق الجوائز الإبداعية والبحثية والنقدية لرابطة الكتاب الأردنيين دكتور رياض؟
3: بالتأكيد، إطلاق الجوائز عادة في أي مؤسسة الهدف منه هو تحفيز المبدعين، يقدموا يعني خلاصة أعمالهم، يقدموا أشياء ربما متفردة، أشياء تستحق أن تكون إضافة للحق الذي يعملون به. وأعتقد بأنه الجائزة تحدث أثر ليس فقط يعني للمبدع، وإنما أيضا للحركة الثقافية عموما، لأنه يعني مثل ما حكينا هي بتشكل إضافة حقيقية لأي حقل إبداعي، هذا ابتداء. ثانيا، تعمل حوافز يعني للزملاء الآخرين أنهم يقدموا لمثل هذه الجوائز، فبتفتح إطار يعني بتفتح نوافذ مغلقة على الإبداع بأوسع نطاق. وبعتقد أنه إحنا الأردن والحمد لله مبدعينا يعني سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى العربي أو حتى على المستوى الدولي دائما حاضرين في المنافسة على الجوائز المختلفة.
2: نعم دكتور رياض، ماذا عن جوائز الرابطة الإبداعية والبحثية والنقدية لهذا العام؟

0: شكرا على هذا السؤال. جوائز الرابطة متجددة
1: نعم
0: في كل دورة، في عندنا جوائز إما أنها تكون استمرار لفكرة جوائز سابقة وإما تكون جوائز مستحدثة. في هذه الدورة إحنا لغاية الآن بعد 3 أشهر من وجودنا في هذه الدورة الحالية استطعنا أنه نتوافق مع 4 جهات لدعم 4 جوائز إبداعية مختلفة ومتنوعة طبعا. وإذا بتحب نبلش نحكي عنهم بالترتيب، الجائزة الأولى هي جائزة لأدب الطفل، وفي هاي النسخة هي مخصصة للكاتبات والباحثات الأردنيات في مجال الأبحاث والدراسات حول المعاناة والتحديات التي يواجهها الأطفال في الحياة، وكيف إحنا من خلال الأعمال الأدبية تظهر مثل هاي الجوانب. طبعا هاي الجائزة فكرتها جاءت من جمعية تواصل للثقافة اللي بتترأسها الزميلة العزيزة الدكتورة ريما ملحم. وهذه الجائزة تتميز في هاي النسخة أنها مخصصة فقط للكاتبات، بمعنى آخر أنه ليست مفتوحة على الأجناس كلها على الجندر يعني، وإنما فقط للكاتبات. وأيضا يميزها مسألة أنها ليست يعني مختصة بزملائنا في الرابطة، بمعنى آخر أنه تستطيع أي كاتبة حتى لو لم تكن عضو في الرابطة التقدم لهذه الجائزة، وهذه ميزة أنا بعتقد يعني لهذه الجائزة. الهدف طبعا منها أنه إفساح المجال أمام جميع الموهوبات من الكاتبات وليس فقط من ينتسبنا لرابطة الكتاب. وأعتقد هاي المسألة يعني ليس لدينا مشكلة الآن، وحتى أنه يعني حس الرابطة أنه لا يقتصر فقط على أعضائها وعلى منتسبيها، وإنما يعني نحن بنتعامل مع كل المبدعين بغض النظر إذا كانوا أعضاء أو لا. هاي من حيث المبدأ.
1: جميل.
0: الجائزة الأخرى أيضا متنوعة في مضمونها، وهي جائزة دكتور أيوب أبو دية العربية لثقافة البيئة للناشئة. هلا ثقافة البيئة للناشئة تعني أنه الفئة المستهدف طبعا الكتاب ككل هم المستهدفين سواء كانوا أعضاء رابطة أو غيرهم، وهي جائزة أيضا موجهة للفضاء العربي. يعني هاي من الأشياء برضو اللافتة للنظر في هاي الجائزة أنه هي ليست فقط للأردنيين وإنما أيضا لعموم البلاد العربية. والهدف طبعا من هذا التوسع أو هذا الامتداد بالنسبة للمشاركين أو من يترشح للجائزة أنا بعتقد أنه مهم، لأنه بصب في خانة أنه القضية قضية البيئة قضية أولا هي قضية دولية بالتأكيد، ثانيا بصب أنه نفتح المجال لأكبر عدد ممكن من المهتمين بالشأن البيئي. وأخي فضل يعني ملاحظة بسيطة أنه المشتغلين بالحقل البيئي في مجالات الإبداع هم قلة قليلة جدا. وبالتالي أنه نخصص جائزة للبيئة أو الإبداع في مجال البيئة أنا بعتقد أنه علامة فارقة لأي مؤسسة. يمكن إحنا كرابطة بنتميز بهذا الجانب أنه هاي الجائزة مسكنة عنا وحريصين دائما أنها تطلق يعني في كل دورة انتخابية أو في كل دورة من أدوار الهيئة الإدارية. طبعا الفئة يعني اللي احنا بنستهدفها من وراء هاي الإبداعات البيئية هم الناشئة. وهذا أنا بعتقد أنه أيضا مميز في هاي الجائزة، لأنه أنت عندما تستهدف الناشئة المقصود الفئة الشباب يعني بشكل أساسي اللي هم راح يكونوا بالمستقبل هم الأساس في قيادة العمل والمؤسسات وإلى آخره، لما أنت بتعمل عندهم هذا الوعي البيئي اللي إحنا كلنا صراحة بحاجته، لكن الناشئة واليافعين أكثر يعني حاجة من الواعين أكثر اللي هم من جيلنا، بالتالي تحكي أنت عن فكرة بعتقد أنها فكرة يعني ثمينة بهذا المعنى. ولما بنخصص لفئات عمرية معينة إحنا بنخدم يعني بنخدم المجتمع بطريقتنا، انه لانه انت لما بتشتغل على الشباب الشغل على الشباب دائما انا بعتقد انه ثماره اكبر من الشغل على اي فئات اخرى داخل المجتمع.
1: نعم.
0: الجائزه الثالثه اذا بتسمح لي اللي هي
1: تفضل.
0: هذه جائزه مستحدثه لاول مره نجحنا في يعني تأطيرها وإطلاقها للدورة الأولى في هذه المرة جائزة الشاعر الراحل عز الدين مناصرة للنقد الأدبي. وهي الجائزة أنا بعتقد إلها خصوصية. أولا قيمة عز الدين مناصرة كواحد من أعمدة الأدب في الأردن وفلسطين، وهو أيضا بالمناسبة من مؤسسي رابطة الكتاب الأردنيين.
2: نعم.
0: ولديه بصمة في الشعر العربي عموما، وبعتقد أنه تخصيص جائزة للنقد الأدبي باسم عز الدين مناصرة بيجمع بين شغلتين. الشغلة الأولى أنه الإبداع في الأردن مؤصل وله مدارس،
2: نعم،
0: وتخليد لذكرى هذه القيمة والقامة يعني الأدبية الثقافية الأردنية التي نعتز بها. وأيضا متميزة هذه الجائزة بأنه هي يعني بتحكي عن الدراسات النقدية، لأنه إحنا بالعادة الجوائز تفضل بتروح دائما لأجناس الأدب، يعني قصة، بتروح رواية، بتروح مسرح، لكنك تعمل جائزة لأفضل مخطوط أو أفضل كتاب عن النقد الأدبي، أنت بتيحي الفرصة أيضا لزملائنا الباحثين والنقاد أنهم يعني يكون لهم فرصة للمشاركة بالجوائز، ولا نختصر دائما على أفضل ديوان شعري ولا أفضل مسرحية وإلى آخره.
2: نعم.
0: هلأ في عنا جائزة بالنسخة الخامسة أو للسنة الخامسة على التوالي أو للدورة الخامسة، اللي هي جائزة المرحوم عاطف الفرية للشعر. هلأ جائزة الشاعر الراحل عاطف الفرية يعني هي لأفضل ديوان شعري أو أفضل مجموعة شعرية، وهاي الجائزة مختلفة شوي عن الجوائز السابقة كون المستهدف فيها فقط أعضاء رابطة الكتاب. لما بنحكي أنه زملائنا في أعضاء رابطة الكتاب هم المستهدفين في هاي الجائزة، معناته إحنا يعني بنصغر الدائرة شوي وبنعطي فرصة يعني لمبدعينا الحقيقيين نستحسهم.
2: نعم.
0: داخل الرابطة أنهم يستنوا كل سنة الله ينعم عليك بموضوع جائزة عاطف الفرايا. يعني أنا عندي بقدر أحكي لك أنه إحنا 4 جوائز، 2 منهم مفتوح للكل يشارك فيه، اللي هم جائزة البيئة وجائزة أدب الطفل للكاتبات، وفي جائزتين هدول مقتصرات فقط على أعضاء الرابطة اللي هم جائزة عاطف الفرايا للشعر وجائزة عز الدين المناصرة. هدول فقط أعضاء الرابطة.
2: نعم.
0: إحنا بهاي الحالة بنثبت شغلتين أستاذ فضل. الشغلة الأولى إنه الرابطة بدأت تنفتح على كل الأوساط الثقافية بهذا المعنى، تتيح الفرصة لكل المبدعين حتى لو لم يكونوا أعضاء رابطة بهذا المعنى، وبنفس الوقت نحافظ على إرث بعض الجوائز إنها فقط هي مخصصة لأعضاء الرابطة أو المستهدف فيها كتابنا في أعضاء رابطة الكتاب الأردنيين.
2: نعم. أعلنتم دكتور رياض ياسين وأنت رئيس رابطة الكتاب الأردنيين عن تشكيل الهيئة التنفيذية لبيت الشعر العربي في الرابطة.
0: نعم.
2: وهنا سؤالي بدقيقة، ماذا عن الأنشطة التي ينفذها بيت الشعر العربي ضمن رابطة الكتاب الأردنيين؟
0: هذا السؤال أيضا مهم، لأنه إحنا تزامنا مع إطلاق الجوائز كنا قد أعلننا مثل ما تفضلت عن إطلاق بيت الشعر العربي في الرابطة، وهو من يعني أذرع الرابطة الثقافية الأساسية.
2: نعم.
0: وبيت الشعر العربي يعني من اسمه متعلق أنشطته كلها بالشعر، يعني لا يوجد لدينا لجنة شعر، هو موجود أن بيت الشعر العربي لأهمية الشعر.
2: نعم.
0: شعر ديوان العرب وتاج الأدب كما تعلم، ولذلك حريصين أنه المساحة المخصصة للشعر تكون مساحة حقيقية معرفة، مساحة شريكة لنا كهيئة إدارية وكهيئة عامة، وإنما يعني تؤطر عمل الشعر في بيت الشعر. أنت يعني بتحقق أهداف مختلفة، منها مثلا مأسسة العمل، بمعنى أنه أنت مطلوب منك تقدم كبيت شعر خطة متكاملة، ليس فقط عقد أمسيات شعرية، أنت عندك مهرجانات بدك تشارك فيها على المستوى المحلي، بدك أنت كبيت شعر حاول تقدم لي الأفضل بالنسبة للمرشحين، بدك تحاول تجيب لي فرص للمبدعين مثل الأردن وخارجه بالمشاركات. يعني أنت ما تركن عليك رابطة بكرة أنه أنا بس أجيب لك فرصة وأصير أوزع المشاركات، لا، أنت كبيت شعر بدك تتواصل مع الهيئات الشعرية في العالم العربي.
2: نعم.
0: تواصل مع الهيئات الشعرية بالأردن مثلا وهي متعددة، مع المنتديات المختلفة، وتصير تنطلق باتجاهها. يعني أنا عندي فلسفة بالعمل، بدأنا يعني إحنا نقطف ثمارها منفتحين على المنتديات العربية، وهينا

0: رايحين الشهر القادم إن شاء الله للمشاركة بالمؤتمر الاتحاد العام لكتاب الأدباء العرب إن شاء الله بنمثل الأردن. وإحنا يعني الفرص لازم نخلقها ونعيد ونعيد مرة تانية إحيائها لمبدعينا الأردنيين، لأنه بالنهاية إحنا بدنا نعيد الفرص، يعني بدنا نحاول نقدم هاي الفرص من جديد أو إعادة تقديم الفرص لمبدعينا اللي بيستاهلوا وبيفتشوا على الفرص ويمكن ما بيقدروا يلاقوها بشكل فردي وإنما يلاقوها بشكل مؤسسي.
1: شكرا
0: يعني
1: لك.
0: هذا كل ما هنالك.
1: شكرا لك دكتور رياض ياسين رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، حدثتنا في الدقائق الماضية عن جوائز الرابطة الإبداعية والبحثية والنقدية للعام 2026 وكذلك الأنشطة التي ينفذها بيت الشعر العربي ضمن رابطة الكتاب الأردنيين. شكرا سيدي.
0: شكرا لك. شكرا. السلام عليكم.

0: أهلا بكم من جديد في المحطة الثالثة، محطة الإصدارات. صدر حديثا كتاب مبدعون من قرية زكريا الخليل للشاعر أحمد الكواملة الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء سيدي.
1: يا حياك الله، وأنا شاكر لك أستاذ فضل على هذه الاستضافة، والشكر أيضا لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية عمان ولجميع المستمعين.
0: نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة الشاعر أحمد الكواملة، ماذا يقول في هذا المجال؟
1: أنا أحمد عبد المجيد الكواملة، مواليد عام 1952.
0: نعم.
1: انحدر من القرية المنكوبة عام 1948، قرية زكريا قضاء الخليل.
0: أنا
1: عملت سابقا معلما في مدارس وكالة الغوث الدولية لما يقارب 30 عاما، ثم عملت في مدارس وزارة التربية والتعليم حوالي 15 عاما، وأنا عضو في رابطة

0: السابق الأردنيين
1: نعم.
0: وأمين سر وعضو هيئة إدارية ونائب رئيس لفرع رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء، أصدرت أكثر من 16 مؤلفا
1: نعم.
0: ما بين شعر للكبار وشعر وقصص ومسرح للأطفال،
1: نعم.
0: ولي العديد من المسرحيات اللي قدمت على خشبة المسرح سواء كان في وزارة الثقافة أو في غيرها من الأماكن، وقد أدرج عدد من قصص الموجهة للأطفال في منهاج اللغة العربية الإسراء للصفوف من الرابع إلى السادس الأساسي، حائز على عدد من الجوائز، جائزة خليل السكركين أيضا لأدب الطفل الصادر عن رابطة الكتاب في عمان.
1: نعم. أستاذ أحمد الكواملة، ماذا عن الدوافع والأسباب من وراء إصدار كتاب مبدعون من قرية زكريا الخليل؟
0: هي لمسة وفاء وحب لأهل زكريا، للمبدعين من أهل زكريا، وهي يعني نوع من الوفاء أيضا للتاريخ والجغرافيا لهذه القرية التي لم أرها، يعني رأيتها أيضا في زيارة ولكن لم أعش فيها يوما، ولدت بعدها بعد النكبة بأربع سنوات، وأردت من ذلك أيضا أن أقدم نموذج لما يمكن أن يفعله آخرون في قرى أخرى، بحيث يتكون لدينا قاموس أو موسوعة تشمل العديد من القرى، تتناول ثقافة وتاريخ وجغرافيا هذه البلدان. وللأكيد أن هنالك في كل قرية ومنها قرية زكريا قامات عالية يمكن أن نتناول أعمالهم بالاهتمام من المتخصصين، وأيضا هي نماذج إبداعية لا تقل في مستواها عما يقدم محليا وعربيا، وبعضها يرتقي إلى مستوى عالمي.
1: نعم.
0: وهذه الفكرة يعني نوع من الوفاء والإخلاص لأهل زكريا المشتتين واللاجئين.
1: نعم. أستاذ أحمد، نريد أن نتحدث عن بعض الشخصيات التي تناولتها في هذا الإصدار الجديد مبدعون من قريتي، وسنختار أنا وياك بعض الأسماء. لو تحدثنا عن المترجم والكاتب المرحوم إسحاق طه أبو لبن.
0: نعم، المترجم والكاتب المرحوم إسحاق طه أبو لبن هو من وليد قرية زكريا عام 52.
1: نعم.
0: أقام سنوات حياته في بلغراد صربيا، وعمل في إذاعة بلغراد محررة في القسم العربي من عام 1981 وحتى وفاته.
1: نعم.
0: عمل مراسلا لفضائية موسكو، وله أو ترجم مختارات من الشعر الصربي، وكذلك قصة دموعي هديتي إليك، الحب والحرية ترجم لكبار الشعراء العرب للغة الصربية، وغيرها من الكتب. وهناك نماذج من كتاباته يطول الكلام فيها.
1: جميل. ننتقل الحديث عن شخصية أخرى، الدكتور جودة حسن مناع. ماذا عن هذه الشخصية الأستاذ أحمد الكواملة؟
0: دكتور جودة حسن مناع مواليد 1952 في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم، وهو مناضل وصحفي وكاتب ومخرج للعديد من الأفلام الوثائقية مثل فيلم وثائقي عن غزة. تنقل بين واشنطن ولندن وباريس، تلقى دراساته العليا في المعهد الدولي للصحافة في برلين، ثم جامعة ليدز البريطانية، وشارك في مؤتمر مدريد للسلام عام 91 عندما سمح له بمغادرة الوطن، وعمل صحفيا في أكثر من صحيفة، وتنقل بين أكثر من وكالة أنباء إلى آخره، ولم يتوقف عن طلب أخبار الوطن.
1: نعم.
0: حتى الآن.
1: طيب.
0: وهو رئيس ومؤسس ببيت الذاكرة شبكة متاحف القدس في بريطانيا، وأول مشروع له في العاصمة الأردنية عمان.
1: نعم. ننتقل للحديث عن شخصية أخرى في هذا الكتاب، الشاعر والمؤرخ عيسى عدوي.
0: نعم. الشاعر والمؤرخ عيسى عدوي المهندس مولد في عام 51 ويقيم في بيت جالة في فلسطين، وهو طبعا من قرية زكريا، وحصل على ماجستير هندسة كهربائية تخصص تحكم آلي من براغ عام 76، ويعمل حاليا شاعرا وباحثا

0: مهندس متقاعد ويكتب في مجال الشعر والتاريخ الفلسطيني والأنساب، وعضو في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، وله عدد من الدواوين مثل ديوان أحلام فراشة وديوان عرس النصر وشاطئ المستحيل وهكذا.
1: نعم. الفنانة هالة عودة أستاذ أحمد.
0: نعم، حقيقة أنا حاولت أن أحصل على معلومات أكثر مما هي مما توفر، ولكن لم أتمكن إلا من الحصول على أنها تحمل الجنسية الأردنية. طبعا نحن نذكرها كفنانة قدمت على التلفزيون وبعض البرامج أو المسلسلات المدبلجة تحمل دبلوم لغة إنجليزية، وهي عضو نقابة الفنانين الأردنيين. شاركت في عدد من الأعمال الدرامية المسرحية والتلفزيونية، ومنها الدرب الطويل ونهيل صاحب الظل الطويل والفتى النبيل وغيره، وشاركت في مسرحيات منها مثلا ظلمة الإمبراطور ومسلسل بانشو الظريف.
1: نعم، يعني نختم حديثنا معك أستاذ أحمد بالحديث عن شخصية المرحوم الفنان الموسيقي والكاتب وضاح زقطان.
0: نعم، وضاح زقطان حدث تعاون بيني وبينه في مسرحية أصول التي قمت بكتابتها، وكان هو ملحن الاستعراضات الغنائية الشعرية التي توافرت فيها. هو ابن الشاعر الكبير المرحوم خليل زقطان.
1: نعم،
0: من مواليد الخليل عام 56، أقام طبعا في الأردن من بعد نكسة عام 67. عاش في الصيف فترة ثم في عمان، وقد ذهب للإقامة إقام الله، وتوفي هناك. أسس فرقة بلدنا الغنائية عام 77، وما زالت قائمة إلى الآن رفقة الملحن والمغني المتميز كمال خليل.
1: نعم أستاذ أحمد، معلومات مهمة جدا يجب أن نذكرها قبل ختام هذا اللقاء. أنك تحدثت في هذا الكتاب عن بعض المواقع الأثرية في وحول قرية زكريا، وكذلك المواقع ذات الطابع الديني، ويبدو من خلال تناولك للشخصيات في هذا الكتاب أنه هذه الشخصيات تمثل عائلات هذه القرية، سواء من عائلة أبو وسيم أو الكواملة أو الفرارجة أو العيسى أو أبو لبن وإغنيم وشاهين وفراج وزقطان، وأيضا عودة وشمروخ، يعني العديد من العائلات التي تسكن في هذه القرية. بدي أشكرك الشاعر أحمد الكواملة، مؤلف كتاب مبدعون من قرية زكريا الخليل. شكرا سيدي.
0: الشكر لك وللإذاعة الأردنية. أشكرك.
1: شكرا.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة، محطة الإصدارات، وفيها صدر حديثا كتاب رواد وادي الطواحين العجلوني للدكتور فخري علي إبراهيم بني نصر الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور فخري في هذا اللقاء سيدي.
1: حياك الله. أهلا وسهلا بك أستاذ فخري.
0: بداية الله يسلمك سيدي، بداية نريد أن نتعرف على الدوافع والأسباب من وراء إصدار كتاب رواد وادي الطواحين العجلوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأستاذ الكبير أستاذ فضل معارك مدير الإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى هذه الاستضافة الجميلة المسائية الرائعة التي تتميز بالجو الإبداعي والرائع. أما عن دوافع الأستاذ وراء إصدار هذا الكتاب، كتاب رواد والطواحين العجلوني، فكان عالمي أستاذ الكريم أستاذ فضل أنه صدر لي في عام 2024 كتاب بعنوان أقلام عجلونية. هذا الكتاب تحدثنا فيه عن الروايات والقصص العجلونية في بداية القرن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر. واليوم بعد مرور عامان على إصدار هذا الكتاب، وبعد أن استمعت إلى آراء والأفكار التي صدرت عن قارئو هذا الكتاب، أحببت أن أطور وأكتب في مجال القصة الإبداعية، القصة العجلونية، القصة الريفية، وأن أكتب عن أهم المواقع الأثرية العجلونية التي موجودة بالقرب من وادي الطواحين العجلوني. هذا الواد المقدس الذي ينبع من جبال عجلون وعنجرة ويصب في الشريعة ونهر الأردن المقدس. وكما نقول هو النهر المقدس لأنه قريب من المسجد الأقصى، المسجد الذي ورد الذكر في القرآن الكريم والذي باركنا حوله في سورة الإسراء. كذلك قدسية هذا المكان وقدسية الأنبياء والصحابة الذين مروا على هذه المنطقة أثناء سيرهم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس المسجد الأقصى، وخاصة عمر بن الخطاب وأبو عبيدة وغيرهم من الصحابة الأتقياء الشريفين إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أحببت أن أكرم الزملاء لي من رواد وادي الطواحين. الزملاء أبدعوا في مراكز عملهم، استلموا مناصب قيادية في الوزارات والحكومية وفي الجامعات، وكانت لهم إصدارات أدبية، أبحاث أو كتب مشهورة لدى وزارة الثقافة. وهؤلاء أحببت أن أكرمهم وأجمعهم في هذا الكتاب اللي يضم حوالي 28 أو 38 مبدع من رواد وادي الطواحين.
0: نعم. أبرز الشخصيات التي ركزت عليها في هذا الكتاب، كتاب رواد وادي الطواحين العجلوني، دكتور فخري بني نصر.
1: طيب، أنا ركزت على عدة مواضيع. أول شيء ركزت على النهر العجلوني، أنه سميته نهر مقدس كما قلت لكم في المقدمة. ثم ركزت على أهم الينابيع التي تمر بعد هذا الوادي، مثل بصة فلاع، هذه النبعة التي كانت تغذي كفرنجة لمدة 50 عاما ويشربوا من هذه النبعة، ولا زالت هذه النبعة موجودة على مدار السنة، لا تنقطع لا في الصيف ولا في الشتاء. كذلك ركزت أحد المواضيع هي بيت جدتي، البيت الريفي التقليدي الذي عشنا فيه، وعن الأثاث والمنزلي والحوش والبير، وركزنا عن شجرة الليمون وشجرة التين الموجودة داخل الحوش. كذلك تحدثت عن بيدر القمح، بيدر جدي الحصاد وتعبئة سوال القمح وخيشة التبن. كذلك تحدثت عن مسجد كفرنج الأسري الذي عيد تعميره عام 1902 زمن الدولة العثمانية، وتحدث عن جامع عجلون القديم للبنية زمن صلاح الدين الأيوبي. وتحدث في الفصل الأول. هذا الفصل الثاني تحدث عن رواد هذه المنطقة، كما قلت هم حوالي 38 رائد. من دكتور

0: احمد علي زيدان عنندس والدكتور احمد علي محمد جبالي وكذلك الدكتور علي عنانزي النائب والدكتور علي السعد وغيرهم من الكاترة المبدعون في عملهم ولهم مؤلفات أدبية أو أبحاث منشورة في مجال الثقافة. طبعا هؤلاء الأشخاص لهم علاقات وطيدة مع الوادي الطواحين، يعني هم أبناء المنطقة أو يسكنون من المنطقة ولهم ذكريات جميلة في الوادي، عاشوا مع الوادي، مروا من هذا الواد وشربوا من هذا الماء وأكلوا من هذه النكهات الخضراء.
1: طيب خليني أسمع أسماءهم بشكل سريع جدا. ذكرت الدكتور أحمد عنامبي والدكتور علي العنانزة والدكتور علي السعد. نعم
0: نعم. في عندي الدكتور أحمد الشريدي فريحات.
1: نعم.
0: الدكتور أكرم عريقات. في عندي الدكتور جاسر عنانزة مدرس في جامعة الفرقة التطبيقية. في عندي الدكتور حامد دعوم برضه في جامعة الفرقة التطبيقية. في عندي الدكتور خالد حسن الجبالي مدرس في جامعة عجلون الوطنية. في عندي شاعر رسمي صغول معروف هذا في رابطة كتاب الأردنيين. وفي عندنا الدكتور رفعات راجي زغول برضو معروف عندنا والدكتور سلطان زغول. وفي عندنا مجموعة من رجال الدين مثل الأستاذ عامر شويات، هذا ما شاء الله حافظ القرآن الكريم وله إبداعات وكتب إبداعية. وفي عندنا كمان قلت الدكتور علي السعد. في عندنا كمان الدكتور علي فرحان بني سلمان ابن الأساتذة القدامى. كمان تحدثت في دكتور عز الدين عنانزة. في الأستاذ عزام شويات أحد أفراد القوات المسلحة. في الدكتور كمان عيسى لافس مادي في جامعة عجلون الوطنية وغيره. نعم. من تقريبا حوالي 37 دكتور أو مبدع في هذا الوادي.
1: نعم دكتور فخري، ما هي القواسم المشتركة بين هذه الشخصيات التي تحدثت عنها في هذا الكتاب؟
0: نعم في قسمين.
1: نعم.
0: القسم الأول أن يكون له بحث أو كتاب مشهور.
1: جميل.
0: أساسي أن يكون له بحث أو كتاب مشهور. الشرط الثاني أن يكون له علاقة مع هذا الوادي، إما قد يكون له أرض في هذا الوادي أو عاش في ذلك الوادي أو مر من ذلك الوادي له علاقة جميلة من مع هذا الوادي مع وادي الطواحين.
1: نعم.
0: طبعا أنا في البداية أخذت موافقة كل زميل وحبيت أحكي له أنه راح أعمل كذا أنشر كتاب كذا وكذا إذا تقدر تزودني بالسيرة الذاتية، واخذنا الموافقه منه وحصلنا على السير الذاتي وكتبنا عنها الدكتوره وهذا المبدع.
1: نعم. هذا اول شيء. القاسم. نعم. الثاني.
0: القاسم الثاني ان يكون له ابداعات.
1: نعم.
0: كتب منشوره او ابحاث منشوره، كتب مخططات ومخطوطات عندنا او ابحاث منشوره لدى الجامعه او المجلات المحكمه العالميه. القسمين
1: المشتركين. نعم شكرا لك الدكتور فخري علي إبراهيم بني نصر مؤلف كتاب رواد وادي الطواحين العجلوني. شكرا سيدي.
0: أشكرك أستاذي حياك الله.
1: شكرا. شكرا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقلب سفر تاريخ الطفيلة للأستاذ إسحاق عيال سليمان، ونذكر أنه وين ما أجت سيرة الطفايلة تجي معها سيرة الزيتون. اهتموا الطفايلة بزراعة الزيتون من قبل زمن الدولة العثمانية في زمن الإمارة، وتحديدا سنة 1934 بلغت نسبة التشجير في قضاء الطفيلة 6984 شجر الزيتون، وكان حاصلها في هذيك السنة كثير كويس. سنة 1930 كان في بالطفيلة 13080 شجر الزيتون، وهذا خلاهم يهتموا بإنشاء المعاصر. سنة 1930 كان في بالطفيلة 25 معصرة زيتون، منهن 21 معصرة حجرية ومعصرتين فرنجيات، واحدة تندار باليد والثانية تندار بالموتور اللي هو قوة 25 حصان. وكانوا الأهالي يقطف الزيتون قبل نضجه عندما يكون لونه أخضر حتى يستعملوه للرصيع أو الطعام. ويذكر أنه أهم أنواع الزيتون في المنطقة اللي يسموه الزيتون الروماني، ويظهر سبب تسميته بهذا الاسم لأنه من الأشجار المعمرة لمئات السنين.

زالوا يزرعوا الحماط، والحماط بلهجة أهل الجنوب يعني التين، ولذلك التين كان موجود بكثرة في مناطق ظانة ومناطق سنفحة، وفي أراضي كانت مشهورة بشجرة التين يسموه الزبيدي، وكان فيه بالطفيلة كروم كثير من العنب والتين والخروب والعناب والمشمش والرمان. تم تشجير 231 شجرة عنب سنة 1934، وزرعوه طبعا الطفايلة، وكان يتم قطف العنب في شهر أيلول حتى شهر تشرين الأول، يعني بعد ما ينتهي موسم العنب من أراضي الشفا الأردنية كلها، بينما يتم قطف الزيتون في شهر تشرين الأول وتشرين الثاني من كل سنة. وشدكم بطول السيرة، قبل حوالي 20 سنة شاركت تصوير برنامج تلفزيوني عن الزيتون في الأردن، وطبعا صورنا بالطفيلة، صورنا شجر الزيتون، يا دوب أنا وزميل إلي طوقنا جذعها بأذرعنا الأربعة، اللهم زد وبارك.

0: أعزائي المستمعين، أول مدرسة حكومية انفتحت بالطفيلة كانت سنة 1894، وانفتحت هذه داخل مدينة الطفيلة يعني في القصبة. اتطورت المدرسة هذه لمدرسة أعلى يسموها المكتب الرشدي، والمكتب الرشدي هذا أنشئ بتبرع من أبناء مدينة الطفيلة وعيالها وشيوخها. مثلا الشيخ ذياب العوران دفع من جيبته للمدرسة هذه تبرع 4700 قرش، وبقية الناس دفعوا عن قبائلهم. الشباطات الحمران، الجرايشة، البدايلة، الخوالدة. وبلغ أقل تبرع للمدرسة هذه من عبد القادر المعاني من قرية بصيرة 38 قرش شخصيا، يعني من جيبته. كانت المواد اللي تدرس بالمدارس هذه اللي هي قراءة، قواعد، إملاء، ومحفوظات، ومحادثة، وخط، وحساب، وتاريخ، وجغرافيا، وصحة، وزراعة، ورسم، وتدريب، وطبعا القرآن الكريم، والديانة، والرياضة، والنشيد. في كتاب تاريخ الطفيلة للباحث الأستاذ إسحاق عيال سلمان توثيق لأعداد الطلاب في مدرسة صنف حل أميرية، سنة 1937 كان في بالصف الثالث 7 طلاب ونجحوا 7، ما شاء الله. كان في بالصف الأول 22 طالب نجح منهم 12 وأكمل منهم 2 ورسب منهم 8 طلاب. طبعا لابد ما نذكر بالمجال هذا أنه محمد بطاح المحيسن كان أول رجل من الطفيلة يغادر المدارس الرشدية ويلتحق في مدارس متقدمة في السلط، ومن ثم يهاجر إلى أمريكا ويزامل مؤسس البنك العربي عبد الحميد شومان ويعمل معه مسرحية هناك ويكمل دراسته في أمريكا. ويرجع محمد البطاح المحيسن للأردن ويتسلم عدة مناصب حتى يتقاعد سنة 1945. يورد لنا صاحب كتاب تاريخ الطفيلة أسماء بعض المعلمين اللي درسوا في الطفيلة، مثلا صبحي عبد الهادي من جنين درس فيها سنة 1924، بكر قدور المغربي درس سنة 1928، ومحمد موسى المعايطة وحامد بريش وبهجة العشي. لكن في إشارة أنه أول معلمة في مدرسة للبنات في الطفيلة كانت السيدة نظمية، وهذه في سنة 1919 درست بنات الطفيلة وهي أول معلمة بالطفيلة ومن خريجات المدرسة العثمانية اللي سموها الرشدية. وهذا يدلنا على أنه أول مدرسة أنشئت للبنات في الطفيلة سنة 1919. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي حيكم معي، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: ايش قلتي عامر؟
1: اقول لك يا غزوتي، انا فرضت جنيهين ذهب وسويت المجيديات.
0: لا لا، اقول لي السالفه هذيك.
1: انا والبغل قاعدين لا شغله ولا عمله، هو ياكل حشيش من غور فيفا وانا اغير مربطه بين مرعى والثاني.
0: اه الله يفرجها علينا من بابه ونرجع لديرتنا.
1: الحين ما نرجع لديرتنا ادي اتاجر بالحلال، ابيع واشتري.
0: خير ان شاء الله.
1: شفت عندهم هام بقر عمال، شغل حراث وجر النير.
0: وتاليها التاجر بالبقر يا عامر؟
1: احسن مقعد بطال، لا شغله ولا عمله.

0: لا تفك عنها يا ابن الحلال، خلي الجبيرة لما تطيب.
1: ما عليكي، حاسة تجبرت وصارت ما عليها خلاف. اليوم شلت فيها زبدية مي وما حسيت بوجع.
0: كلها جمعتين زمن، انت عوين مستعجل تفكها؟
1: اشتكت اتحرك براحتي يا بنت الحلال. أدت حر

0: حظك، أدي أركب البهيم ونقاض بالرسم بيت وانخسوا في اليد الثانية. أدي لما أقوم أركع عدي الثنتي.
1: إن شاء الله إن شاء الله تطيب إيدك وتدخل علي وانت حامل ومحمل.
0: لا خليها معلقة.
2: نمتي يا عرب؟
1: لا صحيين صحيين، فوت يا عوض.
3: الله يمسيكم بالخير.
0: هلأ.

0: وش اللي رجعكوا على البلد يا عم؟
1: رجعنا الأمير اللي جيت من عنده، والأمير اللي بالقويرة.
2: الحاكم التركي سمح لنا نرجع على البلد وندفن شهدائنا اللي نطلعهم من تحت الردم.
0: أبوك يا الخوف.
1: هي والله أبوك يا الخوف.
0: وأنا جاي سمعت إنه طيارات الشريف ضربت سرايا معان.
3: طلعناهم الاثنين يا عم، فلاح وحرمته.
1: رحمت الله عليهم. باكر العاد نصلي عليهم وندفنهم.

0: طارش من الطفيلة؟
1: لا والله من الخليل.
2: وش يقول يا عوض؟
3: أنا قلت لغزوة عوض ما يسر الليل إلا معه خبر جديد.
1: ما فاتك شي يا عامر، الطارش يقول إنه الإنجليز أخذوا عسقلان والترك انهزموا على الخليل.
0: إحنا أدنى يجينا الطارش من الطفيلة يعلمنا عن ملاعين هالوالدين الترك اللي مخاويين عليها وهججونا من جور.

0: المدرسة ما بقى منها غير الحوش.
1: تعمر تعمر بعون الله يا استاذ صالح. أنا واللي بقى من وجوه الطفيلة أدنى نشوف الحاكم التركي بكرة الصبح قبل ما ندفن الشهداء.
0: قولوا ليه للحين بجثث تحت الردم.
1: ها أنت اللي تقول له يا صالح.
0: أنا ودك أروح معكم على السرايا.
1: إي ترى نفهم اللغة التركية بس ما ودي أحكيها معه. أدياك أنت الترجم بيننا وبينه.
0: إيه حاضر.

0: علام كيف تصيحي؟ ايش في يا حمده؟
1: قوم قوم شوف العرب مالهم.
0: ها وين هاي علام؟ العرب مالها؟
1: شوفتهم هجير، شكلهم ودهم يرحلوا.
0: يرحلوا وين؟
2: ابعدوا ابعدوا منازلكم عن بعضها، ولا تتزاحموا على البير، ترى ما عندنا ميه غيرها.
0: يا بالرمان عسى ما شر.
2: الشر برا وبعيد، هذولا من ربعنا رحلوا من بير السبع. الحرب رحلت عربان ونزلت عربان.

0: الحاكم يقول إنه يفهم حاجتكم للمسجد، ولو إيه مستعجلين على المحكمة الشرعية.
1: قول له عندنا أموات، عدنا نثبت حالات وفياتهم ونحصيها، ودنا القاضي الشرعي يفصل بالميراث والتركات اللي ورثوها الأرامل والأيتام.
2: وقول ليه يخلي الجندرمة يبعدوا عن زيتوننا، خيلهم ترعى فيها كل يوم.
0: بقول ليك رايحين يوصوا لينا على قاضي شرعي من معان.
1: عندنا قاضي شرعي، عندنا، بس عندنا نفتح المحكمة للناس.
0: بقول ليك القاضي من عندكم والمترجم من عندنا.
2: مترجم؟ لويه؟
0: المحكمة تعمل باللغة التركية مثل ما كانت قبل العصيان،

0: ما يسوى أكثر من 3 مجيديات، لكن بزيدك نص مجيد.
1: يفتح الله.
0: الله يرزقك.
1: هات 4 وخذه.
0: أترك الحبل برقبته، البيع والشراء على الثور ورباطه.
1: الله يطرح لك.

0: لوين ما جيتني عالدار يا مهد؟
1: ما جيتك ضيف يا عارف.
0: خير إن شاء الله.
1: الترك لزقوا بالطفيلة وقراياها مثل ما تسمع.
0: ما شفنا منهم خيال، نسمع عنهم سمعة.
1: أدنا نقرصهم، أدنا نكدر عليهم العيش ببلادنا.
0: أنا من عركة حد الدقيق وباروتي تتزهب بملح البارود. عبي دق ولقم واشعل وبعدين طخ.
1: ليك عنا خمس بنادق ألماني مع رصاصن.
0: هذه بداية ضعيفة.
1: كل ضعيف يقوى مع الحركة.

0: بغلي عامر؟
1: بكرة ولا بعده بصير انثورين فدان لسحب عود الحراث.
0: لو اشتريت غنم بدل الثيران مش اريح ليك ولي؟ على القليلة نشرب حليب ونساوي لبن وسمن.
1: يا غزوتي يا عيني، الحليب واللبن والسمن من عند أمك، بس ألقى الثور الثاني أشتريه واطلع بيهن اثنين على النمتة أبيعهن للفلاحي.
0: النمتة مشوارها ودربها وعر.
1: نامي نامي، الصباح رباح.

0: يعارك يقول ان الترك وصلوا لهانمس.
1: اذا صادفناهم اقترحنا جلابين قمح على الطفيل، ادنا نطحنه ونرجع لهن.
0: وين السلاح اللي وعدك فيه مهدي؟
1: مقرط العصر.
0: يعني وين؟ بعيد؟
1: سوقوا حميركم، سوقوا. حر حر حر حر, حر.

0: بحامق وبطرف الهيشي
1: دي غدش
0: واشتيق ريلاب وتها غربة أما العيون المرايشي
1: دي مشي غد
2: طربانة يا غزوة
3: طربانة وراعية ببغلو ثور وين شوبكي؟
1: قاعد بطرق سوالف مع النازل وبشرب قهوة
2: هذه هيشي بس ما بيها حطب يابس
3: انت جيتي حطابة؟

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: يا عارف يا غبران أخرتنا، هيا وأذن العصر.
2: فوتوا على الدار هذه، خلي البنادق بشوالها.
1: هذه خراب يا عارف، تعال شوف الأثر.
2: هذا أثر جزمة تركية، يقول إنهم فاتوا الدور ونهبوها.
1: وين رايح يا عارف؟
2: ألد على السرايا منها.
1: شوف شي؟
2: خيالين بسلاحهم، شكلهم طالعين دورية.
1: نطلع السلاح ولا لا؟
2: جوا هناك تحت باقي السقف المهدود.
1: افتح افتح افتح كيس رصاص ووزر.
2: سألتني لوين العصر؟ أدي تغيب علينا الشمس عن قريب وضيعونا بالعتمة.
3: كنتم مع حد الدقيق.
4: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: موجز الأخبار من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سمو الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي التزمت بها في الرؤية التنموية لمحافظة معان وسير العمل فيها. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية، ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. مجلس الوزراء يتخذ قرارات لإقامة ودعم مشاريع صناعية وتنموية في معان، وقرارات أخرى في التعليم والطاقة والبيئة. البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وجمعية البنوك تؤكد أن زيادة لن تنعكس على أسعار الفائدة على القروض القائمة للأفراد. أخيرا، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق حتى يوم الثلاثاء المقبل. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية العربية والدولية.

سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الغد نقرأ الجولة الملكية الأوروبية، ثقة بالدور الأردني وتنويع للشراكات بقلم إيمان الفارس. وعلى صفحات الصحيفة عينها نطال الأردن وصناعة الاستقرار، دبلوماسية تحمي الدولة وتفتح أبواب السلام للكاتب حسن لدعجة. وفي موقع جفرة نقرأ من الصين إلى فرنسا ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا إلى الخليج للكاتبة دانييلا القرآن. ومن صحيفة الأنباط نطالع الأردن وهندسة الجغرافيا السياسية للكاتب حازم قشوع. وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ اتفاقية الدفاع الأردنية الفرنسية، الأردن يعيد رسم شبكة الأمان الاستراتيجي للكاتب محمد نور الدباس. ومن موقع سرايا نطالع

وتعزيز التعاون الدفاعي الأردني الفرنسي، شراكة استراتيجية لحماية الأمن والاستقرار، الكاتبة فاطمة العقربي. ونختتم لقاءنا من صحيفة الدستور ونقرأ مسار العقبة، دور أردني متقدم في دعم استقرار لبنان، الكاتب خالد العص. نبدأ من صحيفة الغد ونقرأ الجولة الملكية الأوروبية، ثقة بالدور الأردني وتنويع للشراكات، بقلم إيمان الفارس. وتقول الجولة الملكية الأخيرة باتجاه فرنسا وتشيك تعكس مسارا أردنيا أوسع لإعادة ترتيب شبكة الشراكات في مرحلة إقليمية تتبدل فيها موازين القوى بسرعة. وبحسب تحليلات خبراء سياسيين واستراتيجيين، فإن الرهان الأردني لا يتمثل في استبدال تحالفات قائمة بأخرى، وإنما في بناء شبكة أمان استراتيجية متعددة المستويات تمنح المملكة خيارات أوسع في الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد والسياسة، وتدعم قدرتها على التعامل مع الأزمات قبل امتداد تداعياتها عبر الحدود. الكاتبة تضيف إن الانفتاح على أوروبا وفق الخبراء يقوم على معادلة تتجاوز السياسة إلى بناء مصالح متبادلة، مستفيدا من القرب الجغرافي لأوروبا وثقلها الاقتصادي والسياسي، ومن الثقة المتراكمة بالدور الأردني في منطقة مضطربة وتمتد المكاسب إلى الاستثمار والطاقة والمياه والتجارة والصناعة، فيما يوفر الحضور الأوروبي للأردن مساحة أوسع للتأثير في النقاشات المتعلقة بمستقبل المنطقة واستقرارها. الكاتبة مضت تقول في المقابل ينظر الجانب الأوروبي إلى استقرار الأردن باعتباره جزءا من مصالحه في منطقة تتداخل أزماتها مع الأمن والاستقرار الأوروبي. وقد حمل التحرك باتجاه فرنسا وتشيك دلالة أكثر وضوحا على تنويع مصادر التعاون الدفاعي من المعدات والتدريب إلى تبادل الخبرات والتخطيط ونقل التكنولوجيا، وتكتسب الشراكة مع فرنسا بعدا سياسيا وأمنيا بحكم حضورها في ملفات المنطقة، فيما تفتح تشيك مجالا للتعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، بما يعزز مفهوم أن الأمن لا يمكن فصله عن التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد. وعلى صفحات الصحيفة عينها نطالع الأردن وصناعة الاستقرار دبلوماسية تحمي الدولة وتفتح أبواب السلام، للكاتب حسن لدعجة. ويقول في منطقة تتداخل فيها الحروب من أزمات السيادة وتعثر التسويات السياسية، تبرز أهمية الدول القادرة على جمع الأطراف حول مصالح مشتركة وتحويل الحوار إلى خطوات تدعم الأمن والاستقرار. ومن هذا المنظور يمكن قراءة التحرك الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني بوصفه مسعى متواصلا لبناء بيئة إقليمية أكثر قدرة على احتواء أزمات من خلال حماية مؤسسات الدولة وتوسيع الشراكات الدولية وربط الأمن بالعدالة والتنمية. وتقدم التحركات الأردنية في باريس نموذج واضح لهذه المقاربة التي تجمع بين المبادرة السياسية والتعاون الدفاعي والمسؤولية العربية، وتوظف التنسيق مع فرنسا لتعزيز قدرات الأردن ودعم استقرار لبنان والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحماية القدس وترسيخ فرص السلام المستدام. الكاتب يضيف الشراكة مع فرنسا تكتسب وزنا إضافيا بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن وحضورها الأوروبي والمتوسطي، ويتيح توسيع التنسيق معها للأردن تعزيز فرص حشد المساندة الدولية للقضايا العربية وفتح قنوات تأثير إضافية في النقاشات المتعلقة بأمن المنطقة، كما يعكس تنويع الشراكات فهما لحاجة السياسة الخارجية إلى خيارات متعددة مع الحفاظ على وضوح المصالح الوطنية وثبات المواقف اتجاه القضايا الأساسية. وفي مقدمة هذه القضايا تأتي فلسطين، إذ يظل أي تصور للاستقرار الإقليمي ناقصا ما لم يعالج حقوق الشعب الفلسطيني وأسباب الصراع. وقد أكد البيان الأردني الفرنسي ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتجسيد الدولة الفلسطينية ورفض الضم والتهجير وحماية الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس، مع تأكيد أهمية الوصاية الهاشمية. وهذه المواقف تضع التسوية السياسية وحماية الحقوق في صميم النقاش الأمني. الكاتب يؤكد تنبع أهمية هذا الربط من أن الهدوء العسكري يظل هشا عندما تستمر الظروف التي تنتج العنف واليأس، فحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات ووقف الإجراءات التي تقوض فرص الدولة الفلسطينية شروط ضرورية لبناء الثقة بأي مسار سياسي. وبالنسبة للأردن تتصل هذه الأولويات مباشرة بأمنه الوطني ومسؤوليته اتجاه القدس، وبإدراكه أن استمرار الصراع يترك آثارا تتجاوز حدود فلسطين إلى المنطقة بأكملها. وفي موقع جفرة نقرأ من الصين إلى فرنسا ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا ومن الدول العربية إلى القوى الإقليمية والدولية، تبدو الدبلوماسية الأردنية كأنها تعمل على بناء شبكة واسعة من علاقات ومصالح وشراكات.

جديدة كي تبقيها قادرة على المناورة والحركة وحماية مصالحها في منطقة تتغير خرائطها السياسية والأمنية بسرعة. الكاتبة تضيف: في آب الماضي ذهب جلالة الملك إلى الصين، جرى التأكيد على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي. ولم تكن هذه الزيارة مجرد محطة بروتوكولية، إذ شملت المباحثات قطاعات استراتيجية واتفاقيات ومذكرات تفاهم متعددة. وبعد أقل من شهر يأتي التحرك إلى فرنسا لتشهد زيارة جلالته لباريس توقيع اتفاقية تعاون دفاعي توفر إطارا شاملا لتنظيم التعاون الدفاعي بين البلدين وتبني على التنسيق القائم بينهما في مجال الأمن والاستقرار الإقليمي. الكاتبة مضت تقول: سياسة تنويع الشراكات بالنسبة للأردن هي جزء من سياسة الأمن الوطني، فالأردن لا يتحرك من موقع المتلقي للأحداث فقط، بل يحاول أن يكون جزءا من صناعة الاستقرار الإقليمي، لأنه يعرف أن موقعه الجغرافي يجعله في قلب منطقة تتقاطع فيها أزمات فلسطين وسوريا والعراق ولبنان والبحر الأحمر والخليج، وأي اضطراب في محيطه ينعكس عليه سياسة وأمنا واقتصادا. لذا الحفاظ على الدولة لا يبدأ عندما تصل الأزمة إلى الحدود، إنما تبدأ قبل ذلك بكثير، أي من خلال بناء العلاقات وتنويع الشراكات وتقوية القوات المسلحة وتوسيع الحضور الدبلوماسي وفتح المزيد من قنوات الاتصال مع مختلف القوى. الكاتبة تؤكد أنها فلسفة الدولة تعرف طبيعة موقعها، وبأن الحفاظ على النفس يحتاج يقظة دائمة وحركة مستمرة وصداقات متعددة، فالقرار الوطني لا ينتظر حتى يأتي آخرون ليقرروه نيابة عن الشعب. ومن صحيفة الأنباض نطالع الأردن وهندسة الجغرافيا السياسية للكاتب حازم قشوع، ويقول: يمكن قراءة الشراكات الدفاعية والسياسية التي يعمل الأردن على توسيعها باعتبارها جزءا من هندسة أمنه الوطني والإقليمي. فالشراكة الأردنية الأمريكية التي تعززت بإطار مذكرة التفاهم الدفاعي الموقع عام 2022 ثم اتفاق التعاون الدفاعي مع فرنسا الذي وقع في باريس في 17 من أيلول الحالي لا تأتي في سياق منفصل عن حاجة الأردن إلى تطوير منظومته الدفاعية وتوسيع شبكة الشراكات التي تستند إليها في حماية أمنه ومصالحه. وقد أكد جلالة الملك خلال لقائه الرئيس الفرنسي أهمية الاتفاق الدفاعي في البناء على التنسيق القائم لحماية الأمن المشترك ودعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. الكاتب يضيف: ثم جاءت محطة تشيك لتأخذ هذه المعادلة من مستوى الشراكة السياسية إلى مستوى المعرفة والتكنولوجيا والقدرة الدفاعية، حيث بحث جلالة الملك في براغ توسيع التعاون وتبادل الخبرات بالتزامن مع اهتمام الأردن بتطوير قدراته الدفاعية والتعامل مع التحديات الأمنية الجديدة. وقد شدد جلالته خلال لقاءاته في براغ على أهمية استمرار التعاون والخبرات في القطاعات الحيوية وعلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار للوصول إلى حلول مستدامة للأزمات. وهنا تظهر قيمة التوقيت، فهذه التحركات الأردنية تأتي قبل وصول جلالة الملك إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي خطاب الأردن ويعقد سلسلة من اللقاءات مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين. وتبدأ المناقشة العامة في 22 من أيلول وتمتد إلى 26 من أيلول في لحظة دولية وإقليمية تتدخل فيها ملفات الحرب والأمن والطاقة والممرات البحرية والقضية الفلسطينية ومستقبل النظام الإقليمي. الكاتب مضى قائلا: الحضور الأردني في نيويورك امتداد طبيعي لهندسة الجغرافيا السياسية، لأن حماية الموقع تبدأ من معرفة كيفية إدارة موقعه داخل النظام الدولي. وفي هذا السياق تكتسب مشاركة الأردن في مسار العقبة أهمية إضافية، خصوصا أن الجولة الأخيرة التي استضافتها باريس شارك فيها جلالة الملك إلى جانب الرئيس الفرنسي والرئيس اللبناني، وتركزت على دعم الجيش اللبناني وترتيبات الأمن في جنوب لبنان مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل. كما شارك في اللقاء رؤساء أركان ومسؤولون أمنيون من عدد من الدول، بما يؤكد أن المسار الأردني لم يعد مقتصرا على القضايا الثنائية، وإنما أصبح جزءا من نقاش أوسع حول هندسة الأمن الإقليمي.

وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ اتفاقية الدفاع الأردنية الفرنسية. الأردني يعيد رسم شبكة الأمان الاستراتيجي للكاتب محمد نور الدباس ويقول: البيان الأردني الفرنسي المشترك وضع اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقعها الأردن وفرنسا في سياق واضح يشمل تعميق الشراكة الدفاعية وتنظيم مختلف أوجه التعاون الدفاعي والأمني وتطوير القدرات الدفاعية الأردنية والتعامل مع التحديات والمخاطر المتغيرة والمتجددة، إلى جانب تعزيز مساهمة البلدين في أمن واستقرار الشرق الأوسط وشرق المتوسط. الكاتب يضيف: الأردن لا ينتظر

ضر الخطر حتى يصل إلى حدوده. فالصراعات الإقليمية والطائرات المسيرة والصواريخ والإرهاب وأمن الحدود وأمن الملاحة وتداعيات الحروب المجاورة كلها جعلت مفهوم الأمن الوطني أكثر اتساعا وتعقيدا. وفي مثل هذه البيئة لا يكفي أن تمتلك الدولة جيشا قويا، بل تحتاج أيضا إلى شبكة من الشراكات التي تمنحها القدرة على تبادل المعلومات والخبرات وتطوير القدرات والتعامل مع التهديدات المستجدة. الكاتب مضى قائلا: الرسالة السياسية الأبرز التي خرجت من باريس أن أمن الأردن واستقراره أصبح جزءا من معادلة أمن أوسع. ففرنسا نفسها تربط استقرار الأردن باستقرار الشرق الأوسط وشرق المتوسط، كما تربط استقرار المنطقة بمصالحها الاقتصادية وأمن طرق التجارة والطاقة. وفي الاجتماع الثلاثي الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس ماكرون والرئيس اللبناني جوزيف عون، جرى التأكيد الفرنسي على أهمية تعزيز سيادة لبنان وأمنه باعتبار ذلك جزءا من استقرار المنطقة. وهذا يعني أن المصالح الأردنية والفرنسية تلتقي في نقطة أساسية تتمثل في منع انتقال أزمات المنطقة من دولة إلى أخرى والحيلولة دون تحول الفراغ الأمني إلى تهديد إقليمي واسع. الكاتب يؤكد: الرسالة الأهم التي يمكن قراءتها من باريس هي أن الأردن يريد أن يكون صانعا للأمن لا مجرد متلقا له وشريكا في الاستقرار لا ساحة لصراعات الآخرين، وهذا في منطقة اعتادت أن تفرض عليها خرائط الأمن من الخارج. قد يكون هو المعنى الاستراتيجي الأعمق لاتفاقية الدفاع الأردنية الفرنسية. ومن موقع سرايا نطالع تعزيز التعاون الدفاعي الأردني الفرنسي شراكة استراتيجية لحماية الأمن والاستقرار للكاتبة فاطمة العقاربة، وتقول: في ظل بيئة إقليمية تشهد تحولات متسارعة وتحديات أمنية متزايدة، تبرز أهمية الشراكات الدفاعية التي تقوم على الثقة وتبادل الخبرات وتطوير القدرات، وفي مقدمتها الشراكة الأردنية الفرنسية التي تستند إلى علاقات تاريخية عميقة وتنسيق مستمر في المجالات العسكرية والأمنية. الكاتبة تضيف: توقيع اتفاق التعاون الدفاعي بين الأردن وفرنسا يأتي ليشكل محطة مهمة في مسار هذه العلاقة، إذ يوفر الاتفاق إطارا شاملا لتنظيم مختلف أوجه التعاون الدفاعي والأمني، ويدعم جهود تطوير القدرات الدفاعية الأردنية، ويعزز مساهمة البلدين في ترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط. وتكتسب هذه الشراكة أهمية إضافية في ضوء التطورات الأمنية المتسارعة التي تفرض على الدول تطوير منظوماتها الدفاعية بصورة مستمرة، بما يشمل الدفاع الجوي وأمن الحدود والاستخبارات والأمن السيبراني ومواجهة الطائرات المسيرة والتهديدات غير التقليدية. الكاتبة مضت تقول: لقد فرضت التطورات العسكرية الحديثة واقعا جديدا لم تعد فيه تهديدات محصورة في الجيوش التقليدية أو الأسلحة المعروفة، فالطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى والحرب الإلكترونية والهجمات السيبرانية أصبحت جزءا من معادلات الأمن الوطني، الأمر الذي يجعل تطوير أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ضرورة استراتيجية. وفي هذا السياق يمكن للتعاون الأردني الفرنسي أن يوفر مساحة مهمة لتبادل الخبرات والتدريب وتطوير القدرات، بما يعزز قدرة الأردن على حماية مجاله الجوي وحدوده ومنشآته الحيوية ضمن رؤية دفاعية متكاملة. ونختتم لقاءنا من صحيفة الدستور ونقرأ مسار العقبة: دور أردني متقدم في دعم استقرار لبنان، للكاتب خالد العاص. ويقول: يمثل الاجتماع الدولي الذي استضافته باريس لبحث دعم الجيش اللبناني خطوة تحضيرية لمؤتمر مرتقب للمانحين، كما يعكس إدراكا متزايدا بأن استقرار لبنان يرتبط بقدرة مؤسسات الدولة على أداء مسؤولياتها الأمنية والعسكرية وامتلاك الأدوات اللازمة لبسط سلطتها على أراضيها. وفي هذا السياق يبرز دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ضمن مسار العقبة بوصفه طرفا قادرا على الإسهام في صياغة مقاربة عملية لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية. الكاتب يضيف: يكتسب الحضور الأردني أهمية خاصة في ضوء اللقاء الثلاثي الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني بالرئيس الفرنسي والرئيس اللبناني، والذي ركز على تعزيز قدرات الجيش اللبناني ومساعدته على تنفيذ التزامات الدولة في الجنوب. فالتحرك الأردني لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى خبرة أردنية متراكمة في التدريب العسكري وبناء المؤسسات الأمنية والتعامل مع التحديات المرتبطة حماية الحدود، وهي مجالات تتقاطع مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسة العسكرية اللبنانية. الكاتب مضى قائلا: تكمن أهمية مسار العقبة في أنه يوفر إطارا للتنسيق الدولي والإقليمي حول قضايا الأمن والاستقرار، ويتيح الانتقال من ردود الفعل المؤقتة إلى أساليب عمل أكثر تنظيما تقوم على تحديد الأولويات وبناء القدرات. ومن هذه الزاوية
يستطيع الأردن أن يؤدي دورا يتجاوز المشاركة السياسية من خلال تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية وتبادل الخبرات ودعم وضع رؤية أمنية متكاملة تستجيب لاحتياجات الدولة اللبنانية وتحافظ على دور مؤسساتها الوطنية. وبالنسبة للأردن فإن الانخراط في هذا المسار ينسجم مع رؤيته القائمة على دعم استقرار الدول العربية وتقوية مؤسساتها الوطنية وتغليب الحلول السياسية والمؤسسية على منطق الفوضى والتدخلات الخارجية، كما يعكس الحضور المدني.

0: ودوش فادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموت. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي التزمت بها في الرؤية التنموية لمحافظة معان وسير العمل فيها. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية، ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ويعقد جلالته على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. أدى سمو الأمير فيصل بن حسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن هناك فرصا اقتصادية مهمة جدا لمحافظة معان، ومن الضروري الاستفادة منها، وسنتمكن خلال العامين المقبلين من المضي قدما بهذه الفرص لتتمكن المحافظة من الانطلاق في عملية تنموية مستدامة. وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في معان اليوم إنه رغم أن الوضع الإقليمي صعب والأزمات التي حولنا ليست سهلة إطلاقا ولها أثر على المنطقة والعالم وقد تطول لأشهر أو سنوات، لكن تصميمنا وجهدنا وعزيمتنا أقوى، كما علمنا ووجهنا جلالة الملك دائما عندما تكون الأمور صعبة من حولنا. وأضاف رئيس الوزراء:
1: العام الماضي اجتمع مجلس الوزراء بهذه المحافظة واتفقنا على برنامج تفصيلي يشمل كل القطاعات. هذا البرنامج ينفذ على 3 سنوات بتمويل محدد، وأعتقد هذا كان اتفاق وعهد بيننا أنه ننفذه في مواعيده وضمن مخصصاته، وإحنا مستمرين بذلك. فيما يتعلق بالبرنامج إحنا ماشيين فيه، وكما قلت هذا التزام، واجتماعنا معكم في هذا المجلس هو لهذه الغاية. في حوالي 127 مشروع موزعة على مختلف القطاعات في هذا البرنامج، كلفتها على مدى السنوات 3 حوالي 250 مليون دينار، ونسبة الإنجاز تحديدا هي 81%. هذا فيما يتعلق بالبرنامج الخدمية القطاعية، وطبعا في متابعة وتقييم مستمر لهذه الأمور. بصراحة أنا مؤمن تماما أنه في فرصة هامة جدا اقتصاديا لهذه المحافظة، واللي يجب الاستفادة منها بالضرورة. وأنا مؤمن تماما أنه خلال العامين القادمين سنتمكن من المضي قدما بهذه الفرص الضرورية والهامة اللي بنهاية المطاف

0: هي اللي راح تمكن المحافظة من الانطلاق في عملية تنموية مستدامة وضرورية. الوضع الإقليمي وضع صعب، الأزمات اللي حولنا أزمات مش سهلة إطلاقا، إلها أثر على المنطقة وإلها أثر على العالم، والأزمة اللي إحنا اليوم نشهدها قد تطول لأشهر، قد تطول لسنوات، لكن زي ما سيدنا علمنا وزي ما وجهنا دائما، لما تكون الأمور صعبة حوالينا تصميمنا وجهدنا وعزيمتنا تصير أقوى. فهذه الحكومة تعمل على بناء المكنة محليا والاقتصاد حتى نكون قادرين على مواجهة مثل هذه الأزمات والتحديات الإقليمية حتى وإن طالت. معان بدأنا بوضع الحوافز للمنطقة التنموية، أسعار الأراضي نزلت 50%، الكهرباء نزلناها حوالي 75% لأول سنتين، حوافز المقدمة لغايات التشغيل كمان قدمنا حوافز كبيرة، بدأ هناك بعض الاهتمام جديد بهذه المنطقة، وأعتقد سيزيد تدريجيا خلال العام 27. بداية ضرورية، لكن الأهم من ذلك لما نطلق ميناء العقبة معان البري، هذا هو حجر الأساس الضروري لبناء اقتصاد معان. العقبة أمامها أولويات كثيرة في السياحة والنقل والموانئ، نقل السكك إن شاء الله قريبا سيتم وضع حجر الأساس لخط سكك العقبة الشادية معان، لأنه خط السكك اللي يصل معان راح يكون حجر أساس لميناء معان البري. فربط العقبة بالصناعات في معان، بالسكك في معان، ولوجستياتها ونقل كل الأمور اللي ممكن ننقلها لمعان لوجستيا كذلك بما في ذلك الجمارك، موضوع أساسي اللي راح يحقق لنا مكون متكامل لميناء معان البري ومنطقة معان التنموية. بالإضافة لذلك الآن بدأنا بدراسة الربط طريق الكرامة الصفاوي الأزرق الجفر معان البري، حتى نربط معان بشكل مباشر وأفضل وأكثر كفاءة بالعراق. هذه الصورة اللي يجب أن تكتمل خلال عام 27 ونضعها قيد التنفيذ. فعام 27 بدها تنزل العطاءات لهذه الصورة المتكاملة حتى نقدر ننفذها خلال الأعوام، وإن شاء الله تكون كلها جاهزة على الأرض بما فيها السكك في عام 2030. بشكركم على هذه الشراكة المهمة وعلى تعاونكم، وإن شاء الله الفترة القادمة رح يزيد هذا التعاون، لأنه المشاريع اللي بدنا نمشي فيها فعلا تتطلب منا أنه نشتغل يد واحدة، لأنها مشاريع راح تكون تاريخية وهامة وأساسية إذا بدنا ننتقل لمرحلة مختلفة من العمل والبناء التنموي في هذه المحافظة.
1: وقبيل ترأسه جلسة مجلس الوزراء في محافظة معان، وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينة روضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية، كما افتتح مشروع التوسعة الجديد في مستشفى معان الحكومي. إلى التفاصيل.
2: قبيل ترأسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة معان، وضع رئيس الوزراء حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية بكلفة تقارب 10 ملايين دينار بمنحة إماراتية مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية، من إجمالي منحة بقيمة تقارب 50 مليون دينار قدمها الصندوق لدعم مشاريع تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي في عدد من المحافظات. ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الحكومة لتزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تخفيض كلف الطاقة على الصناعات بنسب تتراوح بين 35% إلى 60%، حيث استكملت الحكومة مشاريع مماثلة وافتتاحها في جنوب العقبة والقويرة والقسطل والهاشمية، ويجري العمل حاليا على مشروعي الروضة الصناعية والموقر، في حين يجري استكمال الدراسات بشأن إقامة مشروعين جديدين في منطقة الملك حسين التنموية في المفرق والزرقاء. واستمع رئيس الوزراء بحضور نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إلى إيجاز حول المشروع الذي من المقرر أن ينجز خلال 18 شهرا ليسهم في تعزيز تنافسية مدينة الروضة الصناعية وجاذبيتها للاستثمار، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي. ويأتي تدشين المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز جاذبية محافظة معان ككل الاستثمار، بعد أن قرر مجلس الوزراء منح مدينة الروضة الصناعية حوافز ومزايا استثمارية أسوة بمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين، تشمل دعم كلف الطاقة وأجور تشغيل العمال المحلية وتخفيض كلف مناولة الحاويات في ميناء العقبة وتخفيض أسعار الأراضي. على صعيد متصل، افتتح رئيس الوزراء مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي، والذي يشمل مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم بمساحة تزيد عن 5000 متر مربع وبكلفة تقارب 5 ملايين دينار. وجه رئيس الوزراء بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بتزويد المستشفى بالكوادر الطبية المتخصصة للعيادات الخارجية واستكمال تزويده بجميع المعدات والأجهزة اللازمة ليقدم خدماته للمواطنين بكفاءة وفاعلية. وأشاد رئيس الوزراء بجهود شركة الفوسفات التي تبرعت بكلف التجهيزات الطبية بما يقارب 1.2 مليون دينار، ومساهمة شركة البوتاس في تنفيذ بعض المراحل الإنشائية في إطار مساهمتهما في المسؤولية المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي.
1: وعقب جلسة مجلس الوزراء، عقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المؤمني مؤتمرا صحفيا، أعلن خلاله عن حزمة من القرارات التي اتخذها المجلس لإقامة ودعم مشاريع صناعية وتنموية في محافظة معان، إلى جانب قرارات أخرى في مجالات التعليم والطاقة والبيئة. وقال الوزير المؤمني:
3: محافظة معان تم التأكيد اليوم على خصائصها التنموية الهامة وموقعها الاستراتيجي وامتدادها الجغرافي والفرص الكبيرة الواعدة فيها، سواء كان بقطاعات الاستثمار والطاقة والسياحة والصناعة والتعليم والخدمات وغيرها، وبالتالي هنالك كثير من الفرص والقطاعات الواعدة في هذه المحافظة الكريمة والعزيزة على كل أردني. الحكومة ستواصل متابعة هذه المشاريع جميعها، وسوف تقوم ب العمل على تقدير وتحديد الموازنات المرتبطة بها وخط سير العمل المرتبط بها كذلك. بالتالي الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه المشاريع وتوفير المخصصات اللازمة لها بكل التفاصيل المرتبطة بالمشاريع المختلفة. كان في حديث عن عديد من المشاريع الأخرى وتفاصيلها، سوف أخوض في بعضها. مستشفى العسكري إن شاء الله مع نهاية 2027 سوف يتم الانتهاء منه. مشاريع المياه في هذه المحافظة الكريمة، حديث أيضا عن البتراء ووضعها وحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل التعامل مع التحديات التي فرضت نفسها على مدينة البتراء الأثرية وقطاع السياحة. كان في حديث عن الحدائق، الحكومة كما تعلم ورئيس الوزراء أعلن أنها ستقوم بإنشاء 6 حدائق، منها حديقة في محافظة معان إن شاء الله سوف تنجز خلال العام 2027 لتكون متنفس للزوار وللمواطنين وللأطفال والشباب. أيضا بالتزامن مع ذلك، في إعادة تأهيل شامل لمتنزه الملك عبد الله الثاني السياحي. بحب أشير أيضا أنه في إعادة تأهيل شامل وفوري لمبنى نادي المعلمين في معان. اسمحوا لي أمر على أهم قرارات مجلس الوزراء أيضا، وبعد ذلك نبدأ بالعرض عن أهم المشاريع في القطاعات التي قدمها أصحاب المعالي الوزراء. أولا، اليوم قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء منطقة تنموية على مساحة 13,000 دنم مملوكة لخزينة الدولة في منطقة أبو عمود الشرقي في محافظة معان، لإقامة 3 مشاريع صناعية استراتيجية عليها لإنتاج حامض الفسفوريك وحامض الفسفوريك النقي وحامض الكبريتيك، بحيث تكون شركة مناجم الفوسفات الأردنية المطور الرئيسي لهذه المنطقة. كان في أيضا موافقة أن تقوم وزارة العمل بتطبيق آلية دعم برنامج الفروع الإنتاجية. هذا القرار مرتبط اللي هو بدفع أجور العمالة بنسبة 50% ودفع أجور نقل والضمان الاجتماعي. في قرار آخر مرتبط بتوحيد الإعفاءات المرتبطة بمشاريع الهيدروجين الأخضر، اللي الحمد لله الأردن من الدول التي تتقدم بشكل متسارع بشأنه، توحيد الإعفاءات والمزايا ما بين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وباقي وخارج هذه المنطقة. في أيضا قرار مهم جدا مرتبط بالنقل والشاحنات، توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة الشاحنات المستوردة، والسماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 8 سنوات تسبق سنة التخليص. بحب أشير أيضا إلى قرار آخر، إعفاء الوكالة، وكالة الغوث.

0: وكالة الغوث من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي، في قرارات أخرى مرتبطة بتنظيم قطاع الطاقة وحماية البيئة، موافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز المتنوعة. أيضاً كان في موافقة على خطة التمويل المستدامة للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة للأعوام 2026-2041، وتكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
1: رأى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إطلاق دراسة حالة بعنوان العدالة البيئية في الأردن وأثرها القانوني والاقتصادي والاجتماعي على الأفراد والمجتمعات. وجاءت الدراسة بإعداد من المركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريش إيبرت والمركز الوطني للعدالة البيئية. وأكد الفايز أن العدالة البيئية أساسها حماية حق المواطنين في بيئة صحية وآمنة، مؤكدا أن الاهتمام بالبيئة أصبح يحظى بالاهتمام الدولي الكبير من قبل الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. وقال الفايز:
2: الإنسان جزء لا يتجزأ من البيئة التي يعيش فيها، يؤثر فيها وتؤثر فيه، لذلك فإن الاهتمام بالبيئة ومعالجة تحدياتها خاصة المتعلقة بالتغير المناخي والاحتباس الحراري وملوثات الهواء والماء أصبح يحظى بالاهتمام الدولي الكبير من قبل الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. كما أن العدالة البيئية لم تعد مفهوما نظريا بل ضرورة لمواجهة التغير المناخي وندرة الموارد الطبيعية، وتحقيقها يتطلب التشاركية بين كافة الجهات المعنية ودعم الهيئات والمنظمات الأهلية والرسمية التي تعنى في الحفاظ على البيئة لتمكين العدالة البيئية من تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال، باعتباره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة وإدانتها الشديدة مواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين ومارساتهم الاستفزازية وتسهيل شرطة الاحتلال للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصرفا عبثيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف من خلال محاولة تقسيمه زمنيا ومكانيا. وحذر من عواقب استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، مشددا ألا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف جميع الإجراءات التي تقيد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. اقتحم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة عدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين الليلة الماضية وفجر اليوم ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وسط إجراءات أمنية مشددة عشية ما يسمى بعيد الغفران اليهودي. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة بزعم محاولة دهس جنود إسرائيليين. وتشهد مدن وقرى الضفة الغربية اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية وصول 3 شهداء و21 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت المصادر بأن حصيلة الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 1393 شهيدا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 4822 إصابة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف، مشيرا

إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع طهران. وفي سياق متصل قال ترامب إنه منفتح على فكرة عقد لقاء مع الرئيس الإيراني في نيويورك. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران لن تفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وأضاف قليباف أن على إيران أن تقاتل وتتفاوض في آن واحد، مشيرا إلى أن طهران ستستخدم القوة العسكرية والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت السلطات الروسية اليوم إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في أكبر هجوم أوكراني معلن حتى الآن بالطائرات المسيرة على منطقة موسكو في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية. وأضافت السلطات أن الهجوم ألحق أيضا أضرارا بجزء من مصفات نفط في العاصمة. وواصلت أوكرانيا وروسيا تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة في البلدين رغم إعلان الرئيس الأمريكي أنهما اتفقتا على وقف هذه الهجمات. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السادس لعام 2026 رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم غد. ويأتي هذا القرار انسجاما مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقاومة به من خلال موائمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. هذا وكشفت جمعية البنوك في الأردن أن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي الأردني على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد لتبقى أقساطها الشهرية دون زيادة ناجمة عن هذا الرفع، بما يجنب المقترضين أعباء مالية إضافية ويدعم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم محاولة تسلل لشخص عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها وتمكنت من إلقاء القبض عليه ومنعه من اجتياز الحدود قبل تحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأسبوع الثامن من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة مع 119 قضية في مختلف محافظات المملكة. وشملت هذه القضايا 29 قضية اتجار وترويج لمادة و90 قضية تعاطٍ، وألقي القبض خلال الحملة على 55 تاجرا مروجا تورطوا بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 135 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبط بحوزة المقبوض عليهم 29 كيلوغراما من مادة الكريستال القاتلة. وأكد الناطق الإعلامي أن الحملة مستمرة وبكل حزم دون أي تهاون حتى تحقق أهدافها بنشر الوعي ضد تلك المادة وملاحقة كل من يحاول التعامل مع تلك المادة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس غدا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي التزمت بها في الرؤية التنموية لمحافظة معان وسير العمل فيها. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين عاطف نسور وهاني سعيد من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية.
أيها السيدات والسادة، أنتم على موعد مع الزميل خالد عياد وبرنامج مساء الخير عند 9:30 بإذن الله. لكم مني لؤي مسلم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

مساء الخير أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم حتى 11 بتوقيت عمان على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ بالدكتور ربيع الصرايرة، ربانا للمكسر والإخراج، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزميل معتز زلوم. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 0647 0647 47 111 112.

0: نشكر ربيع على هذا الخيار الجميل. وموضوع حلقتنا اليوم عن قصة غيرك، صديق، صديقة، أخ، أخت، عندهم قصة. هل تسرد هذه القصة للعبرة أم تعتبرها خصوصية؟ يعني أخوي أخذ قرض مثلا وتورط فيه، هل أعتبر هذه القصة تاعت أخوي خصوصية ولا عبرة ممكن أسردها على الناس حتى تتعظ؟ مثلا صديقي أو صديق، مثلا صديقة تزوجت وما كملت لأسباب معينة، هل قصتها تعتبر خصوصية أم هناك جزء من هذه القصة عبرة ويجب أن يقال حتى أن الناس ما تقع بهذه الأخطاء؟ إذن كيف نتعامل مع قصص اللي حوالينا بخصوصية أو باستخدامها كعبرة وكعظة أو كحتى أنه ننبه اللي حوالينا وننبه أنفسنا؟ طبيعي أنه أحوال الناس كثيرة والأحداث اللي تحصل معهم كثيرة، ولكن ما بين الخصوصية وما بين الاعتبار الناس بتتناقل هذه السواليف. يعني مثلا ربيع سوى حاجة أمامي، قد تكون أخطأ ربيع أو مش وقته، فقصة ربيع هل هي خاصة بربيع وممنوعني أسردها، ولا ممكن أنه أنقذ غيري وغير ربيع لما أقول لهم قصة ربيع وكيف صار مع واحد اثنين ثلاثة؟ والخصوصية يعني تراعى، كيف زمان لما كانوا يجيبوا الحرف الأول من اسم البني آدم، مثلا ربيع يقولوا راء مثلا وصاد. 0647-47-111 0647-47-112. مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا هلا يا هلا.
1: أنا بكيفك يا خالد؟
0: أنا بخير، تفضلي.
1: الحمد لله دائما يا رب.
0: نعم
1: والله أنا بعتبرها خصوصية.
0: خصوصية حتى لو كان فيها عبرة.
1: لو كان فيها عبرة حتكون عبرة لي مشي هو وصار معه، أنا ممكن أستفيد منه.
0: بس ما بتقولي قصة ربيع.
1: بس ممكن مش تحكي قصته، بس لو شفت إنه حد حكى قصة نفس القصة اللي أنا سمعتها من ربيع مثلاً.
0: أيوة.
1: ممكن أجيب لها طريقة مباشرة مش أنه
0: بدون ما تقولي ربيع.
1: بالضبط.
0: بتقولي راء صاد.
1: ولو في شخص إنه هيك عمل صار مع واحدين ثلاثة وكان هيك حله.
0: طب لما يكون الشخص هذا موجود ما بشعر إنه خصوصيته انتهكت أو إنها يعني قاعدين تعملوا لي مثل أنتوا؟
1: لا ما هو أنا مش حاكي قدامه.
0: طب إذا وصلوا الحكي؟
1: ما رح يوصلوا الحكي، لأنه بكل الشخص اللي بحكي بيعرفه.
0: ان شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا.
0: يا هلا. عجبتني راء صاد يا ربيع، بس يعني احتراما لزميلنا لازم نقول دال نقطة بعدين راء صاد. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير سيد خالد.
0: مساء. يا هلا يا هلا.
2: بعد داني انا اليوم الثاني. نعم. تحياتنا وين ما كنتوا. بالنسبة لي سيد خالد خصوصيات عادي، ما يعني ما بخجل اني احكي فيها.
0: لا مش خصوصياتك، خصوصية احداث اللي بصير مع غيرك.
2: اللي مع غيري لا ما بحب احكي فيها.
0: لكن ولا حتى من العبرة يعني تعتبريها شيء خاص ما فيهم.
2: شيء خاص ما بيهمني. اما انا عادي لو بدي اصير اي شيء حدث صار معاي ممكن احكيه بدون يعني
0: مستحيل تقولي والله انا صديقتي الفلانية سوت هيك وسوت هيك وصار معها هيك وخسرت وندمت مثلا.
2: لا بعتبرها من الخصوصيات.
0: من الخصوصيات وليس من الاتعاظ او الاعتبار.
2: وشكرا لك سيد.
0: يعني مش نعم.
2: كنت اقول مش مطولة بالكلام. لانه الحياة
0: نعم.
2: فيها اذواق، فيها من المشاعر. مش عارفة احكي، بتعرف ليش؟
0: ليش؟
2: بدي اركب طقم اسنان وتمي
0: فاضي. يا الف مبروك. يا ألف ألف مبروك.
2: حمد صوتي غلط يعني.
0: والله الأسنان فعلا بتأثر على مخارج الحروف. أنا معك.
2: على الحكي أكل.
0: لا بس يعني بصير مضغ الأكل أسهل وبتصير يعني تقطع خلص. مبروك.
2: لا مش أكيد كل بعلمك أنا النباتية درجة أولى مش أكيد.
0: برضو في نبات قاسي بده قطع. شكرا يا سمر.
2: شكرا
0: كثير. 0647-47-111 0647-47-112. معنا اتصال. مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: يا هلا يا هلا.
3: معك محمد العتوم.
0: هلا يا محمد. يا هلا.
3: كيف الحال ابو الوليد؟
0: انا بخير يا محمد.
3: الموضوع شو هو بالضبط
0: يا محمد؟ اسمعنا يا محمد، يعني بدي اشرح الموضوع انا. قصص غيرك تعتبرها خاصة ولا للعبرة؟ يعني صاحبك مثلا اشترى مثلا حاجة مش ولا بد وانت عارف انه غلطان, بتسولف بكرة بتقول والله فلان جاب شغلة غلط وخسر فيها, ولا بتسكت وبتقول والله يعني

0: ما بتستخدمه كدليل أو كمثال؟
1: والله سيدي وشوف إيش مثال. إذا كان خسر بيعها والشغلة مش نابعة وشي فأنبو عليها بقول يا زلمة ما شاورت حدا، في مثلا بقول أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة.
0: تمام أوكي.
1: أوكي. يعني لو أنك شاورتني مثلا أنا أشتر منك أو بخل منك.
0: أها.
1: أيوة.
0: طيب بتقول للناس والله أبو الوليد راح اشترى غنمة ومش ولا بد وصح صحتها تعبانة، ما تسوي زي خالد مثلا ما تشتري يعني عنز تعبانة أو كبيرة.
1: سيدي هاي هي شغلة يعني شغلة معيار، شغلة أنه
0: أيوة أنك تأخذني مثال يعني قدام الناس أنه شوفوا ما تسووا زي فلان،
1: بصير مثال بس يقول والله فلان اشترى الشغلة الفلانية
0: حلو
1: ومش نافع وخسر بيها مثلا أو
0: أيوة هذا مربط الفرس. هل هذه خصوصية ولا بتقدر تستخدمه كمثال؟
1: لا إذا هي مش بصير خصوصية وبشكل عام بصير مثال مثلا أنت لو شفت واحد اشترى قال إيه أنت صرت فلان اشترى الشغلة الفلانية وخسر بيها مثلا.
0: أيوة
1: بصير زي هيك
0: لانه يعني لانه ما اختار صح يعني راح اشترى مثلا حلال تعبان او مريض
1: بعتبرها نصيحه مش انه معيار،
0: مش معيار يعني عادي
1: نصيحه يعني لو مثلا واحد بده يشتري شغله يقولوا دير بالك كان ترى فلان اشترى شغله هيك شيء صارت
0: أيوة.
1: خسر بيها.
0: طب ليش بنقول فلان يعني ليش ما نقول دير بالك يعني
1: بجوز تقول فلان صاحبك باسمه تقول
0: عادي
1: ما بيهاش شيء
0: في ناس يعني بشوفوها مش عادي، في ناس بشوفوها
1: يعني
0: مش
1: يعني لا هو عتاب ولا شيء يعني
0: لا في ناس سلافة. في ناس بشوفوها فضيحة انه ليش تقول عني انه انا ما بعرف انقي حلال ما بعرف انقي شيء.
1: سيدي الفضيحة لا سمح الله تكون شغلة سيئة
0: يعني
1: تسيء للشخص نفسه او ظل معيار فيه هاي الفضيحة، لكن لا واحد اشترى شغلة خسر بيها او ضاعت منه
0: او اختار يعني غلط مثلا او اختار غلط اختار بطريقه خطا
1: بصير عادي
0: عادي اقول اسمه وعادي لا تسوي زي فلان راح اشترى.
1: ايوه النصيحه بصير نصيحه
0: حلو حلو بدي اشكرك يا محمد.
1: العفو يا سيدي.
0: محمد ما عنده بقول لك فلان اشترى حاجه تعبانه لا تصير زيه بالاسم. 0-647-47-111-112 مساء الخير. يا هلا
2: شو الأخبار؟ شو الأخبار؟
0: يا أهلا
2: بثينة.
0: أهلا بثينة عياد.
2: بثينة عياد
0: نعم.
2: تحياتي إليك للمستمعين والعاملين بهاي الإذاعة.
0: ولك التحية.
2: نتكلم على الجميع طبعا أولا نعم. ثانيا شوف أخيرا هذا الموضوع على فكرة شائد.
0: نعم.
2: في ناس بيستخدموا القصص كنوع من الزبلة أو على فكرة صوت الموسيقى عالي عندي.
0: صوت الموسيقى عندك عالي؟
2: والله أنا
0: يعني وهي الدكتور ربيع فورا خفضه. اوكي تفضلي.
2: في ناس بيستخدموا الموضوع زي زله او عشان يمسكوا عليك زي ممسك او في ناس فعلا زي ما قلت بيستخدموا للعبره. انا كبوتينه بستخدم للعبره بس مثلا ممكن انصح غيري مثلا على سبيل المثال اقول لا يعني لوحده ديري بالك ترى في ناس انا بعرفهم صار معهم كذا كذا فانتبهي. ما بحكي الاسم
0: يعني مثلا يعني مثلا لو صديقتك قالت انا اجاني عريس واصغر مني وانت فورا قلت لها ما تصيرش زي فلانه اللي تجوزت اصغر منها وبعدين زهقوا من بعض مثلا انك تحطي اسم صاحب التجربه بي بي بي بي بالكلام.
2: لا انا غالبا بحكيش اسم الشخص خاصه اذا حدا يعني حدا بيعرفش حدا ليش احكي لو بيعرف كمان اذا شغلي يعني اذا الموضوع حساس او بحس انه الشخص ما بده حدا يعرف انه صار معه هيك وامن لي وحكى لي او عرف اني انا عرفت ما بصيرش برضو انا احكي اسمه بقول والله ترى دير بالكم والله في ناس بتصير معهم بصير كذا كذا فيهم
0: بس بصير يعني يا بثينة مرات احنا زلة لسان ما تسوي زي فلان والله تاجر خلينا نقول بالبورصه وخسر يعني هاي صارت زي مثال
2: بتصير والله
0: وصارت نوع من الفضيحه يعني
2: هل هي يعني شوف اقول لك يعني لا تعتبر فضيحه زي ما تفضل المستمع اللي قبلي هي يعني الموضوع مش فضيحه ما هو اكيد يعني حسب القصه استاذ خالد حسب القصه هلا بس بشكل عام نحاول ننتبه وما نحكي الاسم لانه ممكن الشخص نفسه ما بحب حد يعرف انه هو صارت معه هاي الاسم.
0: انت بتحب انه ينقال اسمك بمثال او بتجربه؟
2: والله ما عنديش مشكلة
0: ما عنديش مشكلة
2: بصراحة يعني ما عندي مشكلة بدي يحكي اسمي يحكي بس يفترض بالشخص اللي بدي يحكي اسمي انه يحافظ شوي على الخصوصية اذا كان موضوع يعني مثلا هيك شوي يعني حساس بالنسبة لي انا بس يعني مش رح ازعل او اعملها قصة اذا حكى اسمي لانه يعني هاي حياتي وخلص صار معي هيك ايش اعمل يعني مثلا بس انا بدي احكي بنقطة تانية استاذ خالد اللي اصعب من هذا الموضوع انه للأسف في ناس

0: يستخدموا إصفاق مش لعبرة ولا عشان يحكوا يعني ينصح الناس، يستخدموها زي زلة. يعني أنت مثلا تكون أمنت لحدا وقلت له والله صار معي كذا كذا، بصير أي هيك سوء فهم بينك وبينه، بصير يقولك آه ما أنت أصلا هيك هيك صار فيك، وزي يعني بعايرك مثلا. خلينا نحكي هون بصراحة، هاي يعني عفوا مع احترامي للكل، هذا الشخص اللي
1: شوفي بوثينا، احنا للأسف يعني، او مش للأسف يعني، من البني طبع البني آدم منهم انهم بلاحظوا وبنتبهوا لقصص غيرهم.
0: كثير
1: نتفق انه بتبعوا والله فلان عنس، فلان خسر، فلان ما اشتغل، فلان خسرت، فلان اخذ واحدة اكبر منه، ايوه فبالتالي هذه القصص بتصير مخزون عنا، انه المعادلة واحد زائد واحد يساوي اثنين، فبالتالي احنا نقحم الاسماء مرات. انه
0: ما بحكي لك بتصير انه بنقحم الاسماء عشان نجيبهم زي ما تحكي انه مثال على الإيه،
1: والله فلان اتجوزت غصبا عن اهلها وصار فيها هيك مثلا،
0: للاسف
1: مثلا ابوها مش راضي او يعني غصبا عنه او انه يعني مش عاجبه 100% وصار فيها هيك، ما تكون زي فلانه.
0: هلا انا ما تسالني اذا بتضايق، بقول لك بتضايق ايش، لانه عادي هاي حياتي صار معي هيك، وكل العالم بتصير معها قصص مش صح او قصص صح. فانا ما عنديش مشكله، ما بعملهاش يعني، ما راح ازعل من اللي حكى اسمي، بس حسب القصه. اذا ها قصه يعني هو بحس اني انا ما بدي احكي اسمي، يفترض ما يحكيها، يفترض واحد شوي.
1: طب ليش مهم انهم يقولوا الاسم؟ يعني معقول انهم يعني بدهم يلاقوا البطل تبع القصه ويأشروا عليه؟
0: عشان مثلا انا اقنعك الاسم، والله دير بالك ترى فلان
1: فلان
0: اسمه.
1: ايوه فلان، مش والله كان يا مكان في واحد.
0: ايوه ما بحكي كان شيء من مخي انه هي فلان، يعني اذا بدك هي يعني هي موجود اساله، او مثلا هي يعني
1: كيف اسمه. الموضوع قد يكون محرج او خاص.
0: ما هاي المشكلة، هون المشكلة، ما بحكي لك حسب القصة. يفترض أنا أقدر إنه هاي القصة بتحرج الشخص إذا حكيت اسمه، يفترض هيك شوي. بس إحنا زي ما قلت يعني أحيانا ما بنشوف حال ناس، إحنا قايلين فلانة دير ترى صار معها دير كذا كذا، انتبهوا. والله أعلم بالنوايا، بنكون أصلا ننصح ولا نفضح بصراحة.
1: ننصح ولا نفضح؟
0: الله أعلم في نوايانا، هاي النية ما بيعلمها، النوايا كلها عند رب العالم.
1: طب ما هي أحداث الدنيا كثيرة يا بوثينة، يعني كل يوم بصير عشرات آلاف ملايين القصص بحياتنا.
0: ما أنا عشان هيك بزعلش، أنت سألتني بتتضايق ولا، عشان هيك بتضايقش. عادي كثير بنات مش متجوزات، كثير بنات ما اشتغلوش، كثير بنات اشتغلوا، كثير بنات صارت معهم يعني، فإنه لازم أنا ما أزعل عادي. أنا ما
1: تدرس زي فلان مثلا، خلينا نقول تخصص ملوش شغل تحديدا، يعني انه ما تسوي زي فلان راح قرى شغله ما لهاش شغل مثلا، او ما تقرا مثل فلانه.
0: نعم هو احب احكي لك، احنا بنضرب المثال وبنحكي اسم الشخص
1: بالزبط.
0: بس مفروض الشخص ما يزعل، لانه عادي. طيب عادي انا اخترت تخصص غلط، خلص انا بدفع نتيجته ويحكوا اسمي، مش فارقه معي يعني، عادي
1: مش فارقه معك.
0: بصراحه مش فارقه معي، لانه يعني اذا الشخص قصده عشان يفضح او يعني يعاير، هذا منه لربه. اما اذا قصده ينصح فبرضه منه لربه.
1: يعني عادي،
0: يعني الواحد لازم يكون عنده ثقة بنفسه، إنه مش أنا الوحيد اللي عندي أشياء مثلا أو صارت في حياتي قصص مش صح. كل العالم، ما في حدا كل حياته يعني مثالية وكاملة، بس إحنا للأسف دائما نحكي مثاليات وكأنه إحنا يعني ما بنخطأ أبدا. لا إحنا بنخطأ
1: ومندور على أبطال القصص.
0: أي للأسف. نعم
1: بوثينة عياد، شكرا لك. من ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل. 0-647-47-111-112. هل مواضيع البشر أو مواضيع الناس أو الأحداث اللي بتمر فيهم إلها خصوصية وممنوع أنك تذكر أسمائهم فيها؟ لما تجيبها كمثال يعني ما تدرس مثل فلان، ما تسوي مثل فلان، ما تختار مثل فلان أو فلان، هل فعلا أنه نضع الاسم بقنع أكثر للي بنسولف له، ولا إحنا حابين نحط شخص كاركتر أو شخصية بالموضوع؟ فاصل ونواصل.

0: يعني ربيع شكرا على أغنية، ولكني أفضل أن أسمعها من عليا التونسية صاحبتها الأصلية. صح؟ معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور
0: والسرور.
1: كيف حالك يا أستاذ؟
0: أهلا يا معتصم. مسامحني، أنا بحب دائما الأغاني لأصحابها الأصليين.
1: والله أنا إلي حوالي بستنى على التلفون أكثر من 12 دقيقة.
0: يا
1: لكن لا بأس إن شاء الله.
0: نعم تفضل.
1: تحية لك وللمراقبة وللهندسة ولكافة المستمعين والمشاركين. كانت الحكماء تقول: من أمن العواقب، من أبصر العواقب أمن المصائب، ومن كان له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ.
0: جميل.
1: اللي موضوع القصص، والله أنا أنظر إلها من باب معيارين. إذا كانت القصة تشهير وقدح وتعيير وشماتة، فهاي هذا النوع اتصدى إلو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ليفضحه في جوف بيته.
0: نعم.
1: أما النوع الثاني إنك تعتبر مثل قصص النجاح خدوة أو نبراس إلى كل غيرك، مشان الناس تقتدي فيه أو تحاول إنها تسلك سلوكه، فهذا الشيء جميل
0: إنك
1: جدا.
0: إنك تذكر الاسم، شوف فلان والله ما كان معاه حيلته هالقد وصار هالقد معاه، والله تعب درس قرأ صار معاه شهادات.
1: بالضبط. يعني قصص النجاح نشرها ربما أن يحفز غيره من الناس المترددة
0: مع الاسم
1: أنه يحذو حذوه.
0: لا إحنا نتكلم مع الاسم، مع الأشخاص يا معتصم، يعني نتكلم أنه إقحام الاسم بالسواليف وبالعظة وبالعبر، هل هو اقتحام للخصوصية ولا يعني من باب التذكير أو التنبيه؟
1: ما أنا بقول لك حسب الغرض والنية. إذا أنت بينك وبين إنسان تصفية حسابات وبتحاول أنك تنشر قصته من باب نشر غسيله وشمات الناس فيه أو محاولة أنك تشهر فيه،
0: نعم،
1: هذا ربما أن يكون لون من ألوان عدم اللياقة الأخلاقية.
0: نعم.
1: أما إذا كانت قصة النجاح بدك تنشرها بالتأكيد رح تكون عبرة.
0: جميل.
1: لأنه أنت لما تشير لمثل هاي القصة وتنوه لها، ربما في ناس مترددة واصل نص الطريق وبدهاش تكمل.
0: يعني انت عندك معيار، اذا كانت قصة نجاح اذكر الاسم بكل فخر، اذا كانت قصة حزينة وفيها خسارة ما في داعي اذكر اسم الفلان.
1: نعم نعم.
0: حتى لو كان قريب، حتى لو كان، مع انه بمجتمعنا يا معتصم يعني اعتادت الناس انها تؤشر على الانسان بالبنان انه لا تسوي زي فلان، فلان بحد عينه سوى كذا وكذا وصار مع كذا.
1: بالضبط. لا يعني أنا يعني أنا تحضرني قصة يقال إنه في واحد راح يخطب بنت، شافوا واحد بقول له: يا أخي سمعت إنك بدك تروح تخطب فلانة.
0: نعم.
1: قال له: آه والله. قال له: يا زلمة لا خير لك فيها، فإني قد رأيت رجلا يقبلها. راح دشرها، منو اللي خطبها؟ هذا الإنسان اللي حذروا منها.
0: أيوة.
1: لو بقول له: أما قلت لي بأنك رأيت رجلا يقبله؟ قال: بلى رأيت أباها يقبله.
0: يا الله.
1: يعني شوف
0: إيش الدهاء والخباثة.
1: يعني أحيانا القصص بتكون حبائل وفخاخ ممكن يقعوا فيها الناس الغفلة. أيوة. وهم مش دارين
0: الغفلة.
1: أيوة.
0: أها. بدي أشكرك معتصم، جميل المشاركة. إذن 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير. هلو.
2: هلو مرحبا.
0: يا هلا.
2: كيفك أستاذ خالد؟
0: يا أهلا.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: أمل بربراوي.
0: أهلا يا أمل.
2: أمسي عليك على الدكتور ربيع والمستمعين والمستمعات.
0: يسعد مساك.
2: يسعد مساك وقتك. هلا شوف أستاذ خالد، أنا أي إنسان بيحكي قدامي قصة أو عن قصته بقول هذا الشيء هو بخصه من داخله، ما إنه دخلت فيه ولا حتى لعبرة.
0: حتى لو كانت خايفة عليك وبتنصحك وما تعمليش زي فلان.
2: لا لا، لأنه كل إنسان في أشياء بعملها غير الإنسان الثاني.
0: طب كيف تنصحك؟ كيف تقول لك إنه والله سوي عملت هيك هيك وصار هيك بدون اسم؟
2: لا، حتى الإنسان لما بده ينصح واحد بقول انا وقعت مشكلتي زي ما وقعت مشكلتك. بقول له انت يمكن وقعت المشكله ما فكرت فيها منيح، بس انا هاي المشكله ما بجربها لانها ايه اذا جربتها راح تاذيني. عرفت؟ فهاي خصوصيه بتكون، كون الشخص خصوصيه. بعدين انت لما بدك تعمل او بدك يعني قول صديقه لإلي ام صار معها موضوع بتقول لي يا امل والله صار معي كذا كذا، ديري بالك. بقولها يمكن انا ظروفي غير ظروفك. عرفت؟ بس انه اهم إشي انك ما تشهر الالات لك اياه
0: وما تذكر الاسم.
2: لا وهي القصه ده قلت لناس لا هاي قالت لك اياها عشان تاخذ العبره منها.
0: نعم.
2: عرفت؟ نعم. بس لما انت قلت لها هيك خلص انك ما تنشرها، يعني هاي خصوصيه بتصير حرام، لانه احيانا احنا بننشر هاي الخصوصيه بنشروها والله يا استاذ خالد بنشروها على الملا
0: بالاسماء وبالتفاصيل
2: كله كله كله. نعم. وبالشرح واحيانا بيزيدوا عليها. نعم. وهذا غلط.
0: نعم. بدي اشكرك امل حتى نعطي مجال لاتصال اخر. 0-647-47-111 قاعد بتنصح بني ادم وقاعد بتقول له قصه وانت عارفها وبتعرف اشخاصها، هل تذكر اسم اللي وقع بهذه القصه حتى تقنع اللي بتسولف له اكثر فاكثر؟ مساء الخير.
3: مساء الورد.
0: مساء النور.
3: كيفك استاذ خالد؟
0: يا اهلا،
3: معك منال ابو فارس.
0: اهلا يا منال.
3: يا هلا.
0: الموضوع عجبك شكله.
3: لا والله انا دائما على السمع بصراحه. نعم. احيانا ما بيمسك مع الخط والله.
0: نعم.
3: مع الاسف يعني.
0: نعم.
3: شوف انا بالنسبه لي بحكي
0: تحكي.
3: يعني بحكي بس بدون ذكر اسماء اكيد طبعا.
0: ولا مره يعني زليتي وحكيتي والله فلانه هيك هيك عملت؟
3: هلا هلا شوف، اذا الشخص اللي قبالي انا بعرفه فضولي كثير وبده يلف ويدور يعرف اسم الشخص، بحكي له والله سمعت من فلان انه الشخص ما صار معه كذا، مع انه ممكن اكون انا سامعه من نفس الشخص. بس لانه الشخص اللي قبالي فضولي عارف انه راح يلف ويدور بده يعرف الاسم، بحكي له سمعت والله انه في حدا بس مش عارف شو اسمه والله. يعني حتى انا لما بدي احكي عن نفسي اني انا مريت في تجربه وهذا الشخص اللي قبالي بده يمر في نفس التجربه، بحكي له شخص ما، حتى انا ما بذكر اسمي.
0: طب اذا انت نحكي اسمك بالتجربه تبعتك بتزعلي؟
3: لا طبعا اكيد بزعل. لو كانت تجربه عاديه اوكي، بس لو كانت تجربه شخصيه جدا كثير يعني كانسان كمرض
0: يعني زي ظروف عائليه. اذا كانت نجاح احكوا زي ما بدكم، اما اذا كانت لا سمح الله اخفاق او مشكله ما في داعي. حد
3: لو كان مثلا بحكي لك لو كان مرض او مشكله عائليه او الى اخره، لا طبعا انسان بيزعل. يعني احكي لك شغله، احنا هسه في تطور بصراحه. صار هسه في خاصيه حتى على الفيسبوك اذا عمرك شفت انه انت بتقدر تنشر اي شغله اي مشكله صارت معك او اي شيء حتى تاخذ نصيحه باسم مجهول الهويه او بكنيه معينه. يعني صار هذا الشيء
0: من زمان، يعني اريد حلا.
3: لا لا لا هلا بتعرف من زمان اريد حلا، بس هلا يعني انا مثلا داخل بجروب مثلا عندي مشكله ما بدي الاقي حلها، ما بروح بكتب باسم المشكله، بكتبها باسم اللي هو بكتبه لك مجهول الهويه. يعني حتى الناس جميل. اللي بدها تعلق ما بتعرف مين انا، او بعطوك كنيه معينه لك، لكل شخص له كنيه يدخل يكتب فيها مشكلته. يعني انا بصراحه مع انه احنا نستفيد من تجارب بعض، لكن بنفس الوقت نحافظ على الخصوصيه. يعني اذا الانسان اللي انت بتتعامل معه بيحكي لك عادي انصح غيري واحكي له اني انا صار معي كذا كذا عادي ما عنده مشكله، عادي ممكن نذكر اسماء.
0: والله
3: بس
0: ما ظنيت انه انا اجيك واقول لك قولي لفلان انه انا عملت هيك.
3: انت حكيت لو قصه نجاح احكيها واحكي اسمي. بس لو قصه مش حلوه لا تحكيش اسمي. يعني انا ما خلينا نحكي مع معتصم انه في قصه حلوه في قصه نجاح في إشي صار حلو، عادي انا ما عندي مشكله ينذكر اسمي، لكن قصه خاصه جدا لا طبعا ضد، لانه كل انسان يعني عنده قصص ما بحب حدا يكشفها.
0: اذا قصص الناس هي عباره عن اشياء خاصه.
3: بالضبط. ويسعد مساك.
0: شكرا يا منال.
3: يا هلا.
0: يا هلا. 0-647-47-111 0-647-47-112. مساء الخير.
4: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور.
4: يعطيك العافية، كيف حالك؟
0: الله يعافيك بخير.
4: ان شاء الله مبسوط.
0: الحمد لله.
4: تحياتي لك وتحياتي للاستاذ ربيع ولكل المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية.
4: معك نايف العزاز.
0: يا هلا.
4: حبيبي. والله إذا كان الموضوع إيجابي بحكي، أما سلبي لا. إذا في إساءة ما بحكي.
0: حلو.
4: أما إذا في إشي جميل وحلو يرفع من معنوية الطرف الثاني بحكي. يعني لو إذا واحد أخذ قرض وراح يشم الهواء.
0: حلو، ما بتجيب سيرة واحد ثاني أخذ قرض واندان وانحبس وتبهدل.
4: في شيء اسمه خصوصيات، الخصوصيات السلبية في قاسية بتكون ما في داعي تحكيها.
0: نعم.
4: إيش حتى ما تقعد مشاكل. فلان قال وفلان حكى، ليش تحكي اسمي؟ شو أنا رمرتك؟ أنا كذا كذا. في الحالة هاي أنت بالغنى عنها.
0: ليش قلت اسمي؟
4: بيجي
0: ممكن يلومك يقول ليش تفضحني؟
4: ليش تحكي اسمي؟ أنا قلت لك، أنا حكيت لك أنا. في الحالة هاي بتقعد مطب، فأنا بالغنى عن هالمواضيع هاي.
0: نعم. نعم.
4: أما إذا في شغلات إيجابية وحلوة وما شاء الله عليها، يعني لو إجا واحد طفران وعايف حاله وفتح مشروع، أخذ قرض وفتح مشروع، صار وصار وصار أول الله صوره وفتح هذاك المشروع ونجح المشروع. والله بحكي اسمه. ليش؟ لأنه هذا نجح، وهذا بكون عبرة إنه من لا شيء صار شيء.
0: نعم.
4: وهون هاي ما في أجمل منها يا أستاذ خالد.
0: نعم، بدي أشكرك نايف. خلينا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. ما زلنا على الهواء مباشرة على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. 0647 47 111 112.

0: 0-47-47-111-112-112. أسمر يا سمراني من أسك علي، لو ترضى بهواني برضو أنت اللي ليا. ما قالش فلان، قال أسمر. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أخ خالد؟
0: يا هلا.
1: مساء الخير لربيع. ومين معك؟ علاء التان.
0: معتز زلوم من غرفة المراقبة.
1: مساء الخير لهم ومساء الخير لكل المستمعين والمستمعات.
0: نعم.
1: معكم يزن.
0: أهلا يا أم يزن.
1: موضوع كذا، حدا حكى لك إشي بتروح تحكي عنه لناس تانية؟
0: بتجيب اسمه، بتجيب سيرته كمثال. والله ما تعمل زي فلان، والله اشترت حاجة مش كويسة مثلا، أو ما بتجيب سير، يعني بتحط الاسم قبل القصة.
1: لا شوف كيف، بس هذا حكى لي إشي، مثلا أنا ألف في باء وفي جيم. ندخل الرياضيات ولا لا؟
0: يعني ربيع صرايرة بصير راء صاد.
1: يعني لا انا الف انت باء هو جيم.
0: طيب
1: مثلا انت حكيت لي شغله،
0: ايوه
1: انا بدي احكيها لربيع، بس بدي احكيها على اساس انه موعظه او انه ممكن هم ينصحوني شغله ثانيه. بس ما بحكي اسمك، ما بحكي اسمك.
0: طب ما هو اللي بيصير الناس بتقول اسامي يعني.
1: ماشي ماشي، بس انت ممكن تحكي الاسم لمين؟
0: لمين؟
1: إذا كان هو على ربيع، إذا كان ربيع ما بيعرفك بالأصل، يعني أنت مش ممكن تلتقي معاه جبل على جبل، ما بيلتقوا مع بعض.
0: معقول؟ ما الدنيا صغيرة والكل بيعرف بعض.
1: لا لا لا، الدنيا صغيرة مش الدنيا صغيرة، أنت بلد اللي تعرفه بلد واللي بتعرفه التاني بلد تاني. وحاط احتمال أنه صعب يصل لمنطقة ألف.
0: حلو، حاس حالي بحصة رياضيات يا أم يزن.
1: يعني أنا يعني نقول أنا ألف با جيم، يعني نعم. إنه با صعب يصل لجيم.
0: نعم.
1: عادي
0: بتقول الاسم عادي.
1: بنحكي الاسم. هاي بس يعني ليش كمان؟
0: طب
1: ممكن
0: بتحبي يعني ينحكى اسمك بصراحة؟
1: لا لا، لأنه أنا صارت معي وكنت منبهة. بس أنا صارت معي منبهة، يعني اللي حكت انه كان الكل يعرفني. عشان هيك انا لو كان منطقة غريبة ما حدا بيعرفني ينحكى، اما اذا اكون انا معروفة ينحكى عني، واللي بتحكي مثلا اللي انحكى لهم هم بيعرفوني، لا هاي ما بحبها. انا لما احكي مثلا غريبة الديار زي ما يقولوها، لا إله صلة بالإذاعة ولا إله صلة باللي انا بعرفهم، يعني يكون هدول ببلد وهدولك ببلد.
0: نعم.
1: حط 100% انه ما راح هدول يصلوا لهدول. وصلت؟
0: وصلت والله. ما حدا بوصل لحدا يعني، او اسمع الكل بوصل للكل قاعد الايام هاي.
1: لا لا لا، في احتمالات.
0: والله اللي بده يوصل بوصل.
1: ما حدا ما بيصل لجيب.
0: أول درس رياضيات المثلث ألف باجيم كله بوصل ببعضه. شكرا يا ميزن. حتى الدائرة يعني فيها ألف باجيم يعني منحنى، لكن المثلث يا أم يزن ألف باجيم، كل ضلع بعرف الثاني، وأكيد ألف راح يعرف أنه با جاب سير الجيم وقال له اصحى تعمل مثل ما سوى جيم، وبزعل ألف. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور. يا أهلا.
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا يا هلا.
2: معك محمد هندي.
0: يا هلا يا محمد. يا هلا
2: استاذي. اولا انا بحييك وبقدم لك التهنئه على المقابله يوم الثلاثاء بسوق جرى.
0: يعني واجبنا.
2: انا كنت بتهنيك في نفس اليوم.
0: نعم.
2: لكن لم اوفق واسمع.
0: نعم. هي كانت يعني مقابله يعني كامله لسوق جرى وابداعات المشاركين.
2: انا من رواد سوق جرى. نعم. من اول ما تاسس
0: ما شاء الله،
2: لكن أبدعت فعلا وأنا بأثني وبهنيك.
0: جميل جميل
2: يا سيدي العزيز. الموضوع اللي تكلمت فيه هذا، إذا كان فيه موعظة وفي هناك حافز الآخرين على أساس أنه وضعه يتحسن أو يكون فيه مثل قدوة للآخرين، بتكلم بالموضوع بشكل عام دون ذكر أسماء.
0: بدون ذكر أسماء.
2: بدون ذكر
0: طب ليش
2: أسماء.
0: الناس يا محمد.
2: نعم.

0: يعني بيقحموا الأسماء؟ يعني هل نوع من التشويق ولا نوع من
1: المصداقية؟ في مرات الأسماء إذا أقرنتها في الموضوع بتكون فيها حافز الآخرين ليكتفوا عمله. يعني يعملوا كما عمل هذا الإنسان.
0: نعم.
1: ويكون قدوة للآخرين.
0: نعم.
1: لكن بشكل عام أتجنب ذكر الأسماء. المهم المعنى والمضمون من القصة.
0: نعم.
1: المضمون هو الحافز. نعم.
0: شكرا لك محمد.
1: العفو.
0: يعطيك العافية. 0-647-47-111-112 ربيع السرارة يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد
0: والدكتور
2: ربيع والأستاذ معتز زلوم كل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد. يا هلا.
2: الله يخليك. كيفك سيدي؟
0: اللهم لك الحمد.
2: نعم. الله يرضى عليك. والله موضوعك رائع جدا ويحمل أكثر من جانب. هذا الموضوع حساس وودي أشكرك لاختيارك لهذا الموضوع.
0: نعم.
2: مع الأسف الشديد أنه البعض يتتبع زي ما تفضل الأخوان، على فكرة كل الأخوة والأخوات حكوا أراء جميلة جدا يعني، فعدارة عن تتبع لعورات الناس، ومن تتبع عورات الناس
0: ما بقول لك. أنا بدي أجيب لك مثل، بدي أصحيك يا صاحبي. شوف فلان إيش ساوى وإيش صار فيه تحديدا.
2: تمام.
0: تحديدا الاسم يعني.
2: هو المشكلة بالاسم يا أستاذ خالد. إحنا لو أجينا بدنا نتحلم من الدروس اللي بصير أمامنا في الحياة نأخذ موعظة.
0: نعم.
2: معلش. وننبه أبنائنا معلش، ننبه جيراننا معلش. لكن أنا ما أعمم هذه التجربة باسم من أجل التشهير أو الشماتة.
0: نعم.
2: حتى الصدقات اللي رب العالمين أشار أنه يعني الصدقة عز وجل، وعلمنا سيدنا النبي أنه الصدقة بالسر أجرها أكثر، لكن الله عز وجل قال إن تبدو الصدقات أو تخفوها فنعما هي. لكن يبقى أبدأ أقول الأستاذ خالد تبرع من أجل الناس تأخذ من نقد وحسن حتى يتبرعوا. لكن اللي بصير الآن أستاذ خالد في موضوع شائك جدا. جميل جدا نعطي الحرية لأبنائنا. أنا ما رح أذكر اسم ولا زمان ولا مكان.
0: نعم.
2: شاب وفتاة تعرفوا على بعض بالجامعة، شيء جميل. لكن المرجع يجب أن يكون الأهل. في مؤسسة داوموا بشركة، في أي مؤسسة حكومية ماشي الحال، المرجع الأهل. لكن أن يصل المعرفة عن طريق التواصل الاجتماعي وتصر الفتاة أنه هذا الإنسان الوحيد اللي بدي إياه، خبرت أهلها ماشي الحال، تم الزواج نعم، لكن هذا الزواج كان مبني على حرية زائدة غير مسؤولة، فيها مخالفات للعادات والتقاليد. أنا
0: وبصير بكرة يقولوا والله لا تعمل مثل فلان، مثلا أخذ فلانة غصبا عن أهله أو عن أهلها مثلا. بذكر الاسم. نعم.
2: هنا أنا ما بذكر الاسم، لكن بقول نعطي أبنائنا حرية الاختيار. شيء جميل جدا،
0: لكن بالمرجعية.
2: نعم. حرية المسؤولية. نعم. مع المرجعية الأهل.
0: نعم.
2: مع خالص تحية الجميع.
0: هذا موضوع يعني أكيد مختلف عن موضوعنا، لكن أكيد راح نوصل ندردش فيه يعني بطريقة أو بأخرى. معنا اتصال. مساء الخير.
3: ألو.
0: ألو.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
3: تحياتي للدكتور.
0: يا أهلا.
3: دكتور
0: ربيع السرايرة. نعم.
3: لجميع المشاركين.
0: ولك التحية.
3: الله يسعدك أستاذي. هلأ بالنسبة أنه أنا إذا بدي أحكي قصة إنسان عشان أعطي عبرة لغيري.
0: نعم.
3: يستفيد منها. هلأ إذا كان الهدف من القصة هو أني أعطي عبرة، فالعبرة ما بتحتاج أني أذكر الشخص يعني.
0: نعم.
3: إذا كان الهدف هو الرئيسي بس العبرة.
0: نعم.
3: يعني ممكن ما أذكر يعني، ممكن أنا يعني أو الشخص اللي أنا عم بحكي معه يعني يستفيد من التجربة، مع أني بنفس الوقت نحتفظ بخصوصية الشخص اللي أنا عم بحكي عنه. فالهدف هو العبرة. فأنا يعني ليه أنا أذكر، طالما أنا بقصد من كل الكلام أني عم بقدم عبرة حتى يستفيد الشخص المقابل. هلأ الناس يكون هدفها انه عم تتدخل بخصوصيات عشان يذكروا ويشهروا سين وصار
0: نوع من التشويق. ممكن نجيب اسماء الناس.
3: لا ممكن الهدف هم خلص هم عايشين حياة الآخرين بدهم شوف كل شيء شوف الناس عايشة زي فلان زي عين زي كذا بيكون قاصد إنه يذكر هذا الاسم. فلا أنا بقول الصح إنه ما تذكر الاسم إذا كان أنت هدفك من إنك تحكي وتقدم النصيحة ما تحكي الاسم يعني من حقه. إذا هلأ أنا ما بعرف إنه إذا في حدا بقول اذكر اسمي عشان تكون هاي عبرة هلأ ما تكون قصة مثلا سلبية
0: إذا كانت نجاح يعني أكيد
3: إذا نجاح يعني أعتقد ما في إنسان إلا بحب إنه يذكر.
0: شوف فلان والله كان مثلا معدم وصار مليء أو درس ووصل شهادات عليا نجح أولاده مثلا أو درسهم شهادات يعني
3: كأنه نعم. يكون كقدوة يعني لكن نعم. إنسان يكون قصته يعني ما تأخذني بهالتعبير إنه فيها فضيحة ما حدا بحب يعني.
0: أو أسى يعني شوفي فلانة والله أولادها مش بارين فيها ليش بنجيب اسم فلانة تحديدا إذا تحدثنا عن هذا الموضوع.
3: طب إحنا هنا دخلنا في خصوصية يعني أخذناها إنه أنا يعني هو ممكن يكون ما عرف يعبر فإجت منه زلة زي ما بيقولوا ذكر هذا الاسم ذكر هذا الاسم مع إنه كان الأصل تقديم عبر. بس منه أنا بحكي الإنسان يكون حر جدا في انتقاء كلماته. أستاذي اسمح لي أن أنسحب من المداخلة.
0: إيه ليه؟
3: أنسحب من المداخلة.
0: خذ راحتك. أوكي يا هلا. إذن معنا اتصال 06-47-47-111-112. مساء الخير. انقطع الاتصال نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: 06-47-41-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات.
0: والوردات.
1: يسعد المساء أستاذ خالد.
0: يا هلا أستاذ محمود العزام.
1: مساء الخير للأخوة كلهم القائمين على البرنامج والأخوات والأخوة المستصلين والمستمعين. الله يعطيك العافية سيدي.
0: الله يعافيك.
1: وفعلا يعني هو

0: فترة يعني من عدة اتجاهات وذي شجون. فوالله يعني إذا جيت للدغري في بعض القصص لابد من ذكر الأسماء حتى توثق. يعني بعض الناس يقول له والله قال لي واحد، أو والله مثل ما صار مع واحد من أصدقائي، يقول لك زي رواه مسلم يعني. يعني أي مسلم رواه يعني خلاص قصة ما بتعرفش يعني بصدقها من
1: يعني وجود الاسم هو مصداقية أكثر ولا ولا تشويق؟
0: شوف يعني في الأمور اللي يعني نقول فيها نوع من الدرس حتى لو كانت سلبية لازم أنا أحط الاسم. يعني أقول مثلا أقول والله مثل ما صار مع الشيخ أحمد،
1: نعم،
0: كان سايق سيارته وأشر له واحد معه زرف أسود يركب معه، ولما وقفوا الشرطة وإلا هو في أشياء ممنوعة
1: ممنوعات،
0: هذا قال أنا ماليش دخل الراكب وقعت برقبة الشيخ أحمد. الحقيقة صارت، فأنا لما أقول الشيخ أحمد مش عيب، أروح على الشيخ وسألوه ويقول والله وتورطت.
1: بس ممكن أحمد يقول لك ليش فضحتوني، ما يعني أنا وأنا كان مالي
0: يعني، كان ممكن وافق لأنه اعتبرها نوع من الدرس للناس وموعظة. يعني مثلا واحد بيقول لك والله أنا وقفت باب السوبر ماركت لقيت ولا في واحدة قاعدة بهالسيارة، طب ليش تخلي سيارتك شغالة وفاتحة حتى يجي أحد يركب فيها، وتورطت وتمشكلت لو ما نزل كبير كانت بهدلت.
1: نعم،
0: فهذا درس للإخوة أنه يعني هاي وعروس وعسل وأبو محمد يا الله يظل يسهر معه، نزل يشتري من المول أغراض رجعونا قاعد يقول له يا بتمشي يا بفضح، قال له والله وضعين عسلي مثال. فالآن أنا بنتبه أقول آه والله ما أنا مخلي سيارتي فاتحة أتورط الورطة، هذه موجودة ليش يعني ننكر؟
1: نعم،
0: حالات موجودة. طير بن درمان لما علمه وجابه طلع وأقول لك
1: نعم،
0: على سمو الطور
1: نعم،
0: وطبع وجابه ورباه، آخر شيء راح يعني جاب حيه ووقعها على رأس صاحبه أول صيد له.
1: صحيح،
0: سووا هذا قالوا مثل طير بن درمان ومثلها مسائل يعني عرفت كيف، ومن يفعل المعروف ما غير أهلي يكون حمده كجائر معامري. وجزل المغرب إلى بن طلفاح، هذا بن طلفاح معروف قصته. طب
1: يعني هل هو شائع بين الناس أنه لما يجيبوا قصة فيها عظة وعبرة يذكروا صاحب القصة ويذكروا يعني تحديدا فلان؟
0: وكأنهم كانوا الناس تتنومس بالحكي هذا وتعتبروا أنه ما فيها شيء، يعني قاعدة بروي قصة بثبت كلامي. أيوة، لما أخذت الأسماء
1: والدليل أنه فلان لفلاني صارت مع الحاجة هذه.
0: نعم،
1: وقد يكون معروف للطرفين.
0: يعني هذه قصة بن طلفاح بنخليها حلقة ثانية، لكنها نعم، كثير شيقة وجميلة وحلوة يعني.
1: نعم نعم،
0: دول بقول مثل دول المغربي لبن طلفاح، هذه جزء المغربي لبن طلفاح،
1: جزء المغربي. محمود، احنا اعتدنا انه ننتظر اتصالك لنسمع قصيدة جميلة.
0: قصيدة اثارتني ما بتجري بالايام الاخيرة وانجبرت ارفع يدي الى السماء واقول يا سماء امطرينا وابعثي فينا الرجاء، يا سماء أمطرينا وابعثي فينا الرجاء، واغسلينا من ذنوب واطردي هذا الوباء، وامسحي أيام الذل وانزعي عنا الشقاء، ألف سمسار بأرضي عاثوا فيها بالخفاء، والأفاعي حول عنقي ناشطات الالتواء، نفثوا سما زعافا وادعوا لي بالوفاء، أغرقوني في سراب ثم قالوا عنهما، بات حلمي محض وهم في بطون الأدعياء، إن تلك الانتفاضة لم يلدها زعماء، إن تلك الانتفاضة لم يلدها زعماء، من عروق الشعب قامت، من دموع الأبرياء، من جروح نازفات، من شموخ الكبرياء، من زغاريد الثكالى حيث يمضي الشهداء، وادعى زيد وعمر في بيان ونداء أنهم قد سيروها، يا لكذب الادعاء، كم وكم قالوا وقالوا جاء دور الانتهاء، والهتافات تعالت محض زور وافتراء، كل حين يطعنها ثم يأتوا بالرثاء، أغرقوني في سرام ثم قالوا عنهما، يا بلادي ذاق صدري قد مللت الإنحناء، وعدوي يدن مني يحب حب الخنفساء، وجموع العرب تلهو بين رقص وغناء، وانتصارات الملاهي كلما حل المساء، أينما وجهت وجهي لا أرى غير دماء، أي شبر من بلادي لم يطأه الدخلاء، كل تواق لقتلي من بقاع الأرض جاء، من جحيم الحقد جاء ومزقوني بالدهاء، واستغلوا ذكرياتي وجذور الانتماء، وجدارا كان يحلو عنده طيب اللقاء، قد أزاله بمكر مسحه حتى الطلاء. أكتفي أستاذ خالد بهذا.
1: الله الله الله يا محمود الله، لكن أنت مطالب بكرة بقصة المغربي.
0: أبشر إن شاء الله.
1: محمود العزام، شكرا لك يا عزيزي، ونستحق فاصل بعد هذه القصيدة.

0: ولا كلمة ولا مرسال، لكن هناك اتصال. مساء الخير. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يسعد مساك أستاذ خالد.
0: يا أهلا يا أهلا،
1: الله يعطيك ألف عافية. تحية كبيرة كبيرة. الله يسلمك. تحية كبيرة كبيرة للأستاذ معتز.
0: نعم.
1: المراقبة الرئيسية والدكتور ربيع السرايرة وكل المستمعين والمشاركين. وتحية كمان للأستاذ النغم.
0: نعم.
1: وبمسى عليها بالخير.
0: يسعد مساك.
1: معكم أم عصام.
0: يا هلا أم عصام،
1: أهلا بحضرتك.
0: يا هلا،
1: أهلين فيك. هلأ مش كل قصة بنعرفها لازم إحنا نحكيها. مش كل موقف صار لغيرنا صار من حقنا إنه نتناقله.
0: بس الناس بتحب تحكي يا أم عصام.
1: هي المشكلة في طبيعة البشر، بحبوا يتناقلوا الكلام، بحبوا يجيبوا سيرة بعضهم البعض، يعني سيرة الناس. يعني حتى بالمجالس بتلاقيهم

0: بلاقوش مواضيع بصير يحكوا على بعض. نعم، لكن إحنا بهاي الحياة كل إنسان عنده قصة، عنده تفاصيل، كل حدا عنده ظروف وعنده أشياء يمكن ما يحكيها إلا لحدا بيقدر يوثق فيه فقط. ممكن نعرف قصة جارتنا أو صديقة أو قريبة إلنا،
1: صحيح صحيح،
0: لكن ممكن نعرف زي ما تفضلت إنها تزوجت منهم، واحدة منهم، وما كملت حياتها مع زوجها
1: لسبب معين. نعم،
0: لسبب معين، أو صار بينهم يعني
1: نعم
0: خلافات بتصير بين الناس. طيب إحنا ليش لما بنقعد في هاي الجلسة ونصير نحكي بتعرف فلانة شو صار معها؟ هون أنا بسأل، هل هاي القصة إلنا؟ أنا بالنسبة إلي قصة الإنسان خصوصيته،
1: نعم،
0: خصوصية هذا الإنسان.
1: نعم،
0: مش كل شخص يعني إحنا بنعرفه لازم نحكي عنه، ومش كل سر وصل إلنا لازم يتحول لسالفة في أي مجلس نكون قاعدين فيه.
1: نعم،
0: مش لأن القصة صارت مع شخص مش موجود معنا معناته صارت مباحة للحكي. أحيانا الواحد بيحكي بقول أنا ما حكيت إلا للعبرة. طيب إذا بدك تحكي أنت عن العبرة، حكي عن الفكرة بدون ما تذكر أسماء، بدون تفاصيل تكشف صاحب
1: مرات
0: القصة.
1: مرات منحب نحكي الاسم لتأكيد أو للتشويق،
0: والله مش حلوة ينذكر الاسم.
1: نتفق أنه بتحصل بمجتمعنا يا أم عصام؟
0: تحصل، هي طبعا هي بتحصل أكيد، وبتباهوا أنهم بيعرفوا فلان اللي صار محل المشكلة الفلانية.
1: نعم،
0: طب ليه إحنا يعني هاي ليش نكشف صاحب القصة؟ ما بيصير يعني. ليش إحنا بتلاقي دائما إنه الإنسان لازم يتأنى في اختيار شريك حياته بدل ما إني أنا أجي أحكي قصة هذه ليش مفصلة؟ لا والله، بقى أنا بعطي أسلوب لبق بقول لا والله لازم يتأنى أي واحد بده يختار شريك حياته لازم يكون في تفاهم واحترام بين الطرفين. مش إنه فلان نقول تزوجت وما ارتاحت معه وصار معها كذا وكذا بعدين انفصلوا، لا ما بيصير.
1: نعم،
0: في خادي مساكن. طيب
1: شكرا شكرا،
0: تحياتي.
1: يا هلا يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير. ألو،
2: مساء الخير.
1: مساء النور،
2: تحياتي أستاذ خالد.
1: يا هلا. إيه،
2: حابي أشارك معكو.
1: أنت على الهوا، مين معنا؟
2: نغم الكردي.
1: نغم، بس لو يارو تطفي السبيكر لأنه صوتك شوي بعيد.
2: والله مطفي.
1: طيب تفضلي.
2: إيه، حلو حلو الموضوع يعني.
1: نعم.
2: إيه والله أنا بحكي على الحالتين، بحكي.
1: وبتجيبي أسماء؟
2: بس مش بكل الأحوال. بالنجاح بحكي، لأنه بحكي لك شو الدليل؟ بحكي له مثلا فلان ابن فلانة أو كذا. عرفت كيف؟ بالحذر برضو بحكي، كيف يعني؟ بالغش، إذا إنسان غشاش لا والله ما بسكت.
1: بتحذر الناس منه.
2: أيوة، مثلا هذا صاحب الدكانة.
1: أيوة،
2: بتاعته معفنة
1: أو بغش قديمة.
2: أيوة، لا هون أنا بنصح الناس ما بضر صاحب الدكان. ياهو بيعتبر.
1: طب إذا جابوا سيرتك بقصة مثلا يعني فيها نوع من الخسارة أو نوع من يعني التعب مثلا، بتزعلي؟
2: والله ما بزعل، بالعكس، لأنه كيف بدي أحكي لك؟ أول شيء خلينا نحكي برد العين عنا،
1: برد العين عنك.
2: ثاني شيء إنه يعني الله بيبارك بالإنسان التعب بحياته الشقي، عرفت كيف؟
1: نعم،
2: ومو غلط طلع يحكي لك عادي يعني، هيك مصيبة.
1: طب برأيك يعني إنه إقحام الأسماء يعني تشويق ولا مصداقية؟
2: والله مش تشويق، زي ما تحكي دليل، في ناس بدهم الدليل، عرفت
1: نعم.
2: كيف؟
1: نعم.
2: نفس الشيء أنا بالنجاح لا والله بحكي.
1: نعم.
2: لأنه نعم. بالذات يعني مثلا ابني او اولاد العيل بيهمونا، عرفت كيف؟ لان ناجح لانه 1-2-3.
1: نعم، بدي اشكرك يا نغم يعني على المشاركه، ويا ريت المره الثانيه تكون بعيد عن الضوضاء حتى نستمتع بمشاركتك ونفهمها اكثر.
2: خلاص ان شاء الله. ان شاء الله تعالى.
1: فاصل ومن ثم نواصل.

0: وتحية على السماع من الزميل محمد رحاحلة من مدينة السلط الجميلة، وتحية لمحمد الرحاحلة. ومعنا اتصال، مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا هلا يا هلا أستاذ أحمد، يا أهلا.
1: أهلا بيك. تحياتي للأستاذ ربيع وكل السادة المستمعين والمشاركين.

0: بتاعه حقيقة يعني. هو الموضوع له وجهين، وجه إيجابي وجه سلبي، لكن بيعتمد على الشخص الناكل. الناكل يعني المشكلة مش عند الحدث بحدث هنا وهناك، ولكن اللي بنقل الحدث شو هو.
1: جميل.
0: أحيانا بتكون للمقارنة، وأحيانا بتكون للتحذير، دير بالك. وأحيانا يعني حتى لو الموضوع فاشل، حتى يكون عندنا قاعدة إنه نفشل الفاشل أكثر من ما هو فاشل. يعني في طبيعة الناقل، هل هو بده يستفيد من هاي العبرة؟
1: نعم، بس مرات ذكر الأسماء أحمد يعني بعطي تشويق القصة، زي اللي بيخرج فيلم بيخلق أبطال وضحايا
0: تماما أنا فاهم عليه. هلا ذكر الأسماء زي ما تفضلوا الإخوان، بحالة وجود نجاح ومثابرة وبوجود القصة إنه كان فيها عثرات وكان فيها منعطفات، ولكن اجتاز هذا الرجل أو هاي العائلة اجتازت هذا الموضوع ووصلوا للنجاح، لما لا؟ لكن في ناس بتأخذ الموضوع تحكي في عمومية،
1: بعمومية
0: أنا بعرف ناس كذا كذا. هلا لا بدك تسألني، بقول لك اسمع، يعني بكون الموضوع هون مجرد إني أعطيك العبرة من من الحدث اللي عم بحدث. مجرد العبرة عشان توصلك وتوصلني وتوصل أكثر كم ممكن، بدنا نكون يعني بدون بجوز يكون الشخص عزيز علينا جدا، بس منحكي بعمومية. سمعته قال لي فلان إنه حدث مع سين من الناس بدون ذكر أسماء قضية، وكانت الموضوع 1 2 3 هي الاستفادة من العبرة والاستفادة من الحدث نفسه. الموقف يحدث أينما نأتي وأينما نذهب.
1: جميل.
0: الخير في الناس مصنوع إذا جبروا، والشر في الناس لا يصنع وإن قبروا، وأكثر الناس آلات تحركها أصابع الدهر يوما ثم تنكسر. فلا تقولن هذا عالم علم، ولا تقولن ذاك السيد الوقر، فأفضل الناس قطعان يسير بها صوت الرعاة، ومن لم يمشي يندثر. ليس في الغابات راع لا ولا فيها القطيع، فالشتاء يمشي ولكن لا يجاريه الربيع، خلق الناس عبيدا للذي أبى الخضوع، فإذا ما هب يوما سائرا سار الجميع. أعطني الناي وغني، فالغنى يرعى العقول، وأنين الناي يبقى بعد أن تفنى الذبول. وما الحياة سوى نوم تراودني، أحلام من بمراد النفس يأتمر، والسر في النفس حزن النفس يستره، فإن تولى فبالأفراح يستتر، والسر في العيش رغد العيش يحجبه، فإن وزيل تولى حجبه الكدر، فإن ترفعت عن رغد وعن كدر جاوزت ظل الذي حارت به الفكر. ليس في الغابات حزن لا ولا فيها الهموم، فإذا ما هب نسيم لم تجئ معه السموم، ليس حزن النفس إلا ظل وهم لا يدوم. أعطني الناي وغني، فالغنى يمحو المحن، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الزمن، وقل على الأرض من يرضى الحياة كما تأتيه عفوا ولم يحكم به الزجر. لذاك قد حولوا نهر الحياة إلى أكواب وهم إذا طافوا بها خدروا، فالناس إذا شربوا سروا كأنهم رهن الهوى وعلى التخدير قد فطروا، فذا يعربد إن صلى وذاك إذا أسرى وذلك بالأحلام يختبر، فإن رأيت أخا صحوا فقل عجبا هل استضع

0: ظل بغيب ممطر قمر، ليس في الغابات سكر من خيال أو مدام، فالسواقي ليس فيها غير أكسير الغمام، إنما التخدير ثدي وحليب للأنام، فإذا شاخوا وماتوا بلغوا سن الفطام، أعطني الناي وغني فالغنى خير الشراب.
1: الله الله.
0: وأنين الناي يبقى بعد أن تفنى الهضاب. الله. والدين في الأرض حقل ليس يزرعه غير الألي، لهم في زرعه وتر، فمن آمل بنعيم الخلد مبتشر، ومن جهول يخاف النار تستعير، فالقوم لولا عقاب البعث ما عبدوا ربا، ولولا الثواب المرتجى كفى.
1: الله. لمن القصيدة؟
0: جبران خليل. جبران.
1: جميلة جميلة. أنت بتذكرنا بنوادر القصائد يا أحمد. بدي أشكرك يا أحمد، وشكرا على هالمشاركة الجميلة.
0: أشكرك
1: يا هلا. فاصل ونواصل.

إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر لهذا المساء كان الدكتور ربيع الصرايرة، ومن خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولكن إلى لقاء جديد في مساء الغد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

12 ليلا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليلة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس

0: وزراء يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي التزمت بها في الرؤية التنموية لمحافظة معان. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية، ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. أهلا بكم. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ويعقد جلالته على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. هذا وأدى سمو الأمير فيصل ابن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. أكد رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان أن هناك فرصا اقتصادية مهمة جدا لمحافظة معان، ومن الضروري الاستفادة منها، وسنتمكن خلال العامين المقبلين من المضي قدما بهذه الفرص لتتمكن المحافظة من الانطلاق في عملية تنموية مستدامة. وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في معان إنه ورغم أن الوضع الإقليمي صعب والأزمات التي حولنا ليست سهلة ولها أثر على المنطقة والعالم وقد تطول لأشهر أو سنوات، لكن تصميمنا وجهدنا وعزيمتنا أقوى كما علمنا ووجهنا جلالة الملك دائما عندما تكون الأمور صعبة من حولنا. وأضاف رئيس الوزراء:
1: عام الماضي اجتمع مجلس الوزراء بهذه المحافظة واتفقنا على برنامج تفصيلي يشمل كل القطاعات. هذا البرنامج ينفذ على 3 سنوات بتمويل محدد، وأعتقد هذا كان اتفاق وعهد بيننا أنه ننفذه في مواعيده وضمن مخصصاته، وإحنا مستمرين بذلك. فيما يتعلق بالبرنامج إحنا ماشيين فيه، وكما قلت هذا التزام، واجتماعنا معكم في هذا المجلس هو لهذه الغاية. في حوالي 127 مشروع موزعة على مختلف القطاعات في هذا البرنامج، كلفتها على مدى السنوات 3 حوالي 250 مليون دينار، ونسبة الإنجاز تحديدا هي 81%. هذا فيما يتعلق بالبرنامج الخدمية القطاعية، وطبعا في متابعة وتقييم مستمر لهذه الأمور. بصراحة أنا مؤمن تماما أنه في فرصة هامة جدا اقتصاديا لهذه المحافظة، واللي يجب الاستفادة منها بالضرورة. وأنا مؤمن تماما أنه خلال العامين القادمين سنتمكن من المضي قدما بهذه الفرص الضرورية والهامة، اللي بنهاية المطاف هي اللي راح تمكن المحافظة من الانطلاق في عملية تنموية مستدامة وضرورية. الوضع الإقليمي وضع صعب، الأزمات اللي حولنا أزمات مش سهلة إطلاقا، إلها أثر على المنطقة وإلها أثر على العالم، والأزمة اللي إحنا اليوم نشهدها قد تطول لأشهر، قد تطول لسنوات، لكن زي ما سيدنا علمنا وزي ما وجهنا دائما، لما تكون الأمور صعبة حوالينا تصميمنا وجهدنا وعزيمتنا تصير أقوى. فهذه الحكومة تعمل على بناء المكنة محليا والاقتصاد حتى نكون قادرين على مواجهة مثل هذه الأزمات والتحديات الإقليمية حتى وإن طالت. معان بدأنا بوضع الحوافز للمنطقة التنموية، أسعار الأراضي نزلت 50%، الكهرباء دزلناها حوالي 75% لأول سنتين، حوافز المقدمة لغايات التشغيل كمان قدمنا حوافز كبيرة، بدأ هناك بعض الاهتمام جديد بهذه المنطقة، وأعتقد سيزيد تدريجيا خلال العام 27. بداية ضرورية، لكن الأهم من ذلك لما نطلق ميناء العقبة معان البري، هذا هو حجر الأساس الضروري لبناء اقتصاد معان. العقبة أمامها أولويات كثيرة في السياحة والنقل والموانئ، نقل السكك إن شاء الله قريبا سيتم وضع حجر الأساس لخط سكك العقبة الشادية معانا، لأنه

0: خط السكك اللي يصل معان راح يكون حجر أساس لميناء معان البري. فربط العقبة بالصناعات في معان، بالسكك في معان، ولوجستياتها ونقل كل الأمور اللي ممكن ننقلها لمعان لوجستيا كذلك بما في ذلك الجمارك، موضوع أساسي اللي راح يحقق لنا مكون متكامل لميناء معان البري ومنطقة معان التنموية. بالإضافة لذلك الآن بدأنا بدراسة الربط طريق الكرامة الصفاوي الأزرق الجفر معان البري حتى نربط معان بشكل مباشر وأفضل وأكثر كفاءة بالعراق. هذه الصورة اللي يجب أن تكتمل خلال عام 27 ونضعها قيد التنفيذ. فعام 27 بدها تنزل العطاءات لهذه الصورة المتكاملة حتى نقدر ننفذها خلال الأعوام، وإن شاء الله تكون كلها جاهزة على الأرض بما فيها السكك في عام 2030. بشكركم على هذه الشراكة المهمة وعلى تعاونكم، وإن شاء الله الفترة القادمة رح يزيد هذا التعاون، لأن المشاريع اللي بدنا نمشي فيها فعلا تتطلب منا أنه نشتغل يد واحدة، لأنها مشاريع رح تكون تاريخية وهامة وأساسية إذا بدنا ننتقل لمرحلة مختلفة من العمل والبناء التنموي في هذه المحافظة.
1: وقبيل ترأسه جلسة مجلس الوزراء في محافظة معان، وضع رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى مدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية، كما افتتح مشروع التوسعة الجديد في مستشفى معان الحكومي. إلى التفاصيل.
2: قبيل ترأسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة معان، وضع رئيس الوزراء حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية بكلفة تقارب 10 ملايين دينار بمنحة إماراتية مقدمة من صندوق أبو ظبي للتنمية، من إجمالي منحة بقيمة تقارب 50 مليون دينار قدمها الصندوق لدعم مشاريع تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي في عدد من المحافظات. ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الحكومة لتزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تخفيض كلف الطاقة على الصناعات بنسب تتراوح بين 35% إلى 60%، حيث استكملت الحكومة مشاريع مماثلة وافتتاحها في جنوب العقبة والجويرة والقسطل والهاشمية، ويجري العمل حاليا على مشروعي الروضة الصناعية والموقر، في حين يجري استكمال الدراسات بشأن إقامة مشروعين جديدين في منطقة الملك حسين التنموية في المفرق والزرقاء. واستمع رئيس الوزراء بحضور نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إلى إيجاز حول المشروع الذي من المقرر أن ينجز خلال 18 شهرا ليسهم في تعزيز تنافسية مدينة الروضة الصناعية وجاذبيتها للاستثمار، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي. ويأتي تدشين المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز جاذبية محافظة معان ككل الاستثمار، بعد أن قرر مجلس الوزراء منح مدينة الروضة الصناعية حوافز ومزايا استثمارية أسوة بمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين، تشمل دعم كلف الطاقة وأجور تشغيل العمال المحلية وتخفيض كلف مناولة الحاويات في ميناء العقبة وتخفيض أسعار الأراضي. على صعيد متصل، افتتح رئيس الوزراء مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي، والذي يشمل مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم بمساحة تزيد عن 5000 متر مربع وبكلفة تقارب 5 ملايين دينار. وجه رئيس الوزراء بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بتزويد المستشفى بالكوادر الطبية المتخصصة للعيادات الخارجية واستكمال تزويده بجميع المعدات والأجهزة اللازمة ليقدم خدماته للمواطنين بكفاءة وفاعلية. وأشاد رئيس الوزراء بجهود شركة الفوسفات التي تبرعت بكلف التجهيزات الطبية بما يقارب 1.2 مليون دينار، ومساهمة شركة البوتاس في تنفيذ بعض المراحل الإنشائية في إطار مساهمتهما في المسؤولية المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي.
1: وعقب جلسة مجلس الوزراء، عقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن حزمة من القرارات التي اتخذها المجلس لإقامة ودعم مشاريع صناعية وتنموية في محافظة معان، إلى جانب قرارات أخرى في مجالات التعليم والطاقة والبيئة.

0: وقال الوزير المؤمني:
1: محافظة معان تم التأكيد اليوم على خصائصها التنموية الهامة وموقعها الاستراتيجي وامتدادها الجغرافي والفرص الكبيرة الواعدة فيها، سواء كان بقطاعات الاستثمار والطاقة والسياحة والصناعة والتعليم والخدمات وغيرها. وبالتالي هنالك كثير من الفرص والقطاعات الواعدة في هذه المحافظة الكريمة والعزيزة على كل أردني. الحكومة ستواصل متابعة هذه المشاريع جميعها، وسوف تقوم بالعمل على تقدير وتحديد الموازنات المرتبطة بها وخط سير العمل المرتبط بها كذلك. بالتالي الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه المشاريع وتوفير المخصصات اللازمة لها بكل التفاصيل المرتبطة بالمشاريع المختلفة. كان في حديث عن عديد من المشاريع الأخرى وتفاصيلها، سوف أخوض في بعضها. مستشفى العسكري إن شاء الله مع نهاية 2027 سوف يتم الانتهاء منه. مشاريع المياه في هذه المحافظة الكريمة، حديث أيضا عن البتراء ووضعها وحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل التعامل مع التحديات التي فرضت نفسها على مدينة البتراء الأثرية وقطاع السياحة. كان في حديث عن الحدائق، الحكومة كما تعلم ورئيس الوزراء أعلن أنها ستقوم بإنشاء 6 حدائق، منها حديقة في محافظة معان إن شاء الله سوف تنجز خلال العام 2027 لتكون متنفس للزوار وللمواطنين وللأطفال والشباب. أيضا بالتزامن مع ذلك في إعادة تأهيل شامل لمتنزه الملك عبد الله الثاني السياحي. بحب أشير أيضا أنه في إعادة تأهيل شامل وفوري لمبنى نادي المعلمين في معان. اسمحوا لي أمر على أهم قرارات مجلس الوزراء أيضا، وبعد ذلك نبدأ بالعرض عن أهم المشاريع في القطاعات التي قدمها أصحاب المعالي الوزراء. أولا، اليوم قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء منطقة تنموية على مساحة 13,000 دنم مملوكة لخزينة الدولة في منطقة أبو عمود الشرقي في محافظة معان، لإقامة 3 مشاريع صناعية استراتيجية عليها لإنتاج حامض الفسفوريك وحامض الفسفوريك النقي وحامض الكبريتيك، بحيث تكون شركة مناجم الفوسفات الأردنية المطور الرئيسي لهذه المنطقة. كان في أيضا موافقة أن تقوم وزارة العمل بتطبيق آلية دعم برنامج الفروع الإنتاجية. هذا القرار مرتبط اللي هو بدفع أجور العمالة بنسبة 50% ودفع أجور نقل والضمان الاجتماعي. في قرار آخر مرتبط بتوحيد الإعفاءات المرتبطة بمشاريع الهيدروجين الأخضر، اللي الحمد لله الأردن من الدول التي تتقدم بشكل متسارع بشأنه، توحيد الإعفاءات والمزايا ما بين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وباقي وخارج هذه المنطقة. في أيضا قرار مهم جدا مرتبط بالنقل والشاحنات، توحيد العمر التسجيلي للرؤوس القاطرة الشاحنات المستوردة والسماح باستيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها 8 سنوات تسبق سنة التخليص. بحب أشير أيضا إلى قرار آخر، إعفاء الوكالة وكالة الغوث من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي. في قرارات أخرى مرتبطة بتنظيم قطاع الطاقة وحماية البيئة، موافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز المتنوعة. أيضا كان في موافقة على خطة التمويل المستدامة للاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة للأعوام 2026-2041 وتكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
0: رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إطلاق دراسة حالة بعنوان العدالة البيئية في الأردن وأثرها القانوني والاقتصادي والاجتماعي على الأفراد والمجتمعات، وجاءت الدراسة بإعداد من المركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريتش إيبرت والمركز الوطني للعدالة البيئية. وأكد الفايز أن العدالة البيئية أساسها حماية حق المواطنين في بيئة صحية وآمنة، مؤكدا أن الاهتمام بالبيئة أصبح يحظى بالاهتمام الدولي الكبير من قبل الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. وقال الفايز:
2: الإنسان جزء لا يتجزأ من البيئة التي يعيش فيها، يؤثر فيها وتؤثر فيه، لذلك فإن الاهتمام بالبيئة ومعالجة تحدياتها خاصة المتعلقة بالتغير المناخي والاحتباس الحراري وملوثات الهواء والماء أصبح يحظى بالاهتمام الدولي الكبير من قبل الحكومات والمنظمات.

0: المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. كما أن العدالة البيئية لم تعد مفهوما نظريا بل ضرورة لمواجهة التغير المناخي وندرة الموارد الطبيعية، وتحقيقها يتطلب التشاركية بين كافة الجهات المعنية ودعم الهيئات والمنظمات الأهلية والرسمية التي تعنى في الحفاظ على البيئة لتمكين العدالة البيئية من تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحاما لوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال باعتباره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسا لحرمته وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة هذه الاقتحامات باعتبارها تصرفا عبثيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وحذر المجالي من عواقب استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، مشددا أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة عدد من وزراء حكومته وآلاف المستوطنين ساحة حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وسط إجراءات أمنية مشددة عشية ما يسمى بعيد الغفران اليهودي. في ذات السياق استشهد فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة بزعم محاولة دهس جنود إسرائيليين، وتشهد مدن وقرى الضفة الغربية اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية وصول 3 شهداء و21 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف، مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع طهران. وقال ترامب إنه منفتح على فكرة عقد لقاء مع الرئيس الإيراني في نيويورك. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر إن إيران لن تفتح مضيق هرمز حتى تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت السلطات الروسية إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في أكبر هجوم أوكراني معلن حتى الآن بالطائرات المسيرة على منطقة موسكو في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية. وأضافت السلطات أن الهجوم ألحق أيضا أضرارا بجزء من مصفاة نفط في العاصمة. ووصلت أوكرانيا وروسيا تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة في البلدين، رغم إعلان الرئيس الأمريكي أنهما اتفقتا على وقف هذه الهجمات. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث قررت لجنة عمليات السوق المفتوح في البنك المركزي الأردني في اجتماعها 6 لعام 2026 رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من اليوم الاثنين. ويأتي هذا القرار انسجاما مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار الأردني. هذا وكشفت جمعية البنوك في الأردن أن البنوك العاملة في المملكة لن تعكس زيادة ناجمة عن قرار البنك المركزي الأردني على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد لتبقى أقساطها الشهرية دون زيادة، وبما يجنب المقترضين أعباء مالية إضافية. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك يلقي خلالها خطابا في الجلسة

الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع المشاريع والبرامج التي التزمت بها في الرؤية التنموية لمحافظة معان. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي. مشعل الصلاطة يشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: إيش قلتي عامل؟
1: أقول لك يا غزوتي، أنا فرضت جنيهين ذهب وسويت المجيديات.
0: لا لا، أقول لي السالفة هذيك.
1: أنا والبغل قاعدين لا شغلة ولا عملة، هو ياكل حشيش من غور فيفا وأنا أغير مربطه بين مرعى والثاني.
0: الله يفرجها علينا من بابه، نرجع لديرتنا.
1: الحين ما نرجع لديرتنا أدي أتاجر بالحلال، أبيع واشتري.
0: خير إن شاء الله.
1: شفت عندهم هام بقر عمال، شغل حراث وجر النير.
0: وتاليها التاجر بالبقر يا عامر؟
1: أحسن ما قعد بطال لا شغلة ولا عمله.

0: لا تفك عنها يا ابن الحلال، خلي الجبيرة لما تطيب.
1: ما عليكي، حاسة تجبرت وصارت ما عليها خلاف. اليوم شلت فيها زبدية مي وما حسيت بوجع.
0: كلها جمعتين زمن، انت عوين مستعجل تفكها؟
1: اشتكت.

0: وش اللي رجعكم على البلد يعني؟
1: رجعنا الأمير اللي جيت من عنده، والأمير اللي بالقويرة.
2: الحاكم التركي سمح لنا نرجع على البلد وندفن شهدائنا اللي نطلعهم من تحت الردم.
0: أبوك يا الخوف.
1: هي والله أبوك يا الخوف.
0: وأنا جاي سمعت إنه طيارات الشريف ضربت سرايا معان.
3: طلعناهم الاثنين يا عم، فلاح وحرمته.
1: رحمت الله عليهم، باكر العاد نصلي عليهم وندفنهم.

0: طارش من الطفيلة؟
1: لا والله من الخليل.
2: وش يقول يا عوض؟
3: أنا قلت لغزوة عوض ما يسر الليل إلا معه خبر جديد.
1: ما فاتك شي يا عامر، الطارش يقول إنه الإنجليز أخذوا عسقلان والترك انهزموا على الخليل.
0: إحنا قد ما يجينا الطارش من الطفيلة يعلمنا عن ملاعين هالوالدين الترك اللي مخاويين عليها وهججونا من جورهم على الغور.

0: المدرسة ما بقى منها غير الحوش.
1: تعمر تعمر بعون الله يا استاذ صالح. أنا واللي بقى من وجوه الطفيلة أدنى نشوف الحاكم التركي بكرة الصبح قبل ما ندفن الشهداء.
0: قولوا ليه للحين بجثث تحت الردم.
1: ها أنت اللي تقول له يا صالح.
0: أنا ودك أروح معكم على السرايا.
1: إي ترى نفهم اللغة التركية بس ما ودي أحكيها معه. أدياك أنت الترجم بيننا وبينه.
0: إيه حاضر.

0: نعم كيف تصيحي؟ ايش في يا حمدة؟
1: قوم قوم شوف العرب مالهم.
0: ها؟ وين هاي؟ علام العرب مالها؟
1: شوفتهم هجير، شكلهم ودهم يرحلوا.
0: يرحلوا وين؟
2: ابعدوا ابعدوا منازلكم عن بعضها، ولا تتزاحموا على البير، ترى ما عندنا مية غير.
0: يا بن رمان عسى ما شر.
2: الشر برا وبعيد، هذولا من ربعنا، رحلوا من بير السبع. الحرب رحلت عربان ونزلت عربان.

0: الحاكم يقول إنه يفهم حاجتكم للمسجد، ولو إيه مستعجلين على المحكمة الشرعية.
1: قول له عندنا أموات عدنا نثبت حالات وفياتهم ونحصيها، ودنا القاضي الشرعي يفصل بالميراث والتركات اللي ورثوها الأرامل والأيتام.
2: وقول ليه يخلي الجندرمة يبعدوا عن زيتوننا، خيلهم ترعى فيها كل يوم.
0: بقول ليك رايحين يوصوا لينا على قاضي شرعي من معان.
1: عندنا قاضي شرعي، عندنا، بس عندنا نفتح المحكمة للناس.
0: بقول ليك القاضي من عندكم والمترجم من عندنا.
2: مترجم؟ لويه؟
0: المحكمة تعمل باللغة التركية مثل ما كانت قبل العصيان.

0: ما يسوى أكثر من 3 مجيديات، لكن بزيدك نص مجيد.
1: يفتح الله.
0: الله يرزقك.
1: هات 4 وخذه.
0: أترك الحبل برقبته، البيع والشراء على الثور ورباطه.
1: الله يطرحك.

0: لوين ما جيتني على الدار يا مهد؟
1: ما جيتك ضيف يا عارف.
0: خير إن شاء الله.
1: الترك لزقوا بالطفيلة وقراياها مثل ما تسمع.
0: ما شفنا منهم خيال، نسمع عنهم سمعة.
1: أدنا نقرصهم، أدنا نكدر عليهم العيش ببلادنا.
0: أنا من عركة حد الدقيق وباروتي تتزهب بملح البارود. عبي دق ولقم واشعل وبعدين طخ.
1: ليك عنا خمس بنادق ألماني مع رصاصن.
0: هذه بداية ضعيفة.
1: كل ضعيف يقوى مع الحركة.

0: ثور وبغل يا عامر.
1: بكرة ولا بعده بصير ثورين فدان لسحب عود الحراث.
0: لو اشتريت غنم بدل الثيران مش اريح ليك ولي؟ على القليلة نشرب حليب ونساوي لبن وسمن.
1: يا غزوتي يا عيني، الحليب واللبن والسمن من عند أمكي، بس ألقى الثور الثاني أشتريه واطلع بيهن اثنين على النمتة أبيعهن للفلاحي.
0: النمتة مشوارها ودربها وعر.
1: نامي نامي، الصباح رباح.

0: يا عارف يقول ان الترك وصلوا لهانمس.
1: اذا صادفناهم طرحنا جلابين قمح على الطفيل، ادنا نطحنه ونرجع لهن.
0: وين السلاح اللي وعدك فيه مهدي؟
1: مقرط العصر.
0: يعني وين؟ بعيد؟
1: سوقوا حميركم، سوقوا. حر حر حر حر.

0: بحامق وبطرف الهيشي
1: دي روح غدش
0: واشتيق ريلاب وتها غربة أما العيون المرايشي
1: دي مشي غد
2: طربانة يا غزوة
3: طربانة وراعية ببغلو ثور وين شوبكي؟
1: قاعد بطرق سوالف مع النازل وبشرب قهوة
2: هذه هيشي بس ما بيها حطب يابس
3: انت جيتي حطابة؟

0: أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
1: يا عارف يا غبران، أخرتنا، هيو أذن العصر.
2: فوتوا عالدار هذه، خلي البنادق بشوالهم.
1: هذه خراب يا عارف، تعال شوف الأثر.
2: هذا أثر جزمة تركية، يقول إنهم فاتوا الدور ونهبوها.
1: وين رايح يا عارف؟
2: ألد عالسرايا منها.
1: شوف شي؟
2: خيالين بسلاحهم، شكلهم طالعين دورية.
1: نطلع السلاح ولا لا؟
2: جوا هناك تحت باقي السقف المهدود.
1: افتح افتح افتح كيس رصاص الوزر.
2: سألتني لوين العصر؟ أدي تغيب علينا الشمس عن قريب وضيعونا بالعتمة.
3: كنتم مع حد الدقيق.
4: يا عيال ترى أنتم

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: يسعد مساكم مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نبدأ بتحية الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا المبدع محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، وأيضا نحيي الزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم نوراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. كما تعودنا أن نكون في اللقاء المفتوح مع القانون وبكل ما يتعلق في القانون. واليوم ممكن في كثير من القضايا ممكن الشاهد يغيب فيها، وممكن يكون فيها تضارب بالروايات، لكن مرات أسئلة بدها إجابات. اليوم يأتي دور الطب الشرعي، هالعلم اللي فعلاً بكون في نقطة التقاء ما بين الطب وبين القانون، يبحث في الإصابات، في الوفيات، في السموم، في الأدلة الطبية، لحتى فعلا نكون أمام إجابات حاسمة، كشف حقيقة وإسنادها بدليل طبي. اليوم الطب الشرعي ما بيحكي لنا بس إنه سبب الوفاة، لا، مثل ما يعني بعض الناس بيعتقد. اليوم إحنا مع الطب الشرعي لحتى ممكن نطرق مجالات واسعة، فحص الإصابات، الاعتداءات، حوادث السير، السموم، إثبات هوية، البصمة الوراثية، والعديد من المجالات اللي ممكن يغطيها. وخاصة ممكن لو بنحكي عن جثامين مجهولة الهوية ممكن التعرف عليها من خلال الطب الشرعي. أين يقف الطبيب الشرعي من المنظومة القانونية؟ ما حدود الصلاحيات؟ ما القيمة القانونية لهذا التقرير؟ وهل تقرير الطب الشرعي هو ممكن يكون دليل حاسم أمام القضاء؟ لحتى نفتح موضوع وملف الطب الشرعي من زوايا قانونية وإنسانية ومهنية أكيد بيسعدنا وبيشرفنا مستمعينا أن نرحب بالدكتور محمود زريقات، مستشار الطب الشرعي والسموم. شرفتنا اليوم دكتور من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا إليك وأهلا وسهلا فيك، وأنا بتشرف بهاي الدعوة، وشكرا لكم لهذه الدعوة اللطيفة على الإذاعة العميدة في بين الإذاعات الأردنية وأثير الأردن. صراحة أنا بتابعها منذ صغري،
0: الحمد لله.
1: فأنا بشكركم على هذه الدعوة اللطيفة وعلى هذا الموضوع المهم
0: فعلا
1: بالنسبة لي أنا، يعني ننشر معلومة عن الطب الشرعي وماذا عن الطب الشرعي وبماذا نتعامل.
0: نعم، اليوم صدقا رح نحكي عن عالم الطب الشرعي، هو عالم أكيد يعمل بصمت، لكنه يعني يعطينا ممكن صوت الحقيقة. اليوم شو المقصود بالطب الشرعي؟ الفرق بينه وبين الطب السريري أو الطب البشري، وأبرز المجالات اللي بيدخل فيها الطب الشرعي قانونيا.
1: نعم شكرا. يعني هذه الصراحة بجوز كلمة الطب الشرعي الناس تتوجه إشي لا له علاقة في الشرع،
0: نعم،
1: لكن هو المقصود فيها الطب العدلي، يسمى في مناطق أخرى أو في دول تانية يسمى الطب العدلي، نظرا لا العلاقة ما بين ما نتعلمه أو ماذا نطبقه من الطب في القانون، وليس له علاقة في الشرع تماما، في القانون نعم. فالطب الشرعي هو أحد فروع الطب المعروفة التطبيقية التي تطبق المعرفة العلمية والأدلة العلمية الطبية في خدمة القانون. هذا هو تعريفه بمختصر، كل ما هو طب يخدم القانون، وكل ما هو قانون يخدم الطب يمر من خلال بوابة الطب الشرعي أو الطب العدلي. بما معنى ويعني تطور الطب الشرعي في الأردن منذ الثمانينيات القرن الماضي حتى أصبح يعني أساس في القضايا التي تتطلب الخبرة الطبية من خلال الطب الشرعي. واليوم إذا بنشوف يعني القضاء يطلب أدلة ويطلب الاستعانة بمعرفة الطب لتوضيح ولبيان الأمور التي لها علاقة في الطب للقضاء، حتى يتم النظر في الأدلة من وجهة نظر علمية
0: وطبية
1: وتطبق.
0: نعم.
1: المجالات زي ما تفضلتي، يعني احنا ندخل في جميع علوم، علم الإصابات مثلا، علم الاعتداءات الجسدية، الاعتداءات الجنسية بمختلفة، الاتجار بالبشر هي جريمة جديدة يعني في مجتمعاتنا. كل هذه الحالات تمر من خلال الطب الشرعي. هذا بالنسبة للحالات، يعني السؤال كان ما الفرق بيننا وبين الطب السريري بشكل عام. الطب الشرعي من خلال تعريفه يخدم العدالة، بينما الطب السريري المعروف عنا في جميع المجالات والاختصاصات الأخرى يخدم مصلحة المريض ومعالجته وتشخيص مرضه. أما الطب الشرعي فهو يقوم على البحث عن أدلة، البحث عن تفسير علمي طبي للمعلومة الطبية في خدمة العدالة. هذا هو الفرق ما بيننا وما بين العلوم الثانية. وبالعكس احنا لا ننظر بس بالجثامين.
0: نعم انا هو
1: زي ما هي الفكره.
0: نعم نعم.
1: بس يشوفوا طبيب شرعي بيقول لك هذا تعال جثث، لا ليست هنا هي فكره خاطئه. نتعامل مع قسم سريري مختص في الطب الشرعي زي ما تفضلتي، مختص في النظر في الاعتداءات الجسديه الجنسيه، العنف الاسري بشكل عام، اي اصابه على جسم الانسان، الاعتداءات بشكل عام، المشاجرات، اصابات، الحوادث، السير، حوادث السقوط، حوادث اللي فيها اي شيء فيه شبهه يعرض على الطب الشرعي. منازعه قانونيه فيها طرفين، فيها اعتداء على جسد انسان يعرض على الطب الشرعي.
0: يعني اليوم احنا ممكن الصورة النمطية انه الطب الشرعي بس في حالة الوفاة او حتى الى الكشف على الجثامين فقط، لا، اليوم نحكي عن اصابات
1: 100%.
0: وعن يعني هناك فحص سريري ايضا للاصابات والاعتداءات زي ما تفضلت بانواعها واختلافها.
1: بالتأكيد، يعني هو حساس جدا، يعني اعطي امثلة على ذلك. يعني هو يمر من خلال الطبيب الشرعي في تحليل الأدلة اللي يقدمها

0: القضاء هو شعر ما بين مذنب، شروع في القتل،
1: نعم
0: أو
1: حسب التقرير.
0: حسب التقرير
1: نعم
0: الذي يقدمه الطبيب، وبالمناسبة هو غير ملزم،
1: نعم
0: لكن تفنيد الأمور واستنارة القاضي من خلال الأدلة التي
1: نعم
0: يطلبها من الطبيب الشرعي ممكن إنها تودي واحد وراء القضبان يقعد له 10 سنين، 14 سنة اليوم
1: صحيح.
0: مثلا الاعتداءات اللي الشروع في القتل، أو ممكن نروحه إذا كان
1: طلع
0: في هناك
1: بريء.
0: خطأ في التحليل
1: نعم
0: أو خطأ في تقييم الحالة سريريا من قبل الأطباء الشرعيين.
1: نعم اليوم دكتور لو بدنا نحكي عن إنه الطبيب الشرعي كيف ممكن يحدد سبب الوفاة، طبيعتها، زمن حدوثها، لو بدنا ندخل بتفاصيل
0: نعم
1: عملكم.
0: نعم هو الوفيات بشكل عام،
1: نعم
0: وخليني أحدد أنه الذي يعرض على الطب الشرعي هو جزء من مش كل الوفيات، هناك وفيات طبيعية
1: نعم
0: تحدث في المستشفيات على سرير الشفاء، هذا لا يعرض على الطبيب الشرعي
1: نعم
0: لأنه متابعة، ملف طبي، طبيب موجود،
1: سيرة
0: إلا إذا
1: مرضية. نعم
0: نعم سيرة مرضية، إلا إذا كان هناك شكوى من الأهالي أو من أقارب
1: أو في
0: المريض،
1: شبهة ممكن.
0: شبهة نستبعدها يعني تقصير،
1: نعم تقصير.
0: تقصير، وهنا يدخل دور الطبيب الشرعي، تقصير أو إهمال أو يعني خطأ طبي مثلا،
1: نعم
0: هنا يلجأ الأهالي إلى الطب الشرعي لتشريح وبيان سبب الوفاة. هناك الحالات أنت زي ما تفضلت بالسؤال، كيف بنحدد منها ساعة الوفاة، طبيعة الإصابة، الشبهة الجنائية، هاي كلها تتم من خلال تقييم سلس و بتفاصيل مهمة وبدقة عالية حتى لا ندخل في أي شيء يمكن أن يخفي. يعني أنا بعطي مثال، ممكن وجود محل أظفر في الوجه
1: نعم
0: على جثة تودينا
1: يكون
0: لكش
1: دليل.
0: جريمة،
1: نعم دليل.
0: وهاي من الأدلة اللي احنا دائما أي وجود أي علامة عنفية في المناطق اللي بنعرف فيها انه مثلا عندي مريض عاجز، عندي انسان عمره يعني مسن وممكن الاهالي او ممكن حدا بده يتخلص منه للورثه او كذا،
1: نعم
0: فهناك نجد، وهذا من خلال
1: خبرتكم.
0: خبرتنا لقينا انه في عندنا في بعض الحالات تصل للخنق اليدوي، خنق بواسطه اشياء اخرى، السم، الخنق بواسطه اليد، طبعا هناك زي ما هو معروف في علوم الطب عن نجد أدلة من خلال ما ترك المعتدي أو على الجثة وما تركت الجثة على المعتدي،
1: المعتدي أيضا.
0: لذلك بجوز بتعرفوا أنه من العينات المخضة قص الأظافر
1: نعم
0: للمعتدى عليه وقص الأظافر للمشتبه فيه حتى نجد، وبجوز ما تستغرب اذا بنقول لك إن نجد انه خلايا الدي ان اي دائما بنلاقيها تحت الاظافر
1: الاظافر.
0: من
1: يا
0: خلال
1: الله
0: خمش صغير او خدش صغير من خلال محاولته للدفاع عن
1: الدفاع عن
0: نفسه
1: نفسه. نعم
0: تجدها من الجاني.
1: نعم
0: فتحديد ساعه الوفاه طبعا تعود الطبيب الشرعي من خلال تقييمه للحالة، وهناك علامات
1: نعم والتغيرات الجسدية
0: نعم
1: بتصير. نعم
0: تغيرات مبكرة، تغيرات متأخرة تساعد على تحديد ساعة الوفاة وآلية الوفاة من خلال التشريح اللي بنسويه في المشرحة، هي تكمل الكشف الظاهري وشرح للأدلة أو للاشتباه الذي نشتبه فيه، والتفسير طبعا بوجود الملف الجنائي من خلال زملائنا في البحث الجنائي في طريقهم على أساس تطابق الأدلة مع ما نجده على الجثة.
1: على الجثة نفسها. اليوم لو تعطينا برضو من خبرتك دكتور الفرق ما بين الوفاة الطبيعية الجنائية، في وفاة انتحارية، في إشي عرضي بيكون ممكن يعني بالطريق الخطأ أو عن طريق حادث، من الناحية الطبية يعني كيف بيتم التمييز ما بين هاي الحالات؟
0: 100% يعني احنا الجنائية اكيد انه في اشي بيثير الشبهة الجنائية وجود اصابة.
1: نعم
0: هسا وجود اصابة في امكنة صعب انه تكون يعني انتحاريه. مثلا واحد تعرض للطعن في منطقه القلب او في منطقه العنق او في ظهره او في كذا، نستبعد انه يكون هنا عمليه انتحاريه.
1: نعم.
0: يعني اللي بده ينتحر دائما بدور على منطقه ما تأذيه، او بحاول قبل الانتحار محاولات متعدده، وبنسميها احنا الجروح التردديه، بحاول مره مرتين ثلاث اربع ومن ثم بجزم. فبنلاقيها دائما بتفرق ما بين الانتحاري مع الجنائي. الجنائي طبعا هو ممكن عدد الاصابات، نوع الاصابه، عمق الجرح اللي بيكون موجود، مؤشرات تطابق الجرح مع الأداة، وجود الأداة مثلا عيار ناري.
1: صح.
0: العيار الناري اتجاهه منين جاي. يعني أنا من الناس اللي أذكر في عنا حالة كشفنا الجريمة أنه الضحية عسراوي.
1: نعم.
0: والمسدس بايده اليمين.
1: هون كشفت انه كذب، يعني ما كان
0: مدخل العيار الناري في الناحيه اليمنى من الراس وبشكل مائل. فلما اجينا على الاهل وجابوا الصور قالوا الزلمه عمره ما استخدم ايده اليمين.
1: يا الله.
0: فهي كشفت جريمه. اثنين
1: عدا
0: عن الادله. نعم، على الادله الثانيه طبعا ليست الانتحار كانت.
1: نعم.
0: وفي هناك بعض الادله نجدها على يد المنتحر، مثلا العيار الناري بترك رذاذ من البارودي على ايده، لم نجد على هاي الحاله اذكر. فلما جبنا المشتبه طلع مشتبه ابنه الكبير.
1: يا الله.
0: وعمره 84 سنه.
1: على قضيه الميراث.
0: نعم. ميراث. طريقه ترك السلاح بايده اليمين وهو عسراوي راحت عن باله، فاكتشفت الجريمه. ولو تطابقت ممكن سهل جدا، لأنه أول دقائق ترى الإنسان اللي بيكون ماسك على شغله قبل وفاته خصوصا على السلاح يبقى كما هو،
1: كما هو بعد الوفاة. نعم.
0: نعم. من تصلب العضلات تبقى كما هي في قبضة اليد.
1: نعم.
0: في حالة الانتحار تبقى كما هي، فهو نقله من يد ليد أخرى أو وضعه في اليد الثاني، لقينا أنه اليد بتظل فاتحة. وهي من الأدلة اللي بنقدمها. نعم. إحنا للمحققين.
1: نعم. يعني اليوم من خلال حديثك دكتور، يعني تقرير الطب الشرعي فعلا ممكن يساعد المحقق زي ما تفضلت، أو حتى المدعي العام والقاضي، إنهم فعلا يكشفوا ملابسات القضية. يعني زي ما تفضلت بالبداية كانت كانتحار، لكن بعد التحقيق والكشف بيّنت أنه لا، جريمة قتل. نعم.
0: يعني نقدم، هو التفسير مهم جدا، التفسير العلمي في هذه القضايا مهم جدا.
1: نعم. نعم.
0: احنا نقدم التفسير العلمي، المدخل، مسار المدخل. احنا في التشريح بنبين ان المسار العيار الناري.
1: نعم.
0: وغير معقول المناطق اللي غير معقول بالنسبه احنا طبيا نذكرها، والمحقق من جهه اخرى كمان بشوف الادله اللي بلاقيها عندنا مع ما وجده من التحقيق ثم توضع امام.
1: نعم.
0: القضاء.
1: يعني التقرير وحده لا يكفي، هناك ربط مع الادله اصلا، يعني بقيت الادله الجنائيه اللي تم مثلا العثور عليها.
0: نعم. نعم. هو ليس تقريرنا او الدليل الذي يقدمه الطبيب الشرعي ليس الادلاء بحكم، وانما تقديم دليل او تفسير علمي للحادثه.
1: نعم. بيتم ربطه مع الادله الثانيه.
0: نعم. ليستعين فيه القاضي، طبعا بتظل عند القاضي قناعته وجدانيته بالحالة، ويستعين بالأدلة ويربطها مع بعضها، هاي طريق تعود للقاضي. ولكن غير ملزمة بالنهاية، إذا ما كان عنده قناعة 100% يستعين بأدلة.
1: نعم.
0: أخرى.
1: نعم. اليوم دكتور لو نيجي على موضوع الإصابات والاعتداءات، لأنه مرات. نعم. بكون الإنسان حي موجود، أو مثلا. نعم. ممكن إصابات واعتداءات تؤدي إلى الموت. اليوم كيف أيضا الطب الشرعي بيحدد مثلا الإصابة، حتى بتحددوا الأداة.
0: نعم.
1: اللي أصلا اتسببت فيها هذه الإصابة، وبرضو كيف بيميز التقرير ما بين إذا كانت الإصابة عرضية أو حتى ناتجة عن اعتداءات.
0: 100%. يعني أنا بدي أذكر يعني هنا الفحص الدقيق من قبل الطبيب الشرعي، والآلية اللي تحدث الأداة المستخدمة.
1: نعم.
0: مهمة جدا. أنا بعطي أمثلة، يعني في بعض السجناء.
1: نعم.
0: انعرضوا علينا، لما بتطلعي قد ما هو عنده فن بكون متعلم من غيره.
1: نعم.
0: بيستخدموا مثلا العملة العشر
1: النص دينار. نعم النقود المعدنية.
0: معدنية.
1: نعم.
0: بحط واحد يجر إياه على ظهره تبدو للطبيب الشرعي مشان إنه يعني إنه
1: تعرض للتعذيب ممكن.
0: إنه تعذيب أو انضرب.

0: في كرباج او كذا شيء، هي تشبه تماما، بس لما بنطلع عليه بنقول له هاي بيدك اليمين او بيدك الشمال عملتيت وليست اعتداء من طرف اخر. طبعا بيكون له هدف اخر،
1: اكيد
0: نعم، انه يشتكي على الحارس من الامن او من واحد
1: اسباب كيدية.
0: نعم الكيدية، فبيستخدمه اكثر. هنا وظيفة الطبيب الشرعي، الخبرة لها دور، الأداة المستخدمة لها دور، متطابقها. يعني كثير من الشغلات احنا بنشوف انه بيأذي نفسه وبيتهم غيره، او بيكون في مشاجرة، بيكون هو اصلا حالة مرضية قابل للوفاة في اي لحظة.
1: نعم.
0: فتأثير المادة النور أدرينالين أو إفراز النور أدرينالين في جسم الإنسان في حالة الانفعال ممكن أنها تسارع في وفاته، لكن لما بنشرح أنا بنلاقي عنده مثلا القلب، بنلاقي عنده احتشاء حديث. ربط العادة الحالة أو العلاقة السببية هي مطلوبة من الطب الشرعي.
1: نعم، بالسيرة المرضية ممكن
0: نعم، وهناك كثير من الحالات اللي بننطلب فيها على المحاكم الجزائية لتحديد نسبة مساهمة
1: ممكن الاعتداء بالوفاة.
0: لا ممكن بس اعتداء لفظي.
1: نعم نعم.
0: اعتداء بس الزلمه انفعال او اللي بصير.
1: نعم.
0: كم ساهم في احداث الوفاه بالنسبه للحاله المرضيه؟ هاي تعود على الطبيب الشرعي، ومن ثم اللجان الطب الشرعي التي تحدد بالضبط كم ساهم في او سارع في احداث الوفاه. مساهمه طبعا بنستبعد لما بنلاقي حاله مرضيه مثلا تضخم في عضله القلب، هذا لا تحدث في يوم وليله.
1: صحيح.
0: تضخم عضلة القلب.
1: نعم. نعم.
0: مزمن،
1: أمراض طويلة.
0: مزمنة.
1: نعم.
0: طويلة. التضيقات الشرايين، تصلب الشرايين.
1: نعم.
0: ليس ابن الليلة أو
1: نعم.
0: هات في فترة زمنية طويلة، ومن ثم هاي إلا من خلال التشريح والفحص الدقيق، التقييم الدقيق من خلال الفحص الظاهري.
1: نعم.
0: على الإصابات، ومن ثم الكشف على الجثة.
1: نعم.
0: وبدي هنا أنوه لشغلي، إنه دائما بقول لك والله لقينا عنده كدمة.
1: نعم.
0: هنا نحسب نحن الضرب المبرح اللي بنحكي عنه، أنه إذا ما غطى 30% كدمة من جسم الإنسان فما فوق لا يمكن أن يسبب الوفاة.
1: 30% أكثر من 30%.
0: فبيجيك واحد يقول لك أنا عندي كدمة على كتفي سببت وفاته. لا، احنا هون بدخل أسباب أخرى يجب على الطبيب الشرعي أو لجنة الطب الشرعي
1: تأخذ بعين الاعتبار
0: طبعاً.
1: نعم نعم. يعني دكتور، اليوم حديثك صدقا يعني رجعتني لقصص كثير سمعناها، أنه فعلا بمشاجرة بموت مثلا أحد الأشخاص.
0: نعم.
1: زي ما تفضلت أنه لا بكون بسبب المشاجرة أو مثلا بسبب أحد الأشخاص. لا، اليوم فعلا أنتم بتدخلوا بالتفاصيل
0: 100%.
1: لحتى فعلا يعني تعطوا القرار اللي السليم، وأنه فعلا مثلا ممكن الوفاة بسبب مثلا الحالة المرضية اللي بيعاني منها
0: 100%.
1: أو السيرة المرضية اللي بيعاني منها المتوفى. اليوم انت تفضلت بالحديث انه مرات في تغيير بصير برواية المصاب، انه يعني انه هو بيحكي اشي زي ما تفضلت، وبتكون اصلا الاصابة شيء مختلف او الدلائل على جسده بكون شيء مختلف. وبقضايا الضرب والايذاء اليوم كيف بتقدروا مثلا مدة التعطيل، مدة العجز، واهمية هاي المدد قانونيا؟
0: 100%. هلا كل اصابة
1: نعم
0: بجسم الانسان على الطبيب الشرعي تحديد مدة التعطيل اولا. هلا التعطيل اللي بنحكي احنا من وجهه نظر الطب الشرعي هو المده اللازمه للعلاج للشفاء لتماثله بالشفاء، ويعني التعليل ادق او تعريف ادق للمصطلح هي الفتره اللازمه لمساعده المصاب للقيام باعماله الاعتياديه اليوميه.
1: نعم.
0: يعني زلمه بده ناس يشربه، بده ناس يحممه، بده ناس
1: ينقله من مكان لاخر،
0: ينقله. هذه هي مده التعطيل اللي بنحكي عنها من وجهه نظر الطب الشرعي.
1: نعم.
0: العجز ان لم يكن هناك اصابات تؤدي الى العجز، نعم، تؤدي او تعطي علامه او يعني مؤشر على وجود علامة مستديمة أو إعاقة مستديمة.
1: نعم.
0: حركية أو ذهنية أو ما شابه ذلك لا يمكن أنه نحكي بها. مثلا الكسور.
1: نعم.
0: كسور اللي بتتطلب أقل إشي بدها أسابيع إذا كان كسر شعري مثل تيلتان، إذا كان كسر في العظام الطويلة بتطلب عنا من شهرين إلى 4 شهور، إذا كان في عنق الفخذ الإنسان بيعتمد على عمره، بيعتمد على مناعته، بيعتمد على بنيته
1: الجسدية، بيعتمد
0: على أما يكون عنده أمراض أخرى، هي تأخذ بعين الاعتبار من خلال تقييم الطبيب الشرعي.
1: نعم
0: ويحدد على ضوء ذلك.
1: على ضوء ذلك.
0: بالنسبة للوفيات يعني أنا عندي مصطلح وبدرسه في المعهد القضائي، الجثة بالنسبة للطبيب الشرعي هي الصندوق الأسود.
1: صندوق أسود. نعم.
0: تحتوي على أدلة غامضة، هنا يجب على الطبيب الشرعي البحث بدقة عن هذه الأدلة.
1: نعم.
0: وتقديمها وتحليلها علميا حتى تكون يعني دليل لزملائنا.
1: نعم.
0: في البحث الجنائي ومن ثم القاضي يستنير فيها. وإلا إذا اختفى هذا الصندوق الأسود بما من دلائل يعني عدم تشريح الجثة، هي أكبر عائق.
1: نعم.
0: احنا في عندنا بعض القضايا بنضطر ننبش القبر لأنه الأهل اشتكوا فيما بعد أو ظهرت عندنا دليل على أنه كانت جريمة.
1: نعم.
0: أو اختفت
1: بعد
0: جريمة
1: بعد الدفن. نعم.
0: وهنا يعني بنعاني من مشكلة أنه بتبلش الأمور يعني في بعض الأدلة تختفي.
1: نعم.
0: يعني العلامات البيولوجية تتغير، الكدمات تتغير مع يعني الزمن،
1: ما يكون في جسد أصلا.
0: نعم. الجسد إذا كل ما تأخرنا كل ما اختفت العلامات اللي احنا بندور عليه. فالجثة فعلا يعني هي صندوق أسود.
1: نعم.
0: والصندوق مليء بالدلائل ويجب أخذ الاحتياطات من لحظة الكشف، وخصوصا إذا فيها أمر نيابة عامة.
1: نعم.
0: بعرض الجثة على الطب الشرعي. هنا بده يكون ماخذين كل الاحتياطات بحيث أنه إذا اندفن ما نحتاج أنه نقول والله نسينا ما ناخذ.
1: نعم.
0: أي دليل أو أي مؤشر آخر. من يعني دعيني أني أحكي وشو اللي بنخذه إحنا من كأدلة.
1: نعم.
0: احتياطا بنخذ سوائل الجسم بالكامل.
1: نعم.
0: بنخذ من الدم، بنخذ من محتوى معده، بنخذ.
1: نعم.
0: من المرارة، بنخذ من المثانة.
1: نعم.
0: ونطلب كل الفحوصات حتى لم تطلب مننا.
1: نعم.
0: نطلب فحوصات
1: بتضل
0: التحري
1: موجودة.
0: عن السموم بجميع أنواعها.
1: نعم.
0: عن الكحول، عن المواد السامة، عن المواد المخدرة، عن الأدوية المهلوسة، عن الأدوية المنومة، هاي كلها تدخل ضمن الصندوق الأسود.
1: نعم. اليوم دكتور يعني من خلال حديثك إذا كانت مثلا للأسف يعني بعض الاعتداءات، يعني لو بدنا ندخل بتفاصيل بعض الاعتداءات، يعني مثلا إذا كان في قضية فيها اعتداء جنسي، اليوم أهمية سرعة إجراء الفحص الطبي الشرعي على مثل هاي القضايا، لأنه بتكون لها يعني لها خصوصية، ويعني من خلال يعني حتى لو كان في غياب العلامات الجسدية، يعني إنه يعني إنه ما في اعتداء وكان مثلا الضحية مثلا تقول إنه في اعتداء، إذا كان مثلا في هناك ما في اعتداء والضحية مثلا في هناك بكون تغيير مثلا ببعض الأحاديث، أو كانت مثلا بعض الشكاوى بتكون كيدية، بتم تمييزها من خلال هذه الفحوصات.
0: نعم. هلا السرعة في فحص الضحية.
1: نعم.
0: هي
1: نعم.
0: أهم عامل أو أهم شيء يجب عمله من خلال الطب الشرعي.
1: نعم.
0: لذلك احنا بنعطي اهتمام خاصة في الاعتداءات الجنسية على ضرورة عرضها على الطب الشرعي بالسرعة.
1: نعم.
0: الممكنة. ليش؟ لأنه احنا بنأخذ عينات.
1: نعم.
0: بنأخذ عينات بيولوجية وهي قابلة للتغير بين الساعة والأخرى.
1: نعم.
0: إذا أخذنا بعد يوم يختلف عن إذا أخذنا.
1: نعم.
0: في بعد
1: نفس اللحظة.
0: الاعتداء.
1: نعم.
0: ممكن ما نلاقي أي مؤشر. عدم وجود أي علامات جسدية لا يعني نفي الاعتداء.
1: نعم.
0: الاعتداء يتم ممكن بالخدعة، بالتراضي، بالبداية.
1: نعم.
0: ومن ثم.
1: نعم.
0: بدون اعتداءات جسدية هذا لا ينفي، لكن بتغير الروايات الأدلة العلمية هي الفاصل.
1: هي الفاصل. نعم.
0: يعني إذا احنا توصلنا في من خلال فحوصاتنا المخبرية وفحوصاتنا.
1: نعم.
0: الميكروسكوبية والفحص السوائل الجسم توصلنا بالنتيجة علمية.
1: نعم.
0: فلا محل يعني للروايات شيء ثاني. بتهمناش بقدر ما نضع أمام صاحب الرواية إنه الصحيح 1 2 3، فالأفضل إنك ترجع للرواية الصحيحة. هاي واحدة من المؤشرات اللي التأخر في

0: فحص الضحية، مساوئه كثيرة ممكن يخفي عنا، ممكن ينفي الجريمة
1: فعلا
0: بالكامل. لذلك وجدت لدينا يعني عيادات حماية الأسرة موجودة في كل محافظة.
1: نعم.
0: في عمان موجودة، في داخل، احنا حطيناها يعني في مكان آمن وين المختبرات الجنائية عند
1: نعم.
0: الشرطة النسائية.
1: نعم.
0: لأنا بتطلب منا بس ليس فقط فحص الضحية.
1: نعم.
0: هناك بروتوكول خاص لفحص الضحايا.
1: نعم.
0: هذا البروتوكول بتطلب منا الخصوصية التامة، كيفية التعامل مع الضحية. الضحية مو ناقص
1: صدر
0: ضحية،
1: نعم.
0: كمان من طرفنا إحنا
1: فعلا.
0: من خلال حكينا والتعامل معه. هناك بروتوكول خاص، هناك بروتوكول دقيق وفحص دقيق، ومن ثم خصوصية وسرية تامة.
1: نعم. هون يعني السؤال إنه كيف بتوازنوا من خلال الجمع ما بين الأدلة وتحافظوا على كرامة وخصوصية الضحية؟
0: نعم، البروتوكول عندنا بروتوكول في الأردن هون.
1: نعم.
0: وضعنا بروتوكول ومتبع طبعا، ويتم تدريب جميع من يتعامل مع الضحايا.
1: نعم.
0: سواء طبيب شرعي أو طبيب مسعف أو
1: نعم.
0: طبيب معالج، كيف يتعامل مع الضحايا. هذه الضحايا هو وفقا لبروتوكول كيف بيصير من الألف للياء.
1: نعم.
0: ومن ثم حتى الحفاظ على سريته والحفاظ على يعني حياته بالنهاية.
1: فعلا فعلا.
0: وهناك في توصيات احنا بنكتبها دائما في تقريرنا بعد دراسة
1: الحالة كاملة.
0: الحالة
1: نعم.
0: مع زملائنا في الدراسة الاجتماعية اللي بيعملوها، مدى خطورة على حياتها أو لا.
1: نعم نعم.
0: يعني في بعضهم مو بس إنها ضحية، يعني
1: هي خايفة على نفسها بتصير.
0: لا يكفي إنه نقول والله خلص خلصنا فحص روح على الدار.
1: نعم.
0: ممكن تروح حتى على الدار تجيب لها الجريمة،
1: يكون في خطر على حياتها.
0: نعم
1: نعم.
0: صار عندنا.
1: نعم.
0: أنا كشفت بذكر بالزمان على حالة ونبهنا.
1: نعم. إنه لا ترجع على البيت.
0: لا ترجع. وبعد 6 شهور والله انعرضت، لقيت على طاولة التشريع.
1: يا الله. تم قتلها.
0: تم قتلها بالرغم أنه حكينا أنه لا تسلم تحت أي ظرف.
1: نعم. يا الله. اليوم لو نحكي على مواضيع السموم والمخدرات والكحول، لأنه برضو بكون لها كثير تأثير لما يكون مثلا الجاني مثلا يعني مدمن مخدرات، أو حتى مثلا تحت تأثير الكحول، بكون في لها أصلا يعني تكييف آخر لأي جريمة أو حتى أي اعتداء. كيف الطب الشرعي بيكتشف هاي حالات التسمم أو حتى تعاطي مخدرات أو كحول؟ برضو وجود مادة مخدرة بالجسم يعني بتكون انه يعني ممكن تكون سبب وفاة اذا كان مثلا انه امامك جثة ممكن.
0: أحسنتي.
1: نعم.
0: هلا بخصوص السموم وبخصوص المخدرات بشكل عام، لانها
1: نعم.
0: شائعة.
1: نعم.
0: الايام ومخدرات من النوع الخطير.
1: نعم.
0: اليوم
1: للأسف.
0: توجد في للاسف يعني
1: مواد
0: في
1: يعني كيماوية ايضا. نعم.
0: يعني من انا دعيني اني احكي انه يعني تجاوزنا مصطلح احنا ترانزيت، يعني بمر من لا في في في صار يباع.
1: نعم. للأسف.
0: للأسف موجود في الأسواق ومن نوع الخطير جدا.
1: نعم.
0: وفي أنواع، المشكلة إنه الجاني لا يعني لا يدرك خطورة الجناية اللي بيسويها.
1: نعم.
0: بكون تحت تأثيرها.
1: نعم. بكون يعني غير وارد.
0: الكحول ترى جزء أخف إشي بالنسبة للسموم الأخرى.
1: نعم.
0: اللي بيشرب الكحول هو غبي لفترة زمنية بسيطة.
1: فعلا.
0: لكن المشكلة
1: بعض المخدرات نعم بتأدي إلى هلوسة.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: هلا تعاملنا إحنا يعني في بروتوكول ما بيننا وما بين المختبر الجنائي.
1: نعم.
0: يتم فحص العينات، طبعا يأخذ العينات بدقة، تؤخذ بحيث أنه لا تختلط مع أشياء أخرى، تؤخذ من الشخص نفسه.
1: نعم.
0: تحت إشرافنا، وترسل تتسلسل زمني وترسل إلى المختبر الجنائي الذي بدوره يقوم بفحصها.
1: نعم.
0: لأنه المختبر الجنائي جزء من المختبرات المتطورة في الشرق الأوسط.
1: نعم.
0: مختبراتنا عندهم يعني إمكانية مذهلة في فحص العينات ودقتها، دقة الفحص.
1: نعم.
0: مهمة. والكفاءات الموجودة احنا بنحكي عن اذا بالتسعين كان مختبر مميز، فما
1: نعم.
0: بالك اليوم
1: بالالفينات.
0: اليوم فعلا. نعم. وحقيقة يعني اشي يفتخر فيه انه المختبر الجنائي دقيق جدا، وجميع فحوصاتنا احنا لسوائل الجسم.
1: نعم.
0: سواء من الجسم

0: الإغاثي أو من الأحياء اللي بتتطلب دقة يتم إرسالها إلى المختبرات الجنائية بالتعاون معهم طبعا.
1: نعم.
0: وبطلب مننا أنه من الفحص وبتجينا النتيجة أو ترسل للجهة القضائية.
1: نعم.
0: اللي تكملت الملف.
1: أهمية هاي العينات المخبرية في القضايا الجنائية قديش مهمة، وبرضو كيف عندكم مثلا بيتم التعاون مع هاي الأدلة لحتى أنه يضل سليم يعني لحد ما يتم استخدامه؟
0: 100%. نعم. هلأ احنا اللي بحكي يعني أولا الزمن، الظروف،
1: نعم،
0: ظروف التخزين، ظروف التسلسل لأنه كل تسلسل عليه توقيع بالزيل. اثنين من المكان حتى احنا لا تلوث العينة من خلال الجثة.
1: نعم.
0: كن دقيقين، ما احنا مثلا بس تحت جثة بيكون في دم داخل الأحشاء من,
1: نعم.
0: من, من تشريحنا، بنفضل انه نخذ العينة الدم مثلا قبل التشريح
1: بالبداية. نعم.
0: بنخذها مشان ما تختلط مع أشياء أخرى.
1: نعم.
0: الشغلة الثانية اللي تفضلت فيها أنه وجود يعني مادة مخدرة في جسم الإنسان ليس بالضرورة أن يكون سبب للوفاة.
1: نعم.
0: يعني مع ما نجده في الجثة.
1: نعم.
0: من خلال التشريح وما نصل إليه من خلال الدراسة العلمية الكاملة بجوز تكون المادة موجودة ولكن سبب الوفاة
1: شيء آخر،
0: المباشر آخر.
1: نعم.
0: أو يكون الزلمة مستهلك أو المصاب مستهلك لمادة مخدرة لكن
1: نعم.
0: ليست هي سبب الوفاة.
1: نعم.
0: اللي بنتوصل إليه مش بالضرورة.
1: نعم.
0: وممكن إنها تكون هي سبب الوفاة.
1: نعم.
0: أوفر دوز يعني مثل ما بنحكي إحنا، أو دوز عالي بكون ماخذه كثير إحنا بنروح على المسرح
1: بجرعة زائدة. نعم. نعم. للأسف.
0: هلا العينات هي من بالنسبه لنا ونتائج العينات جزء لا يتجزأ من تقرير الطبيب الشرعي،
1: مهم جدا،
0: وبدونها يعني يعتبر منقوص التقرير.
1: نعم.
0: ونسأل في المحاكم وممكن انه يعني تنفذ قضيه بسبب اهمال بسيط لا سمح الله.
1: نعم. نعم.
0: من خلال الطب الشرعي، هل قمت باخذ عينات؟ نعم. نسأل.
1: نعم.
0: قمت بأخذ العينات، هل أرسلتها بالوقت كذا؟ وبيكون عنده سلسلة الوقت متى وصلت.
1: نعم.
0: وفي ناس يعني في بعض الأساتذة المحامين أذكياء في
1: نعم.
0: طرح الأسئلة وممكن أنه تلاقي فجوة تنفض القضية.
1: نعم. ما بين ممكن الفترة الزمنية. نعم. بإرسال
0: الفترة الزمنية أو عدم أخذ عينة.
1: نعم. نعم.
0: ما أخذ عينة الطبيب أهمل أو نسي.
1: نعم.
0: أو لا سمح الله أتلفت العينة.
1: أتلفت.
0: وهي بتصير يعني من الأخطاء الشائعة، لذلك إحنا دائما نأخذ عينة وبنأخذ احتياط
1: مباشرة. نعم.
0: نأخذ عينتين، عينة ترسل إلى المختبر الجنائي.
1: نعم.
0: وعينة تبقى عندنا لفترة زمنية حتى عودة
1: التقرير.
0: النتائج.
1: النتائج. جميل.
0: لما تعود النتائج نتلف العينة.
1: خلاص بكون يعني إنه نتيجة العينة تم أخذها بعين الاعتبار.
0: أخذت أو لا سمح الله بجوز إنه الموظف اللي أخذها راح زته.
1: صح.
0: فبتجينا صار اليوم من المختبر الجنائي إنه تسلمنا العينة بتاريخ كذا كذا،
1: إشعار،
0: وعبارة عن عينة دم واحد، عينة من سائل الجسم مثلا من المرارة أخذنا.
1: نعم.
0: حسب التقرير اللي
1: بكل التفاصيل.
0: نعم صحيح.
1: نعم. لو بدنا نيجي اليوم على موضوع البصمة الوراثي وإثبات الهوية، لأنه في كثير ممكن بعض الجثث اللي ممكن تعرض عليكم بتكون مثلا محروقة بالكامل أو حتى مجهولة الهوية، اليوم كيف بتستخدموا الحمض النووي يعني إيه في القضايا بالطب الشرعي، ودور هاي البصمة الوراثية في تحديد هوية يعني الجثامين مجهولة الهوية؟
0: نعم. إحنا لغاية ظهور هاي هذا الفحص.
1: نعم.
0: المهم كانت عندنا أخذ عينة الدم وفحص سمرة الدم للجثة.
1: نعم.
0: لكن بتعرفي أنه في العالم في 4 زمرات دم، وهاي يعني دليل.
1: نعم.
0: ضعيف جدا.
1: نعم.
0: لكن البصمة الوراثية هو دليل قاطع ينفي أو يثبت الجريمة.
1: نعم.
0: ما يعني لا يشك فيه.
1: نعم.
0: لا يتكرر. فطبعا احنا بالنسبة لنا في حالات المنازعات على الأبوة مثلا، واحد بنكر أبوة
1: بنأخذ
0: منه عينة وترسل لفحصها، جثة مجهولة الهوية
1: مش عارفين لمين. نعم.
0: لمين حتى لو ما بين بالوقت ذاته نأخذ العينة وتفحص بين عنا نتيجة العينة، فيما بعد لو ظهر أي حدا من أقاربه تقارن مع الجثة اللي احنا دفناها.
1: نعم.
0: يعني اليوم في المستشفيات نستخدمها في اذا كان عندنا مثلا ادعاء انه تغير الاطفال. بصير.
1: نعم نعم للاسف.
0: في واحد بيشوف مثلا بروح على طبيب بيقول لك مرته حامله بذكر فليش جابت بنتي؟
1: نعم.
0: جات انا وانا مدير مستشفى.
1: نعم.
0: وظلت عندنا فترتها صارت اكبر من الحاضنه.
1: يا الله.
0: وبالتالي طلعت بالفحص الدي ان اي طلعت بنته. يا اخي تعال منين احنا منين نخلق لك ذكر؟ قال لا الطبيبه قالت انه ذكر. الدي ان اي هنا فاصل.
1: نعم.
0: ويثبت او ينفي.
1: نعم.
0: بشكل قاطع العلاقة.
1: نعم. اليوم العينات والأدلة البيولوجية بتضل وين محفوظة؟ أمام القضاء أو يعني بتضل يعني تحفظ العينات بتضل يعني بفترة زمنية لحتى تكون ممكن يعني مقبولة أمام القضاء كدليل إنه حتى يتم عرضها أمام القضاء؟
0: هلأ المختبر الجنائي عنده.
1: نعم.
0: بنك لهذه الأمور. وتحفظ لفترة معينة طبعا. بس يتم فحصها والتأكد منها، تحفظ نتائج الفحص مقرونة طبعا بكل
1: نعم.
0: شيء
1: يعني مثلا في ممكن هوية مثلا جثامين بعد ما يتم دفنها بتبين
0: طبعا.
1: آه.
0: لهذا السبب احنا للمجهول الهوية نحتفظ بنتيجته.
1: نعم.
0: لما بيجوا مثلا في فترة معينة بعد بصير هاي مثلا بيجونا من الأجانب اللي بيجونا اللاجئين مثلا.
1: نعم.
0: بكون
1: نعم.
0: له أقارب هون.
1: نعم.
0: فلما بيجي واحد يقول والله أنا في ابن إن اختفى من 10 سنين
1: بتقارنه بتقابل
0: يتم مقارنته مع الدي ان اي مع اقاربه ويثبت او ينفي.
1: نعم.
0: ذلك. بذكر حالة الطفل اللي لقيناه في كيس.
1: نعم.
0: في مقبرة بتذكرنا دون بعد.
1: نعم.
0: 10 سنين من اختفاء الطفل.
1: يا الله.
0: المقارنة.
1: نعم.
0: اخذنا العينة ولما فحصناها طلعت الطفل. في عندنا حالات زي ما تفضلت حالات الحرق أو التفحم.
1: نعم.
0: هاي يعني تعتبر مجهولة بالنسبة.
1: نعم.
0: حتى بوجود أي أدلة ثانية لو بيقولون أنه مثلا أنه انحرق البيت وفي فلان.
1: نعم.
0: إحنا كطب شرعي ما بنعتمد على هذا الكلام.
1: نعم.
0: نعتمد أنه إحنا استدعينا إلى جثة مجهولة الهوية.
1: نعم.
0: أو متفحمة أدمية.
1: نعم.
0: ومن ثم تثبت أو عدم إثبات ذلك. أذكر أن أحد زملائنا طلع على مسرح.
1: نعم.
0: لجثة متفحمة كان من المفترض أنها تكون طالبة.
1: نعم.
0: وتم التعرف عليها من خلال المسرح، أهلها بيقولوا يا عمي هاي الذبلة بإيدها.
1: نعم.
0: الطب الشرعي والمدعي العام قالوا لهم لا يا عمي احنا بدون فحص الدي ان اي
1: نعم ما راح نعتمد. نعم.
0: تم فحص العينة، يعني بتتفاجئ لما بتفحص عينة بتعرف إن الأم إلى 50% والأب 50% تقريبا. لما يطلع 0% معناته لا هي لا
1: مش بنتهم شخصية.
0: فهو مصير علامة استفهام.
1: نعم.
0: التحقيقات جرت يا عمي منين كذا الولادة ثبت إنه يا عمي بنته. حتى بعد كم من سنة يمكن 5 سنوات من خلال مداهمة.
1: نعم.
0: لبعض الملاهي الليلية تبين أنه المفترض أنها تكون ميتة موجودة.
1: يا الله.
0: واستدرجت كانت متخطبة، استدرجت هاي البنت اللي كانت.
1: نعم.
0: تحكي مع خطيبها.
1: نعم.
0: إلى ذلك المحل خنقتها وحرقتها ولبست الذبلة.
1: يا الله.
0: فالدي ان اي مهم جدا بالنسبة لنا.
1: نعم. كشف كثير من القضايا.
0: نعم.
1: قاطع.
0: نعم.
1: نعم.
0: بينما لو كان نعتمد على الدم إحدى الزمرات الأربعة وممكن تتطابق مع ألم وممكن تتطابق مع أي واحد ثاني.
1: صح. نعم.
0: في ذلك هو دليل قاطع ويتم الاعتماد عليه 100% اليوم.
1: نعم. اليوم لما نحكي عن التقرير الطبي الشرعي أمام القضاء اليوم، عن القيمة القانونية لهذا التقرير أمام المحكمة، والقاضي اليوم ملزم إنه يعني إنه شو ما يكون في التقرير الطبي الشرعي ملزم إنه يعني يأخذه بعين الاعتبار إذا كان له أثر بمسار القضية؟
0: لا طبعاً. لا غير ملزم.
1: نعم.
0: لأنه إحنا وظيفتنا نقدم أدلة علمية.
1: نعم.
0: مع وجود أدلة أخرى ليس ممكن القضية.
1: نعم.
0: لا تعتمد بس على
1: أدلة
0: الطبي الشرعي.
1: نعم.
0: مع البحث الجنائي.
1: نعم.
0: مع الدراسة مع التحقيق.
1: نعم.
0: يعني ليست ملزمة.
1: نعم.
0: ولكن يستنير فيها.
1: نعم.
0: القاضي وممكن أن القاضي لا يعتمد على شغلات كثير يعني فينا.
1: نعم.
0: فهناك يعني خطأ دارج بين الأطباء الشرعيين.
1: نعم.
0: أنه أنا تقريري
1: ملزم ممكن
0: حكم.
1: نعم.
0: ولهذا ليس صحيح.
1: نعم.
0: يعني أنا بقدم اللي علي كوثيقة.
1: نعم.
0: وبأدلة مدعومة بأدلة علمية.
1: نعم.
0: واضحة وتفسير علمي.
1: نعم.
0: ويبقى القرار للمحكمة أو للقاضي طبعا بقناعته ومقارنته مع وجود أدلة أخرى.
1: نعم. وربط هذا التقرير مع الأدلة الجنائية الأخرى.
0: بالتأكيد.
1: نعم. وتوافقه معها.
0: وبالتالي هو غير ملزم.
1: نعم. بيقدر مثلا أنه القاضي أو المحكمة إنها يعني تطلب إنها إعادة فحص مثلا أو إعادة تشكيل لجنة طب شرعي أخرى وإعادة فحص أخرى.
0: بالتأكيد.
1: نعم.
0: بالتأكيد. يعني المعروف عندنا مثلا ومعروف علميا ومعروف بين وسط العالم يعني.
1: نعم.
0: أنه الرأي الفني من واحد كويس.
1: نعم.
0: الرأي الفني من ثلاثة أقوى.
1: أحسن وأقوى.
0: الرأي الفني من خمسة.
1: نعم.
0: أقوى جدا.
1: نعم.
0: فلذلك القاضي يعني يمكنه أن يستعين بخبراء.
1: نعم.
0: غير محدود.
1: نعم.
0: ولذلك للتوصل إلى النتيجة.
1: شائكة. نعم. نعم.
0: للتوصل إلى النتيجة هو الهدف أنه توصل للعدالة
1: فعلا.
0: وإحنا جزء من اللي بيقدم دليل وليس ملزم بالنهاية غير ملزم للقاضي
1: فعلا. اليوم لو بدي أحكي دكتور يعني من خلال خبرتك يعني على مدار سنوات في الطب الشرعي اليوم لو هيك تعطينا يعني سر بموضوع أنه شخصية الطبيب الشرعي كيف لازم تكون يعني شو الصفات اللي لازم يتمتع فيها يعني أكيد الصدق والأمانة ويكون ضميره صاحي بس برضو كان في صفات ممكن قوة شخصية حتى يعني أنا اليوم بس شفتك دكتور قلت الله يعين يعني الشوفات اللي بتشوفوها والقضايا والقصة اللي بتسمعوها فحابين نحكي لو أنه يعني شو الصفات اللي لازم يمتاز فيها الطبيب الشرعي
0: هو يعني مش أنه صفات يكون يعني غير إنسان هو إنسان بالنهاية
1: أكيد إنسان نعم
0: الحيادية مطلوبة
1: نعم ما يكون عاطفي أبدا
0: العاطفية ملغية في الطب الشرعي
1: نعم
0: يعني مش كل إشي بدي أسمعه أنا يعني ممكن أخذ صحيح. بالظرف
1: نعم.
0: أسمع من أذن وأطلع من أذن ثاني
1: نعم
0: لكن أنا مطلوب مني وهذا هو الصح ومحلفين بالنهاية دليل
1: الدليل القاطع
0: وخاصة إذا تضارب مع الروايات زي ما تفضلتي
1: نعم
0: الطبيب الشرعي لازم يجب أن يكون قوي الشخصية محايد
1: نعم.
0: وكفو علميا
1: نعم أهم شيء
0: يعني بده يكون ممارس ويعني بحكي ممارس من ناحية مثلا
1: كتشريح
0: كأخصائي بده يكون زي فتح مقبرة
1: نعم.
0: بده يكون مر عليه أقل إشي 2000 حالة تشريح
1: نعم.
0: تصير أخصائي وكلنا مارين بهاي المرحلة وكل واحد بتعلم من اللي أكبر منه
1: نعم
0: اللي علمونا إحنا كانوا مستشارين وإحنا نتعلم لبنة فوق لبنة حتى صرنا
1: صح.
0: أخصائيين وبجوز ما حدا بيعرف طبيعة عملنا داخل المشرع إحنا عادة بتكون اللجنة مكونة من كبير وأصغر وأصغر
1: نعم
0: والهدف منها أنه الصغير يتعلم من اللي أكبر منه
1: نعم
0: فالمقيم دائم ملازم إلنا
1: نعم
0: وبمر مراحل سنوية التقييم العلمي له كل سنة كيف بمر وبترفع على السنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة ومن ثم يتقدم للمجلس الطبي حتى يحصل على البورد أو شهادة الاختصاص بيكون متمكن عندنا يمكن ثلثين عملنا عملي
1: احنا كطبيب
0: شرعي
1: نعم
0: فالطبيب الشرعي بيكون بين زملائه الأكبر منهم بتعلم منهم صياغة التقرير الطبي سواء مع الأحياء أو مع كيف يسوي تقرير بناء على طلب النائب العام في تشريح جثة فمن خلال الممارسات ومن خلال التدريب المستمر يصل الطبيب لمرحلة أنه يكون متمكن ومع ذلك احنا والله بنموت ونقول لسه ما خلصنا
1: نعم،
0: علم
1: نعم، نعم.
0: ظل الإنسان يتعلم كل يوم في أشياء جديدة
1: نعم اليوم لو بدي أحكي دكتور إنه الطب الشرعي لو يعني برضو كمان رسالة للناس اليوم الطب الشرعي مش هدف ولا يدين شخص ولا يبرئ شخص على قد ما إنه هو يبحث عن الحقيقة الطبية أو الدليل القاطع لحتى إنه سواء هذه الجريمة تكون حقيقية، أو حتى أنه يعني الشخص المدان هو المدان أو هناك في شخص آخر أو في هناك سبب آخر للوفاة.
0: 100% الطبيب الشرعي يعني هو ليس طرف
1: نعم
0: في
1: نعم
0: أي قضية.
1: نعم نعم
0: وهنا الحيادية مطلوبة والعاطفية.

0: تقرير أو تقرير الطبيب الشرعي ليس حكم،
1: نعم
0: وليس النهاية، زي ما حكينا قبل شوي أنه يمكن أن طلب خبراء على هذا التقرير
1: نعم
0: أعلى من اللي كتب التقرير. اثنين، ليعلموا أنه ليس جزء وليس مؤثر،
1: نعم
0: يعني ممكن يكون وثيقة زي أي وثيقة ثانية تقدم في قضية القضية المنظورة، يمكن اعتماده
1: نعم
0: ويمكن عدم اعتماده، هذا يعود للمحكمة، وبالنهاية هو دليل علمي
1: نعم
0: وليس ملزم.
1: وليس ملزم.
0: فلا لا الناس يحطوا عنا عداوة، مثلا هذا الطبيب الشرعي ظلمني، لا لا لا، هو ليس قاضي،
1: نعم
0: وليس محكمة،
1: نعم
0: وليس
1: أمامه
0: طرف،
1: أدلة وجسم،
0: وليس طرف،
1: نعم نعم
0: ليس طرف. بالعكس، اليوم بجوز من خلال معرفتكم بشكل عام، اليوم في القضاء كل طبيب شرعي لما
1: نعم.
0: بده يقدم خبرة بكون يحلف على كل خبرة أمام
1: نعم.
0: القاضي أو
1: نعم.
0: أمام الهيئة، وفي نص مادتين اللي هو 384
1: نعم.
0: ألف وباء، اللي هو بتطلب منه الحيادية وعدم وجود أي شيء يؤثر على حياديته،
1: نعم.
0: هاي أمام القضاء،
1: فعلا.
0: فما بالك بدونه. يعني إحنا على كل قضية خبر بنحلف يمين،
1: تحلف يمين فعلا.
0: الحيادية مطلوبة،
1: نعم.
0: وعدم التحيز لأي طرف، والعاطفية
1: نعم
0: ملغية تماما
1: نعم
0: من قاموس الطبيب الشرعي.
1: اليوم دكتور في مثلا انه بيقدروا الاهل مثلا يرفضوا موضوع التشريح، او مثلا من ناحيه اخرى بيقدر مثلا اهل لو ما في شبهه بس عندهم هم شكوك انهم يطلبوا التشريح وبيتم الاخذ فيه، يعني على الجهتين انه انا لازم يكون في تشريح مثلا في شبهه معينه والاهل بيرفضوا، بناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار ولا لا جنائيا لا لازم يتم تشريحه؟ واذا مثلا انه ما في اي شيء مثلا الوفاه طبيعيه وكل الادله بتبين طبيعيه بس الاهل طلبوا الاطمئنان اكثر يتم تشريح جثه، في هون
0: نعم.
1: الحالتين كيف بتكون
0: نعم.
1: المواقف؟ نعم
0: اولا الطب الشرعي علاقته هو مع النيابه العامه،
1: نعم نعم
0: لا يمكن اني اقوم بتشريح جثه
1: من طلب اهل مثلا
0: دون طلب او امر من المدعي العام.
1: المدعي العام نعم
0: يتم تحويل الجثة بناء على أمر مدعي عام معين
1: نعم
0: أو جهة قضائية.
1: نعم
0: إذا طلبوا الأهل للتوضيح وجود شكوى كمان من خلال النيابة العامة،
1: نعم
0: بده تكون هناك وثيقة
1: نعم.
0: عند النيابة العامة ويأخذ فيها قرار أنه يقول تحال هذه الجثة لتشريحها بناء على طلب الأهل اللي ما
1: نعم.
0: فيها شيء،
1: ما فيها شيء
0: لتحديد سبب الوفاة في الأمراض الوراثية مثلا،
1: نعم
0: كمان يتم من خلال طلب المحكمة
1: نعم
0: انه الاهل طالبين لانه في مرض وراثي مثلا في العيله،
1: نعم
0: حابين يطمنوا ويشوفوا شو سبب الوفاه، تحال من خلال المدعي.
1: نعم. واذا رفضوا الاهل وكان لازم انها تحال،
0: لا يوجد رفض
1: ما في
0: لطلب
1: خلص
0: النائب
1: ما
0: العام،
1: في نعم مباشره،
0: يعني النائب العام صلاحيته مطلقه،
1: نعم
0: اذا خاصه هي بتاكد الشبهه. بالعكس
1: صح
0: لما
1: نعم لما انت
0: يعني
1: ترفض
0: لما
1: نعم
0: ترفض وتدور وكذا ما بتاكد الشبهه، وانا عمري ما شفت قرار لمده العام تراجع عن قرار.
1: نعم ما في
0: بالعكس، هو بيحملنا مسؤوليه، بيكلفنا انه الكشف على الجثه وتشريحها وتحديد سبب الوفاه.
1: سبب الوفاه اليوم من خلال الطب الشرعي لما تتعارض كل الروايات بنقدر انه نخلي انه الطب الشرعي بيخلي الجسد يعني اعتبار الجسد شاهد على الحقيقه او يكون هو داخله الدليل اللي ممكن يعني يعطينا الحكم القاطع؟
0: نعم، ليس الحكم القاطع انما هو دليل، وبنسميه
1: او
0: احنا
1: يعني الدليل الثابت اللي بيعطينا انه مثلا دليل على اذا في
0: الصامت.
1: شبهه
0: نعم،
1: نعم
0: دليل
1: الصامت
0: صامت الموجود،
1: نعم.
0: حتى مع وجود الروايات وعدم وجودها فالأدلة موجودة.
1: نعم
0: هنا يكون دور الطبيب الشرعي في يعني في تحليل الموجودات،
1: نعم.
0: في تحليل الإصابات، في تحليل ما وجده في
1: فعلا.
0: جسمه ومقارنته بالأمور الأخرى علميا،
1: نعم.
0: ويقدمها، هذا
1: نعم.
0: مطلوب منه طبعا،
1: نعم.
0: ولكن الأدلة موجودة، وزي ما تفضلتي هناك أدلة على الجسد الحي،
1: نعم.
0: وهناك أدلة موجودة في الصندوق الأسود وهي الجثة،
1: الجثة نعم
0: وبها نستعين دائما،
1: وتكون متطابقة مع الأدلة الجنائية اللي تم الحصول
0: نعم
1: عليها نعم نعم
0: تتطابق
1: هذا أهم شيء
0: وتكمل أبعضها.
1: نعم نعم
0: كثير عندنا في القضايا إحنا تعاون ما بيننا وبين المختبر الجنائي والجهة التحقيقية
1: نعم.
0: متواصل جدا، ويعني هناك كان مقترح وأعتقد
1: نعم
0: كان من رئيس النيابات الحالي

0: انه كان في مقترح انه الطب الشرعي يجب ان يكون مستقل
1: نعم
0: كدائرة زي دائرة المدعي العام،
1: نعم
0: ولا تتبع لأحد.
1: نعم
0: واليوم زي ما تفضلتي بيجوز في عنا قضايا تنظر من خلال الطب الشرعي، وهي قانون المسؤولية الطبية.
1: نعم
0: الأخطاء الطبية
1: والإهمال، نعم
0: تمر من خلال الطب الشرعي. وأنا بقول بكل فخر أنا عضو في اللجنة الفنية العليا التي تنظر في قضايا المسؤولية الطبية. ووجود الطبيب الشرعي في أي لجنة تقوم بدراسة ملفات المسؤولية الطبية أو الأخطاء الطبية هو ضرورة،
1: نعم
0: وتوصل الحقائق. يعني اليوم
1: فعلا.
0: وجود اللجان الفنية تخفف وتقلل من الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي أو التقصير بما معنى،
1: نعم
0: كلها أدلة يعني أو كلها معاني الخطأ أو التقصير أو قلة الاحتراز هو خطأ طبي بالنهاية.
1: نعم نعم اليوم يعني من خلال حديثك الطيب دكتور وتشريفك لنا اليوم يعني ممكن فهمنا أن الطب الشرعي مش بس فحوصات وتقارير طبية، لا بنحكي عن ممكن أداة مهمة اليوم لحتى نوصل للحقيقة عن طريق الجسد، وأيضا ممكن حتى إقامة العدل من خلال التقارير لما يكون في هناك أدلة داخل الجسد ويتم الأخذ يعني أخذها بعين الاعتبار.
0: 100%.
1: نعم أنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب،
0: بالاحترام.
1: شرفتنا اليوم، أعطيتنا من وقتك.
0: لازلك
1: لو
0: شرف.
1: في كلمة أخيرة حاب تحكي لنا إياها اليوم دكتور.
0: لا تخافوش مننا احنا كطب
1: نعم
0: شرعي، احنا بنخوف بس من شكلنا بس، انما احنا بالنهاية يعني الطبيب الشرعي هو
1: إنسان.
0: انسان، هو
1: نعم
0: طبيب
1: نعم
0: قبل ما يكون
1: ومسؤولية
0: طبيب،
1: كبيرة لما
0: وبالعكس هو محطوطة في عنقه مسؤولية
1: نعم
0: كبيرة،
1: نعم
0: ومطلوب منه للأمانة تنفيذ هذه المسؤولية بحذافيرها. فاحنا نعتز ولكن عددنا قليل على فكرة،
1: نعم
0: وبنشجع بعض الزملاء أنهم يدخلوا في هذا التخصص لأنه في عندنا نقص تقريبا
1: نعم
0: في الطب الشرعي، لا منقدرش نغطي كل المملكة
1: يعني بدها قلب قوي دكتور.
0: أكيد طبعا.
1: نعم
0: لا بس بجوز تتفاجأ عندنا زميلاتنا صاروا عدد مش قليل،
1: نعم نعم
0: في
1: نعم
0: عندنا
1: في
0: خمسة
1: نساء
0: ست
1: نعم اختصاصه بشرعي.
0: خمسة أو ستة ينزلهم ما شاء الله
1: نعم
0: ماشيات معنا على الجريمة بروح وكل شيء
1: نعم
0: بروح.
1: نعم يعني يعطيهم العافية. وأنا بدي
0: الله يعافيك
1: أشكرك
0: قلبك.
1: على هذا الطرح، الشكر الجزيل لضيفنا الدكتور محمود الزريقات استشاري الطب الشرعي والسموم على هذه ممكن الإضاءات المهمة، فهمنا شو يعني الطب الشرعي بتفاصيلها صدقا. واليوم الطب الشرعي يلتقي مع القانون بمساحة دقيقة وحساسة، اليوم مش الهدف إن احنا نوجه اتهامات ولا إصدار أحكام على قد ما إنه نقدم حقيقة طبية بكل مهنية وحياد زي ما
0: أكيد
1: تفضل دكتور.
0: أكيد.
1: شكرا على طرحك، شرفتنا اليوم.
0: العفو. شكرا لك وشكرا للدعوة
1: يعني
0: مرة ثانية.
1: شكرا لك، بتمنى اليوم نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بدنا نحيي زميلنا محمد عبيدات من الهندسه الاذاعيه، وزميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: قراءة العالم، خليل النعيمي، الجزء الأول.

0: قراءة العالم في رحلات إلى العالم هو اسم رحلة اليوم مع صاحب هذا القول.
1: الرحالة قارئ، لكنه لا يقرأ الكلمات وإنما العلامات. للسفر وجوه، والوجه الذي يهمنا هو الذي يجعلنا نتشبث بمشاهد الكون وكأنها لم تكن إلا لنا. ولكن من نحن؟
0: أنت أنت، أما نحن؟ ويتساءل خليل النعيمي قائلا: من نحن؟ من نحن؟ ويعيد ليجيب:
1: نحن الذين لا نرى فحسب، وإنما ندرك ما نراه. نقرأ المكتوبة على رقيم العالم من أجل ألا نعود بالوعي الذي به بدأنا. إنها طاقة الأمكنة التحريضية، وعلينا نحن الرحل أن نتمسك بالعلامات التي ترميها لنا، أن نستولدها معرفة وحسا.
2: هكذا، وكما وصف النعيمي الرحالة بالقارئ، فهو يضيف أيضا وبكل ثقة أن الرحالة لا يجوب العالم بحثا عن الصورة وإنما عن الجوهر. فلنطل معا أيها الأصدقاء المستمعون إلى ما دونه وحكاه الرحالة المعاصر، وما خصنا به من قصص في أدب الرحلات العربية، ومعا مع خليل النعيمي ومع قراءة العالم.
1: البحارة وليس الخيالة هم الذين اكتشفوا العالم. اكتشفوه فعقدوه وجعلوه يعتقد كما يعتقدون. جسم الكوكب الأرضي مثل جسم الكائن، مكون من 70% من الماء، وطرق الماء أوسع من طرق البر. أيكفي ذلك لتفسير خلو فكر اليابسة من المغامرات الخالدة؟ تذكروا أساطير الإغريق وقارنوها بالأساطير العربية، مع أنهما متجاوران. عندما أفقت على شواطئ كوبا وبعد 6 ساعات من النوم الإضافي بسبب التفاوت الزمني بين باريس وهافانا، كان رأسي مملوءا بهذه المفاهيم الغربية التي غزت. كانت عيوني صامتة ورأسي يتكلم. الكلمة الوحيدة التي انطلقت مني بصوت مسموع: صباح الخير أيها العالم. في الصباح الدافئ لكوبا سأمشي وحيدا على الرمال البيض في شاطئ فاراديرو، جنة كوبا كما يسمونها، وهي في الحقيقة جنة الغربيين الهاربين من جحيم مدنهم المليئة بالزحمة والتلوث والضباب. في فاراديرو وجدت مدينة نظيفة مرتبة وأهلها لطفاء. وفي الصباح الشفيف لهذه المدينة سأستيقظ على غرائد الطيور، وسأكتشف أنها لا تغرد كلها في وقت واحد. لكل منها مرتبة وأوان، يبدأ هذا الصوت الخيطي الحاد مثل صرير مغزل عتيق، بعده يأتي صوت أقل حدة وأكثر رخامة لكنه صغير ويختفي بمجرد سماعه. ومن بعد يعلو تغريد متناسق ذو طبقات يتعالى بانتظام إلى أن يصل الشمس التي لا زالت نائمة، وكأنه يريد أن يوقظها حتى لا تتأخر عن الشروق. وستستمر سيمفونية التغاريد في فجر فاراديرو إلى أن يطردها نور الشمس الذي يبدأ غزوه للكون بعد انبثاقه من المحيط. الطيور كالكائنات إذن، لها مسامع ومقامات. وكنا نعتقد جهلا أن الكون مفلوت، وأن الإنسان وحده قام أو أراد أن يقوم بتنظيمه. عبثا كنا نعتقد وما زلنا.

0: يتجه خليل النعيمي إلى هافانا قادماً من فراديرو، وكان يحدث نفسه قائلاً:
1: سأحاول أن أدخل البحر القريب من النظر وأن أتمتع برؤية الأشجار العظمى المنتشرة في الفضاء، ولكن بأية لغة غير لغة الإحساس سأكلم الأطلسي؟ وكيف أعبر للنخيل ولأشجار الموز العريضة الأهداب عن امتناني لوجودها في مثل هذه الطبيعة؟
2: ويرتفع صوت خليل من جديد وهو يتحدث عن البحر، أجل عن البحر، ويقول:
1: في الأفق البعيد البحر، وفي الأفق القريب البحر، والناس الذين يحيطون بي مجبولون من البحر أيضا. ألا ترى هذه الأمواج الصغيرة التي تدغدغ الأرض بهدوء وكأنها تريد أن تذكرها بمصيرها المحتوم؟ الماء، هافانا، الأرض الخراب. في هافانا سيغمى علي من الروعة، فيها سأجد مدينتي التي أحلم بها، سأبدأ المشي فورا وسأفتح عيني، أما قلبي فلست بحاجة إلى إيقاظه. هافانا ليست مدينة، إنها جوقة موسيقية متعددة الأماكن والألحان، ألوانها الصاخبة ودق طبولها تجعل الزائر يرتعد من الفرح. أي عالم هو هذا الذي لا يأبه إلا بالنغم؟ ولماذا تتبدد هموم الكائن كلها هنا؟

0: هافانا تأخذ بالأديب بعيدا في تأملاته وتأويلاته وتعليقاته وحكاياته، فيسترسل قائلا:
1: هافانا، ما هذه مدينة؟ إن هي إلا شغف الكائن بالمكان. كيف أنظر الفضاء البهي حولي؟ سؤال غريب لكنه حيرة فعلية. فالنظرة الحقيقية رغبة كما يقول موباسان. أول فندق نزلت فيه في هافانا هو فندق شهير كان قصرا رائعا ولم يزل برغم القدم والحصار، يقع في قلب هافانا العتيقة على سنترال بارك تماما، وقد كان يأمه فيدريكو غارسيا لوركا وسارة برنارد ومصارع الثيران الإسباني مازانيني وآخرون كثيرون، وهو يعد اليوم من تراث الإنسانية. قاعدا في بهوه بين الأعمدة الجميلة والحيطان العالية المزينة باللوحات الرائعة، أرى ظلال النهار البادئة تخترق الأباجورات لتملأ الفضاء العابق بالتاريخ بأوائل أشعتها الهادئة. صمت قاهر يسيطر على الناس فيه، لكنهم يحاولون الإصغاء إلى حسيس المشي القديم لنزلائه المشهورين الذين ملأوا ذات يوم هذا الفضاء بروائحهم. فيه سأقضي أيامي الأولى في هافانا، بعدها سأنتقل إلى فندق آخر شهير أيضا، وهو الفندق الذي فيه كان يقيم إرنست هيمينغواي والذي كتب فيه روايته الرائعة لمن تقرع الأجراس. وقد خصص الفندق الجناح الذي كان ينزل فيه دون أرنستو ليصبح معرضا دائما لهيمينغواي، يزوره العابرون والقادمون من أصقاع الأرض المختلفة. في هذا الفندق سأقيم يوما أو بعد يوم. ما أطول هذه المدة.

غريب أمر هذا الرحالة، يرحل ضمن المدينة الواحدة. لقد قرر الانتقال للمرة الثالثة من الفندق، وقد وقع اختياره على فندق ذي ألوان زاهية مجاور

0: للفندق الأول الذي نزل فيه، وفي هذا يقول:
1: هذا الفندق يضج بعلامات الحداثة الكونية، وقد كان أيضا في غابر الزمان من أشهر فنادق أمريكا اللاتينية. وسريعا ألفت مقاهي الفندقين، إنها تشبه إلى حد بعيد المقاهي الباريزية. من قلعة سان سلفادور المطلة على فضاء هافانا يبدو البحر هادئا وعميقا. في البحر نرى عمائر هافانا الجديدة بأبراجها الخضر العالية وكأنها قطعة من نيويورك. بحر هافانا حالم مثل صحراء، لا زبد ولا أساطيل، لكأن وجه هذا البحر لم يملأ سفنا، صحراء من الماء اللامتناهي. وهل تعني الصحراء شيئا غير الخلاء؟ جمال هافانا لا يدع لك مجالا للاختيار، يستولي عليك من النظرة الأولى. وعلى أعمدتها التاريخية أقرأ بعض قصائد غارسيا لوركا وغيره ممن أقاموا هنا. أكتب هذه الكلمات، أكتبها مرة أخرى في الكافيتيريا، وأتذوق خطرات هذا العالم الملون بالصوت. ولكي أكمل ما بدأته بعد أن انتهيت من قهوة السوداء، أطلب شراب هافانا الساحر.

تغرب الشمس على هافانا، فيغدو العالم ليلا كما هو الحال في أصقاع الدنيا الأخرى، وليس في ذلك أي سر. لكن الحبيبات السود المضيئة مثل فراشات العتمة في ربيع الجزيرة هي التي تكسو الليل بغلاف من الشفافية والود، وألوانها الخضر والزرق والبرتقالية المليئة بالنور تكشف للرائي مصيره حتى لا يغدو من العبث البحث عن الذات.

مستمعين الأكارم، غدا نتابع وإياكم مع خليل النعيمي رحلته إلى كوبا في محاولة منه لقراءة العالم، ودائما في برنامجنا أدب الرحلات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.